Thank you.

صباح النور، نهاركم زين، مرحبا بكم في أحلى صباح على موزايك الفم. بداية أسبوع موافقة للناس الكل، نبدأ معكم صباح جديد اليوم الاثنين 17 أوت 2026. طريق السلامة للناس اللي يسمعوا فينا في كرهبهم، الناس اللي في كامل تراب الجمهورية برانشي على موزايك فم، على لي فريكونس متاعنا، على الابليكاسيون، زيد على موقعنا موزايك فم.net. خارج تونس تحية الكل مستمعينا، معكم حتى للأحداش، خمسة سوايع في أحلى صباح مع الأخبار، الأكتواليتي، الانفورماسيون الهامة اللي تفيدكم، الربح زادة كيف كيف، في خربش تربح، صبح تربح، ألو كوندكتور وغيرهم من الفقرات. البداية باش تكون شوية آخر مع دقيقة حظ، وإن شاء الله نهار عندكم فيه برشا زهر، وزادة باش تكون مع التوقعات الجوية وأحوال الطقس، معكم فريق كامل في أحلى صباح. نتواصلوا كالعادة على لي ريزو سوسيو، صفحاتنا الكل على الفيسبوك، الانستغرام، اليوتيوب وغيرهم من لي بلاتفورم تاع موزايك اف ام. مرحبا بكم، في الميكرو معكم ليندا رحالي، إن شاء الله نهاركم زين.

صباح النور، نهاركم زين ومرحبا بكم في أحلى صباح على موزايكا فام في صباحية الاثنين 17 أود 2026. أهم التوقعات الجوية تقول أنه الطقس عموما في استقرار وسمة تكون صافية اليوم، الريح مش قوية برشا ودرجة الحرارة توصل أقصاها ل 37 درجة نحكيه تونس الكبرى، ولكن التفاصيل الكل بالنسبة لسرعة الريح على تشتوتنا بحوراتنا ودرجة الحرارة بالتفصيل باش ناخذوها بعد شوية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع 27 دقيقة باش نعطيكم أهم التوقعات لليوم وللأيامات الجايين. مرحبا بكم في أحلى صباح على موزايكا فام، صباحنا متواصل معكم حتى 11 وآخر ثانية ودقيقة حظ مع فاطمة، وإن شاء الله نهار عندكم فيه برشا زهر.

0: صباح النور، مرحبا بكم جديد. إن شاء الله نهار الموجات الإيجابية، نهار اللي عندكم فيه برشة زهر، نهار اللي فيه كل واحد عنده حاجة في باله تتحقق له. اتبعوا فاطمة في دقيقة حظ ومع جميع الأبراج، وبعد نرجع نواصلوا معكم صباحنا في أحلى صباحة.
1: ميميرا ماني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل، إن شاء الله تكونوا بخير. الحظ مويتيكم لليوم 17 أوت. أول أخبارنا باش تكون البرج الحمل، فما فرصة جديدة تنجم تفتح لك باب رزق، ما رد بالك من المصاريف الزايدة، وخاصة هوني نحكيو على القرارات السريعة. الثور وقت مناسب باش ترتب فلوسك، ممكن تلقى حل الحاجة مالية كانت الحقيقة مقلقتك شوية. اللي جاوزي عندك اتصال وإلا فكرة جديدة تنجم تجيب منفعة، خاصة كان تستغل الفرص اللي قد دابك. السرطان راهي الأمور تبدأ تستقر أكثر، وتنجم زادة تلقى دعم وإلا فرصة تعاون تفيدك. الأسد راهو مع موسم عيد ميلادكم، الحظ يعطيكم دفعة معنوية قوية. الحصل شوف محليها كلمة دفعة، فرصة باش تفرس في الخدمة وإلا مشروع، أما خليك بعيد عايشك على تبذير. العذراء تركيزك على التنظيم ينجم يعطي نتيجة زادة، وقت مناسب للتخطيط المشروع وإلا تتحسن الوضعية. الميزان عندك باب جديد ينجم يتحل قدامك، وني نحكيه في الخدمة وإلا فما زادة تعاون وإلا فكرة باش تجيب برشا فلوس. إلى عقرب فما قدرة باش تصلح وضعية مالية وتلقى زادة حل المشكلة قديمة. وانت يا برج القوس فما فرصة كيف كيف، زادة فما تجربة جديدة والليامات هذه باش تكون كان الاتصالات الممتازة. إلي جدي وأخيرا تعبك بدي بين ومجهودك ينجم يجيب نتيجة كبيرة. إدل وعندك فكرة وإلا مشروع صغير باش ينجم يكون فيه الحظ، فيه كان الأخبار السعيدة والفترة هذه كيف ما حكينا كلها للحظ. ونكملوا نحن مع برج الحوت، خذ وقتك في القرارات المالية فما الفرص باش تجيك أكثر كيف تكون منظم.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: وابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح. خربش تربح خربش تربح.
1: صباح النور، 56 دقيقة في أحلى سباح خربش تربح. كل يوم الوقاية ذي كارت دو روشارج من هدي موزايك فين باش نديري معكم السباح إن شاء الله بالربح. كي العادة استنستوا بها الروبريك هذية اللي فيها تحطوا الكود دو روشارج متاع الأوبيراتور متاعكم. كل يوم نمشيوا الأوبيراتور جديد مختلف وكل حد أزهر متاعو مع السرعة، خاصة على خاطر نعطي الرقم اللي شارجيه لوليني إن شاء الله يكون ربح معنا في خربش تربح. دونك كان حذرين وكان حطيتو الكود دو روشارج متاع الأوبيراتور متاعكم باش نعطيكم نمر الكارتة. رقم الكارتة متاعنا اليوم هو 13 29 50 38 5 2 2 6 وآخر جزء أرقام هما 5 و7. مبروك للي شارجا الكارت دو روشارج معنا اليوم في خربش تربح على موزايك فم. نبدأ ديما نهارنا بالليزوند بوزيتيف وبالربح وإن شاء الله ديما ربحين معنا.
0: خربش تربح خربش تربح. انت سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: جوستمون انتما ديما ربحين معنا خاطر الربح مازال متواصل في احلى سباح. هكا نحبوا نديماري النهار معاكم في موزايك اف ام. شويه اخر فما صباح تربح ان لو دو برودوي جديد بقيمه 100 دينار وسؤال ساهل برشا نعاونكم بيان سور باش تلقاو الاجابه الصحيحه. الو كوندكتور مع توتال انرجي كيف كيف كل يوم 200 دينار للربح مع مستعملي الطريق والسواق. احنا نخرجوا للشارع ونجيوكم وين ما موجودين. دونك مازال الربح متواصل معنا بخلاف بطبيعه الفقرات اللي تعودتوا بيهم في احلى سباح. راح نتلقاو لاكتواليتي الاخبار المتابعات المعلومه الدقيقه اللي تجي في وقتها. خذا شويه خزده باش نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي ناخذوا اخر تحليل لحوالي الطقس بالنسبه لليوم والايام الجايين. وما تنساوش 7 موعد الاخبار في أحلى.

في تونس. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى للاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام.

صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. البنك المركزي يؤكد تسجيل نمو متواصل لوسائل الدفع الإلكتروني والرقمي في تونس خلال النصف الأول من السنة الحالية، حيث سجلت عمليات الدفع عبر الهاتف الجوال 5 ملايين عملية بقيمة إجمالية تقدر ب 914.2 مليون دينار، مسجلة بذلك زيادة ب 31.5% من حيث العدد و 17.7% من حيث القيمة مقارنة بالسداسي الأول من السنة الماضية. وحسب نشرية الدفعات في تونس للسداسي الأول من العام الجاري، ارتفع عدد المواقع التجارية النشطة في تونس بنسبة 19.7% لتبلغ 1456 موقعاً. الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية والإدارة العامة للغابات تؤكدان في بلاغ مشترك موجه إلى مصدري المنتجات الغابية أن عمليات التصدير تستوجب الاستظهار بشهادة في المصدر والمخزون مسلمة من المصالح المختصة بالإدارة العامة للغابات. وأوضح البلاغ أن الشهادة يجب أن تتضمن الكمية ورقم فاتورة التصدير حتى يتم اعتمادها من قبل مراقبي الصحة النباتية عند نقاط العبور في إطار المراقبة الوثائقية لشحنات المنتجات الغابية المعدة للتصدير. ودعت الإدارتان الراغبين في مزيد الاستفسار إلى الاتصال بالمصالح المختصة بالإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية والإدارة العامة للغابات. المعهد العربي لحقوق الإنسان يعلن بالشراكة مع معهد التعاون الدولي التابع للجمعية الألمانية لتعليم الكبار بتونس فتح باب الترشح لإنجاز دراسة ميدانية بشأن الاحتياجات التدريبية والمهن الواعدة والمهارات الحياتية بمناطق حي هلال والسيدة والملاسين والمناطق المجاورة، بهدف تحديد احتياجات السكان في مجالات التكوين والتشغيل وتنمية المهارات، بما يساعد على إعداد برامج تستجيب للخصوصيات المحلية. وحدد المعهد 20 أوت الجاري آخر أجل لقبول الترشحات، داعيا الخبراء الراغبين في المشاركة إلى إرسال ملفاتهم عبر البريد الإلكتروني المخصص للغرض. عالميا، وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تعلن بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أمر بتقليص مشاركة بلاده في هذه التدريبات. وفاة 3 أشخاص بينهم فتاتان جراء أمطار غزيرة اجتاحت العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

FM. You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: شبيك لبيك كتالوج عزيزة بنيديك وعلى الواتساب يجيك. أبحث عزيزة على 98 787 787.

0: صباح النور 7:22 دقيقة في أحلى صباح، إن شاء الله بداية أسبوع مريحة للناس الكل. اليوم الاثنين 17 أوت 2026، أهم التوقعات الجوية شو تقول لبداية الأسبوع هذا وليمات إن شاء الله الجايين. كالعادة ناخذ آخر تحين من المعهد الوطني للرصد الجوي، معنا صبحي بن أحمد الأكثر معطيات جوية. نارك زين صبحي، مرحبا بك.
1: صباح الخير أختي ليندا، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات موزيك.
0: يعيشك سيدي، نهارك أسعد الأيام صبحي. اليوم الاثنين شنو أهم التوقعات والتغيرات اللي باش تصير إن شاء الله؟
1: إن شاء الله نعم، بالنسبة نبدأه بدرجات الحرارة تقريبا في استقرار، ما فماش تغيير كبير في درجات الحرارة تقريبا كما يوم الأمس، ما عدا يمكن الرطوبة مرتفعة نوعا ما اليوم حتى من الصباح ما أنت نحسوها. درجة الحرارة الآن 29 درجة مع رطوبة مرتفعة، تتحس بطبيعة الحال أكثر بكثير. نسجل اليوم تقريبا 38 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة، تتراوح عموما ما بين 33 و37 درجة قرب السواحل المرتفعات، ما بين 38 و43 درجة داخل البلاد، 43 بطبيعة الحال بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي.
0: أيوة.
1: الريح اليوم بشكون ضعيفة في معتدلة، وبالتالي البحر بشكون قليل الاضطراب تقريبا على معظم السواحل. تبقى ديما الخلايا الرعدية اللي قاعدة تتكون تقريبا يوميا بعد الظهر، يوم الأمس ما شفناش نشاط كبير للخلايا الرعدية عكس يوم قبل الأمس اللي شفنا فيه مع أمطار غزيرة وتجاوزت حتى 45 مليمتر ببعض المناطق وخاصة بجهة الساحل. يوم الأمس ما تجاوزتش تقريبا 3 مليمترات بجهة سبيبة من ولاية الكسرين. اليوم إن شاء الله كالعادة تتكون بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، هذه الخلايا الرعدية تكون نشطة وتتفرع لتشمل بعض المناطق الشرقية بطبيعة الحال للوسط والجنوب مع تساقط البرد محليا.
0: أيوة.
1: وسرعة الرياح لتتقوى تحت ظهور السحب الرعدية. بالنسبة ليوم الغد تقريبا انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشيشمل أكثر مناطق الشمال، أقل من اليوم غدوة وبعد غدوة خاصة بمناطق الشمال حتى تونس الكبرى معناتها يمكن تسجلوا 34-35 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر. وبطبيعة البحر غدوة مع تيارات شمالية قوية نوعا ما يمكن يكون مضطرب أو حتى محليا شديد الاضطراب بسواحلنا الشمالية ومتموج ببقية السواحل. الحرارة هذه باش تكون منخفضة كان بالشمال خاطر مناطق الوسط والجنوب تتواصل في استقرار.
0: أيوة.
1: بالنسبة للارتفاع ممكن يوم الخميس ارتفاع طفيف، تبقى ديما في مستوى المعدلات العادية، نقول ارتفاع طفيف تقريبا بدرجة أو درجتين. ما فماش معناتها نسمع في الحديث على موجة حرارة هذا الأسبوع، لا ما فما حد شيء، معناتها حرارة عادية في مستوى المعدلات العادية. ممكن والله أعلم معناتها ما زالت المدة بعيدة، يمكن آخر الأسبوع هنالك معناتها تيارات جنوبية ممكن تتساهم في ارتفاع في درجة الحرارة، لكن مبدئيا معناتها طقس عادي معناتها في مستوى المعدلات العادية. تبقى ديما خلايا رعدية نشطة اللي تتكون بعد الظهر وش تكون معناتها الإمكانية نتاعها واردة أكثر. نهار الجمعة ممكن تشمل حتى تونس الكبرى، نهار الجمعة معناتها في العشية، وإن شاء الله ربي يرحمنا بطبيعة الحال بالغيث النافع
0: إن شاء الله. هانتوكا في معناها التواريخ الرسمية الصيف خرج ولا مازال تخير؟
1: لا مازال
0: مازال
1: حتى الاثنين سبتمبر مازال الصيف.
0: فوالا هذه بخاطر فما التقويم فلاحي وفما حساب آخر بين حساب هكاك
1: بطبيعة الحال بتحسب التقويم التقليدي الفلاحي. يبقى معناتها فترة أوس ونعرفوها حتى 2 سبتمبر. وبالتالي نوليو نحكيه معناتها حتى نحن حتى معناتها على مستوى الطقس بتاعنا في تونس نحكيه على معناتها الخلايا الرعدية بداية من نجم نقوله من نصف الثاني من أوت قاعدين نشوفه في خلايا رعدية، لكن تبقى ديما معناتها الارتفاع مازال نحن الارتفاع في درجات الحرارة أو حتى
0: سبتمبر
1: الرطوبة خاصة مازالت
0: مازالت وعنا القوي للرمان في سبتمبر وعنا مازال
1: الحمد لله اللي ما فماش موجة حر وكهو، هذيك هي
0: الحمد لله. يفضلك يا صبحي، شكرا لك، يعطيك الصحة. إلى اللقاء صبحي بن أحمد، كان معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. كذا أهم التوقعات لنهار اليوم وليمات الجاية إن شاء الله في علاقة بأحوال الطقس. كانت هذه لا ميتيو ميتيو ميتيو شبيك لبيك كتالوج عزيزة بنيديك وعلى الواتساب يجيك. أبعث عزيزة على 98-787-787. عزيزة فيك الخير،
2: امشي لعزيزة انت سباحك بأحلى سباح.
3: أحلى سباح.
0: متواصلين معكم في أحلى صباح 7:26 ربح مثل متواصل معنا بعد ما بدينا صباحنا بخربش تربح توقيت صبح تربح بعد لحظات سؤال 71113 للمشاركة معنا بشوي نعمل تيغاج وصور وإن شاء الله تكونوا من ربحين معنا أن لوتو برودوي بقيمة 100 دينار من الأهداء الجديدة. نرجع بعد الفصل.
2: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع اليس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس
3: بيكو بلو دايز بديو pour la première fois en Tunisie. ديما ربح مع بيكو.
4: امشي لأقرب مغازين participants. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
3: Waouh! وين نلقاو لي بوين دو فونت؟
4: تبعنا على les réseaux sociaux Beko Tunisie.
3: يلا امشي على بكري قبل ما توفى.
4: Beko numéro 1 en Europe du gros électroménager.
5: ملا سخانة صاح حلا أجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخ نحطها في 17
6: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة البرود داخل منا خارج منا هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيزي وليدي.
7: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك. المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
2: انت سباحك

0: وانت سباحك احلى سباح احلى سباح.
1: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختاروا الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا.
2: صباح تربح نهاركم زين. 37 دقيقة في أحلى صباح نهارنا ديما بالربح نبدأ وصباح تربح الوقيت هذية سؤال وتربحوا معنا أن لو دو برودوي بقيمة 100 دينار من إهداء جديدة تيراج سوغسار للناس اللي كلمونا على 71 113000 اليوم تخرجوا معنا في التيراج. إيا غلياني من تونس 23 ans étudiante. صباح النور يا إيا مرحبا بيك.
3: صباح الخير.
2: شحوالك يا لله؟
3: الحمد لله لاباس الحمد لله.
2: هاي تخي بيان ماتينا الإيا
3: ما فينا عليه
2: ديما هكا تقوم بكري في وسط القرايه ولا في عطله كيف كيف
3: كيف كيف
2: اي باش شنو تقرا ايا فانا دومين
3: كونتابيليتي
2: كونتابيليتي معناها انت الحسابات صحاب
3: هكاك
2: الجيستيون تاع فلوس الدار عندك المصروف والدنيا ولا
3: لا لا
2: باهي نظومة في السيفي ردبك تقول هكاك قول انا 100% امريكي ان شاء الله عندك الاجابه الصحيحه على سؤالنا اليوم يا هي. احنا ديما سؤال يكون في علاقه بمعلومه تعديت في احلى صباح وكنت حكيت عليها المعلومه هذيا ان شاء الله تربح معنا السؤال يا هي. حاضره
3: حاضر.
2: يلا السؤال تدخل في أحلى صباح كان تدخل في أحلى صباح يا إيا مع غرفة صانع الكراس المدرسي في نهاية الأسبوع هذا يا معناها قبل الويكاند وكنت سألتهم على بداية توزيع الكراس المدعم وقتاش وهو يهم برشا عائلة تونسية في ميزانية العودة المدرسية وقتاش تبدأ رسميا توزيع الكراس المدعم إيا؟
3: نهار 17
2: أوت اليوم 17 أوت جستمون والهدف من الأسئلة نعاود نذكروا بالمعلومات اللي تعديوا معنا اليوم جستمون 17 أوت إعادة توزيع الكراس أو بداية توزيع الكراس المدرسي المدعم إلى جانب توفر بيع الكراسات العاديين اللي تعرفوهم من نقول نسميه إحنا سوبر ولا العاديين. دونك مبروك إيا ربحت معنا أن لو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار. مبروك مبروك يا إيا.
3: يعيشك
2: تحية ليك اللي فيق بكري يربح.
3: يعيشك
2: يا إيه نسلم عليك برشا برشا وكل مستمعينا هي ربحت معنا اليوم لو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار مع التفكير انه كما العادة الجديدة تدللكم بالربح وبالكادوات على خاطر مازال فما ربح مع ليسوس جديدة تذوقوا البنة اللي تمشي معاكم واللي تهزكم الموندو اخر. فما سوس تونيزيان موزوزة فيها توزويزة فما سوس تختار فيها برشا فريشور عندهم زيدا سوس بواغ للناس يحبوا الحاجة هكا إبيسي شوية للجو لللمة. فما زيدا كيف كيف بقيت لقام تنجموا تكتشفوها على ليغيزو سوسيو متاع جديدة كيما لا سوس الجيريان سوس فينزير بي اي وفما سوس الاي زيدا كيف كيف. إذا ما كنت تدخلوا على ليباج جديدة على ليغيزو سوسيو باش تلقاو لقام الكل ولكن زيدا نجموا تشاركوا تدخلوا في قرعة وتكونوا من ربحين تربحوا 200 دينار وكل واحد يختار الموندو اللي وتيه وكالعادة مع جديدة بنا على بنا.
4: صباح تربح
1: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختاروا الموندو اللي وتيك جديدة بنا على بنا.
0: انت سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
2: مازال مازال مازال الربح بعد خربش تربح وبعد صبح تربح مازال الربح فيها لو كوندكتور باي توتال انرجي. بعد شويه انتم اللي في الكياس اللي تسمعوا فينا سواق ومستعملي الطريق سؤال يخص السلامه المروريه ربحكم 200 دينار في الو كوندكتور مع زميلنا صلاح الدين الزكوحي. دونك اقعدوا برانشي على موزايك اف ام تتلفت ما تعرفش نيجيك من البلار ويطرح عليك السؤال اللي ربحك مع توتال انرجي. رجعين شويه خير

0: يبدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: في سني في محطة توتال انرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشا كادوات للربح. من اعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
0: الو كوندكتور،
2: صباح النور. 47 دقيقة في أحلى صباح. ألو كوندكتور، لقي تذي الربح مع توتال إنرجي، سوق في السلامة المرورية. زميلنا صلاح الدين السكوحي يخرج يلقيكم سواق السواق مستعمل طريق عموما اليوم. زعما شكون سعيد الحظ. صباح النور صلاح، نهارك زين.
3: صباح الفل ليندا ليك انت وكل المستمعين وين ما كانوا موجودين. ان شاء الله يا ربي طريق سلامه للناس اللي موجودين في كراب ومسلموا عليهم. احنا تاو موجودين في حي الخضره، نلقاو اليوم كالعاده واحد من سعداء الحظ اللي كل مره يربحوا معنا 200 دينار في الو كوندكتور. بتبيعه نسلموا عليهم الكل اللي يشاركوا معنا ديما، واليوم نلقاوه قاعد يعمل في الابتداج بتاعه وقاعد يفطر على روحه. نسلموا عليه برشا بالسابق بتاع اليوم اللي هو هيثم البدوي. صباح الفل هيك.
4: صباح الخير خويا، نهاركم زين الناس الكل.
2: ايه الامور؟
4: والله الحمد لله، الله يبارك لكم.
3: في السياق أخوي شنية أمورك؟ معناها منظم ماكش منظم؟
4: أخوي والله منظم، ما في جرته عائلة لازم يكون منظم بالسيف عليه.
3: أخوي صحيح، هاي ماذا هو نرمى الموت أخوي، صحيح ديما واحد يرده وإن شاء الله ديما لباس أخوي الغالي. دونك العادة هاي سمعنا سؤال نحن اللي بشنسة رؤولك و 200 دينار يستنوا فيك في حالة الإجابة صحيحة. متفاهمين؟
4: متفاهمين أخوي الغالي.
3: إيه متفاهمين. السؤال يقول يا ليندا،
2: أيوة،
3: بالنسبة لعام السنة 2026 حسب رأيك وزيارة، ونحكي لك إلى حدود 31 جويلية إحصائيات إلى حدود 31 جويلية 2026، شنو أكبر سبب لحوادث المرور اللي قاعدة تصير في تونس حتى 31 جويلية بالنسبة للسنة حسب رأيك هيثم، شنو أكبر سبب؟
4: والله أكثر حاجة قاعد نشوفها هو السهو وقلة الانتباه لعباد في التليفون باش يبدأ يحكي ويسوق، هذه أكثر حاجة سبب في الحوادث.
3: بس أبوذي ديما مركز الحمد لله.
4: والله ديما مركزين أخوي
3: الحمد لله يا ربي، وهيثم باللي جاب هذه الساعة وعدم الانتباه بالساعة هو أكبر سبب لحوادث المرور. الإجابة صحيحة، مبروك عليك يا هيثم، مبروك 200 دينار.
4: بارك الله فيكم وربي يعاونكم.
2: مبروك مبروك
3: إن شاء الله، مبروك عليك.
2: وقل له السبب الثاني هي السرعة يا سلاح، قل له سبب له السهو والثاني السرعة.
4: السرعة نختار موتيك السرعة.
3: لا منظمة ومنظمة يا ليندا، أموره واضحة في الكياس.
2: بيك سلامة
3: لكم أحلية جملتو، قالوا رأي عائلة أنا ما فدكش في الكياس ديما مركز وديما أموره واضحة. دونك مبروك عليك في دينار هيثم، اليوم هو اللي يربح معانا إن شاء الله. مبروكين عليك وكل عادة كيف كل يوم معك ليندا في على سباحة الكوندكتور. هذا هو الموعد بتاعنا 100 دينار كيف كل يوم.
2: يعطيك الصحة صلاح ومبروك الهيثم مع توتال انرجي 200 دينار وأسئلة في السلامة المرورية وربح، ولكن زاد ميساج قوي تعدى من خلال الفقرة هذية اللي هي الناس باش ترد بالها ان شاء الله. طريق سلامة للناس الكل، تمشيو سالمين وتروحوا سالمين كل يوم. لقيت هذا شاركوا معنا في الو كوندكتور.
1: سيف سني في محطة توتال انرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشا كادوات للربح. من اعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
0: الو كوندكتور، ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
2: مازال عنا برشا مواضيع اكتواليتي اخبار متابعات، هذا كل معنا في احلى صباح معكم حتى للحداش. تقعدوا معنا وما تبدلوش الموجة بالكل على خاطر المعلومة حاضرة، ليزانفورماسيون الكل يحشتكم بيهم كما قلت، الاخبار والمتابعات وزاد بقيت لي روبريك معنا شوي اخر. لو بوان دو جور مع اياد دهماني، التحديات اللي تنتظر المجلس الاعلى للتعليم، واحنا قريب على الابواب العودة المدرسية. دونك مهم برشا يذولي الحديث في موضوع كيما هكا على خاطر الناس كل تستنى في دي ريفورم دي شانجمون. ان شاء الله ان توكا تصير حاجات تتحسن اليوم معناها مجال التعليم في تونس. توا شوي نكتشفوا محتوى الفقره مع اياد في لو بوان دو جور. لو بوان روت زيد مع نوتر كونسلتون مراد جويني اللي باش يعطينا فكره على كياساتنا طرقاتنا وين فما لي بوشون وين فما الكياسات مسرحه. دقيقه حاضر شويه اخر صندوق عجبوا برشا مواضيع نحكيوا فيهم من هوني للحداش في احلى صباح. تقعدوا معنا، خارجين فاصل وراجعين.
0: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجوانات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر تي في من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. سيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق، كلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج.

0: بدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: 7:56 دقيقة في أحلى صباح. باش نخليكم أخبار ثمانية مع زميلتنا غفران العكرمي، ومن بعد نرجو مع سبور إكسبريس وآخر الأخبار الرياضية ساعتنا الجاية. لو بوان روت كالعادة مع نوتر كونسلتون مراد جويني، فكرة على حال طرقاتنا. لو بوان دو جور مع إيد دهماني، تحديات اللي تستنى في المجلس الأعلى للتعليم، موضوع ياسر مهم تبعوه بعد شوية. دقيقة حظ كالعادة وبرشا أخبار وأكتواليتي تهزنا حتى ال 11. نرجو بعد الأخبار وسبور.
0: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، جاسبوغا توانسة وين مكانو، مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل، مع نوفل ناهد وصلاح. After work مع كل ما كنت حسن الهمالي، أمين جارا، ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح، إسماعيل بنعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفر فورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس. ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.

0: فاتال لا بوتي ريفيلي.
1: تدلل تدلل
2: شنو نحضروا قبل؟ القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 أوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف. ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
1: تدلل
3: جيان أيام دللنا.
4: سي بس ليه شو على فينا؟
5: ماشي حلو في بابا.

0: خلاص اتبحبوا وجد اتبحبوا.
1: بيكو بلو دايز بداو بور لا بروميير فوا ان تونيزي ديما ربح مع بيكو.
2: امشي لاقرب ماغازان بارتيسيپان دي ريميز اكسيبسيونيل سور لي ريفريجيراتور لي ماشين ا لافي اي لي زوتر الكترو انكاسترابل بيكو. بلان دو كادو ا غانيي دوران توت لا دوري دي بلو دايز.
1: واو وين نلقاو لي بوين دو فونت؟
2: تبعنا على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
1: يلا امشي على بكري قبل ما توفى.
2: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي.
3: مع جي ان في ديما فما جديد. للتوانسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو، ريزيرفي من توا على جي ان في.com.

صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. الدكتور يوسف حمدوني المختص في الصحة الواحدة وعلم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يقول إن التحاليل الرسمية الدورية أكدت سلامة أغلب العينات المعروضة من مادة زجوجو عبر المسالك القانونية ومطابقتها للمواصفات، مشيرا في تصريح لمراسلنا محمد صالح الغانمي إلى أن المسالك غير المنظمة والبضائع مجهولة المصدر تمثل البؤرة الأساسية للمخاطر. وحذر الخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية من مخاطر المواد التي يتم تخزينها في ظروف سيئة أو ترويجها عبر مسالك غير منظمة، داعيا إلى تعزيز المراقبة الصحية بمختلف جهات البلاد. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي بولاية الشمال والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى تسجيل مطالبهم عن بعد بداية من الخميس 20 أوت الجاري. وتشمل العملية الطلبة الموجهين إلى مؤسسات بولاية تونس وأريانا وبن عروس ومنوبة والكاف وجندوبة وباجة وبنزرت وسليانة وزغوان ونابل، وذلك عبر الفضاء الخاص بالطالب على الموقع الإلكتروني للديوان. ويتعين على الطالب إنشاء حساب خاص وتعمير مطلب السكن الجامعي بدقة، خاصة فيما يتعلق بولاية إقامة الولي وبقية المعطيات المطلوبة، على ألا يتجاوز عمره 26 سنة بتاريخ 1 سبتمبر 2026. يشار إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج مطالب السكن الجامعي وفق رزنامة تقديم المطالب وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء للسنة الجامعية 2026-2027. 33.7% نسبة انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف المراهقين وفق ما أظهرته دراسة طبية تونسية حديثة أعدها عدد من الأطباء التونسيين بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والهادي شاكر وكلية الطب صفاقس. وتهدف الدراسة وفق معديها إلى معرفة أسباب الانتشار الواسع للسجارة الإلكترونية في أوساط المراهقين في السنوات الأخيرة، والتي أصبحت تمثل مشكلة صحية أو مشكلة صحة عمومية بسبب الانعكاس السلبي على الصحة الجسدية، علما أن هذه الدراسة شملت عينة من مجموعة من التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بصفاقس المدينة خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2024. عالميا، ارتفاع أسعار النفط اليوم الاثنين، حيث ارتفعت عقود خام برنت إلى 89.40 دولار للبرميل مع تبدد توقعات تحقيق انفراجة في محادثات السلام بين الولايات المتحدة

0: 36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
1: أريد طور عالمك.
2: صباح النور. اليوم تنتهي الأجيال الأندية لتوصيل تسوية ديونها من أجل الحصول على ترخيص المشاركة في البطولة. كل الأندية تمكنت من تسوية وضعيتها. بقى نادي وحيد اللي هو نادي حملف اللي مازال باش يستغل باقية الساعات باش يسكر باقية الملفات اللي عنده. بعد ذلك وهيئة الدرجة الأولى باش تنظر في وضعية 16 النادي ومدى استجابتهم للشروط القانونية وعلى ضوءها تسند التراخيص. قبل تقريبا أسبوع من انطلاق البطولة كل الأندية كملت التحضيرات نتاعها في المباريات الودية، والبارح كانت آخر دفعة على المباريات الودية. والنادي الإفريقي تمكن من الفوز على جمعية أريان. بطولة النادي الإفريقي ملكهم شرف الدين عون، والمهاجم الجديد للنادي الإفريقي تاديسون كانغ سجل البطولة الثاني من ضربة جزاء. نادي حملف ونادي صفاقس يتعادلوا 2-2. بنتويت حملف مركبهم هيثم المحمدي وربيع قروية. بنتويت السي اس اس مركبهم ريان الدربيلي ومؤمن الرحمن. النجم الساحلي في سوسن هزم امام اتحاد خنجل الجزائري بنتيجة 1-0. نذكر ببرنامج مباريات الجولة الأولى من البطولة باش يتلعبوا نهار السبت والأحد. بالنسبة للجولة للدفعة نهار السبت ملعب التونسي نادي الرياضي صفاقسي، تقدم ساقية الديري يواجه شبيبة العمران. اتحاد بن قردين يلعب ضد نادي حملف. أمام الرياضي بحمصوصة في مواجهة الاتحاد الرياضي المنسيري نهار الأحد 23 أوت الكلاسيكو بين الترجي والنجم الساحلي. النجم متلاوي في مواجهة النادي الإفريقي. نادي البنزرت يلعب ضد مستقبل المرسى. ترجي عزيز يواجه الأولمبي البيجي. الماتشوات ينطلقوا الأربعاء ونص. راقي العويني سجل أهداف البارح مع فريق ريغا لاتفي في ربع نهائي الكاس، وبطوة جاو في دقائق 69 و73، وفريقه فاز 4-1 ضد نادي ميتا. تونس باش تنظم الكان في الفولي في شهر سبتمبر من 7 ل 21، بعد ما كانت باش تنظم في كينشاسا البطولة الإفريقية هذه باش يكونوا فيها 16 منتخب. نادي برشلونة حسم صفقة نجم المنتخب الإسباني، ومانشستر سيتي نحكيه على رودري للصفقة هذه توصل قيمة 65,000 أورو. ورودري باش يتنقل اليوم لبرشلونة ليتم مجرى تعاقده ويمضي على عقده الجديد مع برشلونة. كانت هذه منشرات الرياضية اليوم تلقاها على السيت موزيكا فام بونيت.

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.

0: تستنى في المجلس الأعلى للتعليم. محتوى الفقرة اكتشفوا بعد شوية. زيدا لبوان روت مع مراد جويني نوتر كونسلتان كالعادة فكرة على طرقاتنا كياساتنا والحركة في بداية الأسبوع هذي اليوم الاثنين 17 أوت 2026. نرجو بعد الفصل.
1: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس. تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو. كلمنا على 700 303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو .com. ترافل تو دو لي بري
2: مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجوانات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

كسيف السنام عتيتي كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تيتي. تابع تيك نيوز باي تيتي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. تخيل تنجم تتواصل مع الذكاء الاصطناعي من غير كلافيي، من غير تليفون، وحتى من غير ما تحكي، فقط باستعمال افكارك. الفكره هذه ما عادش مجرد خيال علمي، حسب تقرير نشره موقع نيميغاما بحث سابقه في اوبن اي اي، تخدم اليوم على تطوير ما يسمى ليزانتيرفاس سيرفو ماشين. المبدا بسيط، اجهزه خاصه تقوم تحليل الاشارات الكهربائيه في الدماغ، ومن بعد تستعمل الانتليجنس ارتيفيسيال باش تفسر الاشارات هذه وتحولها لاوامر. بطبيعه ما نحكيوش على قراءه الافكار بطريقه سينمائيه، اما على فهم بعض النوايا او الاوامر البسيطه. التكنولوجيا هذه تنجم تعمل ثورة خاصة للأشخاص اللي فقدوا القدرة على الكلام أو الحركة، لأنها تفتح إمكانيات التواصل والتحكم في الأجهزة فقط عبر الدماغ. لكن مع التطور هذايا تظهر أسئلة كبيرة حول البروتيكسيون دي دوني سيريبرال والخصوصية. المستقبل يمكن ما يكونش فقط إنسان يستعمل الذكاء الاصطناعي، أما إنسان متصل مباشرة بالذكاء الاصطناعي. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز اليوم كي تقول كونيكسيون تقول فيبر، واللي يقول فيبر يقول فيبر تي تي. فيبر للكل، للي يلعب، للي يتفرج، للي يخدم الدار واللي يقرا. فيبر العائلات، الاتيديون، الجيك والجيمر، كل واحد عنده كونيكسيون على كيفو وديبي على كيفو، من 50 ميجا حتى ل 1 جيجا. كونيكسيون قويه وستابل ادابتي للفرجه، للخدمه وللعب، وهذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. تيك نيوز باي تي تي. سيف السنام عتي تي، كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تي تي. انت سباحك.

0: سباح أحلى سباح. شاليليك شلترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيغ بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء. وعود
1: 8:25 دقيقة في أحلى صباح، مرحبا بكم. تعودوا بيه الرانديفو هذايا بيان سور لقيت هذا بوان روت مع نوتر كونسلتون مراد الجويني. بداية الأسبوع زعما شنو الحركة في كياساتنا؟ معك مراد. نهارك زين مراد، مرحبا بك.
2: نهارك مبروك ليندا، توت ليكيب وكل اللي يسمع في أحلى صباح على أحلى مزيكا فهم. طبعا ليندا حركية توا بدات في عديد الطرقات، فيها كثافة في الجولان، في بعض الطرقات الأخرى لذا كذلك مش ذو حركة عادية، ولكن نتوقعوا معناها بتتكثف الحركة من حين إلى آخر. نحن على سبيل المثال الطريق الوطنية رقم 8 نلاحظوا حركية فيها كثافة خصوصا على مستوى النخلي، واحنا داخلين إلى وسط العاصمة على مستوى شارع المغرب العربي وين نلقاو الانفراج بعد ما نفوتوا مدخل المركز العمراني الشمالي. نفس الشيء بالنسبة للروتيك كذلك، كيف لاحظوا حركية فيها كثافة مرورية وصولا إلى المطار وسط العاصمة على مستوى شارع شارنيكول، وإحنا مشينا إلى ساحة تستور، ومنها عندنا ثلاثة فرضيات، إما شارع الحطيب الميري، شارع حرية، وإلا شارع محمد الخامس، ونلقاو كذلك الحركة فيها بداية كثافة في الجولان خصوصا على مستوى شارع الليبراسي، وشارع الحرية نلقاو الحركة فيها عادية. الطريق الوطنية رقم واحد في عديد المحاور خصوصا على مستوى مدخل حمام الألف، نفس الشيء على مستوى مدخل الزهرة، ونلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. نزيدوا قدم شوية القدام على مستوى سيدي الديك، على مستوى ميجرين، واحنا ماشيين عبر جسر لسان جومان تقريبا الى وسط العاصمه، ذلك كيف لاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه. شارع المنصب بي وهذا انطلاقا من نهج تركيا بطبيعه الحال، هذا في لي دو سونس، معناها واحنا داخلين الى ساحه 14 جانفي والا ماشيين الى ساحه الزلاجتي، في هذا لاحظوا حركيه فيها بدايه كثافه في الجولان. الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظه وكذلك الانتباه بطبيعه الحال، نبعد على كل ما من شانه اللي هو شتت تركيزنا اثناء السياقه، ولهنا ماذا بينا نعطيه بعض الملاحظات خصوصا على مستوى استعمالنا للهاتف الجوال اثناء السياقه. قاعدين نشوفوا معناها في بعض السلوكيات خاطئة خصوصا في بعض الطرقات اللي من ضمنهم يمكن طريق الوطنية رقم 9، في بعض الأحيان نلقاو السيارة تمشي في الوسط وعلى اليمين وعلى اليسار، ثم عملية المجاوزة هذيك لأنه السيارة هذيك تمشي بسرعة معينة ويسكرولي بالتليفون وماهوش واعي، معناها تختار اللي قاعد معناها يحدث به كسواري هو ولا بقيت مستعملي الطريق معه. فبالتالي ماذا بينا الدعوة نوجهوها إلى مستعملي الطريق حول عدم استعمالنا للهاتف الجوال ضمان لسلامتنا وسلامتنا من مستعملي الطريق. هذه بعض الملاحظات وبعض النصائح اللي ماذا بينا نعطيهم لمستعملي الطريق ويعملوا بهم لأن فيها سلامتهم وسلامة غيرهم اللي قاعد يستعمل معه في الفضاء المروري.
1: يعطيك الصحة مراد، شكر كبير ليك. مراد جويني في لو بوان روت كل يوم لقيت هذية فكرة على طرقاتنا وكياساتنا، ونختموها ديما بنصيحة مهمة برشا، النصيحة الأخرانية خاصة كي نعرفوا أنه أول سبب للحوادث هو السهو والتليفون وغيره، وثاني حاجة هي الفيتاس والسرعة. دونك طريق سلامة للجميع، تابعونا كل يوم لقيت هذية في لو بوان روت.
0: شاليليك شلترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيغ بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء. انت سباحك بأحلى سباح.
1: صباحنا متواصل معكم في أحلى صباح، 8:28 دقيقة، شوية خير والموعد مع صندوق عجب في موعد أخبار بعد نص ساعة من توا كما كل ساعة دايوغ على رأساسي على موزيك فام. دقيقة حظ مع فاطمة، لو بوان دو جور مع إياد دهميني باش يكون بعد لحظات، خرجين فاصل صغير وبعد جيب حضرنا إياد نحكيو على التحديات اللي تنتظر المجلس الأعلى للتعليم.
0: برتاجي معنا اللحظة ويربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال ويربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لاشانس أبرتين العشمس متعليل في هابي آور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23-513-23-513-000 وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من ربحين فالصيف على موزايك فام، فرحتك تسوى برشا كادوات. الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. ابدأ سباحك

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح لو بوين مع اياد الدهماني.
1: يجيب حضرنا اياد الدهماني كل هذا لقيت هذا في لو بوين دو جور التحديات اللي تنتظر المجلس الاعلى للتعليم. اياد نهارك زين وياسر مهم موضوع اليوم كما العاده.
2: صباح النور ليندا, تحيه المستمعين الكل, ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع. الحدث في الويكاند كان هو معناتها تعيين اعضاء المجلس الاعلى للتربيه والتعليم اللي من المفروض انه اليوم باش تكون الجلسه الاولى نتاع المجلس, واللي في تقديري معناتها يمكن منذ معناتها المصادقة على دستور جديد أهم حاجة قاعدة تصير في البلاد اليوم هي مسألة تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم لي معناتها طبيعة الموضوع وطبيعة مجال الاهتمام تاع المجلس, لأنه راه التعليم في تونس هو علاقته بالدولة معناتها هي علاقة متاع اندماج. المشروع الوطني اللي بدا مع الاستقلال قام على زوز ركائز الصحة والتعليم. اي داير صحيح عنا برشا نقائص تو نحكيو عليها, ولكن تونس في مرحلة كبيرة نجحت في المشروع هذا. اليوم كنشوفوا فماش معتمدية, فماش بلاصة في تونس اللي ما فيهاش مدرسة اللي تلامذة يمشي ولا راو. كنشوفوا برشا دول إفريقية اللي خذوا استقلالهم في نفس الفترة بتاعنا, احنا ما همش في نفس الوضعية. جانب ثاني هي أرقام التمدرس. كنجيو نشوفوا في الابتدائي راو نلقاو أرقام التمدرس راي في حدود قريبة من 100%, راو نحكيو 99.99 فاصل, اللي هذا يعتبر نجاح للدولة الوطنية.
1: ولكن مش تحكي بعد على انتقطاع دراسة
2: بيسر, ولكن النجاح هذا ما يلزمش يخبي علينا انه عنا برشة تحديات اللي معناتها اهمها اليوم هو مسألة الانقطاع المدرسي, مسألة لكاليتي متاع جودة التعليم اليوم في تونس, مسألة المناهج التعليمية, مسألة تكوين المدرسين, مسألة الانفراستركتور. ودايور تونس راهي واصلت منذ الاستقلال في أنه الكونساكر نسبة كبيرة من الميزانية متاعها للتعليم. داير الميزانية رقم واحد في تونس هي التعليم. كيف نقارنه مع دول أخرى معناتها الميزانية متاع التعليم مقارنة بالبيجي بالبي بي معناتها بالثروة اللي تنتجها البلاد, ناخد واحنا الثروة اللي تنتجها البلاد نلقاو انه مثلا في مرتبة تجي قبلنا الجزائر واللي هي معناتها حاجة ما كانتش 20 سنة تالي, ولكن اليوم صار تغيير انه الجزائر 9% من الثروة اللي تنتجها الجزائر كل تمشي للتعليم. نلقاو انه في تونس 6.7%, المغرب 6%, فرنسا 5.3%, تركيا 3.1%, ومصر 1.7%. دونك هنا نلقاو انه زاد كيف كيف على مستوى الانفاق ماناش متأخرين على باقي الدول مقارنة بالثروة اللي احنا ننجوها. ولكن كي نجي نشوفوا هالانفاق هذايا وين ماشي, ناخذوا ميزانية وزارة التربية نلقاو انه 87% من الميزانية يمشي شهري. دونك اذا 87% يمشي اجور, المارج متاعك بور انفستير باش تعمل الصيانة متاع المؤسسات, باش تاخذ الماتريال تكنولوجيك, باش تقوم بتكوين المدرسين تاعك, خاطر التكوين عنده كلفة. دونك هذايا زاد كيف كيف ما عندكش المارج باش تقوم بي اللي قعد شوية. دونك هذايا التحدي متاع إعادة توزيع الميزانية بشكل أكثر نجاعة في تقديري واحد من أهم التحديات اللي تواجه تونس واللي نتصور باش تكون على طاولة المجلس الأعلى للتعليم. الجانب الثاني هو جانب المناهج. نذكروا راو آخر ريفورم صارت في تونس, ريفورم كبيرة ستركتوريل صارت في السنوات الألفين, بداية السنوات الألفين, وقبلها هي معناتها صاروا دو جراند ريفورم, ريفورم متاع الشرفي في التسعينات وريفورم متاع المسعدي قبل من عام, إذا نقولوا عام 2002 آخر ريفورم, راو توا نحكيه قريب 30 سنة. دونك رقم كبير. دونك اليوم انه باش يكون فما اصلاح لمناهج التعليم في تقديري زاده تحدي. علاش تحدي؟ ويمكن رزمو انه ما عملناش حاجه قبل, على خاطر اليوم تركيز المجلس يجي في مرحله اللي العالم الكل قاعد يخمم واللي لابوراتوار نتاع العالم الكل قاعدين يخمموا كيفاش بثورة الذكاء الاصطناعي المنظومة التعليمية نتاع العالم الكل باش تتغير. التلميذ كيفاش باش يتعلم، شنية الأدوات نتاعو. هذاك علاش في تقديري انه معناتها بما انه نحكيه على مجال استراتيجي، بما انه نحكيه على حاجة اللي باش تحدد مستقبل البلاد في العشرين وثلاثين سنة الجايين، وانه حاجة رو نجمو نجربو في الجباية ناخذو إجراء ما مشيش العام الجاي نبدلوه، ولكن كيف نعملو إصلاح في التعليم سي توت اون جينيراسيون، جيل كامل اللي هو باش يتمس، وبالتالي ما يلزمش نغامروا باتخاذ حاجات غير مدروسة. مثلا
1: يرجع على الاقتصاد، على المجتمع، على كل شيء، على المهن.
2: ناخذ أنا اكزامبل عام 2002 كي صارت ما يسمى نظام الكفايات وغيره، برشا نقد موجه لهذا ويقولك الانتونسيون والا معناتها النوايا كانت طيبه، ولكن راهو احنا خليناه من الدول الاوروبيه ولا شمال امريكا اللي السيستم هذايا يمشي في كلاس فيها 10 تلامذه ما ينجمش يمشي في كلاس فيها 40. دونك معناتها عملنا حاجه النوايا نتاعها كانت طيبه، ولكن النتائج ما كانتش في مستوى الانتظارات من الاصلاح. زاد كيف كيف اليوم في تقديري انه التحدي الاولاني امام مجلس التربيه والمجلس الاعلى للتربيه والتعليم هو انه ساعة يخلق اندبا حول القضيه هذه. نعرفوا انه قضيه باش تحدد مستقبل البلاد لعشرات السنين يلزم يتحل فيها اندبا، يشاركوا فيها المختصين في علوم التربيه، يشاركوا فيها السوسيولوج، يشاركوا فيها البسيكولوج، يشاركوا فيها الاولياء، يشاركوا فيها لي جون، ويشاركوا فيها زاد الناس المختصين في التكنولوجيا اللي هما عندهم معرفة أكثر بالأمور وين ماشية. على خاطر فما في النقطة هذه متاع الثورة اللي قاعدة تصير وتأثيرها على منظومة التعليم، فما زوج جوانب مهمين. فما لا ميثود دابرونتيساج أو طريقة التعلم اللي هي والبيداغوجيا، جانب البيداغوجيا يعطيك صحة لندا، جانب البيداغوجي ما ينجمش يكون هو بيدو كما الناس تكتب ورقة وستيلو كما نحكي
1: مش في عصر الذكاء الاصطناعي،
2: مش اليوم ومش بعد خمس سنين اللي بريفيزيون باش يكونوا مختلفين تماما. هذا في الجانب البيداغوجي. يقعد الجانب الاخر اللي هو جانب سوق الشغل جانب سوق الشغل. زاد كيف كيف اذا انا باش نخطط للمستقبل يلزم على الاقل تكون عندي اون فيزيون بعد 10 سنين وبعد 15 و20 سنه سوق الشغل اللي شنو باش تشبه. خاطر راهو اليوم ما فهمش برشا ناس ينجم يقولك سوق الشغل لشنو بالشبه بعد 20 سنة، ولكن فما إجماع اللي هي ما هيش بالشبه لسوق الشغل اليوم.
1: أكيد.
2: دونك هذا التغيير يلزم يكون فما خدمة والدباء شنو اللي نستناه من المدرسة. على خاطر راهو النجاحات اللي عملناها ما هيش نجاحات في المطلق. صحيح نسبة التمدرس 100% في الابتدائي، ولكن قد ما نقربوا للبكالوريا قد ما تنقص. كي ناخذوا أنا شفت تقارير اللي فيها استيماسيون اللي يقولك تاخذ جينيراسيون التلامذة اللي دخلوا عام إكس سنة أولى ابتدائي وتمشي بعد 11 سنة بعد 6 سنين ابتدائي وثلاثة اعدادي وأربعة ثانوي تجي عام بعد الباك تشوف قديش منهم اخذوا الباك تلقى كان 20%. دونك
1: شوية
2: هل السؤال متاع مسألة زادة كيف كيف المساواة وإلا الإنصاف وإلا التساوي الفرص زادة يلزم خموا فيه، وإنه أونيفيت لبيست الغالطين. مثلا ساعات نسمع ناس يقولك يا أخويا في إطار المساواة نحيو البريفي. قال الناس كل كيف كيف هو في الحقيقة اللي يمشي البريفي سيكو هارب من مشاكل موجودة في البيبليك، هو عنده لي مويان باش يمشي غيره ما عندوش. ولكن هل انه الحل انه نقول له اقعد في المشاكل
1: معنا؟
2: اولا من ناحيه المبدا غلط. اثنين شنية باش تكون النتيجه؟ في عوض كنا باش نمنعوا 10 على خاطر لور بارون عندهم لي مويان 10% باش ياخذوا لي كومبيتونس باش نوليو غدوه ما نلقاوش لي كومبيتونس هذوما. دونك المساواه هي تكون لونيفيلمون باغ لو او، هو انه نطلع المستوى نتاع التعليم العمومي باش يخلط على المستوى نتاع التعليم الخاص. دونك هذا زاده سي ان ديبا اللي يلزم يكون موجود. نفس الشيء راه ينطبق على الدروس الخصوصية، إنه راهو في العالم الكل موجودة دروس خصوصية، فما أحيانا انحرافات متاع إنه يبدأ لونسينيون يقري في التلامذة اليوم يقرأ عنده في القسم اللي هي مسألة غير مقبولة أخلاقيا. ما عدا ذلك راهو مستوى التعلم والقدرة على التعلم متاع التلامذة ما هيش هي بيدها، دونك هذاك زادة يحتاج إلى مقاربة أخرى. دونك اليوم بيان سور انا معناتها المجلس مازال ما بداش يشتغل، ولكن ما نجموش نقولوا شنو اللي لازم يعملوا ولا مش يعملوا، ولكن هذه اكبر التحديات. وفي تقديري انه ناخذ وقتنا باش انه يصير لو ديبا، باش يصير التشخيص على قواعد علميه، باش نشوفوا اليوم لي لابوراتوار نتاع العالم الكل شنية الخلاصات نتاعها وين ماشية، ونعملوا حاجة اللي هي تكون ناجعة وتعطي ريزولتا في المستقبل خير من التسرع وانه نشيرش لي كويك وين، ولكن نجموا نعملوا حاجة غلطة. وانا نتوقع انه الخطوات الاولى هي باش تكون فتح ديبا حول عدد كبير من المسائل، مسألة تكوين المدرسين، مسألة المناهج، مسألة الميزانية وطريقة توزيعها، مسألة الخريطة المدرسية، مسألة الزمن المدرسي، مسألة العلاقة بين الخاص والعام. دونك هذه كله سي ان ديبا اللي من المفروض انه المجتمع الكل اترافير الناس اللي فيه الاساتذة الاكاديميين لي سوسيولوج لي بسيكولوج ناكد على الموضوع هذا، خاطر راهو سي با اون افير نتاع تلميذ استاذ ولي التعليم. التعليم سي اون افير نتاع مجتمع اللي هو المستقبل نتاعو سجو في الاصلاحات هذه. خبر إيجابي أنه اليوم عنا مؤسسة اللي هي مؤسسة دستورية باش تشتغل على الملف هذايا، ولكن التحديات كبيرة وكبيرة برشا.
1: هو ماش سؤال في معناه في قلب كونكلوزيون، تحكينا على تراجع الولادات في تونس وطفل فصل خمسة للأم الوحدة، دونك هل يمكن كي تنقص الكونتيتي الكاليتي تتحسن بالفلوس هذيك نجم ونقريهم خير؟
2: لعل من الحاجات اللي لازم تدرس هي مسألة التغير الديموغرافي اللي هو مش خلينا مش نعود ونشوفوا الخريطة مش المدرسية، مش نعود ونشوفوا توزيع المؤسسات اللي راسيو متاع قديش من تلميذ على قديش من أستاذ،
1: لعل تحسن الكاليتي خاطر سنو الـ 20% اللي تحكي عليها باش تزيد تنقص على النومبر اللي هو نقص متاع تلميذ. دونك ماذا بينا الماكسيموم يخلطوا معناتها الأعوام، يخلطوا على الأقل ما بعد البكالوريا وما نصدرهمش في الأخر للخارج.
2: موضوع
1: تاع المراجعه. ميرسي بوكو، يعطيك الصحه اياد دهماني. كان هذا لو بوين دو جور، التحديات اللي تسنى في المجلس الاعلى للتربيه والتعليم، واكيد اياد متابعوا فيه ديما الفقره هذه باش يقعد يتبع ويشوف من بعد شنو مخرجات المجلس هذايا. 48 دقيقه في احلى صباح، كان هذا لو بوين دو جور.
0: لو بوين مع اياد دهماني، ابدا صباحك باحلى صباح.
1: شوية غير في أحلى صباح، نحكيه على زقوقو، نحكيه على السعر السنة زعما مش يكون أغلى، ولكن ما عمني ولا الكميات المتوفرة وكل التفاصيل ناخذوها مع شوية مع المكتب التنفيذي تحت تمثيل الفلاحة وصيد البحري والمكلف بالموارد الطبيعية. كل الأرقام باش تكون إن شاء الله شوية آخر، مع التذكير أنه المولد باش يكون إن شاء الله نهار 25 أوت 2026، دونك ما عاد مازال رجعين مع صندوق عجب مع دقيقة حظ مع فاطمة. إذا كل أسويفغ معنا من هوني لحداش، مازال معكم في أحلى صباح.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
4: صباحكم فل، إن شاء الله تكونوا بخير. الحظ مويتيكم لليوم 17 أوت. أول أخبارنا باش تكون للبرج الحمل، فما فرصة جديدة تنجم تفتح لك باب رزق، ما رد بالك من المصاريف الزايدة، وخاصة هوني نحكيو على القرارات السريعة. الثور وقت مناسب باش ترتب فلوسك، ممكن تلقى حل لحاجة مالية كانت الحقيقة مقلقتك شوية. اللي جاوزي عندك اتصال وإلا فكرة جديدة تنجم تجيب منفعة، خاصة كانت تستغل الفرص اللي قد دابك. السرطان راهي الأمور تبدأ تستقر أكثر وتنجم زادة تلقى دعم وإلا فرصة تعاون تفيدك. الأسد راهو مع موسم عيد ميلادكم، الحظ يعطيكم دفعة معنوية قوية. الحصل شوف محليها كلمة دفعة، فرصة باش تفرس في الخدمة وإلا مشروع، أما خليك بعيد عايشك على التبذير. العذراء تركيزك على التنظيم ينجم يعطي نتيجة زادة، وقت مناسب للتخطيط المشروع وإلا تتحسن الوضعية. الميزان وين عندك بيبي جديد ينجم يتحل قدامك وني نحكيه في الخدمة، وإلا فما زادة تعاون، وإلا فكرة باش تجيب برشة فلوس، إلا عقرب فما قدرة باش تصلح وضعية مالية وتلقى زادة حل المشكلة قديمة، وانت يا برج القوس فما فرصة كيف كيف زادة فما تجربة جديدة، ولا يمت هذه باش تكون كان الاتصالات الممتازة. إلي جدي وأخيرا تعبك بدي بين ومجهودك ينجم يجيب نتيجة كبيرة، إدل وعندك فكرة وإلا مشروع صغير باش ينجم يكون فيه الحظ، فيه كان الأخبار السعيدة، والفترة هذه كيف ما حكينا كلها للحظ. ونكملوا نحن مع برج الحوت، خذ وقتك في القرارات المالية فما الفرص باش تجيك أكثر كيف تكون منظم.
3: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك

0: صباحك بأحلى صباح. أحلى صباح
1: 8:59 دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بكم معنا من جديد. خليكم مع موعد أخبار التسعة مع زميلتي غفران العكرمي, ونرجع ساعتنا جاي في أحلى صباح مع صندوق عجب شوية آخر, وبضحكيو كيف كيف على إزجوجو أثناء الكميات الأسعار وتوفرها في الأسواق. هذا كل أسويف إن شاء الله بعد الأخبار, رجعين معكم.
2: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
3: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
2: النقاش به في حصة إذاعية.
3: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
4: يقول لك أعطيني وين؟
2: أكثر أخبار.
3: مصادر مطلع لي مزيك.
2: أكثر تحليل.
4: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت. أي ولا سعر.
5: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
2: أكثر حكايات.
6: قال لي لا بأس, يمكنك اقتراض بعض الأموال.
2: ذكر السناي دور تعب أكثر منها.
6: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
4: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيط.
2: ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
7: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترابل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس. تعيش الكالم والديتونت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترابل تو دو, كلمنا على 700303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو.com. ترافل تو دو لي بري تودو.
8: تدلل تدلل
9: شنو نحضر قبل؟ القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11-30 أوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف. ملا فيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
8: تدلل
10: جيان ايام دللنا.
11: سيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كالزن ما ترقدش. على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض, اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التربية تقول في بلاغ أنه بإمكان الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 2026 سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفهي. ووزارة التربية توضح أن عملية سحب الاستدعاءات تتم باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية وذلك عبر الشبكة التربوية إيدونيت بوانتيل. الشركات المدرجة في البورصة تسجل خلال السداسي الأول من السنة الحالية ارتفاعا في إيراداتها الإجمالية بنسبة 4.2% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية لتبلغ 12.7 مليار دينار مقابل 12.2 مليار دينار وفق بيانات نشرتها بورصة تونس. وقد سجلت 46 شركة من أصل 71 شركة مدرجة قامت بنشر مؤشرات نشاطها الخاصة بالأشهر الستة الأولى من سنة 2026 أي ما يعادل 65% من الشركات المدرجة تحسنا في إيراداتها مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. عمليات الدفع الإلكتروني في تونس تسجل خلال السداسي الأول من السنة الحالية نحو 10.3 مليون عملية بقيمة إجمالية بلغت 771.4 مليون دينار. ووفق نشرية الدفعات في تونس الصادر عن البنك المركزي ارتفع عدد العمليات بنسبة 22.1% فيما زادت قيمتها بنسبة 28.1% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. عالميا بيانات لتتبع السفن تظهر تباطؤ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مطلع هذا الأسبوع في أعقاب هجمات استهدفت ناقلات نفط في وقت تتعثر فيه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. القوات المسلحة اليمنية تفيد بأنها رصدت إطلاق صاروخين باليستيين من قبل الحوثيين باتجاه مدينة المخا والبحر الأحمر. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والمواعيد تواصل مع ليندا في أحلى صباح. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير. في تونس.

0: ابدا سباحك احلى سباح احلى سباح.
1: 9:11 دقيقة في أحلى سباح. مرحبا بكم معنا من جديد. احنا سباحنا بدي مسته معكم وتواصل حتى للحديث. فما برشا أخبار ومتابعات بعد شوية باش نكونوا حاضرين فيها ومعكم كالعادة. استني وزيدا لو بوان مارشي صندوق عجب في زوز مواعيد, وكذلك باش نحكيو بعد شوية على زقوق ونهار 25 أوت جي أوفيسيلمون هو المولد النبوي الشريف. دونك المولد تعرفوا احنا في تونس العادة هي زقوق, ولكن فما شكون يعمل عصيدة عربي, فما شكون يعمل كل حد شنو العادات نتاعو. ولكن بعد شوية للمستهلك التونسي خلينا ناخذ فكرة على السنه, شنو الاسعار, شنو الاسوام, شنو الكميات المتوفره, هل حافظنا على نفس الاسوام كيما عملنا ولا لا؟ هذا كل نحكيو فيه بعد شويه مع الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري وعضو مكتب تنفيذي مكلف بالموارد الطبيعيه. نمشيو صندوق عجب وبعد رجعين.
0: صندوق عجب
2: عفوا يا مزيان, والله اللي حطوا مدينة نابل حتى الحمامات فما برشا موتورات, خاصة الموتورات كبار, جري كبير ياسر, جري معناتها في أماكن معناتها ناس قاعدة, في أماكن ناس ساهرة, عائلات, يعني ما على بالهمش حتى شيء, معناتها جري وكل حصة قوي, ضجيج متحمل كبير ياسر, كرام ناس ثوب لحد شيء, معناتها موتورات كبار حتى موتورات الأخرين زادوا. والله بجد ربي يعملونا حملة, ربي يعملونا حملة, خاطر بصراحة شفت بها الحكاية ولا زيادة على اللزوم, زيادة برشا على اللزوم, راي فطر صافي وناس مش خايفة على بالهمش, لا خايف على ارواحهم لا خايفين على الناس, اقفونا بربي اقفونا ما يعيشكم اقفونا. السلام عليكم.
3: نسمع في البرامج الحوارات حديث على البيئة والوسخ وسلوك السلبي نتاع المواطن في الشارع, اي خما نجم نوعيوه كان بالكلام اكا, ونسمع كان في الكلام الكلام الكلام اكا, هو الرسمي فنان خديني تتهز حتى على فنان حتى درجة ثانية وثالثة يجي المهرجان بالتسعة والعشرة ومضات الشارية في النهار, يا اخي تخسر وزارة البيئة ولا تخسر وزارة الثقافة ولا وزارة الشؤون الدينية, كي يعمل ومضات تحسيسية في كل ساعتين على الاقل في الاذاعة ولا التلفزة, لا في في الشوارع سيارات بمضخم الصوت على الشواطئ والشوارع, اسمسات للهواتف الجوال متاع الناس كلكي.
4: ألو مزيك وجاء ربي, سؤال جاوبون عليه, نحب توصلوا وزير التجارة علاش تو التاي مقطوع عنده عامين مقطوع من البلاد من بر تونس, علاش يدرقوا فيه علاش, يا ربي عينك
5: بربي يا موزيك تو هذا يا معقولة يا صندوق عجب بالله وصل لي صوتي, دبوس الماء ب 1300 فرنك يا رسول الله, 1300 معناها في عوض اللي دينار كان تقبله 900 فرنك ولا 1300, مش احتكار هذا.
0: صندوق عجب انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
1: 9:14 دقيقة على موزيكا في, مرحبا بكم من جديد ومعنا للحديث. صبحيتنا ما زلت متواصلة وعنا فاصل صغير تقريبا بدقيقة وبعد باش نرجعوا نحكي كما قلنا على الزقوق والسني العام صعب على الأقل اللي تجني في الموسم اللي فات, بما أنه ديما بالدكالة جاهن لنستغلوا الفرصة باش نذكروا وهذية باش ما تبديش هاو متاع زقوق وعمني ولها والسني تنفحوا نقطة هذي بعد شوية, الكمية المتوفرة والأسعار, هل حافظنا على نفس أسعار زقوق وكما عمني والوائل ليه, هذا كله حكي فيه بعد الفصل.
6: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية,
7: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
6: النقاش به في حصة إذاعية
7: مشكور تبع فينا على اليوتيوب,
8: يقول لك وعطيني وين
6: أكثر أخبار
7: مصادر مطلع على مزيك,
6: أكثر تحاليل,
8: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا أسعار,
9: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة,
6: أكثر حكايات
10: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال,
6: ذكي السيناي ضر تعب أكثر منها,
10: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع,
8: استهتار بالنظافة فوق الخيط
6: ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك FM.

0: انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
1: رجعنا معكم في أحلى سباحة 9:19. مرحبا بكم الناس الكل. رسمي النهار 3/25/2026 مش يكون موعد المولد النبي الشريف. إن شاء الله مولد مبروك عليكم الناس الكل من دوا. وتختلف العادات للاحتفال بالمولد النبي الشريف من عائلة العائلة، من منطقة المنطقة. اللي يحب العصيدة العربي، اللي يحب يعمل زقوقو توا ولات البوفري والبيستاش والبندق، كل قدير وقدر، كل عبد حر يعمل اللي يحب. احنا ربما من بين العادات اللي موجودة عنا هي الزقوق، وذك عليش المستهلك التونسي يهتم برشا بالموضوع. قديش زعم سنة الكيلو، الكميات متوفرة وإلا ليه؟ خلي ياخذوا فكرة على الموضوع هذي جستمون مع ضيفنا طارق المخزومي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحر، المكلف بالموارد الطبيعية، اللي داخل معنا اليوم في أحلى سباح. سي طارق، نهارك زين، مرحبا بيك.
2: نهارك سعيد، مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين. مزيك
1: يعيشك سيدي، شكرا ليك. دونك قبل ما نبدا نحكيو على الكميات متوفرة في الأسواق ولا لا والأسعار، ساعة خلينا نوضحوا للناس اللي تمشي تشري يقول لك لا هذا زقوق متاع مناول ومش متاع السنة إلى آخره. هو بطبيعته ذولي فما ديكالاج بين موسم الجني وبين الذروة متاع البيوع اللي هو تجي قبل المولد.
2: هو ما فماش ديكالاج
1: كبير، كبير برشا موجود. اي
2: موجود ديكالاج مش كبير برشا باعتبار الموسم الجني يبدا في ديسمبر تقريبا حتى شهر مارس.
1: اي
2: بور يبدا في ديسمبر، معناها مش تم سلع حاضره في ديسمبر. لانه عمليه جني وجمع الماده هذه راهي عمليه بين قوسين معناها فريده من نوعها، وتختلف اختلاف كبير على جني ولا جمع مختلف البلال ولا الخضر ولا غيرها، لانه ثم بروسيدور كامله من كراء الجبل للحصول على المخاريط صنوب الحلبي او ما يعبر عنه بالكرد، لفصل الحبات الزبوب على الكرد، لعمليه التنقيه وخراج السوائب الى عمليه الخزن. هذا كله ياخذ برشا وقت.
1: اي ما اون غرو من الجني وتوا معناها البيك فما 4-5 أشهر على الاقل. دونك
2: ثم ما قال مش 4-5 أشهر قال.
1: انت قلت معناها من ديسمبر يبدا الجني يوفى في مارس، دونك نحسبوها حتى الاخر اوت فما 4-5 أشهر تقريبا. باهي مش مشكله، هذه للتوضيح سي طارق، خاطر فما ناس تمشي للمرشي وما هوش عارفين، ماشي في بالهم جاي توا معناها المولد اي باش نحيو توا زقوق ونقوموا نبيعوه. باش نوضحوا لهم اللي راهو بطبيعته ماهوش في الابان يتم الجني. نمشيو للكميات والاسعار سي طارق. الكميات الموجوده متوفره سنه في الواحد رغم بعض الصعوبات والعراقيل اللي واجهها القطاع.
2: هو القطاع قطاع صعب ويواجه برشا عراقيل كما قلت صعوبات، هي كميات اقل بقليل من السنه الفاتت.
1: ايوه
2: مش معناها مش نقص كبير، اقل بقليل معناها باش نكون واضحين. اسباب النقص هذه ما عندها عده اسباب، منها الحرائق اللي صارت، مش اللي صارت السنه، اللي صارت في الموسم الماضي
1: بالضبط،
2: صارت في في في في صائف 25.
1: ايوه
2: اللي اثرت على الموسم الحالي. وهنا بدنا نحققوا الدعوه، معناها دعوه لتجديد الغابات والمحافظه على الغابات، لان الغابات هي حقيقه ثروه لا تقدر بثمن، ثروه وطنيه. بالحرائق هذه تزيد نسبة الانحباس الحراري وتقوى تأثيرات التغيرات المناخية وتأثر كل المنظومات الفلاحية، وهذا ينعكس سلبا على زيد المستهلك.
1: أكيد
2: قلنا الحرائق التغيرات المناخية تناقص أيام العمل، اللي الناس اللي يسكنوا في الخدمة هذه يمشوا الغابات الشمال الغربي وين التضاريس واعرة، وين الطقس يكون خاصة في فصل الشتاء. احنا الطقس إذا كان ثم ريح، إذا كان ثم أمطار، حتى أمطار معناها قليلة
1: تعطل الجني،
2: تعطل عملية جني المخاريط صنوبر الحلبي. أضف إلى ذلك أنه قطاع الزقوق يدخل في الصناعات التحويلية ولا استهلاكه على طول العام ولا يتصنع، وثم معناها ماركات موجودة في تونس ولا يغرق
1: تعليب ولا أي حاجات.
2: دونك ما عاد ثم ما عاد استهلاك مناسبات ولا على طول العام ثم التسويق.
1: دونك هذا الكل يمكن ما يفسر انه فما صعوبات ساعات بين كيما كنت تحكي انت الحرائق، اليد العامله، المناخ، التغيرات وكل شيء معناها، والطلب في كل ما هو صناعات معناها. هذا اللي يفسر شويه يمكن السعر نتاعو اليوم، خاطر كي نقارنوه بسنوات فارته مش نفس الاسعار. يقول لك شبيه زقوق غلي، ولكن كي نقارنوه باللاموين نتاع العوام الاخرى يظهر لي كيما سمعه مناول.
2: تقريبا في المعدل كما يصوم السنة فاتت في حدود 50 دينار.
1: اي
2: 50 دينار زيد شوي إذا كان باش نقلوا المنتوج معناها للولايات بعيدة شوي كما سياق كما تونس.
1: أي.
2: هو يأخذ من الشمال الغرب وأساسا من ولاية سيلان اللي هي المنتجة اللي ما تزبوه في الجمهورية.
1: أيوة
2: اي لكن نقوم بعملية تنقل سنة مصاريف تاع تنقل هذاك يخلي ربما الهامش تاع الربح تاع البيع يزيد شوي هذاك علاش الثمن يختلف من منطقة.
1: اي معناه هو للمستهلك معناه عند التاجر التفصيل باش يتباع في حدود 50 نقولوا احنا زايد شوية نقص شوية هذيك لا موين.
2: انت والولايه
1: حق ترانسبور وكل شيء ولكن تقريبا هو في معناها في الجروب قديش يتباع
2: في الجروب حسب معلوماتي يعني يتباع ب 46 44 45
1: معناها مش مارج كبيره برشا بي دونك السؤال ما تروح فيه علاقه جوستمون بالموسم الجني القادم هل انه الحرائق اللي صارت في السنه أو على الاقل تنجم زاد تاثر على الموسم الجاي
2: هو راه تنجم تاثر كيما تنجم ما تاثرش لانه الصابة تزيد وتنقص في الاثار اللي مازالت موجوده
1: اي
2: سألها سأل أي صدر أخرى نجم عام تعطيه صابة بها نجم عام صابة متوسطة نجم تكون عام تكون صابة صغيرة
1: يعني مربوطة شوي بالكميات اللي باش زادة تنتجها الشجر
2: بالضبط
1: واضح به مشكور سي طارق دونك هذايا في المجمل الأهم اللي نجمو نحكيوه على الزقوق وفي الأسواق للمستهلك التونسي اللامويان هي 50 دينار تقريبا زايدة شوية ناقصة شوية كما قال حسب الولايات والترانسبور والكل ولكن يقول تقريبا نفس الكميات متاع عمناول دونك متوفر في الأسواق وهذايا بطبيعة نحكيو على موسم الجني الأخراني اللي هو قال يمتد من ديسمبر حتى كشي المارس وإحنا إن شاء الله في بوان مارشي الجمعة هذه كاملة مع مراسلينا في كامل جهات ولاية الجمهورية كل مرة نعملوا جولة على الخضر والغلال واللحوم باش نعطيكم فكرة في كل بلاصة بقديش قاعد يتباع كيلو زقوق وشوية كان ممكن زيد حتى الفواكه الجافة. مشكور سي طارق المخزومي عضو المكتب التنفيذي الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحر والمكلف بالموارد الطبيعية على التوضيح والتدخل معنا اليوم.
0: انت سباحك احلى سباح
1: موصل معكم في أحلى صباح 9:27 بعد شوي نحكيه على خبير به يخص تميز وتألق الطلبة التوينسة شنو التميز ذي على صعيد عالمي هذا كل تفاصيل ناخذها بعد شوية مع واحد من الطلبة اللي دخل معنا ويحكي لنا على المشاركة متاحهم والتميز ذي العشرة موعد الأخبار بعد سنة وبوان مخشي سنة وصندوق عجب سنة وبرشة مواضيع أخرين باش نتمنوا نحكيه عليهم حتى للأحداش.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: 9:39 دقيقة في أحلى سباح. مرحبا بكم معنا من جديد. نحاولوا ديما نحكيوا على أخبار إيجابية، حاجات تخلينا نغزر القدام للمستقبل، نقدموا نطوروا ديما وين فما تميز نحكيوا عليه في بحث علمي، التوينسة في تونس، التوينسة في الخارج، مهما كان العمر، للطلبة لي جون. وهوني نحكيوا على طلبة المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا اللي تألقوا وتميزوا في مراتب بالكدي بالكدي في إطار تكنولوجيا البلوكشين. تو نحكيوا على البرنامج هذا العالمي اللي شاركوا فيه أكثر من 65 دولة حول العالم. كيفاش كانت المشاركة التونسية؟ شنو التميز اللي تحصلوا عليه؟ مع العلم أنه الجامعة متاحهم معناها الليسانت كانت نشرت الخبر 3 أيام والأربعة التالي، حاولنا الويكاند نتصلوا بيهم باش يكونوا نهال اثنين معنا. أول حاجة قولوا لهم مبروك ونفهموا حتى التتويج هذايا الأهمية متاعوا بالنسبة لهم. مرحبا بي معنا ريان الحنفي اللي هو من بين الطلبة المشاركين. ريان مرحبا بيك، تحية ليك.
2: السلام، مرحبا.
1: يعيشك ريان، مبروك أول حاجة ليك ولزملائك كل من الطلبة. دونك قبل ما نبدأ ندخل في التفاصيل، حطنا في إطار هالمسابقة هذية اللي هي ذولي ما معناها قاعدة تصير في أكثر من بلاد باغاليلمون، ولكن مشاركة تقريب 65 دولة.
2: باهي، باش نعطيكم في الإطار نفسر البروغرام شنيا. هو بروغرام منظم من جامعة زورخ في سويسرا وان كولابوراسيون مع ستيلن بوش يونيفرسيتي في ساوث افريكا.
1: باهي، بين جنوب افريقيا وسويسرا معناها الكولابوراسيون.
2: دونك يصير اون باراليل في البلدان الزوج.
1: باهي، تري بيان. وانتوما سور بلاس من هوني معناها الكولابوراسيون تصير من غير ما تتنقلوا؟
2: لا، نتنقلوا. كان فما دي زيتيزيون في زيغ قاعدين يقرأوا كيف كيف ستيرن بوش في ساوث افريكا،
1: معناها صار ايشانج.
2: هكاك
1: باهي.
2: دونك البروغرام يمتد على 3 جمعات وين قرينا التكنولوجيا البلوك تشين في 3 مجالات متاحة اللي هي التقنية والاقتصاد والقانون.
1: أيوة.
2: وآخر 3 جمعات صارت المسابقة متاع المشاريع هذية اللي هو توجنا فيها.
1: تري بيان، باهي. دونك المشاركة توجتوا فيها، مشيتوا سور بلاس ريان في جنوب أفريقيا؟
2: أي، 3 جمعات كانوا سور بلاس، معناها اللي شاركوا في سويسرا مشاو لسويسرا،
1: واللي شاركوا في جنوب أفريقيا. أنت من اللي في جنوب أفريقيا أنت؟
2: أوكي كان.
1: فوالا، دونك وفي جنوب أفريقيا أنت توجت بالمرتبة الأولى. بارك الله عليك ريان، برافو عليك. خلينا للناس اللي ما تعرفش نبسطوا المعلومة في كلمتين ريان، اللي ما يفهموش بالك شي شنو البلوكشين، مش يتبعوا جينيراسيون أخرى، علاش مهمة البلوكشين اليوم، وفسرها لنا في كلمتين دو كوا يساجي.
2: نتطور، نفس الكل تعرف هي مثال كما هي تكنولوجيا قاعدة إميرجونت، معناها قاعدة تتطور وقاعدة تقدم بالكدي كيف كيف عنا الكلاود. البلوكتشين تكنولوجيا أخرى جديدة، هي مبنية على الشفافية والميوتابيليتي، معناها غير قابلة للتبديل، معناها كان ثم معلومة سجلت في البلوكتشين ما عادش تنجم تتبدل وتكون ترانسبارنت للناس الكل. معناها أي واحد ينجم يثبت من المعلومة هذيك صحيحة ولا لا، وما ينجم حتى واحد يبدلها حتى مولا البرنامج بيد ولا مولا المشروع.
1: باي. دونك علاش مهم اليوم مثلا كي انت قلت على 3 مجالات، في مجال الاقتصاد عنده علاقة بالبيتكوين، عنده علاقة بشنو بالضبط؟
2: بالضبط. هو أي واحد معنا يسمع بالبلوكتشين نجم يربطها بالبيتكوين، خاطر هي كانت أول أبليكاسيون للبلوكتشين.
1: exactly.
2: وما فماش كان البيتكوين كعملة رقمية، ثم برشا عملات رقمية وصلوا انفينيتي، وهذيك تطبيق من تطبيقات البلوكتشين. البلوكتشين مش موجودة كان في العملات الرقمية، نجم تدخل في أي مجال من مجالات، في الصحة، في التعليم، في أي مجال آخر. ديجا من البروجيات اللي صاروا كانت معناها موجودة في البروجيات الكل، فما شكون عمل في الكريمينال اكتيفيتيز. البروجي متاعنا كان في الصحة تبع لي فارماسي، دونك ماهوش كان كريبتو كورنسي اما أكيد. موجود في الكريبتو كورنسي وهو يعني الكونسيبت برينسيبال نتاعو.
1: اي فوالا دونك هو واحد من بين المجالات كما انت قلت على مستوى اقتصادي وغيرهم من المجالات الاخرى، ولكن الفكره نتاعك ريان اللي خليتك تدخل مرتبه الاولى، شنو اللي ميزها؟ الحاجه اللي خليتها تعجب لي جوري ويزون جوجي اللي انت تستحق المرتبه الاولى؟
2: حسب رأيي معناها نتصور أنها كانت تطبق معناها تطبق في الواقع وتحل في مشكل موجود
1: اللي هو كانت نجم تبسط لنا.
2: باه ما نعرفش إيش هو نجم يطبق في تونس ولا ما احنا خدمناها على ساوث أفريكا خبر كنا في ساوث أفريكا. دونك اللي فارماسي غادي ما يعطيه الدواء كان بسكريبشن معناها
1: بالسيرتيفيكا بالأوردونانس
2: الأوردونانس ميديكال. اي فما دويات حتى في تونس المحالة فما دويات نجم تاخوهم كان بالأردنات. أما كي يكون عندك الأردنات نجم تاخوها من عند الفرماسي الأولانية وتعود تاخو من الفرماسي الثانية وتعود تاخوها من الفرماسي الثالثة، فما نجم حد يفق بيك معناها كفيش خبيطة مكان. دونك احنا نحلو في المشكلة ذيك بالبلوكتشين خطر قتلك ديجا اللي هي
1: الفرماسيو معاش تبدل
2: صحيح. أنا قلت فيه هو خذي الأردنات من الفرماسي معاش نجم جملة يعود يخوها مرة أخرى. فمش حتى طريقة ينجم يغش
1: بها. وهوني معناها دونسو كاي يكون فما سيستم تدخل عليه اللي هو شري بيها، فكي يمشي فارماسي أخرى تقوله سيئة أنت استعملتها هكا والمبدأ
2: هكيك بالضبط. هي تطبيق في التليفون متاع المريض ويكون موجود عند الفارماسي وعند الطبيب، وكيف كيف عملنا جهاز صغير معناها IoT device الفارماسي
1: الطبيب. أما جوست حتى في تونس رأي ممكن تطبيق رأينا في بعض الأدوية معناها نصور
2: في بعض الأدوية تطبيقها. أما خاطر في جنوب أفريقيا تطبق على كل شيء معناها باش تكون عندها فائدة أكثر صحيح نطاق أوسع.
1: وأنت في أنا مستوى توا قراية في الإنسات رأينا؟
2: كاتريام
1: يعني قريب تكمل طموحك في القدام، وشنو مسابقة كيما هكا تحلك افاق في السي في متاعك في شوا متاع الكارير في برشا حاجات؟
2: والله بطبيعة باش تحلي افاق اخرين، خاصة اني كنت اون كونتاكت مع ديزيتيديون من برشا بلدان اخرين وقريت عن دي بروف من برشا بلدان اخرين. أنا باش تكون لها فايدة إن شاء الله العوام الجاية. وطموحي الأكثرية أني نكون ديما معناها عندي فكرة على التكنولوجيا جدد كيما نكاية، ونحب نكون عندي معرفة من باللي التكنولوجيا الكل. نزلت لحق ما نعرفش في شنية نحب نكمل، أما كنت البروغرام هذي كان عنده دور كبير أني نقرر
1: معناها بديت تفهم روحك أكثر معناها
2: صحيح.
1: آخر حاجة ريان، أنت أمنا سلمي معاك في جنوب أفريقيا خدمت مع بعضكم على نفس البروجي وإلا عندها بروجي واحد آخر هي توجد به؟
2: لا على نفس البروجي
1: نفس أون بينوم معناها خدمته
2: أكيد.
1: ملا أن بروفيت باش نسلموا عليها زيدة هي بما أنكم خدمتوا مع بعضكم ريان الحنفي وإمنا سلمي الزوز اللي خذيوا المرتبة الأولى في جنوب أفريقيا في مجال تكنولوجيا البلوكشين. ثم كان عندك فكرة زميلتكم مريم وارتيني في زوريخ في سويسرا خذت المرتبة الرابعة، هي على شنو خدمت؟
2: الحق ما عنديش فكرة على البروجي نتاعها.
1: اي باهي احنا حابين ناخذ صاحب المرتبة الأولى خاطر نهنيوكم الكل ان توكا الكلكم تبارك الله عليكم، وان شاء الله ديما متميزين ومتألقين وان شاء الله مستقبل ناجح برشا ريان اوني فيير. وما نجمو كان نحلو لونتين باش نعديو لي جون في في في عمر كيما هكايا اللي سي كوم سا كو سا كوم اصفاصون بتتويجات بمشاركات في بلدان أخرى على صعيد عالمي، وثم نروحوا بمراتب أولى. دونك ان شاء الله ثنيه محلوله قدامكم الكل بالتميز بالنجاح وبالتوفيق. مشكور ريان الحنفي على التدخل معنا، طلبت المعهد الوطني للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا لينسات على التميز هذيا. احنا مواصلين معكم في احلى صباح توا 9:48 دقيقه شوي اخر موعد اخبار العشرة، وزاده سنه والبوان مارشي سنه وبقيت الاخبار والاكتواليتي وصندوق عجب وغيرهم حتى لل11 معكم في احلى صباح.
3: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلة، للتجوانات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. ابدأ سباحك

0: ابدا سباحك احلى سباح احلى سباح.
1: توا 9:58 دقيقة في أحلى سباح، مرحبا بكم جديد. موعد أخبار العشرة على موزاي كافي مع زميلتي غفران العكرمي، وبعد نرجع الساعة الجاية من أحلى سباح ديريكسيون المارشي لو بوان مارشي، أسوام الخضرة الغلة اللحوم بنوعها باش يكون بعد شوية، ولكن باش نزيدوا الجمعة هذيا شوية زادة أسوام الزقوق، وخلنا نعملوا جولة من ولاية لولاية شنو الأسعار عندكم، وشوية زادة فيكيا بما أنه الجمعة الجاية 3 جاي مش متاع غدوة باش يكون إن شاء الله المولد نهار 25 أوت القادم. هذا باش يكون بعد شوية في البوان مارشي برشا كالعادة مواضيع وأكتواليتي ومتابعات، شوية خرج موعد جديد مع صوتكم في صندوق عجب، هذا كل شغلة في ساعتنا الجاية من أحلى الصباح معكم حتى للحداش.
2: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية،
3: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
2: النقاش به في حصة إذاعية
3: مشكور تبع فينا على اليوتيوب،
4: يقول لك وعطيني وي
2: أكثر أخبار
3: مصادر مطلع على مزيك،
2: أكثر تحاليل،
4: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا أسعار،
5: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة،
2: أكثر حكايات
6: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال،
2: ذكر السيناي ضر تعب أكثر منها،
6: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
4: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيال،
7: سيدي شرحة المسؤولية لا
2: سيريو كما ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايكا فام.
8: شكون قال لي سيفو في؟ مع ترابل تو دو جو السيف وتفرهيد ما يوفيش، أكبر شوا أحس كاليتي وأحسن وتلة، وفي أوت ترابل تو دو تودك ببرومو تهبيل وبلي غميز ما تجيش على البال، توصل حتى ال 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوة، وزيد جديد مع ترابل تو دو نجم تخلص كنفاس صغيرة والباقي في الوتيل، ميلا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 7103 ولا أدخل على السيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تو دو.
9: راديو موزايكا فم تونس الاخبار.
1: اهلا بكم الى موجز الاخبار. بداية من اليوم 12/17 تنطلق عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراسي المدعم، وفق نائب رئيس غرفة صانعي الكراسي المدرسي سمير المولهي الذي أكد استقرار أسعار الكراسي المدعم دون تغيير، مضيفا أن الإنتاج والتوزيع خلال هذه السنة سيشملان مختلف أصناف الكراسي المدرسي بكميات تتراوح بين 20 و 21 مليون كراس. وكان نائب رئيس غرفة صانعي الكراسي المدرسي قد نفى في تصريح سابق لموزايك تسجيل أي نقص في الكراسي المدرسي المدعم، مؤكدا أن نحو 30% من الكميات التي تم إنتاجها السنة الماضية ما زالت متوفرة في الأسواق. الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهراء تطلق حملة لجمع تبرعات العودة المدرسية لتتواصل إلى غاية 5 سبتمبر المقبل، وتستهدف جمع أكثر من 100 محفظة مدرسية لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل لضمان عودة مدرسية أكثر إنصافا، حسب رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهراء محمد لامين بن رشب. وكالة نوفا الإيطالية للأنباء تعلن وفاة ضابط صف سابق في الجيش الإيطالي وعنصر في جهاز الاستخبارات يدعى أنطونيو أورو يوم الجمعة 14 الجاري داخل سجن مورناغ، وذلك بعد أيام قليلة فقط من إيقافه في تونس بموجب بطاقة جلب دولية. وكان العسكري الإيطالي المتقاعد البالغ من العمر 78 عاما قد تم إيقافه في تونس قبل نحو 10 أيام من وفاته، بناء على مذكرة إيقاف صادرة عن القضاء الإيطالي على خلفية صدور حكم بات وسابق ضده في قضية تهرب ضريبي. عالميا، وزارة الخارجية الإيرانية تنفي وجود أي مهلة زمنية محددة بستين يوما في مذكرة تفاهم إسلام أباد الموقعة مع الجانب الأمريكي والتي تنتهي مهلتها اليوم الاثنين، مؤكدة أن الإطار الزمني المذكور في المذكرة كان مخصصا حصرا لإجراء مفاوضات بشأن رفع العقوبات والملف النووي، ومشددة على أن إيران لا تتخذ قراراتها تحت ضغوط الإنذارات. جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق يقول إن مسيرتين مفخختين أطلقتا من جهة الحدود الإيرانية واستهدفتا مكتب رئيس حكومة الإقليم. وأضاف الجهاز أن الهجوم استهدف أيضا مقر مديرية الأمن في إقليم كردستان. وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح الأكثر فتكا في تاريخ البلاد، حيث سجلت أكثر من 2300 حالة وفاة وفق أحدث الإحصاءات التي نشرتها السلطات المحلية اليوم. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواعيد تواصل مع ليندا في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
9: الأولى في تونس.

0: أحلى سباحك أحلى سباح أحلى سباح بوا مارشي
1: لو بوان مارشي لقيت هذا كل يوم في احلى صباح كل مره ندور على مرشيتنا زعما في بدايه الاسبوع هذايا بورصه الاسعار الخضره الغله اللحوم ديريكسيون اليوم باش تهزنا التلاتوين وين موجود مراسلنا حبيب الشعباني يعطينا فكره على الاسعار. حبيب نهارك زين ومرحبا بيك.
2: مرحبا بك ليندا، مرحبا كيف المستمعين ايضا كل اللي يشاهدوا فينا على الصفحه.
1: يعيشك حبيب، قاعدين نتابعوا فيك بالصوره زيد على الفيديو، شكرا اللي عملته لنا للناس اللي تابعين على الفيسبوك نجموا يشوفوا بالصوت والصوره، وبعد شويه زيد باش نسالوا معاك شويه هكا فكره على اسوام الزقوق ولو انه كل بلاد ورطالها وعاداتها، ولكن هات نبداو بالخضر والغلال. يلا
2: بطبيعة ليندا اليوم ما شاء الله يعني خيرات موجودة في ولاية تطاوين يعني متنوعة كل شيء موجود، مع أن ملاحظة صغيرة يعني تم حاجات سعرها مرتفعة. نشيل الخضار والغلال، بطاطا اليوم بين 500 بصل الأصفر والأبيض دينار 200، فلفل الحار 3500، الحلو ب 4000، طماطم دينار 400، القرع الأحمر دينار 700، وبالنسبة للكرنب لحم الأخضر 2500 والأحمر 2900، سلطة الكعبة ب 3000، الثوم 10000، سناريو 3000، اطراف 3000، طقوس 3200، سلك والمعدنوس والبسباس الرطب ب 600، والنعناع دينار 200، القارص اليوم 7000، الباذنجان 3000، بالنسبة للغلال العوينة الحمراء 7500 والصفراء 9500، الفول الخوخ عفوا 8000، الجاس العربي ب 16، العنب ما بين 8 و 8200، التفاح 6000، الكرموس ثم ب 10 ثم ب 13، الدلاع دينار 300، البطيخ ب 2300 تقريبا. هذا بالنسبة للخضار والغلال. بالنسبة للدجاج اليوم دينار 10500، سكالوب 20 دينار، كيف سكالوب الدال والدجاج، سكالوب الدجاج ب 21، الكبد ب 14500، الكويس دان ب 12500، كويس دجاج 13 دينار، وبالنسبة للبيض الحارة بدينار و 200، وبطو ب 9000. شو اللحوم الحمراء، البرشني من ثم ب 50 حتى 52، العلوش فما شكون يبيع ب 41 دينار و 500، وفما 52. بالنسبة للعنب 8000، 38 دينار، لقوه 30 دينار، الهجل من 33 دينار، وانت طالع حتى توصل 45 دينار. بالنسبة للحوت اليوم قرار 28 دينار و 500، لوراتة 23 دينار و 500، القاروس 28 دينار و 500، السبري 24 دينار و 500، المعزول 14 دينار و 500، الحمام 13 دينار و 500، التن 14 دينار و 500، السردين 5000، سبارس 6000، درغال 33 دينار و 500، السلمون 59 دينار، الكريفات 50، القرنيت 54، الحمراي 28 دينار و 500، الشوبي 28 دينار. هاي تقريبا الأسعار وبالنسبة للحوم والأسماك. بالنسبة للمولد،
1: بالنسبة للمولد العديد الساعة في تطاوين كيفاش؟ خاطر فما شكون يعمل عصيدة عربي، فما شكون زقوق، وفما شكون
2: هي في العادة يعني معناتها نسبة كبيرة من أهل التطاوين عن الصيد البيضاء بالزيت، يعني بالزيت والسكر يعني تقريبا نسبة كبيرة برشا أنهم يعتمدوا فيها من قديم زمان، يعني هذه تقاليد وحتوى على الأهالي. يعني عندنا في المولد يعني بخلاف ثم أنشطة دينية بطبعا الشيء وموسم، الموسم إذا كان ثم خطوبة ولا ثم حاجة يعني يتبركوا باليوم هذا ينجم يعمل خطوبة ولا ينجم عقد قران، يعني هيك الحاجة. وعندنا معناتها المسامرات الدينية ومسابقة القرآن والحديث والذكر هكا بطبيعة الدين موجود في المولد. وبالنسبة للعادات الغذائية أكثرها عصيدة بيضاء هكا، علاش يعني مش نستغربوا، لكن وقت نشوفوا ثم لهفة في ولاية أخرى على زقوق ومثال تطاوين مش معناتها
1: خارجة من العركة. أما هذا ما يمنعش اللي موجود
2: معناتها لا موجود ثم شكون أكيد حتى ثم شكون يحب عزيز تزقوق، وديجا موجود توحلي في السوق ثم زوز احتمال. ثم أرطل ب 35 دينار و 500 نحكي لها صيدة حاضرة 35 دينار و 500، وثم ب 37 دينار و 500 زوز موجودين.
1: لحظة يعني. هذا سوم 35 37 شنو زقوق وكعب يعني؟
2: لا حاضر في
1: هذاك الجاهز معناها لومبالي صناعي، أما أونفراك
2: إيه بالنسبة للأمريكا ما تنجي كان لهم بالي هني فهمت
1: كيف؟ آه ما يجيش الصبة معناها.
2: إيه ما كيما قلت لك مثل ما شكون
1: إقبال يعني كبير ومش في العادات برشا.
2: إيه اللي يشاء يمشي ياخذها حاضرة ويعني
1: وعلى عيله.
2: مثل ماش من عناتنا. أما بالنسبة لل يعني العادات حتى إدارة جهويل التجارة حضرت روحة 52 طن من السكر بدون البارح يعني تم ضخها في السوق في تطوين استعدادا للمولد النبوي الشريف. يعني هذا خاصين استثنائية حصة استثنائية خاصة بالمولد يعني بشي تم توزيعها بديم البارح هو 52 طن من مادة السكر
1: مع ترشيد الاستهلاك ومش ما يعملش حلوة برشا وسكر مضر بالصحة وذلك الكل.
2: بالنسبة للماء مش حاليا إشكالية حسب المدير الجوي للتجارة حاليا في تطوين يعني الكمية المتوفرة قاعدة تجازي ومعدناش إلى حد اللحظة ممكن لما تجازي حاجة. المهم حاليا ماشي طبيعي ان شاء الله تنعكك
1: ان شاء الله. ان شاء الله تجيب كل شيء موجود يفضلك يا حبيب بنتي زيدة ليك والعائلتك والاهالي تطاوين الكل. نشكرك برشا حبيب الشعباني مراسل موزايك فام في ولايه تطاوين كان معنا في لو بوين مارشي ودو باساج الجمعه هذه الكل. باش نعمل لكم طلعه ديما على اسوام السكوكو كما كنتوا تسمعوا كل ولايه وعاداتها. وفما في تطاوين فماش قبيل كبير على السكوكو كماده كما في ولايه ربما اخرى اكثر يمشوا للعصيد العربي وهذا موجود في برشا ولايات وفي برشا عائلات. دونك كل حد شنو العادات اللي يحتفل بها المهم اللمه والعائله والاحتفال هذاك اللي بيفيد. 10 و18 دقيقه كان هذا لو بوان مارشي.
0: بوان مارشي انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
1: مازال مواصلين معكم في أحلى سباح. فاصل صغير ومن بعد نواصلوا للأحداش ليفو دانيفرسير للناس اللي تحبوهم 71-13-13 تسمعون في آخر ليميسيون. كيف ما شكون تعرفوه عزيزة عليكم تحبوه مولود النهار 17 أوت خليوا ميساج على ريبوندور وزي كيف تسمعون في آخر أحلى سباح. فما موعد مع صوتكم موعد ثاني مع صندوق عجب مع 10:55 دقيقة إلى جانب أخبار متابعات توصلنا للأحداش في أحلى سباح. رجعينا
0: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لاشانس أبرتين العشم سمت عليل في هابي آور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23-513-23-513-000 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من ربحين فالصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات.
3: سيف السني شعر فينا
4: مش قلنا في أقوى بالانس في القنطار وحميم سوسة وجديد لسنسانسيون للعبيد في أطول دوكو كو في البلاد محبيحة وتفهيدة تعطيكو روحة جديدة مخلف لطاول والرسطورون والبسين اللي في الموجة وبرشة أنيماسيون عشانو أقوى بالانس اتبحبو وجد اتبحبو.
0: انت سباحك

0: الشاذلي. ابدا سباحك باحلى سباح.
1: العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة في أحلى سباح. مرحبا بكم من جديد. باش نرجعوا على موضوع يرجعنا عام التالي اللي كنا حكينا عليه في موزايك فام وكبناه عام من بعد. الأم مدام فتحية تعاود تتصل بينا وتحب تعاود توصل صوتها وتعاود تعدي مساج. شكرا على ثقتها في موزايك فام وفي أحلى سباح. نحكيه على بنتها أسماء. أسماء الفيدي كانت تذكروا تلميذ عمرها 15 سنة اختفيت في ظروف غامضة ليلة 11 أوت من العام اللي تعدى، يعني تقريب أكثر من عام. الحكاية صارت في منزل مهيري في ولاية القيروان. مصيرها قعد مجهول رغم المجهودات الكبيرة للوحدات الأمنية على المستوى الجهوي والمركزي. رقدت قاموا صباح العائلة كل ما لقوهاش، ما هيش موجودة. الأبحاث شملت أصدقاء، شملت العائلة، شملت العديد من الأطراف من زميلتها، ولكن ما وصلوا لحتى النتيجة. الحادثة خلت وضع نفسي صعيب في العائلة، والدتها خاصة، أخواتها زادة كيف كيف، والدها اللي هو موظف، ولكن معناها حتى ظروف النفسية والخدمة وظروف الكلها ولات صعيبة على العائلة الكل. كان فما تعاطف كبير مع المواطنين، تابعنا الموضوع، وشكر خاص جدا لمراسلنا خليفة القاسمي على عين المكان اللي كان تبع الموضوع والغموض اللي داير بالحكاية كاملة. اليوم عام من بعد والدتها مدام فتحية المدينة تحب تعاود تدخل معنا للتذكير، وباش تعاود تعدي نداء آخر باش تحاول ربما تلقى حل. وإحساسها تقول حاسة لي بنتي حية موجودة، حية ترزق. فخلينا نسموها مدام فتحية ونحلولها اللانتين باش توصل صوتها وتوصل المساج اللي تحب عليه. عام بعد اختفاء بنتها أسماء اللي هي قاصر مينور 15 سنة، صغيرة مازالت صغيرة. مرحبا بك مدام فتحية، تحية ليك.
2: عسلامة أختي عايشة.
1: يا ليلى مرحبا. مدام فتحية عام بعد اختفاء أسماء. جوست نقص الراديو بحذيك مدام أسماء. مدام فتحية باش نسمعوك مليح، فما خاطر إيكو اسمعنا من تليفونك هاو. عام بعد اختفاء أسماء مدام فتحية. صعيب العام تعدى على العائلة، شنو اللي صار في الأثناء؟ شنو معلومات اللي جاتكم؟ أما تسكر فضلك الراديو يا مدام فتحية، ما نجموش نسمعوك مليح. ما لكن حتى كيت كان حتى أوبارلور كان خطر صوتك قاعد يتعاود معنا. سيد المخرج يقول لي الصوت ما هوش واضح. دونك ينسكروا الكيت يا نحي أوبارلور يا نسكروا الراديو. مدام فتحي
2: نعم
1: تسمع فيها؟ أي باهي واضح. تفضل مدام فتحية. عام بعد اختفاء أسماء. العام هذي نعرف ما تعديش بسهل على العائلة، ولكن من عامني وللتوى شنو اللي جد جديد؟ شنو اللي سمعته جديد؟ وشنو المساج اليوم اللي تحب توصله؟
2: الله السلام عليكم.
1: مرحبا بك.
2: المساج اللي نحب نوصله أني نحب النداء على هرم السلطة سيادة الرئيس وزيرة العدل وزير الداخلية باش يتعاونوني على ظهور بنتي. ما لقيت حتى حل، ما عرفت حتى شيء، رغم أنها المجهودات الكبيرة اللي تخدم فيها الدولة تخدم فيها هذا منظمكم ما ننكرش فيه. أمل تو ما عنديش حتى معلومة على أسماء، ما قالوا لي حتى شيء، ما عندي حتى معلومة على أسماء.
1: به خلينا نذكره بسرعة مدام فتحية للناس اللي ما تبعتش الحكاية باش يعرفوا الحيثيات بالضبط شنو اللي صار واللي نجم يعاون. الليل 11 أوت ل 12 أوت في الليل بتوا الناس الكل مع بعضكم، شفتوها راقدة معاكم في الدار هكا ولا؟
2: نهار لحد في الليل بتنا مع بعض نتعشت معنا، ونهار الاثنين الفجر ما لقيناهش، يعني اختفت
1: الفجر. فانا وقت فقتوا بيها وقتها مدام فتحية؟
2: فيقبوها وقت لها بط مصطح من فوق هبط للخنزة باش يصلي ما لقيناهش. هذا وقت
1: اي معنى الاربعة متاع الصباح الخمسة وقتش حسب التقديم
2: ما نعرفش الوقت بالضبط انها هي اللي اختفت.
1: اي وقتها معناها فقتوا بها مختفية. ومن وقتها بدأت معناها البحث، عملية البحث عليها في القروين وخارج حتى ولاية القيروان. من وقتها لليوم ما جاء حتى خبر حتى أنديس، ما جاكم شعب تقالكم راوها في بلاصة أخرى في ولاية أخرى، ما جاش مساج، ما جاش حتى شيء؟
2: ما جانيش لا مساج لقلنا حد وين لحتى شيء، لقلنا حتى شيء، ما حتى شيء عليه.
1: وفي الأثناء مدام فتحية أول ما بديت الأبحاث عم ناول شملت صاحبتها وشملت الجيران ومعارفها وحتى فرد العائلة بيدا مع حتى أخوها معناها ذول يستنطقوه وحجزوا له الحاسوب وكل شيء ونوصلت الحكاية هذه كسيبوه في الأثناء
2: ما شهر ونص عدى حلمي وخرجوا وخذوا البيسيات نتاعهم نتاع الاولاد ما ردوهمش ليهم ردوهم لما شهرين التالي
1: اي
2: ما
1: حد شيء
2: ما حد شيء
1: مدام فتحية انت تقول وديما انا نعطي الحق لحساس لهم يعني انت قلت حسب انت حية علاش معناها احساس برا ولا عندك حاجات مؤشرات
2: والله احساس و
1: قولي
2: هي موجودة حية
1: محجوزة علاش خممت في البيست هذه مدام فتحية معني مجرد شك ولا عندك حاجات معطيات معني
2: لا مجرد شكوك ناشيك
1: بيش على ربي يرجعها سالمة ويرجعها على خير نذكروا لي هي معناها قاصر من 15 سنة مازلت صغيرة مهما كان الظروف اللي فيها اختفيت خليك الميكرو ليك والكلمة ليك مدام فتحية اليوم شنو تحب توصل كسوسوا الناس شافوها كسوسوا السلطات وإلا هي بيدها كان لربما تنجم تكون تسمع فينا معناها مساج لها للناس اللي تنجم تكون شافتها شنو تحب تقول
2: والنداء نداء للسلطات المعنية نطلب يعاونوني يدعموهم ويدعموا يعاونوا الفرقة اللي يعاونوني شوية بس مع الجيش الضوي على بنيتي والناس اللي تعرفها يا خاطر تصويرة تعرفها لعبات الكل اللي يراها واللي يشوفها واللي يقول لنا يقول لي على بنيتي تعبت الحق تعبنا عيلة كاملة تعبنا
1: إن شاء الله ربي يرجعها سالمة ويرجعها على خير مدام فتحية نحطوا مفارذية صغيرة بالكل اللي هي تنجم تصير عند المراهقين ولا لزادوليسون ولا حاجة إذا كان هي في الاستماع فما برشة مدام فتحية صغر وتيش ويغلطوا وما لعرفوش احنا توا فما غموض ولا محالة أما رسالة تطمينية لربما تكون هي في الاستماع فكون يخاف باش يرجع مشيش العائلة تتغشش مشيش تردوني مشيش تغش شنو نجم تقول زادة مساج
2: لا
1: لها هي معناها كان هي في يخلط لها اليوم مساج هذا
2: لا لا بالنسبة لأسمى لا أسمى ما عنديش الحويجة ذي صور رأي عايشة معنا ما عندها حتى شيء ما عندها حتى شيء باللي صحباتها اللي معاها سألوهم اللي قالوا فيها كل حققوا معاها ما يقول حتى شيء عندها أسمى خارجة حفينا رأي أسمى خارجة حفينا
1: اي نحن نحطوا فرضية 0.0% انا حبيتك تبعث مساج تطمين لها وكهو خايفة من رجوع للدار ولو انه ما نعرف نصدق لهم كي تقول لك نعرف بنتي وما ما تنفهميش الفرضية متاع الفوق ولا حاجة ولكن حبيت نحل ماكسيموم الفرصة ليك مدام فتحية باش توجه الكلام هذي خاطر ما فهميش طريقة للتواصل معها فينا المو لا بتليفون ولا بمساج ولا بحتى شيء ربما عن طريق الراديو تنجم توصل حاجة انت مساج هذيك عليش
2: والله خطري ما عندها شيء بنيتي ما تخرجش أسمى من الدار ما أسمى مستحيل كانت فارق العيلة مستحيل مستحيل
1: وانا مدام فتحية ان شاء الله ان شاء الله ربي يرجعها على خير ويرجعها سالمة وان شاء الله من خلال الباساج نتاع اليوم تعاود ربما تتحرك شوية الامور واللي راه حاجة واللي راه انديس واللي راه اي خبر على اسماء وش حاولوا عندي صورة نتاعها احنا توا في اللي خرجت رسمين وقت يلوجوا عليها ولا اي صورة الاسماء ولا هذيك هي زميلنا مشكور نصر الدين اللي خرج تصويرة اللي دارت برشا وقتها على لي ريزو سوسيو حتى معناها الامن وقت لوج اللي قام بمجهود ولكن ما فماش للأسف نتيجة لحد التوى دونك اللي راه أسماء ينجم يوريها المساج هذي يوريها الباساج في الفيديو هذي ويرى أمها وبوها اللي هما يحبوها ترجع للدار لبس من غير لا لوم لا حتى شيء وإذا كان فما نتموان شافوها ولا فما أي بلاصة هي موجودة فيها ولا في خطر ينجم يبلغ خاطر نعرفوا الميديا يعاونوا برشا في الديفوزيون بتاع الاختفاء من النوع هذا إلى جانب أكيد المجهود اللي قاعد يقوم به الأمن من باغاليلمو. مشكورة مدام فتحية المديني على الثقة والاتصال بنا باش تعاود تعدي هالمساج هذايا. مرور عام تقريبا بعد اختفاء بنتها أسماء، وإن شاء الله يا ربي أخبر به في الفترة القادمة. 10:45 على موزايك FM، نخرجوا فاصل صغير ومن بعد نرجع مع صندوق عجب.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي الديفا أمينة فاخت.

0: حنين 17 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس مزيكا فم
1: انت سباحك.

0: وبدا سباحك باحلى سباح احلى سباح
1: أحلى سباحة والعشرة 52 دقيقة. مرحبا بكم من جديد. 71-13-13 الرقم اللي تعودتوا عليه وستنستوا به تسجلوا مساجاتكم في صندوق عجب رأيكم نقدكم كل عادة. هذا ثاني موعد من صندوق عجب قبل ما نكملوا مع ليفو دانيفرسير للناس اللي تحبوهم والمولودين في نهار اليوم.
0: صندوق عجب.
2: ألو مرحبا مزيد. بالله ملاحظة بخصوص الناس اللي تسكن في العمارات، رو السكنة في العمارات ما هيش مسيبرة، ثم قانون ينظم في مجال الحقوق العينية، ينظم ملكية الطبقات، ينظم التصرف في الأجزاء المشتركة، ينظم زادة كيفاش يعني المحافظة على سلامة يعني المحيط وعلى التجهيزات وعلى يعني النظافة، برشة أمور تنظمها مجال الحقوق العينية. ثم حاجة أخرى بالله، الناس تجي تحل مرمى الحسن صباح لليل البني ساكن فيها، يعني ترى مش معقول راه ثم اوقات نتاع راحه نتاع ناس وثم اوقات ممنوع فيها احداث الضجيج، البني مش مسيب راه يلزمك رخصه زاده رخص معينه حتى ولو مش تبني لداخل انت، يعني يلزمكم تحترموا العباد وتحترموا اوقات راحه الناس وفما هدوء معين يلزمكم انتم هذاك تحافظوا عليه.
3: ليه تحسبونا بالسائرات اللي تبيعوا؟ شو معناها تبيعونا في وقتنا؟ شنو كل حاجة اللي باش نستفادوا منها احنا توا دي؟ كيفاش قام حطونا هذيك السيارة 100 سيارة واش تجعونا في قلوبنا؟
4: لا نحب نشارك في صندوق عجب تحكيه تاع البرمي، ولا شي واحد في 15 يوم يمشي قباضة يشوف روحه يا مطلق يا برميه معلق، التطليق مش مطلق ولا يمشي اتفضل يقول لهم بالله نحب نشوف روحك برميه معلق ولا ماهوش معلق، هاك المثل نتاع ناس بكري يقول له لا مطلق لا معلق، طولت لا مطلق اما البرميه ديما معلق، والله حوال في الرادار الفلاش هذا والله ربي يهدي المخلق هذاك الواحد يشوفه. بعثونا اخويا نسيف نهار كل جمعة نحن موظفين كل 15 يوم يمشي يشوف روحه.
5: أهلا يا صندوق عجب، والله يا صندوق عجب رانا نشوف مكان في العجب ما نعرفش وين ماشيين بيه، هذا وين ماشيين بيه، حتى الماخ خافينا باي، الجزار خافينا باي، الدجاج خافينا فين، العطار خافينا باي، توا والله خافينا باي يا ولادي ايش عملنا لك؟ علاش علاش؟ تصور سكت الماب 6000 فرنك 6000 سكت سايب وقلب تبول الماب دينار علاش؟ يقول برش كذا والله ليه ما تدفع عليه شيء تسوي فيه.
0: صندوق عجب يبدا سباحك
1: أحلى سباح. 10:54 دقيقة. الناس اللي تحبوهم تذكروهم سيغتنمون في نهار كيما اليوم مواليد نهار 17 أوت العزيز عليكم، هزيتوا تليفون سجلتوا لي ميساج هذوم الكلام الحلو هذايا لي فو دانيفرسير مواليد 17 أوت قولوا لكم هابي بيرثداي.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: بخير مزيك، نحب نهني ياسمين رداوي بنتي بعيد ميلادها اليوم، ونقول لها ربي يخليك ليا والبوك، وربي يحفظك ويطول في عمرك، وخليك لينا انت واختك اسيل رداوي ماماتك.
2: صباح النور، والله حبيت نهني اختراش لي عايده النرجسي بعيد ميلادها، نقول لها ان شاء الله كلهم في حياه خير، وربي ان شاء الله يحييها الكل، ربي يحيي الامثال.
3: بخير مزيك، انا عايشه من سيدي مذكور، اليوم عيد ميلاد سيدي خويا وتاج راسي بشير بن مسعوده من الزهره، نتمنى له ان شاء الله كل عام وهو حي بخير، وكل له ربي فضلك لينا وربي يخليك تاج على روسنا. ميرسي مزيك.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك والعيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك FM، اطلب 71 113 013. ابدا سباحك باحلى سباح، احلى سباح.
4: وصلنا لاخر احلى سباح بالنسبه لليوم، وكل عاده معكم خمسة سوية أحلى سباح من 6 حتى لل 11، ومحتوى البرنامج الكل تلقاوه على الباج فيسبوك، الأخبار، المتابعات، مواضيع اللي حكينا فيها، الكل معلومات اللي تهمكم زادة كيف كما لميتيو بالنسبة لليوم وليمات الجايين. مرحبا بكم كل يوم معكم، هذا هو الرانديفو من 6 لل 11 أحلى سباح على موزايك FM. مرسي لتوت ليكيب، صالح شارقي في الإخراج، غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي، شكرا للشاكر اليوم معنا في ستاندار، في الميكرو ليندا رحالي. ملتقانا إن شاء الله غدوة، حلقة جديدة من أحلى صباح، نخليكم مع موعد أخبار لحديش مع زميلتي غنى العكرمي من قسم الأخبار، وتابعوا بقية برمجنا. شيء طيب الناس الكل، ونقولكم أدوما في لمن.

0: الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسه وين مكانو مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بريسا ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا. وتابع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع نرحوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الاولى في تونس.
1: شكون قال لي سي فوفي؟ مع ترابل تو دو جو الصيف وتفرهيد ما يوفيش. اكبر شوا احس كاليتي واحسن وتله. وفي اوت ترابل تو دو تودك ببرومو تهبال وبلي غوميز ما تجيش على البال. توصل حتى ل 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوه. وزيد جديد مع ترابل تو دو نجم تخلص كنافوس صغيره والباقي في الاوتيل. مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا وكلمنا على 7103 ولا ادخل على السيت travel2do.com. travel to do. Les prix, tout doux.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم الاثنين 17 من أود جلسته الافتتاحية في إطار مسار إصلاح المنظومة التربوية وتطويرها. وكانت رئيسة الحكومة سارة زعفراني قد أكدت خلال مجلس وزاري خصص للعودة المدرسية أن المجلس يمثل دعامة أساسية لانسجام المنظومة التربوية وتكامل مراحلها، مشيرة إلى التوجه نحو تطوير البرامج والمناهج وفق رؤية تواكب التطور العلمي والتكنولوجي. ويتولى المجلس الأعلى للتربية إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى وتقديم المشورة والقراءة النقدية للخطط الحكومية في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجبري تفيد بإطلاق البرنامج التدريبي لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وبيّنت أن هذا البرنامج التكويني سيمكن صاحبات الأفكار والمشاريع من تعزيز معرفتهن بتفاصيل العمل في العالم الرقمي حتى يتفوقن في أكثر في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. حجم المبادرات العقارية في تونس يشهد تراجعا خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025 مقارنة بالثلاثي الثالث بعد تعديل تأثير العوامل الموسمية وفق المعهد الوطني للإحصاء. وتصدرت الشقق قائمة التراجعات بنسبة 4.9%، تلتها الأراضي السكنية ب 2.9% والمنازل ب 2.4%. عالميا، الرئيس اللبناني جوزيف عون يشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض وجود قوات اليونيفيل ويضغط في هذا الاتجاه، بينما يساعد وجود هذه القوات على تثبيت السكان ببلداتهم وتعزيز الاستقرار. وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تعلن بدء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أمر وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون بتقليص مشاركة بلاده في هذه التدريبات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، وإلى اللقاء وتكونوا دائما بخير.
1: في تونس موزايك فام.

0: جاز بوغا جاز بوغا كل الاثنين من 11 نصف النهار مع أميرة مدوّر على موزيك فم.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم، الله يعينكم. هذه جاز بوغا، الموعد الأسبوعي والصيفي الموزيك فم مع توينسا المقيمين بالخارج، حاولوا نواكبوا نشاطاتهم، نعرفوا مشاغلهم. دايو تحية كبيرة للتوينسا المقيمين بالخارج الكل، اللي جاوا لتونس، اللي رجعوا، اللي مازالوا إن شاء الله في قدم الأيام شيكونوا بيناتنا في تونس. تحية كبيرة زادة للكيب الكل معايا، زياد غربي في الإخراج، عبد الناصر بوترع في الإخراج الرقمي، صلاح الدين الكريمي في الإعداد والتنسيق. وتابعونا على الباج أوفيسيال نتاع موزايك على فيسبوك، وإلا زادة على شان يوتيوب موزايك فام. كالعادة على ذمتكم نمروا الواتساب 23 513 ألف، على ذمتكم مين ما كنتوا. كان عندكم أي استفسارات ولا تساؤلات مرحبا بيكم، ابعثوا لي ميساج متاعكم. البداية كالعادة في دياسبورا تكون مع نوفوتي دياسبورا مع بيات، من بعد الموعد يكون مع المعلومة القانونية مع أستاذ علي الخريبي. المرة هذه باش نتحدثوا على الضريبة على الثروة، لامبو سور لا ريشيس، هل أنه معنيين بها التوانسة المقيم بالخارج اللي عندهم أملاك في تونس، وكيفاش نزيدوا نحاولوا نفهموها جلوبالمون بصفة عامة، شكون تعني هذه الضريبة على الثروة. دونك كان عندكم أي تساؤلات فيما يخص الموضوع هذا 23 513 ألف، على ذمتكم 23 513 ألف، اللي هو نمر الواتساب، يعني أبعثوا لنا مساجات مش فوكالات ما نجموش نسمعوهم. دونك أبعثوا كتيبة وكونوا هكا ملخصين شوية الأفكار متاعكم، السؤال متاعكم قصير باش في ساعة في ساعة تخلط لنا المعلومة ويجاوب عليها أستاذ علي الخريبي ضيفنا اليوم في أعرف حقك. التوانسة من العالم كالعادة هي تكون مصافحة للتوانسة المقيمين بالخارج، نحاول نتعرف على مسارهم المهني والعلمي ودورهم.

0: جميلة من دوا.
1: التوينسة العايشين في الخارج مع بيات تونسنا ديما قرب لتونس. بيات ملتزمون معكم.
0: دياسبورا نوفوتي.
2: رجعنا لكم وهذه نوفوتي دياسبورا على موزايك فام، وكالعادة تقدم لنا البيات. ومعنا اليوم سي أنيس عبد الهادي مدير فرع بيات فاقس حشاد. سي أنيس مرحبا بك.
3: مرحبا بك أمينة، صباح الخير. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين موزايك فام، ومرحبا بمواطنينا وحرفائنا العايشين في الخارج، اللي عايشين بيناتنا في تونس، اللي هوني في تونس اكتوالمون بور دي فاكونس، ولا اللي عايشين برا توا.
2: واضح جدا، يعطيك الصحه يا سيدي. احنا كل جمعه في نوفوتي دياسبورا نتحدثوا اكيد على المنتوجات اللي تقدمهم بيات للتوانسه المقيمين بالخارج، ونعرفوا اللي

0: أغلبية التونس المقيمة بالخارج يحب يشري دار، يحب يبني دار في تونس. أما شنو ما الأحلام الأخرى زادة اللي تنجم بيات ترافق التونس المقيمين بالخارج وتشجعهم على أنهم يحقوها في تونس أبار الديار؟
1: صحيح أمينة، أنا برشا تونس عايشين في الخارج وأبار أنهم يحلموا أنهم يعملوا دارهم في تونس ولا يأخذوا إن دوزيام ريزيدونس دو فاكونس في تونس ولا إن ريزيدونس ديتي، يحلموا كذلك باش يبعثوا مشروعهم في تونس ويحقوا حلم متاع طفولتهم،
0: سنوات
1: ولا
0: تعبوا
1: وتضحيات وبعيد على العائلة، ويحلم انه يبعث مشروع يخدم فيه اصحابه وعائلته واهله.
0: ساعات يقدم حتى منطقه كامله يخدمها.
1: صحيح، ساعات يعمل مشروع يقدم به منطقه كامله ويطور جهته كامله.
0: وي دونك البيات شنو تنجم تقدم للناس اللي تخمم تحب تبعث مشروع في تونس؟
1: البيات تخلي على ذمه حرفائنا وتوفر لهم 700 كونسيي متوزعين على 200 جونس في كامل انحاء الجمهوريه، هم على ذمة حرفائنا باش بوليزا كومباني ويتبعوهم من البزنس بلان، من تكوين الفكرة حتى الكونكريتيزاسيون تاع البزنس بلان وبعث المشروع وحتى لين الحلم هذيك تولي واقع.
0: معناها انا عندي فكرة متاع مشروع، نجم نمشي للبيات نقول لهم هاوش عندي
1: أكيد.
0: انا نحب نحل مشروع الفلاني، كيفاش نجموا تعاونوني؟
1: اكيد، احنا نتبعوه في كل المراحل من تكوين الملف من تشيك ليست حتى للكونكريتيزاسيون نتاع الحلم هذيك على الورق، نرجعوها بزنس بلان ونرجعوها واقع ما عادش حلمه.
0: يعني كل شيء يجيب الفكره كهو ويقصد البيات
1: بطبيعه، هو عليه هو الفكره ويقصد البيات وحنا نتبعوها في المراحل الكل
0: من الاول بالكل، تقدموا الكونسي التوجيه ها وشنو تعمل ها والاوراقها والاجراءات.
1: سي سا، نقدموا الكونسي في المشروع نتاعو كيفاش يبدا وكيفاش يعمل بزنس بلان نتاعو، وان كونسي بطبيعه على كل المستويات حتى كونسي فيسكال اذا كان يحب ونعاونوه احنا باش
0: حتى لين يولي
1: واقع في على ارض الواقع.
0: تري بيان. كيفاش يتواصلوا الناس اللي يسمعوا فينا تو خاصه المقيمين بالخارج بالبيات؟
1: قبل ما نوصلوا كيفاش يتواصلوا، احنا نحب نقول اللي البيات تشجع على الانتربرينيريا وعلى المبادره الشخصيه ولا بعث المشاريع في كل المجالات، سواء ريستوراسيون سواء التوريزم سواء الاندستري سواء الفلاحه. انا نشوف توا لي كانو دو كوميونيكاسيون مع البيات، عندنا واتساب وانا جوانيابل سو واتساب براتيكمون في كل وقت، عندنا السي ار سي مركز العلاقه مع الحريف، وبطبيعه عندنا لي 700 كونسي هذوك على ذمه كليوناتنا في كل وقت في الفروع نتاعنا الكل.
0: دونك ينجموا يلقاو الكونسي
1: تو مومون وي ديسپونيبل الكليونات نتاعنا وشرفائنا.
0: تري بيان، يعطيك الصحه يا سيدي، شكرا لك سي انيس عبد الهادي مدير فرع بيات في صفاقس حشيد، شكرا لك على كل هذا.
1: مرحبا بك، نشكر كل حرفائنا الثقه اللي قدموها فينا، وان شاء الله نكونوا في مستوى في كل وقت.
0: يعطيك الصحه يا
1: عايشك، مرحبا. دياسبورا نوفوتي
2: التوينس العايشين في الخارج مع بيات تونسنا ديما قرب تونس. بيات ملتزمون معكم. دياسبورا مع أميرة من دوّا.

0: نادي دياسبورا، وهذا موعدكم مع المعلومة القانونية في أعرف حقك مع الأستاذ علي الخريبي. واليوم نتحدث على ضريبة على الثروة. نصبح عليك أستاذ، صباح النور علي.
1: أمينة، إن شاء الله نهارك مبروك. السادة المستمعين خارج تونس أو داخلها كالعادة، إن شاء الله نهاركم زين يا رب.
0: شكرا لك يا سيدي، تحية لك. خلينا نتحدث على الضريبة على الثروة.
1: وما أدراك ما الضريبة؟
0: لامبو سور لا فورتون. خلينا نحكيوا عليها بصفة عامة بشكل عام، نفسروها شنو ومن بعد نفهموا هل أنها تطبق على التوانسة المقيمين بالخارج اللي عندهم أملاك في تونس وإلا لا. هات نفهموا شوية هالمعنى هالمفهوم هذا متاع الضريبة على الثروة.
1: واضح. دونك الضريبة على الثروة هي هو سي أن أمبو وقع إحداثه بمقتضى قانون المالية لسنة 2023. أول ما جات الضريبة على الثروة ذي، باش نحاولوا نبسطوا، جات الضريبة على الثروة العقارية. واضح، يعني نحكي على أمبو بيغمان إيموبيليي، يعني يهم العقارات اللي يملكها شخص في تونس. واضح. ولا خارج تونس، تو ندخلوا في ديتاي بعد. سنة 2026، قانون 2026 تبدلت لافوكاسيون، ما عادش نحكيو على لامبو سور لا فورتون ايموبيليير، ولينا نحكيو على ولينا دونز اون لوجيك باتريمونيال جلوبال. شنو معناتها؟ يعني على ثروتك اللي تملكها الكل،
0: فلوس، ديار،
1: ليبار سوسيال، العقارات، السيارات، وفما ديزيكزونيغاسيون. بيان ايفيدامون ضريبة على الثروة هذه تونس نجم تكون زادها سابقة. نحن من بين الدول كيما النرويج، كيما لا كولومبي، كيما لا سويس. فرنسا كانت عندها الضريبة على الثروة ابارتيغ دو 2018، ولات الضريبة على الثروة العقارية فقط. دونك ما عادش. دونك نحن توا بدينا عملنا عكس فرنسا، بدينا بالضريبة على الثروة العقارية، وتعدينا توا يعني اجمالي الثروة اللي يملكه الشخص، وان شاء الله عندنا الثروة وان شاء الله نخلصوا ان شاء الله. هذا ايش نتمنى. دونك هذا هيستوريكمون. باه، شكونوا هل كونسيرني، شكونوا هالشخص المعني بالضريبة على الثروة؟ هو اي شخص عادي، شخص طبيعي، اون بيرسون فيزيك، الثروة متاعو، إجمالي الثروة، إجمالي الصافي الثروة متاعو وصل لثلاثة مليون دينار. واضح؟ يعني ثلاثة أبارتيغ من 3 مليون دو دينار وانتي طالع إلي سومي ألمبو سور لا فورتون. واضح؟ يعني إذا كان الشخص هذا عنده 3 مليون دينار فما فوق،
0: 3 مليارات
1: كي بلغتنا نحن
0: بفلوس تونس،
1: اي ما هو ثم المليون دينار والمليار، نحن ديما جارغون تاعنا نقولوا مليار،
0: 3 مليارات
1: ولا 3 مليار دويت. واضح. اذا كان يفوت
0: بالدينار التونسي،
1: بالدينار التونسي بيان سور ليكيفالون دو 900-850,000 يورو. داكور. اذا كان الثروه نتاعو هذه فاتت من 3 مليون دينار الفوق، 3 مليار دويت الفوق، ثم هو ثم بارام بروغريسيف، من 3 مليار دويت يخلص 0.5% عليك 3 مليار دويت. واضح. إذا كان الثروة متاعو تجاوزت 5 مليون دينار، 5 مليار دويت، ما يقابل 1.7 مليون دورو، 1.7 مليون يورو، يولي يخلص 1%. واضح. يعني سي ان باغيم بروغريسيف، كي هو باش يمشي يسرح بيان سور بعد ما يقوم بالليفالواسيون تاع الثروة متاعو، نقولوا شنو يعني شنو ما الثروات المعنيه بالضريبه هذه وشنو ما ليكزونيري. واضح. واضحين تو. فما ان باغي بروغريسيف، فما دو باليي. لو بروميير باليي نتاع 3 مليون دينار، 3 مليار دويت، الشخص يخلص 0.5%، والشخص اللي عنده 5 مليون دينار
0: فما فوق
1: صافي الثروه نتاعو فما فوق يخلص 1% على الثروه هذيك.
0: الثروه هي عقارات
1: شنو هو لي كاتيجوري نتاع لي باتريمواني فيزي، شنو ما اصناف الثروات المعنيه بالوحده دي. باه، عندنا العقارات المبنيه، كل ما هو بيان ايموبيلي،
0: عقار مبني ولا تراب،
1: عقار مبني والا ارض،
0: باهي،
1: والا حتى اون كور دو كونستركسيون،
0: باهي برشا.
1: اي حاجه تزيد الفالور نتاعها تدخل في الضريبه على الثروه. عندنا لازيما بالباتي، العقارات المبنيه، عندنا لي كونستركسيون اون كور، حتى العقارات اللي في طور البناء، عندنا لي تيرانو، الاراضي
0: البيضاء،
1: البيضاء القابله للبناء، عندنا كل ما هو اكيبمون وبيان ايموبيليي، وبيان موبيلي سامحني مثلا عندك أجهزة مثلا دي ماشين
0: دي
1: زونجا عندك تراكتورة
0: تعمل صناعية
1: تدخل موجودك تدخل في الضريبة على الثروة. السيارات التي تتجاوز الدوس شوفو واضح حتى كان السيارة يعني أنت تستعمل فيها أوزاج بروفيسيونيل راي تدخل في الضريبة على الثروة متاعك واضح. عندك لبار سوسيال يعني لبار في الشركات المساهمات في الشركات سواء كان لبار وإلا لزاكسيون بيان سور لازم تفوت 50% البارتيسيباسيون متاعك. طبعا بعد نحكيو على لزيكزونيغاسيون نزيدو نوضحو أكثر واضح. Ou tout ce qui est bien matériel et immatériel entrant dans les patrimoines du contribuable. يعني هذا اللي يهم شنو الحاجات التي تدخل في الضريبة على الثروة. ندخلوا توا في لي زيكزونيراسيون. لا ريزيدونس برينسيبال. عندك انت المسكن الرئيسي نتاعك اللي هو ديكلاري ريزيدونس برينسيبال في البلدية.
0: ليكزونيراسيون يعني معفي من هذه الضريبة.
1: ما تدخلش في احتساب
0: الضريبة هذه على الثروة.
1: برافو عليك. الريزيدنس برينسيبال دارك حتى كان تسوى 10 مليون دينار 10 مليار دوات راي معفية من الضريبة على الثروة.
0: دونك انت تسكن فيها برينسيبالمون بصفة رئيسية بصفة يومية ذيك سكنتك الأولى.
1: اكزاكتومون. عندك عقار انت محامي وإلا مستشار جبائي وإلا خبير محاسب وإلا طبيب وعندك ان بيان هو ملكك لكن تستعمل فيه أوزاج بروفيسيونيل. ما يدخل
0: العيادة مثلا
1: نتاع كابينه الكابينه نتاعك لا يقع احتسابه في الضريبة على الثروة. واضح. لي بارتيسيپاسيون في الشركات يعني اذا كان شخص يملك اون بارتيسيپاسيون في كابيتال نتاع شركة تجاوزت 50% الي اكزونيري. واضح. اقل من 50% اك لي بار هذوكم سون كونسيديري كوم ايتون ان امبو سور لا فورت تخلص عليهم الامبوز كوم ايتون اون فورتون. واضح. لي كونترات داسورونس في اللي نحن نعملوهم هذوكم باش نعملو شويه اللي باش
0: نعملو
1: طيب باش نعملو كليزي نربحو ليكزونيراسيون فيسكال ما يدخلوش الفلوس اللي تجينا منهم ما تدخلش. الايداعات الديبو الكارني ديبارني نتاعنا الايداعات البنكيه او البريديه اللي با كونسيرني. واضح. السيارات اللي البويسونس فيسكال نتاعها اقل من 12 زايله ما تدخلش. واضح. وثم السيارات اللي مستعملة أوزاج بروفيسيونيل هذيك بيان سور سو ريزيرف دو كونديسيون ليغال اللي هما باش نعرفوا اللي السيارة باش تكون في الكونتابيليتي نتاعنا باش تكون نربحوا لامورتيسمون ولا شارج ليي أ 50% راو ما لازمهاش تفوت هنا 12 زايلة باش ما تدخلش في الضريبة على الثروة. يعني السيارة ما لازمهاش تفوت 9-9 شوفو. واضح. وبربي هنا باش نذكر راو لا تي في اي ني با ديديكتيبل. بربي هذه فرصة تشري كرهبتك على ليزينغ وإلا تشري كرهبتك على البنكة لا تي في اي ني با ديديكتيبل. راهو عندك لامورتيسمون 50% اي لي شارج لي للكرهبة هذيك 50%. واضح. خاطر هنا برشا يقول لك باش ناخذ على ليزينغ وتولي عندي كريدي نربح هكا تي في ا نو اي ني با ديديكتيبل والقانون واضح في هذه. واضح. دونك هنا اش قلنا وضحنا توا شنو ما لو شون دابليكاسيون اللي تهم شنو ما الاشياء
0: شنو ما اللي بيان الاملاك اللي خلص عليهم تونسي تونسي بشكل عام مش المقيم بالخارج تونسي بشكل عام ها وش معناه ضريبه على الثروه
1: مقيم او غير مقيم. واضح.
0: المقيمين بالخارج معنيين بهذه الضريبه على الثروه ولا لا
1: باه زيد خلينا نكمل هنا حاجه اخرى مهمه برشا. واضح. الديون لديت راهم يقعوا طرحها في احتساب الضريبه على الثروه. الديون يقع طرحها عندك كيفاش تمشي انت للخبير المحاسب نتاعك ولا المستشار الجبائي نتاعك باش يعمل لك الديكلاراسيون نتاعك الديكلاراسيون فيسكال راو الديون يقع طرحها. بربي هنا لي زونفون مينور هنا باش نوضح ثم كلكو ريغل بارتيكولير دو ديكلاراسيون سولون لا سيتوياسيون فاميليال نتاع الشخص. لي بيان اللي ترجع املاكهم للقصر واللي هما عندهم كفيل لهيبهم راهم يدخلوا في التصريح على الضريبة على الثروة بتاع الشخص إذا كان هو كفيل على قصر. واضح. الأبناء الرشد لمجر يعني اللي تفات السن متاعهم 19-18 سنة راهم هما بيدهم ils ne sont pas exclus راهم ils sont concernés تهمهم الضريبة على الثروة ولازمهم يصرحوا بها وحدهم. واضح. أك الاشتراكات في الملكية tout ce qui est indivision ou copropriété. واضح. كل شخص تشمل الضريبة على الثروة وأحس روحه إنه هو قرب ماك البالية ذاك وإلا تجاوزه رأى كل شخص يديكلاري الأجزاء متاعه وليزانديفيزيون متاعه وحده. واضح؟
0: طبعاً. تتطبق على التوانسة المقيمين بالخارج ولا ليه؟ خل نفهمه.
1: تتطبق على التوانسة المقيمين بالخارج في حالات معينة. Si vous êtes résident fiscal en Tunisie, إذا كان الشخص هذا باش نبداو قبل ما ناخذ دولة،
0: إذا كان الشخص الجبائية نتاعك
1: ديما نرجعوا الإقامة الجبائية، إذا الشخص مقيم في تونس، واضح؟ هنا باش نحكيو على مبدأ الباتريمون مونديال، واضح؟ الثروة الدولية نتاعو، راهو اللي يملكوا البر واللي يملكوا في تونس باش يخلص عليه الضريبة على الثروة، واضح؟ إذا كان شخص مقيم جبائيا في تونس عنده عقارات البرة وعنده عقارات في تونس، عنده عقارات قيمتها مليون دينار، مليون دينار مثلا ما قيمته مليون دينار في فرنسا، وعنده عقارات ما قيمته مثلا 3 مليون دينار في تونس نحكي ولا 4 مليون، دونك اوتوماتيكمون إلي سومي الامبو سور لا فورتون باش يخلص عليك الثروة هذيك. واضح؟ إذا كان الشخص هذايا هو مقيم البر فيسكالمون إلي ريزيدون البر كيما جاليتنا اللي يعيشوا البر وعنده عقارات البر وعنده عقارات في تونس، إلي سومي على ليميت متاع الثروة اللي عنده في تونس، خاطرو إلي إل نيبا فيسكالمون ريزيدون أون تونيزي. واضح؟ يعني أي شخص مقيم البر هنا لونسومبل متاع عنده مثلا عقارات يملك في فرنسا ولا في أي دولة أخرى ويملك في تونس وهو فيسكالمون إلي نون ريزيدون في تونس، واضح؟ راهو باش يخلص على ليميت متاع الثروة اللي هو يملكها في تونس. واضح أمينة؟ هذايا فيما يهم التوانسة المقيمين. دونك هنا شنو نقول لهم؟ ديما نرجعوا بيان سور للي كونفونسيون دون دوبل امبوزيسيون، نثبتوا في لي كريتير دو ريزيدونس نتاعنا اللي حكينا عليهم بالفصل 2 اللي يجيو من الكود دو لامبو سور لو ريفوني، وبيان سور ديما نرجعوا نستشيروا. واضح؟
0: واضح جدا. يعطيك الصحة أستاذ علي الحريبي، ضيفنا كل نهار اثنين في ديسبورا في عارف حقك، ناخذوا المعلومة القانونية اللي تهم الضريبة وتحديدا التوانسة مقيم بالخارج، ولكن كي تكون الفرصة متاحة باش نعطيه للتوانسة زادة المقيمين في تونس هاكا ما نقولوش لا. يعطيك الصحة أستاذ، شكرا لك، احنا مازلنا واصلين معكم في ديسبورا على مزيكا، فمرحبا بكم.

0: تويلسها بالعالم.
1: رجعنا لكم من جديد وهذه توينسا بالعالم، الغبريك اللي من خلالها نسافحوا التوينسا المقيمين بالخارج، نعرفوا تجربتهم العلمية المهنية، تجربتهم مع الهجرة، ولكن زادة التوينسا اللي حافظوا على هك الرابط بينهم وبين تونس وأساسا من خلال نشاطهم في المجتمع المدني. نرحب برشا بضيفتي اليوم إينس تروجت، مرحبا بيك.
2: مرحبا أمينة، مرحبا مسامعين موزايك فام، سعيدة جدا أن يكون معاكم وشرف لي زادة أني في موزايك فام.
1: نورتنا يا للا، مرحبا بيك إينس. نوك مختص في تحليل اقتصاد الدول والسياسات الاقتصادية، تجربة مع الأمم المتحدة في التعليم العالي زادة، مقيمة في فرنسا. كيفاش مشيت لفرنسا ووقتاش عملت الاختيار هذا؟ خطر لي نعرف قريت حتى التعليم العالي قريت في تونس في المدرسة العمومية زادة في تونس في الابتدائي كله.
2: أي قريت في المدرسة العمومية، أنا قريت في الليسيك في تونس وبعديك مشيت نقرأ في باريس في باري دوفين، عملت الماستر إيكونومي فينانس انترناسيونال، وبعديك عملت تيزو دكتوراه حول الامباكت نتاع الاستثمار الخارجي على الاقتصاد الدول في جامعة تولون، وخدمت زادة في الأمم المتحدة في الناسيونز يوني حول هذا الموضوع. وكذلك توا أنا نخدم أستاذة جامعية في الاقتصاد ومحللة اقتصادية، نخدم زادة مع فرانس 24 في باريس، فرانس 24 أغاب، وشاركت زادة في العديد من الكونفرنس حول العالم في أمريكا، في أفريقيا، في الشرق الأوسط، وفي عدد كبير من الدول الأوروبية.
1: وفكرة الإقامة في فرنسا من قبل وانت ماشي تهاجر باش تقرا، مخمة انك تقيم غادي ولا جيت من بعد، ولا الأفاق اللي تفتحت في وانت تقرا؟ معناها
2: أنا كي قريت هوني في تونس كان عندي الهدف أني نمشي نقرأ البرا، حبيت زادة نحل الأفاق نتاعي، نعرفوا أن يعني وقلي تسافر البرا تكتشف ثقافات أخرى، يكون عندك اختصاصات
1: سهولة في التنقل زادة في أوروبا كاملة والعالم الكل،
2: العالم الكل يعني تكتشف برشا حاجات وتطلع على ثقافات عدة واختصاصات عدة. ما كانش عندي يعني الفكرة أني نقعد البرا، لكن معناتها الحمد لله نجحت في القراية نتاعي في مسيرتي زادة المهنية، وحمد لله نكمل توا معناتها مازلت نخدم في باريس.
1: به التجربة المهنية متاعك توا والتجربة العلمية زادة في باريس والقراية الأولى في تونس حتى للتعليم العالي حتى الليسانس، الفكرة انك تكون في لاتوج معناها الاسوسياسيون تاع خريجية المدارس الكبرى، كيفاش بديت وكيفاش دخلت للاتوج وخممت باش يكون عندك هالتجربة الجمعياتية هذه؟
2: انا بعد ما كملت الخدمه نتاعي ما حبيتش انو حياتي تكون كان حول العمل نتاعي، دونك لوجت على جمعيه تونسيه، لوجت معناتها على ربطه وصل مع تونس. بالنسبه لينا تونس هي كيما العائله، يعني احنا عندنا مسؤوليه حول عائلتنا كيف عندنا مسؤوليه حول بلادنا تونس. قعدت لوج على جمعيات عده تونسيه اللي هي جمعيات يعني تخدم بالكدا وديناميك، ولقيت جمعيه تونسيين خريج المدارس الكبرى اتيوج في فرنسا. مشيت جورني بورتو فيرت 2020 وين قدموا الكلوب نتاعهم الكل، وانخرطت في 2020، بديت كعضوة في نادي المالية، وبعديك وليت كاتبة عامة وثم نائبة الرئيس، وتوا نترأس منذ سنتين لاتوج فرانس.
1: دونك تجربة في اللاتوج معناها هو الحاجة اللي خليتك تقول مهمة الجمعية هذه، علاش ما ننشطش فيها معناها؟
2: هو أول حاجة نحب نقول للمستمعين اليوم، معناتها كنكم توما زاد تقراوا البرة ولا حتى تخدموا، راه مهم جدا الانخراط في جمعيات. علاش مهم؟ خاطر كي تنخرط الجمعيات يكون عندك ان ريزو ما كبير، معناتها اليوم نعرفوا امينه انه سوق الشغل اليوم ولا صعيب برشا، وبرشا عبيد معناتها يبدا عندهم ان ريزو ينجموا يدخلوا في ساعه في ساعه يلقاو خدم. وحنا نعيشوها زادا في الجمعيه نتاعنا في لاتوج، برشا مثلا من الاعضاء نتاعنا يحبوا يلوجوا خدم، وعبر لي مومبر نتاعنا يلقاو بلو فاسيلمون. هذه الفكره الاولى. الفكره الثانيه انه زي يكون عندك حتى ان ريزو، انت كمثلا مدير شركة بديت من الأول تجي للجمعية نتاعنا، خاطر تنحكي لك بعديك على الجمعية نتاعنا اللي عندها اليوم 36 سنة، معناتها فيها أعضاء اللي عندهم 36 سنة هما موجودين. والهدف الثاني زاد أنك تنخرط للجمعية أنك تكتشف زاد ثقافات أخرى، مثلا أنت كانك أنت مختص، كانك أنت انجينيور تنجم تكتشف مثلا دوتخو دومين، المالية، الثقافة، الصحة،
1: ماركتينج،
2: وتحسن زيدة تحسن في البابليك سبيكينج نتاعك. يعني فما برشا يعني ديزافونتاج نتاع الانخراط للجمعيات اليوم. اليوم. وبالنسبة لتيوج هي جمعية تونسيين خارجي المدارس الكبرى، اليوم معناتها نحتفل ب 36 سنة من وجودها، تأسست عام 1990 في فرنسا. لتيوج هي موجودة في فرنسا، في تونس، وفي لندن. عندنا 16,000 عضو اليوم. وبالنسبة لتيوج فرنسا يعني نظموا 48 ايفينمون في العام، ما يقارب ان ايفينمون بار سيمين. يعني هذه سين نتاع اون اسوسياسيون كي ديناميك ونتاع دي ممبر كي سون تري انجاجي. في الجمعية نتاعنا عندنا دي كلوب، يعني عندنا تقريبا 10 نوادي. عندنا نوادي ريادة الاعمال، هذا نادي معروف برشا بالبرنامج الاحتضان او البروغرام دانكوباسيون. كانكم تسمعوا فينا مستمعينا وعندكم فكره تحبوا تطوروها، نوتامون فكره نتاع دي ستارت اب، تنجموا تشاركوا في البروغرام دانكوباسيون اللي اسمه
1: في تونس ولا في الخارج.
2: في تونس ولا في الخارج تنجم انت تمشي على سيت نتاعنا وتشارك يعني في برنامج الاحتضان اللي هو توا بدا، والفينال تقام يوم 21 نوفمبر بباريس. فما زاد عندنا نادي الماليه نخدموا فيه على كيفاش اليوم تستثمر في العقارات، خاطر فما برشا توينسا امينه هما يعني في لاتوج، هما في بدايه المسيره المهنيه نتاعهم يحبوا يستثمروا في مش العقارات في باريس ولا في تونس. احنا نعملوا دي كونفرنس حول كيفاش اليوم تستثمر. فما كذلك نادي الصحه، نادي الديجيتال، نادي الثقافه. نقوموا زاد احنا بترويج الثقافه نتاعنا بباريس، في مع ثقافتنا التونسيه بباريس، ونشاركوا زاد في جورنال دو باتريمون.
1: زاد دي ستوديون اللي ماشيين باش يقراو في سنه بروميير اني دي بورسيي، ولا ماشيين هما اختاروا باش يقراو في فرنسا ولا في لندن كما قلت انت، ينجموا يتصلوا باللاتوج ويلقاو النوادي اللي نجموا ينشطوا فيها، ويلقاو ناس عاشت قبلهم تجربه الهجره والدراسه بالطبع في فرنسا ولا في لندن وغيرها من البلدان. دونك نتخيل يعطيوهم المعلومه ويساعدوهم اكثر على الاندماج في السوسيتي اللي ماشيين لها معنا.
2: بالطبع يساعدوهم اكثر على الاندماج، وهي من الاعمال الرئيسيه اللي يقوموا بهم هي استقبال الطلبه، وهو الهدف الرئيسي اللي تاسست حوله لاتوج فرانس، هو استقبال الطلبه اللي يجيو لفرنسا. اليوم احنا نستقبلوا تقريبا 80 ايتوديون تاع لي بيست اللي يجيو يعديو لي كونكور دورو في باريس، معناتها لي كونكور دورو بور انتغري لي غراند ايكول دانجينيور كيما ليكس مين سنترال. احنا نستقبلوا
1: معلومات شهر لهم.
2: اي احنا عندنا بارتناريا مع وزاره التعليم العالي، مع الميزون دو تونيزي، مع زيد لاتوج، ونقوموا باستقبال تقريبا 80 طالب ما بين شهر جوان وجويليا. ونحيي برشا الاعضاء نتاع لاتوج اللي تمشي تستقبلوا المطار، نهزوهم للريزيدونس ونقعدوا على ذمتهم. نستقبلوا كذلك لي بورسيي دو ليتات تونيزيان اللي ينجحوا في الباك، اللي عندهم منح من الدوله، نستقبلوهم توا باش نبداو اخر شهر اوت لمده جمعه كامله نستقبلوهم. واحنا معناتها ما نكتفيوش كان بالاستقبال كهو، نعاونوهم في الاندماج في الحياه في فرنسا، نعاونوهم زيد اذا كان حاجتهم دي كونساي في القرايه نتاعهم، نعاونوهم زيد في المسيره المهنيه نتاعهم. معناتها ماهوش كان استقبال كهو، زيد نعاونوهم في الاندماج في المسيره المهنيه، ونقعدوا زيد على ذمتهم على ذمتهم. وانا ديما نقول لهم راهو اليوم احنا استقبلناكم، انتوما زيد العام اللي بعده انتوما تستقبلوا، وهكذا معناتها
1: تكمل مشعل من جينيراسيون
2: لجينيراسيون ويكمل من جيل لجيل. علاش الاسوسياسيون اليوم تبارك
1: الله. نحكي شويه على دور التوينس المقيمين بالخارج، وهو هذيك عليه عندنا الروبريك هذيا نتاع التوينس من العالم. كيفاش تراو دور التوينس في الخارج؟ خاطر احيانا البعض يلخصوه فك التحويلات الماليه كهو، الا نتخيل وجودهم واختلاف الكفاءات، فما العمال وفما الكفاءات العلميه زاده اللي بالفعل مشعه التونسيه في الخارج، كان في بلدان الخليج، في اوروبا، في امريكا، في كندا وغيرها من النقاط في العالم.
2: هو كيما نقولوا احنا معناتها عندنا ثروه بشريه كبيره برشا، متكونه من دي انجينيور، دي ميدسان، من مستثمرين حول العالم. واحنا دورنا يعني كالجمعيات او لاتوج فرانس ان نكونوا احنا جسر ما بين مثلا فرنسا وتونس، ولا ما بين العالم وتونس. معناتها هو التحدي اليوم في تونس انه كيفاش هالكفاءات هذيا نجم تتحول الى يعني قوه باش معناتها تعاون تونس وتعاون الاقتصاد نتاع تونس. يعني اليوم فما هما كفاءات يعني اللي هما رجعوا لتونس حلوا مشاريع، وكفاءات كذلك هما يعني حالين مشاريع من باقي دول العالم وعندهم يعني دي بوان دو كونتاكت مع تونس. انا نجم نذكر امينه مثلا فما يعني دي زيكزامبل دو ريوسيت، فما بلدان نجحت برشا في الاستراتيجيه الاستقطاب هذوما يعني المقيمين بالخارج. نعطيك مثلا اليوم نحكيوا برشا على الذكاء الاصطناعي، نحكيوا زاد برشا على الرقائق الالكترونيه او لي بيس الكترونيك. اليوم اكبر شركه هي يعني تصدر تصدر اللقاح الإلكترونية هي في تايوان اسمها TSMC. شكون اللي عملها؟ هو ستان تايواني كان عايش في الولايات المتحدة، يعني عايتوا له باش هو يعني يعمل هالبحث في هالرقاء الإلكترونية، ومن بعد ينتج هالشركة ذات TSMC اللي هي تهيمن على 46% على يعني
1: السوق العالمية،
2: السوق العالمية في الرقاء الإلكترونية اللي يخدموا توا مع لي غروند بوات نتاع كيما انفيديا نتاع الذكاء الاصطناعي. كذلك فما زاد ان اوتر اكزامبل كيما بنغالور في الهند، فما يا بوكو دانجا اللي هما مشيو قراو في الولايات المتحدة وخدموا في سيليكون فالي ورجعوا ايزون ديفلوبي عملوا ان توت ان بول تكنولوجيك في بنغالور، وهو تويكا يعني معروف برشا بالديفلوبمون تكنولوجيك. وشكون اللي عملوا؟ احنا ما نحكيوش كان على الدياسبورا الكلها اللي ترجع للبلاد، البلاد نتاعها، نحكيو على مثلا دي ترانسفير دو كومبيتونس. انت مشيت تقرا لبرا، كيفاش اليوم تنجم تعاون حتى بفكرة باستثمار باستثمار ونحكيو زاد اليوم على فما امينة ان رابور عملته ستانفورد على اندكس ريبورت اي اي يحكي برشا على لي تالون سبيسياليزي اونيا. اليوم فما اون كومبيتيسيون كبيره برشا على لي تالون اونيا. احنا نعرفوا في تونس اللي عندنا معناتها دي تالون اونيا، يعني اذانا نخدموا كيف اذانا نعملوا كيفاش نخليوهم في تونس بلوتو كو يخرجوا لبرا. علاش؟ خاطر اليوم هما لي تالون هذوما اي هما اللي باش يلفون ديفلوبي الحوكمه، يلفون ديفلوبي البحث في الاي
1: كل شيء ماشي للاي معناها يعني كل استراتيجي نتاع الدول قاعده تتبني على الذكاء الاصطناعي. دونك لازم تكون سباق وتحط معناها دي باز شهيد.
2: لازم نعمل استراتيجيه معناتها تونس لازم تكون عندها استراتيجيه كبيره حول كيفاش
1: الدوله
2: اي الدوله بالطبيعه الدوله
1: نقطه مهمه. وانت تتحدث على الاكزامبل نتاع تايوان ولا نتاع الهند والكفاءات نتاع التوانسه نتاع البلدان هذيا في الخارج، اللي هما الدوله هي اللي تعاود تستقطبهم ولا هما اللي يكونوا اختيارهم انه يقول لك نحب نرجع ونطور هالمجال هذا في بلادي؟
2: هو اولا يكون قرار نتاع دوله، يعني دوله يزم يكون عندها قرار باش هي تستقطب هذوما الخبراء التونسيين في العالم. يعني نجم يكون مثلا احنا في لاتوج عملنا دراسة حول رجوع التونسيين إلى تونس ولا كيفاش ينجموا يتعاملوا أكثر مع تونس.
1: كيفاش ترجع تونس وجهة جاذبة للتونس المقيمين بالخارج.
2: خدمنا على لي ميزور مثلا لازم نسهلوا لهم لي بروسيدور ادمنستراتيف، نعملوا لهم ان ستاتيو سبيسيال، مثلا نحكينا على ستاتيو دياسبورا انتربرونور يجي يستثمر هوني في يعمل مشروعه هوني في تونس. يعني احنا نعرفوا عنا كفاءات بشرية ناقص، كان يعني قانون يخليهم يسهل لهم باش يجيوا هوني يحلوا مشاريعهم. حكينا زيد على الأداءات، يعني نسهلوا لهم نعملوا ان ستاتيو سبيسيال دامبوزيسيون بالنسبه للدياسبورا اللي تحب ترجع لتونس. يعني هذا يبدا اولا هو قرار من الدوله، وقال لي هي تسهل القوانين تخلي انه تونسيين اللي بالخارج يجيو يستثمروا ولا يجيو حتى يحلوا مشاريعهم هوني في تونس.
1: تري بيان. دونك فما امكانيه انه التوانسه المقيمين بالخارج ما عادش المساعدات نتاعهم ولا دورهم في الاقتصاد التونسي يكون كان بك الحوالات الماليه اللي تتبعث للعائلات التونسيه.
2: يعني بعث الأموال هو أكبر بورسنتاج اليوم ويمشي برشا للكونسوماسيون للاستهلاك بدلا على الاستثمار. يعني يلزم يمشي أكثر للاستثمار وبش يمشي أكثر يلزم يعني قوانين اللي تخليهم
1: تشجع
2: وتخليهم
1: استثمار للعودة.
2: نعم. وإحنا دونا زدلاتوش فرنسا نكونوا جسر ما بين تونس وفرنسا، ونحب نقول راهو أنت تونسي وين كنت أنت في العالم تنجم تشارك فكرة بالعلاقات نتاعك بريت الأعمال بالثقافة في تطوير يعني الاقتصاد في تونس.
1: يعطيك الصحة إيناس، نورتنا. شكرا. نشكرك برشا. كانت ضيفتنا اليوم في تونس من العالم إيناس ترجت، مختصة في تحليل اقتصاد الدول والسياسات الاقتصادية مقيمة في فرنسا. شكرا لك على كل هذه المعلومات.
2: شكرا مزيكا فهم.
1: يعطيك الصحة، بالتوفيق لك يا للا. شكرا لك. احنا مزال معاكم في دياسبورا على مزيكا فهم. مرحبا بكم. تونس من العالم. Diaspora. Diaspora. Diaspora. Ma, mi dam doa.

تحية لكل مستمعينا وين ما كنتوا، نشكركم برشا على المتابعة. كنا معكم الحديث وحتى للنص نهار. تحية للكيب الكل، زياد غربي في الإخراج، عبد الناصر بوترعة في الإخراج الرقمي، صلاح الدين الكريمي في الإعداد والتنسيق. إن شاء الله موعدنا معكم الأسبوع الجاي في دياسبورا جديدة. الموعد بعد شوية تجدد مع نوفل وكيب ميدي ماك. فيلم من وسلامة دياسبورا مع أميرة من دوا.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. اليوم 17 أوت هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وفق ما ذكرت به الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية. كما حددت الإدارة يوم 20 أوت كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة تصريح ودفع الأداء عن بعد، و 25 أوت كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة لأصحاب أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري. أما يوم 28 أوت فهو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين لمنظومة التصريح والدفع عن بعد. ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين إلى إيداع تصاريحهم قبل الأجل القصوى تفاديا للازدحام بالقبضات المالية والضغط على المنظومة الإعلامية خلال الساعات الأخيرة. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية ب568 تدخلا، من بينها 99 عملية إطفاء حرائق حسب ما نشرته اليوم وزارة الداخلية على موقعها الرسمي. كما نفذت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من 6 صباحا من يوم أمس الأحد إلى غاية 6 صباحا من اليوم الاثنين 155 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات و290 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور، إضافة إلى 12 تدخلا على الشواطئ. عالميا، إيران تحمل مسؤولية التلوث في مياه الخليج إلى العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة عقب الإبلاغ عن عدة حوادث تسرب نفطي. القوات الوطنية الموالية للحكومة اليمنية تعلن أن جماعة الحوثيين أطلقت 5 صواريخ باليستية باتجاه منطقة باب المندب جنوب غرب البلاد. وفي وقت سابق من هذا اليوم أعلن الجيش اليمني رصد إطلاق الحوثيين 2 صاروخين باليستيين باتجاه مدينة المخا وجنوب غرب البلاد والبحر الأحمر. بالنسبة للطقس، بقية هذا اليوم حسب التوقعات الجوية يتميز بسحب تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. الرياح قوية مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر قليل الاضطراب والحرارة في استقرار، وتتراوح القصوى عامة بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و43 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع نادية الفورتي في ميديماك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس. موزايك FM.

0: أهلا على سلامتكم، مرحبا بكم، شكرا لكم على الاستماع المزيكة فهم. هذا الموعد اليومي من ميدي ماغ من نص نهار الساعتين. شكرا لكم على تفاعلكم معنا على مختلف البلاتفورم متاع مزيكة فهم. كنت تابعوا فينا على سيت www.mozaikafm.net، مرحبا بكم. كنت تابعوا فينا على لايف يوتيوب، مرحبا بكم ومرحبا بتعليقاتكم على الرقم الواتساب 23500 و13000. كالعادة سعداء جدا انه يكون حاضر معنا يوميا فريق ميدي ماغ في الفيرسيون الصيفيه. اليوم شكون انا نجا الفورتي في تعويض زميلنا نوف الورتاني، ان شاء الله يرجع لنا على قريب. هاك عملنا استيلاء على الحصه كل مره واحد. تحيه زاده ليكم كي تسمعوا فينا تاو في الثنيه، طريق السلامه للجميع. نسلم على الكيب الكل، مرواني رافقنا في الاخراج، اشويق في الاخراج الرقمي، مكرم في استقبال تليفوناتكم، والفريق اللي حاضر يوميا في ميدي ماغ سينيجي. اهلا وسهلا، مرحبا.
1: اهلا وسهلا نادية، مرحبا بك.
0: شكرا ليك، شكرا ليك انت، ان شاء الله بديت اسبوع موافقه ليك. صلح جنسك وحي، اهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك نادية، مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا موجودين، مرحبا بالكيب الكل، ونسلموا زاد على مشاهدينا على يوتيوب وعلى سيت موزايكا فام بوينت.
0: كالعاده برشا مواضيع، برشا فقرات اللي تعودتوا بهم. المواضيع اللي باش نحكيو فيهم اليوم، باش نحكيو على المياه وازمه المياه اللي مازالت متواصله. شو موقف الغرفه النقابيه الوطنيه لمنتجين المشروبات غير الكحوليه؟ باش نحكيو زاد على الكراسه المدعم، باش نحكيو زاد على ارقام قدمها البنك المركزي في علاقه بالنمو، باش نحكيو على البطاله، باش نحكيو زاد على عمليه توزيع الكميات المنجه للسنه الحاليه من الكراسه المدعم، باش نحكيو زاد على الاخبار العالميه للمستجدات الكل، وباش نحكيو زاد حتى على ازغوغو، هذا هو الموضوع، على الاستهلاك، باش نحكيو على الكراهب زاد المكريه، باش نحكيو كيفاش اليوم نجمو نفيقوا بالسيارات هذيا وقت اللي نلقاو ديزانونس موجودين على مواقع التواصل.

0: أوضحت غرفة نقابية الوطنية المنتجي المشروبات غير الكحولية أن الضغوط الظرفية التي شهدها تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة في بعض مناطق الجمهورية تعود أساسا إلى ارتفاع استثنائي في درجات الحرارة وما نفقه من زيادة كبيرة ومتسارعة في الطلب على المياه المعدنية المعلبة. وأشارت الغرفة في بيان توضيحي لأن الزيادة في الطلب والتي تجاوزت في بعض الفترات المعدلات المعتادة للاستهلاك خلال الموسم الصيفي أدت إلى استهلاك جزء هام من المخزونات الاحتياطية لكونتها المؤسسات المنجة استعدادا لفترة الذروة. وأضافت أن الزيادة هذه في الطلب تزامنت مع ثيرابات وانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي بعدد من مناطق الجمهورية أثرت على السير العادي لبعض وحدات الإنتاج مما تسبب في بعض الحالات إلى توقف خطوط الإنتاج وتعطل تجهيزات صناعية بما استوجب تدخلات فنية وأعمال صيانة وإعادة تشغيل قبل استرجاع نسق الإنتاج المعتاد. وأبرزت أنه في مواجهة الظروف الاستثنائية هذه تعمل 31 وحدة لإنتاج المياه المعدنية بمختلف مناطق الجمهورية بأقصى طاقاتها الممكنة بما مكن من تزويد السوق بصورة متواصلة ومباشرة من الإنتاج اليومي وبالتوازي مع العمل على إعادة الوحدات المتذرة تدريجيا إلى نسقها الطبيعي مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة الصحية. ونفت الغرفة النقابية الوطنية لمنجي المشروبات غير الكحولية وجود أي نية من طرف منخرطها لافتعال نقص في المياه المعدنية المعلبة أو حجب المنتوج عن السوق أو القيام بأي شكل من أشكال المضاربة. وذكرت بلي قطاع المياه المعدنية المعلبة في تونس يضم 31 مصنع موزع على مختلف مناطق الجمهورية ويتميز بتعدد المؤسسات والعلامات التجارية وبدرجة عالية من المنافسة إذ لا تتجاوز حصة أي شركة أو مجموعة شركات ناشطة في القطاع 25% من السوق بما يؤكد غياب أي وضعية هيمنة من شأنها تمكين طرف واحد من التحكم في الكميات المعروضة أو في نسق تزويد السوق. وأكدت الغرفة تواصل التنسيق بين المؤسسات المنجة وزارة التجارة وتنمية ومختلف المصالح المختصة بهدف ضمان انتظام التزويد وتحقيق أفضل توازن ممكن في توزيع الكمية المتوفرة بين مختلف الجهات. وشدد على أن الضغوط الحالية ظرفية وأن القطاع في حالة تعب أي كاملة لاستعادة النسق العادي للتزويد في أقرب الأجل. ودعت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية مختلف المتدخلين في مسارك التوزيع إلى ضمان انسيابية وصول المنتوج إلى المستهلك وتفادي التخزين غير الاعتيادي اللي يحث المستهلكين على اعتماد نسق شراء عادي يتناسب مع حاجيتهم الفعلية بما يساهم في الحد من الضغط الظرفي على السوق. البنك المركزي أكد تسجيل نمو متواصل لوسائل الدفع الإلكتروني والرقمي في تونس خلال النصف الأول من السنة الحالية، وينسجلت عملية الدفع عبر الهاتف الجوال 5 ملايين عملية بقيمة إجمالية تقدر 914.2 مليون دينار، مسجلة بذلك زيادة ب 31.5% من حيث العدد و 17.7% من حيث القيمة مقارنة بالسدسي الأول من السنة الماضية. وحسب نشرية الدفعات في تونس للسدسي الأول من العام الجاري ارتفع عدد المواقع التجارية النشطة في تونس بنسبة 19.7% لتبلغ 1456 موقع. 33.7% هي نسبة انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف المراهقين، هذا لأظهرته دراسة طبية تونسية حديثة أعدها عدد من الأطباء التونسيين بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة والهادي شاكر وكلية الطب بصفاقس. وتهدف الدراسة وفق معديها إلى معرفة أسباب الانتشار الواسع للسجائر الإلكترونية في أوساط المراهقين في السنوات الأخيرة التي أصبحت تمثل مشكلة صحة عمومية بسبب الانعكاس السلبي على الصحة الجسدية، علما وأنه الدراسة شملت عينة من مجموعة من التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بصفاقس المدينة خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2024. بداية من اليوم الاثنين 17 أوت تنطلق عملية توزيع الكميات المنجة للسنة الحالية من الكراس المدعم. وفق سمير رمولي نائب رئيس غرفة صناعي الكراس المدرسي اللي أكد استقرار أسعار الكراس المدعم دون تغيير، أضاف زاد أن الإنتاج والتوزيع خلال هذه السنة سيشملين مختلف أصناف الكراس المدرسي بكمية تتراوح بين 20 و 21 مليون كراس. والمولي ينفي تسجيل أي نقص في الكراس المدرسي المدعم، مؤكد أنه نحو 30% من الكميات اللي تم إنتاجها السنة الماضية ما تزال متوفرة في الأسواق. نختم مع وحدات الحماية المدنية بمنوبة لتنتشل ظهر أمس جثة شاب من قناة المياه الشمال على مستوى ولاية منوبة إثر اختفائه منذ صبيحة أول يوم السبت أثناء رعيه للأغنام بالقرب من القناة. ووفق ما أفاد به مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء فإنه تم تحويل الجثة إلى قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة لتحديد أسباب الوفاة، وهذا بعد معاينتها من قبل ممثل النيابة العمومية والإذن بفتح تحقيق للوقوف على ملابسة الحادثة.
1: دقيقة نيوز. سنجي خلي نرجع نحكي على الموضوع.

0: اللي يهم المياه المعدنية والأزمة اللي مازالت متواصلة اليوم، واللي حتى يظهر لي المستمعين والمواطنين التوانسة اليوم وقت اللي يمشي باش يشري المياه المعدنية من عند أي نقطة بيع، فإنه الإجابة ديما تكون ما عادش السؤال عندك ماء ولا بلوتو ما عادش نحب نشري دابو زامي سؤال، بل ولا فما ماء وإلا ما فماش. يعني الفكرة الساعة حتى في علاقة بالكميات اللي تنجم تاخذها، فإنه اليوم مطالب إنك تاخذ في بعض المناطق باش ما نعموش، يقول لك لا ما عندكش الحق في أكثر من زوز دبابز، تطلب ستيكة يقول لك لا ما تنجمش تشري ستيكة. هذا بخلاف زادة إنه حتى سينيجي يظهر لي أنت بيدك لاحظت إنه فما أنواع غريبة اليوم تاع مياه ما كناش نعرفوها، فما علامات جديدة موجودة في السوق التونسية اللي ظهرت فجأة معناتها خاطر نعرفوهم معناتها اللي موجودين.
1: تعرف المشكلة متاعنا في تونس الأزمات ولات سيكليك، يعني نخرج من أزمة ندخل في أزمة أخرى، ويعني الأزمات متتالية. يبدو لي بعض الأزمات مفتعلة. علاش نقول مفتعلة؟ لخاطر الأزمة تسبقها مؤشرات تمهد للأزمة هذه. قبل ما تصير هالأزمة هذه متاع نقص الكميات المطروحة في السوق الوطنية من المياه المعدنية، ما سمعناش على مشكل صار في مستوى الانتاج او مشكل في مستوى التوزيع، يعني في عند تجار الجملة او عند تجار التفصيل. دونك ما ثماش مؤشرات، ما ثماش معطيات او اخبار عن حدوث خلل مثلا في مستوى الانتاج، عن عدد لا بأس به من شركات الانتاج. ثم عملية نقل المياه كانت تتم عليها بشكل عادي. علاش فجأة في شهر جويليا؟ علاش يعني في آخر جويليا وبداية شهر أوت دخلنا لبدينا نشوفه في مؤشرات النقص هذا؟ ثم شكون اللي قال أنه الطلب زاد على المياه المعدنية؟ إخي عدد السكان زاد وإلا عدد المستهلكين المياه المعدنية زاد؟ ما نصورش احنا عدد السكان هو بيدو
0: هذا حسب اخر الارقام
1: ما يعني ما صارش معناها بيبي بوم معناها كبير في فجاه
2: رجعنا نقص ناجح ولا
1: نقصنا تراجع في
2: رجعنا والخصوبه طاحت مول مي جوبي
1: يعني حتى كان مش يزيد عدد او نسبه المقبلين نسبه مستهلكين المياه المعدنيه ما يزيدش بنسبه كبيره، يعني ب 20 ولا 30%. ما نعتقدش، ما فماش يعني حسابيا بالمنطق ما نتصورش. دونك وفما اشكون اللي بدا يقدم في بعض المبررات. هاو سمعنا توا الغرفه اللي في مستوى الانتاج قال واحنا ما زدناش في السعر. دونك السعر ما زادش في مستوى الانتاج. لكن بعد سمعنا عند تجار التفصيل اللي يقول لك راي الكميات ناقصة، فمشكون اللي قال أنه عملية النقل يعني الشحينات اللي تنقل المياه من الشركات إلى تجار الجملة أو تجار التفصيل صار خلل. به من بعد سمعنا بأخبار على مداهمات صارت لبعض المخازن العشوائية والقاو
0: معناها
1: يعطيك الصحة كل 26 ألف لتر من المياه المعدنية. أنا ما فهمتش معناها اللي خذي الكمية الكبيرة هذه ومخزنها علاش؟ أما عندي فما تفسير واحد، هو أنه السيد حب يعمل سبيكولاسيون.
0: هذا هو
1: يحب معناها ثم شكون اللي حب أو سعى إلى باش يشيح السوق من الكميات هذه، دونك ينقص العرض. وإحنا يتهيئ لنا أنه الطلب زاد، والحال أنه الطلب ما زادش. هذاك هو أنت ما تسالك ستيكة في جمعة ولا في عشرين،
0: المعدل نفسه معناه حتى درجة الحرارة يظل لي ما أنا نحكي شخصيا ما خليتنيش تسالك أكثر كمية متعمية نفس طاقة الاستيعاب
1: معناها ما ثماش كون اللي كان يستهلك ستيكة في جمعة ولا يستهلك ستيكتين. قال له وانا در اي دونك شو اللي صار؟ يبدو لي حسب رأيي اللي صار، وهذا معناها من خلال بعض المعطيات مع المتقاطعة، أنه فما بعض الأيدي اللي معناها تحطت على هالمسالك متاع توزيع المياه المعدنية، ثم نقص صار في مستوى التوزيع، أنا أقول في مستوى الجملة وفي مستوى التوزيع، والهدف بطبيعة الحال معناها هو الزيادة في سعر المياه، وهذاك اللي صار
0: وهذا اللي قاعد صار اليوم. حتى كي تاخذ حتى دبوزه متعمه
1: اي هي انت تورا، وفما في بعض الحماسه مثلا وبعض الحوانت مثلا كي تمشي تشري ساعه معاش يبيع لك بستيك
0: هي
1: يقول اشري بالدبوزه ولا بزو، ويقول لك اشري معاه حاجه اخرى يعني بفهم معناها شيء ريتو بعيني معناها اي يقولك باه نجم نعطيك ستيكه ولا نعطيك ثلاثه اربعه باب سماء اما اشري معاه حاجه اخرى. ما شفت وين وصلنا هذه الكل. والوزاره المؤسسه المعنيه بالشيء هذا ما دخلتش ما خرجتش بلاغ ما صرحتش ما صارحتش الراي العام التوانسه ما قالوش علاش صار المشكل هذا. لا ديوان المياه المعدنية تكلم لا وزارة التجارة اللي عندها مسالك التوزيع وهي مشرف عليها تكلمت ولا تكلمت حتى أي جهة. أنا ما سمعت مثلا حتى منظمة الدفاع عن المستهلك ما سمعت إيش تكلمت
0: على الموضوع هذا.
1: سمعت منظمة ترشيد المستهلك تكلمت أعطاه معناها تفسير وأعطاه توصيات لكن الجهات الرسمية المعنية وين هي أجهزة الرقابة؟ إسباه صحيح غو قاعدة تصير تو عمليات مداهمة واكتشاف مخازن
0: الناس
1: معناها الناس تخزن في الماء أي باهيك مخزنتوا الماء معناها باش تشيحوا ريوق الناس باش تشيحوا السوق من الكميات أي شنو الأوبجيكتيف باش تزيد في السعر معناها دبوسة الماء سيكة الماء كانت تتباع بخمسة آلاف باش تولي تتباع بستة آلاف راو فما كريدن متاع ماء باللار لنوعية معينة كانت تتباع تقريبا بثمانية وعشرين في مستوى الجملة راولت تباع بخمسين دينار وبخمس خمسين دينار. يعني شو اللي قاعد يصير هذا؟ وين وزارة التجارة؟ معناها يعني بالحق سؤال معناها يا أخي كيفاش مسيبين معناها الناس يتحكموا في السوق كما يحبوا يطلعوا في الأسواق كما يحبوا يشيحوا السوق كما يحبوا وما تقوم يقولوا ليش زادا والله وزارة التجارة ما في بلاش ويخرجوا هك البلاغ ذاك البلاغ ستوندار اللي هو معناه يتحط يتسخن معناه سخن البيت ونتابع ما يحدث في السوق وكذا وندعو المواطنين ويستدعوا المواطنين مواطنين ضحايا للشيء هذا ضحايا هل رؤوس الأموال هذه والناس اللي قاعدة تعمل في مضاربة في السوق عليش بالحق عليش اللي قاعد يسي عليش هاو أزمة في الماء هاو أزمة في الزقوقو هاو من عشنا بقى تو تعدينا من مرحلة تو من لصيف حصيره معناها سنة ومن قصان الضوء والقصان الماء تو دخلنا القصان المياه المعدنية رسول الله ذي مادة أساسية مادة حيوية رو فما ناس يعيشوا بالمياه المعدنية فما
0: ما ينجمش يستهلك ماء موش معدني يعني وضعيته صحية
1: الجميع. فما ناس ما ينجموش يستهلكوا المياه متاع السونات
0: صحيح
1: معنا فما أمراض معينة مصابين بها الناس هذوما ربي يشفي الجميع. عليش بالحق رأو والله العظيم والله جريمة اللي قاعدين يرتكبوا فيها في حق الشعب هذي اللي هم يخرجوه من أزمة يحطوه في أزمة أخرى.
0: أنهيك هذا شعب
1: فذخوه ونكلوا به.
0: سنيجي بعد شوية نرجع نحكي زيادة على موضوع مهم نحكيه على العملية متاع توزيع الكميات المنجل للسنة الحالية من الكراس المدعم تنحكيه بأكثر تفاصيل على الأسعار زيادة في علاقة بالكراس المدرسي هذا كل تنحكي فيه بعد لحظات.
3: ميتي ماغ ميتي كاليبسو Mercredi 19 août, le Calypso accueille El Kitchel Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale mixée par Haytham et Shrifa. El Kitchel Arabi, c'est le mercredi 19 août. Billets en vente sur l'application Ija. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
0: Midi Mag. مازال معكم في ميدي ماغ موعدنا متواصل حتى الماضي ساعتين. شكرا لكم على مساجاتكم. سينيجي برشا من المتابعين على واتساب موزايك فام يشكروا فيك وقالوا قاعد تفسر لنا ومشكور جدا وقاعدين تفعلوا حتى على مع المواضيع اللي قاعد تحكي فيهم على واتساب موزايك فام 23513000. مرحبا زدا بملاحظاتكم الكل. نحكيوا على الكراس المدعمة. سينيجي اليوم يتحدث نائب رئيس غرفة صانعي الكراس المدرسي يقول انه الاسعار متاع الكراس المدعمة ما تبدلتش ويقول انه الانتاج والتوزيع خلال السنة هذية باش يشمل مختلف اصناف الكراس المدرسي بكمية تتراوح يكون بين 20 و 21 مليون كراس. يقول زادا انه فماش نقص في الكراس المدرسي المدعم. هذه النقطة المهمة زادا قلت 30% من الكميات اللي تم انتاجها من السنة الماضية ما زالت متوفرة في الاسواق.
1: والله الحمد لله الواحد كيسمع معلومة كما ذي بالحق إيجابية ولينا نفرحوا كي نسمعوا حاجة مادة ولا تهبط في وقتها وسعرها ما يتبدلش وتبدأ متوفر بالكميات معناها الكافية نقول الحمد لله. بالحق نحمد ربي على خاطر قدام اللي قاعد يصير معنا في برشة قطاعات ما يعني تحس في محالة متاع حبات الحقيقة. أنا سمعت التصريح كامل ثم كميات تم ضخ السوق بها معنا الكراس الحمد لله متوفر. الباهي والإيجابي أنهم أن السعر متاعها ما تغيرش وهذا شيء إيجابي، رغم أني نعرف أن المصنع وكذلك عجين الحلفة والمراحل اللي مر بها في مستوى سلاسل الإنتاج مكلفة جدا بما أنه كراس مدعم والدولة قاعد تحط فيه في فلوس الدولة والمجموعة الوطنية وهذا شيء مهم. مثالش خل تقعد خاطر الكراس راهو مادة حساسة، عندنا شريحة كبيرة نسبة مهمة كبيرة من التوانسة من العائلات التونسية اللي ما نجمش يشري هاك الكراس اللي يتباع بعشرين دينار وبثلاثين دينار ما ينجمش يقدر عليه، خاصة اللي عنده معنا عائلة كبيرة وبرشة أبناء معنا يقرأوا معنا في المستويات الأولى الابتدائي والثانوي. هذا مهم. أنا سمعت اللي الكميات الأولى تم طرحها توا معنا في السوق موجودة في الأسواق، إن شاء الله إن شاء الله ما يتدخلوش المجرمي مسالك التوزيع
0: ويدخلوا بالفترة
1: طبعا لأنه على توا ما يمكن مدة أسبوع أو عشر أيام التالي ثم رجل أعمال هو عنده مخزن كبير في منوبة طبعا عملوا مداهمة جات معلومات عملوا مداهمة لقاوا عنده كميات كبيرة من الكراس المدعم مخزنة
0: ديجا هاو
1: ديجا هاي لا قبل معناها مزلنا على وضوك سيد خليفة ان شاء الله. وهذا هذا دور الرقابة دور الرقابة مرة أخرى نرجع لوزارة وزارة التجارة وأجهزة الرقابة بربي يعينكم عينيكم على مسالك توزيع الكراس المدرسي على الأقل خلي يوصل ويبدأ متوفر من هنا إلى افتتاح السنة الدراسية،
0: خاصة كما كنت تحكي سنجي مع الصيف الصعيب اللي تعديوا به التوينسة مع برشا خسائر زادة اللي برشا من المواطنين التوينسة عاشوها لأنه قطاعاتهم تتضرر مباشرة من الانقطاعات اللي شادها مثلا متاع القطاعات الكهربائية، وهذا يمكن اللي خلى يعني بالنسبة للمواطن اللي مثلا خدمته تضررت في الصيف 2026 يقولك أنا غنتخيش ما زال لها أيامات وتبدأ الاستعدادات، فما حتى بعض الأولياء اللي بدأوا من توا يحضروا في العودة المدرسية يقولك أنا مع هذه الكل وما نلقاش معناتها خلينا نقولوا كيما الكراس المدعم يكون باسعار في متناول المواطن التونسي في وضعيات كيما هكا. نمشيو الموزايك 24. خلينا نحكيو على المجلس الاعلى للتربيه والتعليم اللي اليوم يعقد الاثنين 17 اوت الجاري جلسته الافتتاحيه. نذكروا انه رئيس الجمهورية قيس سعيد قرر تعيين محمد علي البغديري كاتب عام للمجلس حسب ما تم نشره بالرائد الرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية. سنجي تبعت شوية نجو نحكيه على موضوع زقوق ونمشي زيدا حتى نحكيه على الانقطاعات متاع التيار الكهربائي في مناطق ويسعى البارح لحد في جنوب وغرب ليبيا. اليوم المجلس الأعلى للتربية والتعليم الانتظارات يظهر لي عنا مدة نحكيه عليه انتم بيدكم في ميديماغ ولا في أحلى صباح كنا برشا على المجلس الأعلى للتربية والتعليم. خلينا نذكروا الناس يمكن اللي تابع فينا الهدف من المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم شو الانتظارات وشو زاد المتاح زاد شو ينجم يعمل اليوم متاح من إمكانيات المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
1: هو المجلس هذا المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم الاثنين يعقد جلسته الافتتاحية، يعني اليوم باش يدخل حيز العمل والتركيبة تم الإعلان عليها في الرائد الرسمي في آخر الأسبوع الماضي، وتم تعيين الوزير التربية السابق محمد علي البغديري دونك رجع كاتب عام. شفت أنا الحقيقة شفت التركيبة التركيبة فيها ناس مختصين وفيها من غير المختصين في مجال التربية والتعليم، معناها يعني فما صار تأخير كبير برشا من اللي اصدر القرار أو القانون المتعلق بالمجلس على التربية وتم تحديد صلاحياته إلى حدود الأسبوع الماضي، وقت طويل برشا ضيعناه ما نعرفش علاش، ما عنديش الأسباب علاش. المسألة تتعلق برئاسة الجمهورية اي بورتون المقر يظهر لي حاضر.

0: جاهز من مدة طويلة، وحتى معناها التجهيزات كانت حاضرة. علاش بطا الإعلان على التركيبة ودخول حيز النفاذ؟ ما نعرفش، ما عنديش الأسباب، الأسباب يعني تنجم تكشف عليها رئاسة الجمهورية، لكن اللي يقولوا أنه به هو بداية المجلس على التربية والتعليم. المطلوب منه اللي هو المسائل ومطالب التوانسة من عقود طويلة من الزمن، اللي هي على رأسها إصلاح منظومة التربية والتعليم. إصلاح التعليم في تونس اللي كل عام نحكيه عليه، وكل ما تجي حكومة جديدة وكل ما يجي وزير تربية جديد إلا ويثار الموضوع هذا، إلا وتفتح ملف إصلاح منظومة التربية ومنظومة التعليم بشكل عام في تونس. لكن للأسف الشديد اللي كان يصير كل عام وحتى للسنة هذه كانت يعني إجراءات ترقيعية، ما محاولة متاع ترقيع، يعني أنت ما تصلحش البنية الكل، لكن تحاول كل مرة معناها ترقع مرة يعني، وتحاول وزارات التربية والتعليم تحاول تتفادى معناها بعض الإخلالات. لكن الإصلاح العميق، الإصلاح الجذري لمنظومة التربية والتعليم مازال ما صارش. أنا عندي كما عند برشة توانسة، ملايين التوانسة عندنا انتظارات من هالمجلس هذا، يلزم في مدة قصيرة وإن شاء الله ما يغرقش حتى هو المجلس هذا في الروتين والبيروقراطية الإدارية اللي غرقت فيها برشة مجالس وبرشة هيئات وبرشة مؤسسات. يعني تقعد سنوات وما تسمع شيء، معناه وما ترى شيء بالملموس. هذا مجلس يتعلق بمصير أبنائنا، مصير التلامذة، مصير العائلة التونسية. راو التعليم هو النواة الصلبة، دولة بدون تعليم حديث وتعليم مجدي وتعليم نافع وتعليم يواكب التطورات التكنولوجية دولة ناقصة، دولة ما تنجمش تتقدم. رأي الدولة تتقدم بأبنائها، تتقدم بمواردها البشرية. إذا أنت ما تصلحش المنظومة اللي تنتج الكفاءات رام عندك وين توصل. دونك المجلس مطالب ساعة دبار بي، ويبدو لي معناها ثم برشة كفاءات في البلاد، ثم برشة مختصين في علوم التربية في البيداغوجيا اللي قدموا مقترحات وقدموا توصيات، وثم حتى برشة دراسات اتعملت صارت في السياق هذا لإصلاح التربية. إن شاء الله المجلس هذا يستأنس بالدراسات هذه، ولما لا يستأنس بالكفاءات خاصة المختصين في البيداغوجيا، يعيط لهم خلي يشرك الجميع.
1: وهذا طبعا زيدا سنجي يربح وقت زيدا باش نتعديه للقرارات، خلينا نقولوا للإصلاحات اللي تكون فعلية في علاقة بالتربية واللي هو أساس كما قلت التربية والتعليم.
0: هذا مؤكد، وراو فما مطلب أساسي بربي، معناها هذه رسالة معناها للتركيبة الجديدة متاع المجلس. بلا يخرجوا التربية، خرجوا التعليم ماك المنظومة البائسة، منظومة الملة، أنا نسميها منظومة الملة، منظومة التلقين، منظومة حشو الأدمغة. يجيبوا تلامذة الصباح يقعدوا ما يقعدوا 4 سواع 6 سواع حتى 8 سواع، يلقنوا يملوا الأساتذة، يملوا عليه، يكتب باش يكتب من ربي في الكراسة ويروح وانتهى الأمر. يعني لا يعلموه
1: التفكير، التحليل، النقد.
0: احنا توا في تونس راو قاعدين نعملوا في ديتات معناها بلان، معناها ما تعديناش المرحلة اللي وصلت لها الدول المتقدمة اللي هي ديتات بيان فات. علموا التلامذة كيفاش يفكروا، علموهم كيفاش يحلوا، علموهم كيفاش يصنعوا شخصياتهم منذ الصغر، شخصيات تفكر، شخصيات تحلل، شخصيات تعرف تناقش، شخصيات ما هيش تميد. براو ما تلقى ساعة تلميذ لين يوصل البكالوريا وهو معناه عنده مشكل، عنده عقدة في التفاعل وعنده عقدة حتى في طرح الأسئلة وما ينجمش يناقش. شوف انت، شوف جمهور التلامذة حتى اللي يطلعوا معناه الى مستوى التعليم العالي، شوفهم كي يحضروا في ملتقيات معنا، شوفوا كيفاش يتكلموا بصعوبة. ما عليش على خاطر ما علمهمش كيفاش يتكلموا، كيفاش يحلوا، كيفاش يفكروا.
1: مهم جدا سيناجي الكلام اللي كنت تقول فيه, ونتمنيه بالحق انه الاصلاحات تكون في اقرب وقت ممكن. خلي نشوفوا دي جينيراسيون جدد اللي يكونوا قادرين بالحق على انهم يقوموا بالبلاد هذه. خلينا نحكيوا على اخبار اخر سيناجي اللي يمكن خلى بعض التخوفات عند التوانسه, ومشكور جدا زيد ضيفنا باش يوضح لنا رئيس الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه سي محمد ربحي, ومشكور لي كل مره نحاولوا انه نطلبوا منه المعلومه يكون موجود وحاضر معنا. الاخبار هو برشا نتصور تبعتوه, هو المختص في الصحه الواحده وعلم السموميه دكتور يوسف حمدون يقول انه التحاليل الرسميه الدوريه في علاقه بماده الزقوقو تؤكد سلامه اغلب العينات المعروضه عبر المسالك القانونيه ومطابقتها للمواصفات, ويقول زيد انه المسالك غير المنظمه والبضائع مجهوله المصدر هي اللي تمثل البؤره الاساسيه للمخاطر, وحذر زيد من مخاطر المواد اللي تم تخزينها في ظروف سيئه او ترويجها يقول عبر مسالك غير منظمه وتكون مجهوله المصدر, ودعا الى تعزيز الرقابه والمراقبه الصحيه بمختلف جهات البلاد. وهذا يمكن اللي خلى اليوم بعض التخوفات عند التوانسه, يقول لك ما يزيش توا في وسط الوضعيه هذه والتخوفات اللي موجوده من من من الفقدان لبعض المواد. زاد اليوم شنو بيقول لك المواطن, فما ماده زقوق, وزاد اليوم يلزمنا نتخوف واحنا ايامات على المولد النبوي الشريف. سي محمد ربحي اهلا وسهلا, مرحبا بك. مرحبا بك انت, وشكرا لك على قبول تدخل معنا سي محمد ربحي اليوم. خلينا نوضحوا الساعة, يظهر لي سي محمد انه الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يظهر لي هي الهيكل الوحيد اللي اليوم ينجم يحكي على التحاليل وعلى العينات من مختلف المواد اللي تكون معروضة في الأسواق التونسية, وهي زيادة يظهر لي الهيكل اللي يأكد مطابقة هل المواد هذية للمواصفات العلمية.
2: وهو كذلك أنت بارك الله فيك على الاستضافة. وفي الواقع راهو القانون واضح, القانون جاء المشرع التونسي وأحدث هيئة بمقتضى قانون تعمل على مبدأ تحليل المخاطر, على مبدأ الشفافية والعمل بمبدأ الحيطة. القانون هذايا أعطى للهيئة حصرية التصرف في المخاطر ذات علاقة بالأغذية, وكذلك حصرية الإعلام عن المخاطر المتعلقة بالأغذية. ولهنا وكل نشوف أنا الحقيقة أول محالة وليت مستانس, كل مناسبة كل فترة يخرج وشكون ويتكلموا معناها بالحقيقة ما عادش فما ضوابط. أول حاجة ساعة وانت ذكرتها هي الوقت اللي يخرج واحد ما عنده حتى علاقة بالهيئة ويتكلم على نتائج التحاليل. يا أخي نتائج التحاليل عطيناه احنا وكلناه باش يتكلم على نتائج التحاليل اللي تجري فيها الدولة التونسية من خلال مؤسستها الرسمية اللي هي الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية. والحقيقة من جهة نقدم رواحنا أخصائيين مانيش باش ندخل في الامالغام, ولكن راهو ماهوش معقول انه وانا مش اللوم عليه هو, زاد اللوم على الناس اللي كل مره يمشيوا بعوض لا يمشيوا للمصدر والرسمي, يمشيوا للطرف اللي هو مخول له قانونا باش يعطي معلومات تتعلق به اذا كان فما خطر, كان فما بلاغات, كان فما اشكاليات نتناولوها. يمشيوا وتعرفوا انتم في وقت الفراز فما كذا, في وقت الحليب, في وقت الغله, في وقت الدلاع, معناها توا جينا صحيفة الزقوقو الزقوقو مش موجود, هو ديجا معناها بكثرة اثناء احنا شو البيور. الهيئة الوطنية هي راهي مؤسسة تحترم روحها وتخدم في إطار القانون والبرنامج السنوي نتاعها, وتاخذ فيه بعين الاعتبار هالمناسبات هذه. والرقابة الرسمية راهي تتعمل على طبقا للمخاطر يعني بازيس لوريس كيف ما جاء بها القانون. والمناسبة هذه وضعية الحال اللي هي الاستعداد المولد النبوي الشريف إن شاء الله يكون مبارك على الجميع. احنا راهو البرنامج هذا بدينا في تطبيقه منذ بداية جويلية يعني الشهر اللي فات, وإلى حد الآن معناه وبالنسبة للعمليات الرقابية راهي تسير على كامل تراب الجمهورية. وفي مرحلة أولى استهدفنا أكل المنشآت والمحلات المتخصصة في الإنتاج والتحويل والتخزين وبيع بالجملة، وتوا ولينا نشوفه فكل الأماكن اللي تباع فيها بالتفصيل إلى غير ذلك، كل ما عنده علاقة بالزبوق والفواكه الجافة ومستلزمات تحضير الأكل العصيدة هو محل متابعة لثيقة من طرف الفرق التابعة للهيئة، سواء كان على مستوى مركزي أو مستوى جهوي. وإذا كان في بعض الحالات نشقه في مادة نحجزها وقتيا ونأخذ ونقطع العينات ونحلوها ونأخذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب. وإلى حد الآن احنا فتنا ل 2245 زيارة رسمية، معنا عملية رقبية رسمية قامت بها الفرق هذه. صحيح تم بعض الخلات، ودايور احنا الى حد الان في الفتره هذه الصغيره تم تحرير اكثر من 80 محضر مخالفه، محضر عدلي. تم حجز كميات نسبيا محترمه، فما تنابيه، فما غلق محلات مفتوحه للعموم. ولكن اللي ناكده هو انه الزقوق وما تبعه راهو اللي يتباع في السوق خاصة في المحلات المفتوحة للعموم راه مطابق للمواصفات، وما فماش علاش نزيدوا احنا
1: الخوف.
2: كل مرة يخرج لنا واحد ويتكلم ها وها يا سيدي، صحيح احنا بالنسبة لنا المستهلك واعي، الإدارة هي متحملة مسؤولياتها، والإعلام بارك الله فيكم نوصلوا أنتم تخليونا نوصلوا المعلومة وين نحبوا نوصلوها، وفي إطار التشاركية في إطار يعني إيصال المعلومة في علاقة بالتثقيف من أجل الصحة. احنا توا اللي نأكده هو كونه الزقوق والمنتوجات
1: الموجود في المسالك القانونية راهو
2: مور واضحة، ما في حتى شيء
1: نستهلكوه وإن شاء الله بشفي للناس الكل.
2: هذا هو احنا يليق نوضوه، ولكن حويجة بركة أنه المواطن ما فيها باس معناه يمشي صحيح غالي يمشي للمحلات المفتوحة للعموم اللي هي تحت رقابة لثيقة، ونبعدوا على الباعة المتجولين، نبعدوا على المسالك
1: المنظمة. فما نقطة أخرى سي محمد في علاقة جوستومون بالمسالك غير المنظمة، أنه فما بعض الصفحات اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي اللي قاعدة هي بيدها تروج للمادة متاع الزقوق، دونك زادة هذه يلزمنا ننتبه معناها بما أنه
2: هذا مشكل آخر. هذا يبيع عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي حاجة خطيرة راهو، لأنه ما تنجمش تراقبها، ما تنجمش تعرف بالضبط، أنت تجيك حاجة مفكرة ما تعرفش عليها شنية ما فيها باس. توا احنا في وقت اللي نمشي أنا المحل مفتوح للعموم نشوف التأشير، نشوف تاريخ الأقصى للاستهلاك، نشوف إذا كان ثم حاجة غير عادية ما فيها باس، من جهة نمتنع ومن جهة ما فيها باس نبلغ للهيئة عن طريق 80-106-977، وكل شيء يتعدى كما نحب وإحنا في كنف الاحترام المتبادل من طرف الناس كل.
1: شكرا لك سي محمد. عندك سؤال سي ناجي؟ سي محمد
0: عندي سؤال. مرحبا سي محمد.
2: أهلا سي ناجي، مرحبا بك.
0: عايزك بارك الله فيك. بربي حبيت نسأل جوست سؤال بسيط على الزقوق والعجين متاع الزقوق اللي تباع في معناه المعلب اللي تباع خاصة نشوفوه في الجروند سيرفاس هل يعني نعرف اللي هي مش من اختصاصكم؟
2: لا من اختصاصنا حكاية
0: قاعدين تركوا فيه سي محمد؟
2: بينشر هو المحلات المتخصصة في الانتاج والتحويل هذيك كلها تخضع احنا، كل ما عنده علاقة بسلامة الأغذية راهو من حصريا من مشمولات الهيئة الوطنية للسلامة الصحية، يعني في كل المراحل اللي تمر بها المادة الغذائية، وبالتالي هذا هما احنا بدينا بهم، لانه احنا نبداو على مستوى المصدر في ناجي. وقت اللي نأمنوا المنتوج على مستوى المصدر فما نسبة كبيرة باش تكون على مستوى التوزيع تكون مطابقة للمواصفات، هذا ديما المبدأ.
0: يعني ما سجلتوش معنا خلال هكا في مستوى انتاج بعض الماركات مثلا؟
2: لا الحقيقة بالنسبة لسنا راهو في السنوات السابقة ان احنا راهو بدأت الهيئة منذ سنة 2022، صحيح في بعض الأحيان نسجلوا خروقات، نسجلوا إشكاليات في علاقة بمحلة بالأماكن نتاع التحويل، ولكن بالنسبة لسنا باش نكون صريح معك ما عناش حاجة كبيرة تستاهل باش نسلطوا عليها الضوء، الأمور كلها ماشية في سياق محترم.
1: واضح. شكرا لك سي محمد الربحي، مشكور جدا على حضورك معنا، مشكور على توضيحات هذه. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الموضوع كان خلطوا علينا توا، ما تبعتوش المداخلة من الأول، أنه المادة الزقوق واللي موجودة في السوق واللي موجودة طبعا عن طريق المسالك المنظمة راهي قبل الاستهلاك وراهي مطابقة للمواصفات، وراهو الهيئة قاعدة تخدم على الموضوع هذا، الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. نواصلوا في موزايك 24 ونحكيوا على موضوع آخر سنجي في علاقة بالأرقام، نحكيوا على نسبة البطالة والأرقام زادة اللي كان قدمها المعهد الوطني للإحصاء، انخفاض نسبة البطالة توصل 14.9% في الثلث الثاني من السنة الحالية مقابل 15% في الثلث الأول حسب المعهد. والمعهد يبين أنه نسبة البطالة لدى الذكور سجلت انخفاض واللي تستقر عند 11.8% وارتفعت لدى الإناث لتبلغ 21.6% خلال الثلث الثاني من سنة 2026. قراءة سنجي في النسب هذه.
0: هو في أول قراءة ما أولية مهم جدا أنه التراجع هذا اللي صار في نسبة البطالة، ولو أنه ما هوش تراجع كبير برشا لأنه تعدى من 15% إلى 14.9%، دونك تراجع طفيف لكنه مهم، والمهم أنه ما زادش، لأنه عرفنا شفنا في سنوات سابقة التطور الارتفاع المتتالي اللي صار في سنوات سابقة في نسبة البطالة. الملفت وهذه المفارقة الحقيقة اللي ديما قعد الليكار يعني الفارق أو البون اللي قعد شاسع بين الذكور والإناث، يعني تشوف أنت معناها قدر ما تراجعت نسبة البطالة بالنسبة للذكور اللي هي في حدود 11.8% عند الإناث ارتفعت ب 0.9%. اليوم نسبة البطالة في صفوف الإناث 21.6%. وكي ندخلوا بأكثر تفصيل مثلا نسبة البطالة عند الشباب اللي عمارهم تتراوح بين 15 و24 سنة، في الثلاث الثاني من 2026 نسبة البطالة بلغت 35.4%، تراجعت صحيح بعد ما كانت في نفس الفترة من العام الماضي 37.5، لكن كي نشوفوا الفارق بين الذكور والإناث نقوها مثلا في مستوى الذكور 34.6%، الشباب الذكور، لكن عند الشابات الإناث 37.1%. حتى في مستوى أصحاب الشهاد العليا العاطلين يعني اللي مازالوا معناها مقدمين على مطالب للحصول على عمل، نسبة البطالة مرتفعة أكثر من المعدل الوطني العام اللي هو في تقريبا في حدود 26.6% في الثلث الثاني من عام 2026. في صفوف الذكور 14.2% ولدى الإناث 35.6%، تقريبا الضعف. هذا ما نعرفش ما لقينا وش تفسير، والمختصين في علم الاجتماع يبدو لي مركزوش بالشكل الكافي والمطلوب في الظاهرة هذه اللي هي ظاهرة التفاقم البطالة في صفوف الإناث، رغم أن نسبة المتعلمات يعني في الجامعة والخريجات أكبر من نسبة الذكور الحاصلين على الشهادة الجامعية. والمرأة أثبتت قدرة فائقة في سوق العمل وفي كل مواقع الإنتاج، دونك في عملية الانتداب فما مشكل. والخلل الغادي في الحلقة هذه في يعني في عملية الانتداب، علاش يتم انتداب الذكور أكثر من الإناث؟ حكيناه في خاصة في القطاع الخاص. نسبة البطالة ما ترجعتش بشكل كبير، وهذا مفهوم لأنه نسبة الاستثمار في القطاع الخاص يعني اللي تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الطاقة التشغيلية الاستثمار ما كانش بالحجم الكبير رغم حصول تطور في نسبة الاستثمارات الأجنبية. ما صارتش مشاريع كبيرة، مشاريع توسعة للاستثمارات الوطنية، ما ثماش نسبة كبيرة. في مستوى الانتدابات، المناظرات اللي تعلنها الوزارات يعني في قطاع الوظيفة العمومية ما كانتش بالمستوى الكبير، رغم أنها صحيح متحركة بعد حالة من الجمود اللي طيلت على مدى سنوات، على مدى تقريبا 3 أو 4 سنوات. يعني كان الانتداب في الوظيفة العمومية تقريبا شبه مغلق باستثناء أسلاك الأمن والدفاع وبعض القطاعات الحيوية. بدأت تتحرك شوية، يعني بدينا نشوفه في مناظرات انتداب، لكن مازال العدد مرتقاش إلى المستوى المأمول اللي هو معناها وهنا يعني يزمو يتقارن بنسبة النمو. نسبة النمو 2.6%، دونك ما عملناش نسبة نمو كبيرة باش الرفع في الطاقة التشغيلية وطاقة الانتداب. المستوى ربما اللي باش يخلي تونس تستوعب أكبر عدد ممكن من العاطلين يعني يزم يكون في حدود على الأقل بين 80 و100 ألف انتداب، نحكي هنا في مستوى الوظيفة العمومية والقطاع العام، مع ضرورة الترفيع في طاقة الانتداب في القطاع الخاص. ما زالت نسبة النمو وخلق الثروة ما زال ما يسمحش سواء للدولة الوظيفة العمومية أو للقطاع الخاص بالترفيع بشكل كبير في الطاقة التشغيلية.
1: دايغ دي سينيجي تونتي كنت تحكي على المعنى في علاقة بالمشغلين والانتدابات، كان نحكي وحتى الأرقام نتاع المشتغلين حسب الجنس نلقاو يتوزعوا، شوفوا ليكار معناها 2,546,000 رجل ومقابل 1,022,000 امرأة، يعني نسبة 71.4% بالنسبة للذكور و 28.6% من إجمالي المشتغلين. دونك هذه
0: باش تلقاهم تقريبا نسبة كبيرة منهم في قطاع الخدمات. يعني في المساحات الكبرى وفي المؤسسات اللي تقدم خدمات، وكأني بعض القطاعات يعني شبه ممنوعة، هذا مش معلن، شبه ممنوعة على الإناث.
3: وهذا كلام اللي تقول فيه سينيجي أكدوا البنك الدولي عنده دراسة ميدانية عملها على سوق الشغل التونسي عام 2020، حبوا يعرفوا إسكو فما تمييز أثناء الانتداب ولا لا في تونس. قالوا لي هما الباحثين ذوما عملوا دي سي في يشبهوا لبعضهم وخلطوا معناها بين إناث وذكور، ومن بعد بعثوهم وقعدوا يستناو شكون باش يكلم صاحب العمل بالنسبة للي سي في متطابقين، معناه هو نفسه جست بدلوا الجنس معناه من أنثى إلى ذكر. لكن النتيجة كانت مفاجأة بالنسبة للباحثين، قالوا أنه ما لقاوش أنه نساء يتعرضوا للتمييز في كل الوظائف، بل لقاوا أنه التمييز يختلف حسب القطاع والمهنة. في المتوسط العام كانت المرشحات النساء في التجربة أكثر احتمالية قليلا للحصول على اتصال من أصحاب العمل، حوالي 2.4 نقطة مئوية مقارنة بالرجال. لكن مثلا فما مجال فيه تمييز واضح حسب الخبراء، يقول لك مجال تكنولوجيا المعلومات انت ثم تمييز واضح ضده، من ذوات معناها المؤهلات عندهم احتمال اقل ب 15 نقطه للحصول على اتصال من صاحب العمل في وظائف الاي تي، ثم زاد وظائف محدده كما الويب ديزاينر ولا الويب ديفلوبر. نلقاو زاد في التسويق العكس، في التسويق يكلموا الرجال هما يتعرضوا للتمييز السلبي، نحكيو على الاسيستانت او ماركتينغ ولا سبيسياليست في الماركتينغ، ديما الرجال اقل حظوظهم بتبيعه من سيف في المهنه هذيه. الهندسه كيف نحكيو مثلا بعض الوظائف الماليه زاد فما افضليه للنساء في الهندسه، الدراسه ما لقاش تمييز للنساء في الوظائف الهندسيه اللي هيمن عليها الرجال رغم وجود فجوه كبيره في البطاله بين الجنسين في المجال هذيه بتبيعه. ثم زاد حسب الدراسه اللي تمت، ونختم بهذه، انه برشا من أرباب العمل عندهم صورة نمطية على المرأة، يقولك باش تتحمل مسؤولية أسرية أكبر، قد تنقطع عن العمل بسبب الأطفال، ستكون أقل مرونة في بعض الظروف وأقل ملائمة لبعض الوظائف التي ينظر إليها أنها وظائف للرجال. هذه صورة نمطية عند أصحاب العمل أرباب العمل.
0: هذا هو مربط الفرس الصلاح، هذا المشكل
3: اللي
0: هو
3: مسؤولية العائلية،
0: العقلية اللي مازال تفكر بالطريقة هذه، أنه المرأة يعني بالنسبة لي هو المرأة نظرا لالتزاماتها العائلية وكذا وما إليه، ويقولك مش انتدبها معناها وهي غير متزوجة، بعد مش تتزوج، بعد يجيوا الأبناء، دونك يخمم في الانقطاعات، يخمم في الروندمون. يقول لك الربو ماشي
1: فما بعض فما بعض الامثله حتى مثلا في, في, في كي نشوفوا برلمانات في العالم وديما هكا تصدم شويه يمكن الصوره اللي ترى فيها الام انه في الفتره نتاع الماترنيتي ولا وقت اللي حتى رجعت بعد الفتره نتاع الانجاب نتاعها اللي تلقاها في البرلمان ومعها بيبي صغير داخله به في البرلمان وتخدم كمان نلقاها في برشا معناها شفناها الصوره هذه اللي يعني فينا الماء التصويره زاده اللي قاعدين برشا من الحقيقيات يدافعوا عليها والا حتى بعض النواب اللي موجودين اللي تقولك انا فينا الماء هاني حتى بالظروف العائليه وحتى بالصعوبات والا بالمسؤوليات العائليه اللي في فتره ما الطبيعه شاءت انه تكون يعني الدهك على المراه اكثر من الرجل فانه تلقاها كمان موجوده وفي في في في مكان كيما البرلمان وتقرر زاده في مصير شعوب وفي علاقه بالتشريعات موجوده ورغم اللي هي معناتها تلقاها ام وتاخذ ذاك الوقت ذاك باش تعديه مع ولدها ولا بنتها وكغيمون تكون موجوده به في اماكن العمل يعني فما دول اللي خليت انه الظروف تكون ملائمه للام انها تكون ولدها بحذاها ولا يعملوا فضاءات مخصصه للصغار هذوكم باش هي تكون موجوده وتخدم وما تكونش مشغشبه على ولدها دوك يعني هوني حتى اصحاب المؤسسات ولا اصحاب الشركات اذا عندهم دور هوني فانهم يخليوا اذا انت عندها بوتنسيال في السي في نتاعها فانه لفات انها تكون ام فهذا لا يمنعها معناتها انه تكون افيكاس وتكون عندها معناها خدمتها تكون موجوده ولا تقل اهميه في الغوندمون نتاعها على راش
0: مدامك حكيت على البرلمان ناديه ما هذه فرصه توا معناها مش نستغلها باش نتوجه برساله الى الهيئه العليا للانتخابات مبدا قاعده التناصف في القائمات الانتخابيه في الانتخابات التشريعيه اللي تم التخلي عليه ان شاء الله في 2027 ترجعوه باش تاخذ المراه التونسيه حقها وحظها في التواجد في البرلمان في اهم مؤسسه تشريعيه في البلاد تنحى ما نعرفش علاش تنحى مبدا التناصف وكتشوف انت توا معنا البرلمان تقريبا في اغلبه رجال ذكوري رجعوا مبدا التناصف وخليوه معناها برلمان معناها متناصف بين النواب ونساء نائبات البرلمانيات على الاقل خلي خاطر شوف راهو وجود المراه في مراكز القرار في تونس مازال بنسبه ضعيفه برشا بمقارنه احنا راهو ما ما ما ما قارنوش توا ببلدان اخرى افريقيه وعربيه او غيرها اللي مازال كي بدات تفكر في كيفاش تدخل المراه الحياه السياسيه احنا البلاد هذه سبقت بسنوات عقود من الزمن مثال رجعوا مبدأ التناصف رجعوا قاعدة التناصف في التصويت على في القائمات الانتخابية في الانتخابات الجاية هديكم ربي
1: مهم جدا سيناجي خلي نختمه بالموضوع ذي اللي يهزنا ليبيا نحكي على انقطاع التيار الكهربائي البارح لحد 6 شهور في عدد من المناطق في جنوب وغرب ليبيا من بينها حتى العاصمة طرابلس بعد خروج عدد من محطات الانتاج عن الخدمة جراء انفجار وقع قرب محطة كهربائية في مدينة الزاوية حسب ما أعلنت عليه الشركة العامة للكهرباء كهربائي ونذكروا زيدا انه سيناجي المشاكل هذية متاع الانقطاعات متاع تيار الكهربائي في ليبيا ماهيش اول حادثة انتوكا في الايامات اللي تعدي واليوم زيدا يمكن السؤال المطروح وقت اللي نحكيه على بلاد او دولة اللي تمتلك احتياطات مؤكدة من النفط الخام في افريقيا واللي تعتمد تقريبا كليا في انها تمول الاقتصاد متاعها وتوليد طاقتها نلقاه وكيف كيف حتى في علاقة بالكهربائي معناها نحكيه على اليوم سؤال كيفاش لدولة كيف ليبيا تنجم تعيش مشاكل من هذا النوع كيفاش تفسره
0: هو صحيح كلامك صحيح نادية معناها صادم جدا انه كي تسمع يصير بلاك اوت ومش اول مره يصير البلاك اوت هذا نادية لانه صار قبل صار في اسابيع التالي في شهر جوان في شهر جويلية خاصه وشملت البلاك اوت قبل صار في مناطق من شرق البلاد مش مرضيه صار في بعض في في في في غرب في غرب البلاد والمرة هذه يعني وهذا اللي قالته شركة الكهرباء الليبية في تصريح لأحد مسؤوليها أنه الإظلام أو البلاك أوت أو حالة الظلام الكلي في المنطقة الغربية في جبل الغربي جبل النفوسة امتد حتى إلى مناطق من الجنوب الغربي اللي تغذي فيها وحدات الإنتاج في خاصة في محطة طوباري للغاز. وهذا يفسره لأنه بعض وحدات الإنتاج وتوليد الكهرباء ونقلها خرجت عن الخدمة، وهذا يكشف على هشاشة منظومة إنتاج الكهرباء في ليبيا وإنتاج الطاقة. طبعا مش تقول لي ليبيا راو معناه كي تشوف الأرقام راو شيء غريب بالحق، معناه ليبيا اللي عائدات الطاقة عائدات النفط والغاز عام 2025 وصلت ل 15.23 مليار دولار. هذه العائدات المالية لعائدات النفط والغاز فقط عام 2005. مع هذا ليبيا اللي تعد من أكبر الدول المنتجة للغاز والمنتجة للنفط، وجورجيا ميلوني رئيسة الحكومة الإيطالية اللي مازالت كي زارت ليبيا مؤخرا ثم بعد مشيت في زيارة الجزائر، عقدت أو صحت عقود إنتاج وتصدير الغاز الليبي إلى إيطاليا. العقود تمتد تقريبا على مدى 15-20 عام، وكان حاضر معها الرئيس المدير العام لشركة إيني، الشركة العملاق العالمي في توزيع الغاز. مع هذا ليبيا العجز متاعها عجز المالي في ليبيا يقدر بتقريبا حوالي 50% من الانتاج المحلي الخام، ثم 30% تستنزف في الأجور و 20% تستنزف لدعم الطاقة. ليبيا اللي تعيش اليوم تعيش صراعات وحالة من الانقسام بين الشرق والغرب، وما نجموش يتوصلوا طوى على مدى 15 عام ما توصلوش الفرقاء الليبيين الأخوة الليبيين إلى توحيد المؤسسات. اليوم الدولة الليبية منقسمة إلى نصفين، نصفها في الشرق وفي بنغازي وفما برلمان وفما حكومة وفما قيادة عامة للجيش، وفي الغرب اللي فما حكومة مؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومركزي حكم. اللي يصير في ليبيا أن ليبيا بحكم وجود الميليشيات العسكرية وعمليات تهريب لكميات ضخمة من خاصة من النفط يعني من الطاقة، وليبيا حولت ليبيا إلى نموذج لصناعة الريع وتغول السوق السوداء في ليبيا. تعرف اللي ثم ميليشيات اليوم في ليبيا العديد منها اللي تهرب في النفط وحتى تهرب في كمية كبيرة وضخمة من الغاز وتباع في السوق السوداء، ما تستفيدش منها الدولة الليبية. وذاك علاش استقال أو هدد بالاستقالة محافظ البنك المركزي الليبي، وخرج وحتى من فما تصريحات دارت فما معطيات أنه فما اختلال كبير بقدر ما فما عائدات ضخمة وفما كميات كبيرة تصدر من النفط والغاز اللي يدخل إلى البنك المركزي شيء قليل جدا، نصفه يدخل البنك المركزي والنصف الآخر يمشي في جيوب أمراء الحرب وكذلك الميليشيات.
1: واضح جدا، شكرا لك سينيج، يعطيك الصحة إن شاء الله. الموعد غدوة يجدد معك بعد لحظات، الموعد يكون في ساعتنا الثانية من ميدي ماك. مازلنا باش نحكيو على الكراهة بالمعدل الكراء وعملية التحايل اللي قاعدة سارة. مرحبا زيدا مساجاتكم على 23516000. كنت تحبوا تكونوا حاضرين معنا في أنتوكس وتلعبوا معنا في ساعتنا الجاية. مرحبا بالناس الكل، معه توتفيت مع مراد الديدي في الأخبار.
4: ميدي ماك مليون فيبر تيتي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرشة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. تي في من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تيتي والسلام.
5: كاليبسو جدي 20 أوت لكاليبسو حمامات أكبر.

مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. احتياطي النقد الأجنبي يبلغ بتاريخ 14 من أوت الجاري 25,155.2 مليون دينار، أي ما يعادل 98 يوم التوريد مقابل 104 أيام في التاريخ نفسه من السنة الماضية، وفق آخر المؤشرات المالية للبنك المركزي التونسي نشرها على موقعه. وبالنسبة للمداخيل السياحية فقد تطورت ب 217 مليون دينار لتبلغ 4,718 مليون دينار بتاريخ 10 من أوت الجاري، كما تطورت عائدات العمل ل 280 مليون أورو لتبلغ بتاريخ 10 من أوت الجاري 5,576.1 مليون دينار. منظمة تونس كلين أب تنظم أمس الأحد حملة نظافة بشاطئ الصخور بمنزرت، أسفرت عن جمع حوالي 2500 كيلوغرام من النفايات، منها 1.5 طن من الزجاجة و140 كيلوغرام من النفايات القابلة لإعادة التدوير و781 كيلوغرام من النفايات غير القابلة للتدوير. وتندرج هذه المبادرة ضمن العمل التطوعي البيئي للحد من التلوث والحفاظ على البيئة وتشجيع الفرز وإعادة التدوير. أطلق خلال لقاء افتراضي عقد مؤخرا برنامج تدريبي لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالشراكة بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن والمنظمة الوطنية لرواد الأعمال ولجنة المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إسكوار. ويهدف البرنامج إلى تمكين صاحبات الأفكار والمشاريع من تطوير مهاراتهن وتعميق معارفهن في مجال الاقتصاد الرقمي وتعزيز قدراتهن في التجارة الإلكترونية واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفق ما أكدته وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن أسماء الجابري في كلمة ألقتها بالمناسبة وفق بلاغ الوزارة اليوم الاثنين. وأكدت الجابري تواصل تنفيذ هذه المبادرة على مدار السنة بما يتيح تغطية مختلف المعتمديات في سائر ولايات الجمهورية، مشيرة إلى أن هذه الجهود ترمي إلى مزيد دعم ريادة الأعمال النسائية وتعزيز حضور النساء في المجال الاقتصادي. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد مجددا الاثنين أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي، يأتي ذلك في ظل عدم إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال، الهدف الرئيسي هو وسيظل دائما ألا تمتلك إيران بأي طريقة أو بأي شكل من الأشكال سلاحا نوويا. مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق تقول إن طائرتين مسيرتين هاجمتا اليوم الاثنين مكتب رئيس حكومة إقليم مسرور بارزاني دون ورود تقارير عن وقوع خسائر بشرية. وأضافت المديرية في بيان أن الهجومين انطلقا من الأراضي الإيرانية دون أن توضح ما إذا كانت الطائرتان أصابتا هدفهما، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد. العاصمة السورية دمشق تستعد لإطلاق الدورة 63 من معارضها الدولي وسط توقعات بتسجيل أرقام قياسية في المشاركات المحلية والدولية. وتراهن الدورة الجديدة التي تحمل شعار سوريا تشرق من جديد على بيئة تنظيمية مرنة لتشجيع الاستثمار، إلى جانب احتضانها مشاركة واسعة على المستويات الوطنية والثقافية والاجتماعية. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشهور يتواصل مع نادي الفورتي وكامل فريق ميدي ماغ. مع أجمل تحيات، مراد الدريدي. الأولى في تونس.

0: شوية الموعد في كونسو براتيك، نحكي على السيارات المعدل الكراء ونحكي على التحايل الإلكتروني اللي قاعد صاير عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد العدد.
1: ألو مالك سيف السنية راهو شيخ موبيلي ومن 9:30 الليل.
2: باه اسمعني تاخو انت جولي ونخونا وتر
1: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
2: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي.

0: وبرشا فازات.
1: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلان سهريات وفيستيفالات.
0: اما شو مش نسميوها؟ نسميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9 ونصف الليل تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام. العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فاتكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
2: يكمر الليل ربوخ الويل
0: إتليل القفصي وأنت بن سعيد
3: رتب على حمراء.
0: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي.
4: شكرا لكم على مساجاتكم اللي قاعدة تجينا على 23 513. فما مساج باش نقراه من عند مستمع قال انتم بالله ديما تسلموا على المستمعين، تقولوا لي في الكراهب وتقولوا على اللي في الخدمة واللي في الصينية وعمركم ما هذا ساعة اسمه مونتانوير على واتساب. تحية لي منتصر، فوالا قال انا منتصر بحار من تبولبة، تحية ليك يا اللي في الكراهب واللي في الديار. قال واحنا الناس اللي في البحر انا نسمع برشا راديو، البحار يسمع راديو، دونك تحية ليك وتحية من خلالك للبحارة اللي يسمعوا فينا في المراكب نتاعهم الكل. وقال تحية كبيرة زادة للبحارة من بنزرت البنقردين. احنا زادة يا منتصر نسلم عليك وعليهم، وهذا موعدنا توتسيت مع انفو انتوكس.
0: انفو ولا انتوكس
4: جستمون على نفس الرقم كي تحبوا تشاركوا معنا على 23 513 نجمو تكونوا في اليوم، دونك هذاك علاش حابين ودايو حتى ديما المستمعين يكونوا حاضرين حتى كان فريق كامل هكا ولا يصلح.
5: اي اكيد ديما عندنا مستمع،
4: ديما عندنا مستمع يشارك، فوالا يشارك معنا في اللعبه هذه اللي هي فو انتوكس. من خلالها كل مره نحكيوا على الاخبار، فيها اخبار واحد صحيح
5: بالضبط
4: وثلاثة غلطين.
5: ثلاثة غلطين لازم نطلع واحنا نيو صحيح.
4: تحية كبيرة دونك لايزر اللي حاضر معنا بالتليفون. ايزر اهلا وسهلا، مرحبا بيك.

0: ألف دونك 971 يلزمني نركز فيه سورتو الموضوع هذا خاطر سلاحها بالمرساد بي. دونك الاخبار يقول انه كريستيانو رونالدو يقول انه سيعتزل لعب كرة القدم بالنسبة للموسم القادم. هذا الخبر الاولين.
1: قال انه اخر
0: قال انه باش يعتزل
1: الموسم القادم.
0: الموسم القادم
1: باه
0: باه. هذا الخبر الاولين باش تقولوا لي بعد صحيح والا غلط. ماذا بيا ما تعملوا حتى عملية تحايل خاطر راني قاعده نشوف فيك حتى انت ايزر كانك باش تشد التليفون ولا حاجه نشوف راني
2: لا لا لا ما عنديش تحايل لا
0: باه تحايل لا. الخبر الموالي التغيرات المناخيه تسبب في غلاء اسعار الزقوق. وهل انه التغيرات المناخيه تسبب في غلاء اسعار الزقوق؟ وهذا بعد تجاوبوني عليه صحيح والا غلط. والخبر الثالث في علاقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتصريحه في علاقة بمذيق هرمز. دونك هل انه صحيح انه فما مسؤول في البيت الأبيض قال انه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يفدلك وقت اللي قال انه سيعلن مذيق هرمز ارضا أمريكية في تصريحات اثارت جدل كبير وخليت برشا تعليقات. دونك هذا الخبر الثالث. وباش نختمو بالخبر الأخير اللي هو في علاقة بال في علاقة بفرنسا وفي علاقة زادة خاصة بالموضوع متاع التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي. هل أنه المجلس الفرنسي صادق على قانون حظر الوسائل متاع التواصل الاجتماعي؟ هذوما الأخبار الأربعة باش تقولوا لي شنو صحيح وشنو الغلط. بشكون نبدأ؟ نبدأ بإزر
2: باللي تحب.
0: يلا نبدا بايزر بعد نخلي سلاحه. دونك شنو من بين الاربع اخبار اللي سميتهم انه صحيح وانه الغلط؟
2: انا نتصور الاخبار الثلاثه غلطين. الخبر الاول والثاني غلط.
0: الاول
1: ولا كريستيانو وزقوكو معناه
2: كريستيانو اي غالط. مازال كريستيانو يعني ماهوش باش يعتزل ما اعلنش ما قال حتى شيء. وخبر زلوغو خبر غالط. والخبر الاخرين نمشي في الخبر الصحيح متاع ترامب.
0: الخبر الوحيد الصحيح هو الخبر متاع الرئيس الامريكي دونالد ترامب. واضح
2: على ما بيرمض.
0: دونك المسؤول قال انه راهو مش صحيح وانه راهو كان يفادلك معناتها دونالد ترامب وقت اللي قال باش نخلي مساج على المذيق هرمز يعني يتبع لي يعني ارضا امريكي. باه صحيح.
1: ليه قبل ما نجاوب نسلموا على اللي يبعثون على يوتيوب. ثم شكون قال نسلم على الاخت الشقراء.
0: الشقراء شكون
1: عليك انت؟
0: لا انا مانيش شقراء.
1: قلت ناديه الفورتي.
0: قلت ناديه الفورتي.
1: سلموا عليك كمان. سلموا على منال زيد هدير كلهم هذول موجودين. مريم ماريانج كلهم يسلموا عليك ويسلموا على ليكيب الكل.
0: تحيه اليوم فرد الفرد يعطيك صحه. صحيح اللي ذكرنا باللايف يوتيوب
1: اكيد
0: مشكور.
1: جوست حاجه بركه كريستيانو من الاول قال راهو عام الجاي يكمل ولا هذا اخر عام كيفاش قال بالضبط
0: كريستيانو؟ شنو التصريح نتاعه؟ قال انه من المرجح اني ساعتزل كره القدم في نهايه الموسم القادم.
1: بيه انا دونك باش ناخذ ريسك.
0: باش ناخذ الريسك على كريستيانو يا صلاح؟ يعني راك من المفروض معنى السؤال جاوب عليه وتقول لي شو هو هالموضوع.
1: ترامب غلط. زقوق غلط. وشكون اخر قعد؟ برشا برشا.
0: يا ايزر شنو قلت له السلاح؟
1: خلي خليك معايا. لا لا لا انا باش نمشي في كريستيانو وخلي يقول واش يهم.
0: كريستيانو هو الخبر الصحيح.
1: خلي يقول واش يهم.
0: والاخرين ثلاثه غلطين.
1: غلطين ثلاثه.
0: بي
2: عليه الريسك
0: بيه بيه يا سيدي بيه سليح. عجبني
1: من غير ريسك حتى شيء.
0: عجبتني شجاعتك.
1: سلم على مريم قالت لي ترامب شاب البرقدان ولا بلي معناها تفاديو شيء ذا خاطر
0: بيه. خلي نبدأ بالخبر بيه. ان توكا الخبر في علاقة بكريستيانو. كريستيانو سيسليح كريستيانو رونالدو لمح إلى أنه من المرجح أنه يعتزل لعب كرة القدم في نهاية الموسم الحالي سعيا إلى ترك إرث استثنائي. هذية في تلميح في علاقة بكريستيانو رونالدو اللي يقول قال عندي برشة ذي في The Independent عربية. يقول انه مستقبله يقول خارج الملعب هو مخطط ليه بالكامل. قال عندي برشة امور باش تخليني مشغول لدرجة يقول انه

0: تلفوني في المقابلة يقول ما نجمش معناها نحكي لكم على حاجة بركة اللي نجم نعملها وقت اللي باش نخرج من واعتزل. يقول انه كرة القدم تنجم تخلي فراغ كبير يلزمك يقول كلاعب تعدي وقتك او كلاعب باش تخرج معاش باش تكون معناها في الميدان يلزمك تعبي وقتك بطرق مختلفة. يقول مش بطريقة واحدة اكهو. يقول راني نحب نواصل الاستمتاع بما كسبته وبما كسبناه. يقول لانه في نهاية المطاف تعدينا بيحكي زادا قال 25 عام فيها برشا تحديات وبرشا تضحيات دونك سيسلاح في الموسم المقبل. قال كريستيانو رونالدو
1: في الموسم المقبل
0: قال هكا قال في نهاية سمحني في نهاية الموسم الحالي. قال انا قلت لك في الموسم المقبل دونك هي اللعبة في الموسم الحالي.
1: خاطر الموسم المقبل بتا خاطر السيزون تبدا سبتمبر تو فجوان.
0: هو يحكي في نهاية الموسم الحالي سيسلاح.
1: اخطأت التقدير
0: نعم
1: ونعتذر منك ومن عائلة رونالدو كان يسمعوا فينا يا اخوي تفول على ولدنا.
2: نعتذر تبعني يا اخوي قلت لك تبعني
1: سمحني ياسر الله غالب الله غالب
0: لا وين ياسر ما توقعتش خاطر قبيله وانا نحكي معاه في نحضر في الاخبار قلت له سليح راني باش نحضر لك سؤال في علاقه بالكوره. قال لي اسمع راه رد بالك راني باش نجاوب عليهم الكل صحاح دونك امورك
1: تروحي بالنفس.
0: بالنسبه للخبر نتاع الرئيس الامريكي دونالد ترامب انه المسؤول في البيت الابيض يقول انه الرئيس الامريكي دونالد ترامب كان يفدلك وقت اللي تحدث عن اعتزامه اعلان مضيق هرمز ارضا امريكيه. كان هذايا في تصريحات اثرت جدل كبير وخليت حتى رد سريع من طهران. وول ستريت جورنال نقلت عن المسؤول هذايا اللي ما كشفتش الهويه نتاعو قوله انه حديث ترامب عن المضيق الاستراتيجي جاء على سبيل المزاح وأنه الرئيس لم يبحث مع مستشاريه إعلان الممر المائي إقليما أمريكيا. وذكروا أنه ترامب نهار الجمعة قال خلال تجمع سياسي في أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك أنه سيعلن قريبا جدا مضيق هرمز أرضا تابعة للولايات المتحدة الأمريكية. وكان يضحك وقتها قال بعد ما ننتهي من هزيمة إيران اللي تتعرض لهزيمة قاسية جدا يقول سأعلن قريبا جدا عن مضيق هرمز أرضا أمريكية. دونك هذه في علاقة بال الخبر بتاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وانت زادة يظهر لي قلت صحيح هكا ولا ايزر
2: اي انا قلت هذا صحيح
0: هذا قلت خبر ترامب صحيح في علاقة زادة بالانتاج بتاع الزوجو.
1: صحيح ترامب
0: صحيح
1: صحيح
0: صحيح شبيك يا خليل
1: والله قالوا لي لو في اليوتيوب ما حبيتش انفصل
0: بالحق. شكون قال
1: كومنتات فما هدى ومريم قالوا صحيح على ترامب هذاك صحيح
0: صحيح
1: لكن انا عانيت نعتذر منك كازر ما تبعتك.
2: قلت لك تبعني
1: تعرف الدار دي موسيو خد رد بالك
0: ما تعملش على نفوسك. تحية اليوم نسمعوا فينا واللي قاعدين يعاونوا فيك سلاح وتتبع المستمعين اللي قاعدين واقفين معك تبعهم. في الخبر زاد في علاقه بانتاج حبوب الصنوبر الحلبي الزقوق فنو تسجيل التراجع من بين الاسباب فما الحرائق اللي جت على مساحات واسعه من الغابات حتى خلال السنه الفارطه لانه نعرفوا انه ديما نستهلكوا يعني الكميات اللي تكون من عمناول. وكيف كيف زاد الحديث على عزوف عن هذا النشاط وانه زاد فما حتى اليوم نقصة الايام نتاع العمل في علاقه بالمجال هذايا لانه فما عوامل جويه اللي رافقت الموسم الماضي من جهه اخرى. دونك هذوما من بين دونك الحرائق والتغيرات المناخيه تسببت زاد جزئيا في غلاء الاسعار نتاع الزقوق. دونك هذايا الخبر الصحيح. والخبر الاخراني في علاقة بالحظر قلنا متاع الاستخدام متاع وسائل التواصل الاجتماعي للي عمرهم أقل من 15 عام. فإنه أنا قلت صحيح أنه المجلس الدستوري الفرنسي اللي أعلى هيئة قضائية دستورية في 14 أوت كانت وافقت على وأقرت الحظر متاع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للي عمرهم أقل من 15 عام واعتبرت أنه القرار هذا ينتهك حرية التعبير وما فيهش ضمانات كافية للخصوص خصوصية. دونك المجلس الدستوري الفرنسي جستمو أبطل في 14 أوت القرار والقانون هذا اللي كان أقر له البرلمان نهار 21 جويلية 2026. يعطيك صحة يا إيزر شكرا ليك مشكور على مشاركتك معنا وتحية ليك. أنت مكش من تونس إيزر تكلم فينا مين تكلم فين؟
2: لا من دبي.
0: من دبي تحية ليك وللتوانسة اللي يسمعوا فينا الكل في دبي. شكرا ليك
2: ويعطيكم
0: صحة. شكرا ليك أنت وشكرا زيدا المستمعين اللي حابوا يشاركوا معنا. تحية كبيرة الإيمان محمود على واتساب اللي كيف كيف زادة جاوبتنا قالت انه راهو الخبر متاع ترامب صحيح. يعطيك صحة يا إيمان محمودي مشكورة. فما زادة ولا يعطيكم صحة ولا فما عبيد اللي شارك معنا من فرنسا. دونك كيف كيف زادة يجاوب على بالخبر بالأخبر انه هو لانفو انه هو الانتوكس. ان شاء الله تكونوا زيد انتم حاضرين معنا، راهو تنجموا تكونوا غدوه موجودين حاضرين معنا. كاينكم انتريسي مرحبا بكم، خليوا لنا ميساجات وكيكا زيد تشاركوا وتكونوا من بين الحاضرين معنا في انفو انتوكس. كانت هذه بالنسبه اليوم.
3: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لاشونس أبارتين العشر مساء الليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين فالصيف على موزايك فهم، فرحتك تسوى برشا كادوات. باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: واحدة من الغنيات اللي خرجوا في الألبوم، والحقيقة نقترح عليكم أنكم تكتشفوه على خاطر بالحق ما تخيرش غنية على غنية. جروب كايروكي اللي زاد من المتوقع باش يكون موجود في تونس، دونك جوست مازالوا لي دات
1: أكيد في سبتمبر، لكن كان يكون موجود في سبتمبر جوست مازالوا لي دات
0: مازالوا صحيح. هذا هو دونك دعوة أنكم تكونوا حاضرين للجروب هذايا باش تستمتعوا.
1: مرحبا
0: بالألبوم
1: الأخر
0: صحيح، حاجة خارقة للعادة. هاي سيدي نمشيو لفقرتنا. مش عملتوا حقا باللي كي نمشوني في كونسو براتيك قبل ما نبدا؟
1: ما كنتي شنو هي كونسو براتيك؟ كل مره حاجه وتاخذ خبير الكل في كي غبت انت نوفل معناها يقرا الموضوع، وين الخبير تقريبا كل يوم مادي. انا الخبير، كل مره نبدل صوتي، نحاول نبدل حتى في اللبسه ساعات نخرج نفس السوري اخرى ونرجع هيك، اما نحاول كل مره حاجه
0: تعدي.
1: هذا تحية مستمعينا بالله، ركزوا معنا كونسو براتيك رجعت لما لها
0: توت سيت كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ. كل يوم في ميدي ماغ نحكيو على المعلومات اللي تهمكم، اللي تهم الاستهلاك متاعكم، اللي تخليكم تفيقوا بحاجات، تفيقوا بتجاوزات، كيفاش زادة تحميوا رواحكم في علاقة بأي منتج انتم تقبلوا على الاستهلاك متاعو. نحكيو على الفترة هذية متاع الصيف، نعرفوا انه الإقبال على الكراء متاع السيارات يكثر برشا، التنقلات تكثر، الحضور زادة متاع التوانسة المقيمين بالخارج انهم زادة يكونوا في حاجة للكراء متاع السيارات، ولكن زادة مهم ان ننتبه لبعض الظواهر اللي موجودة بي. فما بعض الجروب الموجودين على فيسبوك اللي من خلالهم تنجم تكري الكراه بي، واللي هذي نجم ساعات يخلي برشا معناها من المواطنين يلقوا روحهم في وضعيات ما كانوش يتخيلوها، في عمليات متاع تحيل، يبعثوا مثلا فيغمان ومن بعد تطلع ما فماش منها لاجنس، في حين انه معناها يمشي في بال المستهلك انه الموجودين معناها الشركات هذوما يلقى روحه زادة معناتها في وضعية متاع فلوس ومشيت وما ينجمش ما فماش منها الكرهبة. دونك اليوم كيفاش نفيقوا زادة بهالستاتيو هذوما، كيفاش نعرفوا انه فعلا هالشركة هذية موجودة وإلا لا؟ هذا الكل باش نحكي فيه بأكثر تفاصيل مع ضيفنا مشكور حاضر معانا زكريا نعات، ممثل عن الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا بك، شنو حوالك يا
0: جماعة؟ الحمد لله، شكرا ليك وشكرا ليك انت على حضورك معنا. موضوع الظاهرة ساعة، خلي قبل ما نعطيو النصائح سي زكريا، خلينا نحكيو على ظاهرة متاع التحايل الالكتروني هذايا اللي قاعدة تصير عن طريق منصات التواصل الاجتماعي، واللي قاعدة تمس في حرفاء التوانسة ولا حتى التوانسة المقيمين بالخارج اللي يحبوا يكريوا السيارات خلال الموسم السياحي. وشفنا حتى زادة بعض المبادرات اليوم بانه تكون منصة رقمية خاصة بكراء السيارات بالطرق القانونية، واللي يظهر لي حتى اليوم بدأت الاجتماعات موجودة، وفما أطراف كما وزارة الداخلية، وزارة النقل، وزارة المالية زادة اللي قاعدين يخدموا على هالمنصة هذية، لكن
2: التجهيز
0: زادة اكزاكتومون. دونك اللي بدأوا يظهر لي في الخدمة على المنصة هذية في مرحلتها التجريبية حاليا بي. قبل ما نحكيه زادة على المنصة، خلي نحكيه على كيفاش اليوم المواطن التونسي ساعات نجم يلقى روحه يجري في كرهبة لأنه السوم يظهر له منطقي ويساعده، ألقى هو في الآخر بعد يلقى روحه في وضعيات أخطر وأنه فلوسه تمشي عليه. دونك الظاهرة هذه كيفاش سجلتوا هالتحايل الإلكتروني، وخلينا نقول الحالات اللي نجم تكون عندها علاقة بالتحايل الإلكتروني؟
2: أول حاجة نرحب بك أنت ونرحب بالبرنامج كله بموزايك الكل.
0: شكرا لك.
2: احنا ساعة باش نبدأو في حكاية التحايل هذيا، نتحايلوا برشا ضحايا اثناء برشا جديدين برشا رو شوية منا وشوية منا. اول حاجة احنا عملنا حملة كغرفة وطنية لشركات كراء السيارات، عملنا حملة في اول الصيف وتعدينا في موزايك وتعدينا في بعض برشا راديوات اخرين ونبهنا المواطنين نبهنا خاطر لي ريزو سوسيو هذوما في اي ميدان، هي مش في اللوكاسيون برك، في كراء السيارات، في النزل، في برشا حاجات فما تحايل. الشيء اللي نقعد باهت فيه أنا في مواطنينا بالخارج، أنت تتعامل مع شركة والدنيا تقدمت والدنيا تطورت، معناتها أبسط الأشياء أنك تعمل له فيرمو على اسم الشركة متاعه، وهو يبعث لك على الواتساب متاعك ولا بارميل يبعث لك لورتور دو كونفيرماسيون بيان ديترميني، عندك ورقة ما تبعثش لشخص. ما تنجمش شخص يكون عنده شركة كراء السيارات، لازم يكون شركة قائمة الذات.
0: كي يقولوا شركة معناها نقولوا عندها معرف جي بي اي متاحة، عندها الكونت متاحة، حسابها البنكي
2: شركة بيانسور. هذه حاجة سنين احنا جينا في الراديوات وعطينا الغرفة سنة عملت اجتهاد انها تعطي لفرشات معناتها التعريفة اللي من الى
0: متاع اسعار في علاقة بالنهار، معناها كي تكري بالنهار قديش رسومي نجم يكون اقل حاجة واعلى حاجة.
2: اعلى حاجة معناتها هذوما لي باج ناس تستغل رخص الاسوام ما تنجمش تستغل حاجة اخرى. معناتها راهو مدام نادي راهو برشا راهو برشا راهو ناس تاخذ في تصورك راها بنتاع شركات قايمة زيت بالحق. ويصوروا هم ويبداو يفسخوا البلايك يحطوا عليهم اسم لوكاسيون دو فواتور ولا رانتاكا ويبداو يتحايلوا على العباد. هذه شويه من احنا كغرفه قمنا بالواجب، زاد شويه المواطن لازم يكون واعي ما ينجمش يعطي فلوسه لنمبورت كي بالتليفون. معناتها يصب فلوسه نقرا في دي ستاتيو شيء معناتها شيء معناتها بيزار، معناتها عبد يبعث فلوس الواحد باسمه الشخصي بيشكري من عنده كرب على نمره تليفوني ومن بعد بعد بيان سور هذه الدنيا تطورت، هذه اللي زرنا كور موجودين في الدومين الكل خاصة لوكاسيون دفاتور خاطر جات الفترة هذه فترتهم هما. حاول العباد أنا نوصي وديما وصيتها وديما نقولها بربي ثبتوا في وراقكم كي تكريوا سيارة ساعة أول حاجة راي فما ورقة اسمها ترخيص من وزارة النقل ومن الدولة التونسية أنها السيارة ذيك تكون معدة للكراء. فما بطاقة استغلال إلا ما تكونش الورقة ذيك موجودة في الأوراق ما أنت رأي السيارة غير معدة للكراء.
0: إذا معناه أنت كي تمشي تكري دونك من بين الحاجات اي دونك تلقى معناها بخلاف الاوراق نتاع الكهرباء تلقى بطاقه استغلال موجوده من بين الاوراق اللي تتقدم
2: لك العاديين اللي نعرفوهم
0: احنا الكل. اي بي دونك
2: فما بطاقه استغلال هذيك تخول لك باش تكري السياره ذيك
0: باهي برشا
2: الى ذيك ما فماش معناتها راي بلغتنا احنا باللي ولا متاول بلاكا كحله
1: فنوار
0: باهي باهي برش. دونك هذه أهم حاجة يلزم واحد يثبت منهم باهي. أنا اليوم مثلا
2: وكلي وسمحني مدام نادي باش نسكر البارونتيس واللي فيرمون بربي شنو معناتها تعمل فيرمون شخص عادي وانت كاري من عند شركة نصب الفلوس للشركة اللي وتبعش لي ريسو ولا من عندش أنا بابي اونتيت تاع شركتك فيه اللي توصلت من عندي بالمبلغ الفلاني ويقعد
0: اي اما سي زكريا هو معمول به انه انت مش تكري كرهبة تقول لك اب عمالي فيغمون موجود يعني هذا ساعة قبل ولا
2: والله كل شركة كيفاش تخدم
0: فما اي لا قصدي يعني فما شركات تعمل هكا تقول لك ابعث لي اكونت مثلا
2: شوية منا وشوية منا راهو خاطر فما زاد حراسة يبلوكي لك كرهبة قبل شهر والنهار اللي يعبد في المطار يلقى 5000 يقصر ويبدل الكليون يبدل ما يحترمكش اللي انت خليت له كرهبة شوية منه وشوية منه فهمت. اما مينيموم كي شركة تطلب ما نجمش انا نقول لك ما يعطيش فما شركات يقول لك يا اخويا ناخذ لي زافونس انا باش نبلوكي الكرهبة مينيموم تبعث افونس للشركة ما تبعث للشخص
0: باه
2: الشخص ينجم يكون حتى هو يخدم في الشركة ومتحيل على عرفه يجينا يبدأ عارفه ما هوش في باله بها الحكاية ذي
0: باهي برش واضح. دونك هذايا في علاقه قلنا بالحاجات اللي لازم نثبتوا منهم. انا اليوم زيدا مثلا مواطن باش نلقى باج على فيسبوك ولا باش نلقى انونس على فيسبوك ونجم نلقى فيها مثلا الامكانيه نتاع اللوكاسيون هذايا كيفاش نجم نثبت؟ وهي مثلا تقول لي انت اليوم الشركات الكل تقريبا عندها دي باج فيسبوك كيفاش نعرف انها لانه الباج هذايا تتبع الشركه ولا تتبع جوستمون شخص قاعد يتحايل ولا منتحل صفه انه هو صاحب شركه لكرا سيارات؟
2: إلا كان طلبك في أكونت تطلب الرسو في اسم الشركة وفيه المعرف الجي بي نتاعها وفيه البابيونتات كاملة نتاعها. أنك هذيك حتى كي تمنك عليك نجم تهبط تشكي حتى يصير تحايل نجم تهبط تشكي بالورقة هذيك ومولا الشركة هذيك يتحمل مسؤوليته حتى كان هو ما في بالوش يتحمل مسؤوليته. أما هذه أنها ناس معناتها أنا من فرنسا من عارف أنت كي تدخل على أجونس دو فواياج وتقص يخرج لك فوتشر خرج لك فوتشر اللي أنت خلصته غاست تبيه كذا ولا كذا ما تقولش في المطلق هكاك في المحلول تصب فلوس
0: طمين باهي برشا واضح جدا. سي زكريا خلي زيد نحكيو على موضوع اللي نجم يحل هذا اللي نحكيو فيه الكل معناها كي نحكيو على هالمنصة هذية اللي اليوم تنجم تنظم القطاع أكثر منصة رقمية باش تكون خاصة بكراء السيارات واللي يمكن تخلينا نتفاديو الحاجات اللي أصلا الموضوع اللي نحكيو فيه اليوم وقت اللي تبدأ تدخل حيز الاستغلال البلاتفورم هذية. دونك من المتوقع أنه باش تكون انطلاقا من شهر أكتوبر ان شاء الله نتمنوا انه في انطلاقا من شهر اكتوبر تبدا موجوده. خلينا نحكيوا عليها المنصه الرقميه ذي الخاصه بكراء السيارات. شنو تسمح للمواطن وكيفاش تحميه زيده وشنو زيده حتى صاحب الشركه هو بيدو ينجم يحمي الشركه نتاعو ويحمي السيارات نتاعو.
2: هي المنصه هذيا فيها برشا برشا برشا حاجات باهية. في موضوعنا اليوم اللي حكينا فيه نتاع التحايل على العباد هذي شنو تنفعنا المنصة؟ المنصة هي باش تكون تخول العون الأمن ساعة ينجم يعرف السيارة هذي معدل الكراء ولا مش معدل. هذي أول حاجة. الثانية أنه الحريف باش تولي فما بلاتفورم عنا ما عادش احنا فاتنا اليوم سيرونتين عاش كان سيل حبيب عشان لكم فما اللوجو باش يكون موجود متاع الغرفة الوطنية لشركات سيارات باش يكون موجود في كل مكتب كل شركة تخضع للمنظومة هذه يكون فيها اللوجو ذي متاع اللوتيكا متاعنا احنا متاع الغرفة الوطنية اللي الشركة ذيك مخولة باش تخدم في قطاع كراء السيارات.
0: باهي باش
2: باش تقعد باش نكونوا معاك صريح باش يقعدوا الزرناكور هذوما اللي على لي باج فيسبوك هذا يلزم المواطنين يحاولوا يردوا بينهم الماكسيموم وكاو حتى احنا ما نجموش باش نحصروه. لكن اللي ناكد لك اللي انها بالمنصه هذيا راهو عون الامن كي تكس خاطر ما نجمش ندخلوا في اللي ديتاي كل عون الامن كي تكس قدام السياره يعرفها هي معدل الكراء والا لا.
0: واضح جدا. بيه برشا
2: هذه من اهم الحاجات اللي تخلي المواطنين يولي يدوروا بالتحكي.
1: حبيت نسألك على انت قلت انه فما ناس اللي متحايلين معناها يعمل لك فيرمون من برا ويطلع ما فماش كهرباء ولا تصير مشاكل والكل به. فما زيد نعرفوا اللي دار فما برشا كراهب وانت ادرى مني بالارقام منه فما برشا كراهب في النوار يدوروا في تونس
2: وانا فراتيكمون او دوبل سامحني حتى
1: قصيت عليه القطاع الموازي هو الدوبل نتاع القطاع المنظم في عدد السيارات. لانه المنصه هذه تو انت قلت لي تحايل به ناحينا من التحايل الناس اللي تخدم في النوار مثلا يقول له هو مواطن بالخارج ولا مواطن حتى في تونس يقول وانا باش نكري كهرباء يقول له يا سيدي باهي تعدي لي البلاصه الفلانيه نعطيك الفلوس كاش وتعطيني كهرباء وهذاك اللي يصير. هالمنصه هذه باش تمنع الممارسات هذه معناها الناس اللي
2: المنصه
1: كيفاش أما تطبيقيا كيفاش تمنع معناها انا عندي انا كهرباء خبيها في جراج كهربتي الشخصيه جاء واحد على اساس ولد عمي كريت هيلو خويا وعطاني فلوس على كل نهار انا كيفاش نجم نمنعه تطبيقيا بالمنصه هذه؟
2: باهي انت تفهم معاه السيد باش يكري الكهرباء
1: تفهمه كلمه هو جاء كلمه قال له روانا باش نكري عندك كهرباء وما في بال في باله به في النوار
2: اي هنا يتحملوا مسؤوليه مع بعضهم الزوج
1: فما مسؤوليه قانونيه معناها بيتمنع
2: بالمنصه هو فما محضر ممنوع عليك تاجر سياره غير معدل الكراء كونش باش تسلفها لصاحبك هذيك هما
1: لا تسليف حاجه اخرى
2: هذيك يسلفوا سوا ديزون ما هي ديجا قاعدين يتحاسروا اما راهو انسان الى يقف قدام عون امن يقول له السياره دي شنو يقول له كاريها راهو العون امن يعرفوا كاريها ولا مش كاريها
1: اكيد
2: معناتها بالمنصه جديده تتعرف الكهرباء اسكو هي مقترات من عند شركه قيمه الزيت ولا مقترات في الطرق الاخرى
0: واضح جدا
2: معناتها اما اكثر من هكا سينو خاطر ما تنجمش تجي واحد نسيبه باش يسلفوا كهرباء تقول له كاريه له ينجم هو يكريه له ويقول نسيب
1: اما كلها تولي انسابك يا كهرباء كيف باش تولي كلها انساب ولد عم وخويا وصاحبي
2: في اللي دومين الكل موجود انا نطلب وديجا عملناها قلنا من اول الصيف باش تعدي عطله امنه قلنا يبارك لكم حاولوا تتاكدوا من الناس اللي قاعدين تكريوا منهم كهرباء وهو باش نعاودها للمرة الثانية.
0: سي زكريا سمعني فما نقطة مهمة حكينا فيها دايوغ انا وياك قبيلة وقت اللي نحكيو على قلت لي وقت اللي تبدا راك كاري كهرباء من عند شركة نتاع لكراء السيارات راك تحمي روحك من برشا حاجات مثلا نعطيو مثال.
2: أنا تو كنت باش نقولها
0: هاي تفضل مالها
2: أنا تو كنت نقولها أنا من من من موزايك هنا نحب الناس الكل اللي تسمع فينا راهو كي تكري كهرباء بلغة البلاك نوار راك انت متحمل مسؤوليتها كامله حتى في اللي حتى كانت السياره ذيك مطلوبه الجهات امنيه ولا مطلوبه الحاجات راك وتشديت فيها انت راك انت تتحمل المسؤوليه نتاعها خاطر ما عندك حتى حاجه تحميك
0: واضح
2: بار كونتر كي تكري سياره تاخذ ان كونترا بيان ديتيرميني من الى انت مسؤول على السياره في الفتره من نهار كذا لنهار كذا من الساعه كذا لنهار كذا
0: واضح جدا
2: لكن كي تولي بلاك نوار ينجم يقول لك الجمعة اللي فاتت عندك ينجم يقول لك وأي حاجة رأيت تشد في سيارة حتى على وجه النسيان سامحوني حتى على وجه النسيان خرافة كرهها لهم قبل ونساو فيها حاجة ممنوعة رأوا إذا كانت شابت عند المواطنة ذاك هو اللي
0: يتحمل مسؤولية الحاجة الممنوعة الموجودة في الأسياء
2: ويمكن تكون فيها عمليات صعب ياسر رأوا ينجم يكونوا حتى في عمليات سلب حرية
0: واضح
2: لازم تكون كهرباء تكون فيها ممنوعات مختلة وهي مش متاعه معناتها الحريف اللي قبله ما عندك ما تثبت به هذا عندك ما تثبت حتى شيء
0: واضح يعطيك صحة سي زكريا
2: ربي يبارك ستر على الناس كل ربي يبارك لك وعايشك وان شاء الله نتجاوزوا هالحكاية هذوما وان شاء الله تونس ديما
0: في شكرا ليك سي زكريا واكيد باش نكونوا في متابعة للمنصة هذه ان شاء الله من هنا لشهر اكتوبر المنصة الرقمية اللي تكون خاصة بكراء السيارات بالطرق القانونية واللي اكيد باش تنظم المجال هذايا تضمن حق صاحب الشركة من جهة وتضمن زادة حق المواطن التونسي فنرجعوا اكيد نحكيوا عليه الموضوع هذايا في الايامات المقبلة
3: الو مالك سيف سنيه راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل
4: باهي اسمعني تاخو انت جولي ولا خويا هوتا
3: مشيت معاك اما شباش نعمل
4: حطوا برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
5: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات
3: اما شو مش نسميوها
4: سميوها هابي اور هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمي بن عيسى في جويليا وملك العوني في اوت على موزايك فام

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي الديفا أمينة فاخت.

17 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس مزيكا فما

0: البيميل هذا رامي عايش. وصلنا للماضي ساعة 52 دقيقة. مرحبا بكم وشكرا لكم على الاستماع لنا, وشكرا لكم على مساجاتكم على واتساب موزايك فام 23516000. هذا الموعد اليومي مع صلاح الدين ساكوحي. ما فاتك شيء,
1: ما فاتك شيء.
2: باش نحكيو في برشا تفاصيل نادي اليوم فيما فاتك شيء. باش نحكيو على بلجيكا, تجي تحفر تلقى مليارات. انت بنيم مشي تخدم على روحك, ربي عينك, تحفر تلقى مليارات تحت البنيه. شنو تعمل في انا نهزهم؟ واضح
0: طبعا, يظن ما فيش شك. ياسر مواطنين نعطيه في المثال.
2: انا صريح
0: وكل علينا
2: تبدا حاجه اثريه لا ما تهزش.
0: اي طبعا طبعا.
2: ونحكيو زاد لهنا على برشا مواضيع اخرين. باش نمشيو زاد اكثر في المهرجانات. باش نحكيو زاد على اسكو تونس ولات قبله او وجهه جديده للمتقاعدين. هذا باش يكون موجود بالطبيعه, باش نفسروا لي حاجه مش جديده قاعد تحكي عليها توا, لكن حاجه عندها مده. لكن قبل هيك نبداو بحفل اليسا في كارتاج. الحفل هذا بعد 17 سنه اليسا ترجع لكارتاج, ولكن شفنا الجماهير كانت فرحانه. الناس اللي تحب اليسا كانت شيخه في الحفل هذا, لكن كم ثم فيديو هو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي. شفنا الفضلات اللي قعدت بعد الحفل, برشا بيبس كانت موجوده, برشا شكاير, برشا ساشيات, برشا ناس قعدت تسائل علاش مادام انتم عملتوا جو. نشوفوا تصور موجودين على الباج فيسبوك وزاد شين يوتيوب متاعنا. برشا يقولوا علاش مثلا ما فيها بيس, واحد عنده دبوزه مفارغه ولا يهز معاه حاجه باش ياكلها, ينجم في ساشي صغيره يهزهم ويروح بهم. علاش يخليهم غاديك في مشهد؟ برشا ناس قالوا هي الفرحة صحيح وفات, لكن الفضلات هي اللي ابقات. هذاك اللي خلى زاد برشا تصور اخرين تدور في برشا بلايص في الجمهورية, وين نلقاو برشا بلاستيك مطيش وبرشا وسخ, اللي نلقاو حتى حملة كاملة تعملت حملة ضد الناس اللي تمسخ, ضد الناس اللي قاعدة تطيش في الفضلات. هذاك علاش برشا ناس توا ماشية في فكرة انه صور نوعا ما فكرة الفضح وافضح الناس اللي قاعدة تعمل في الشيء هذا.
0: وإذا موجود صلاح نشوفوه الحقيقة حتى في الملاعب متاعنا. وللأسف بالحق معناتها حتى شفنا برشا تصرفات من نوع هذية في مختلف المهرجانات, مش كان ببزمية, شفنا حتى قلوب, شفنا برشا معناها برشا حاجات تتخلى وتقعد في المدارج. والحقيقة قداش حاجة مؤسفة وقت اللي نحكيه على معلم أثري, معلم أثري يدفع عليه العبيد فلوس باش تدخل وتكون تزوره نظرا للقيمة التاريخية متاعه, انه يكون في وضعية هكاية. شنية تصويرة اللي نحبه نعطيوها السائح جاي ولا حتى معناها الداخل يتفرج في العرض ولا حتى ولي فوق زيادة اللي باش يكون عند الأعوان, قداش في قد يلم زيادة هو معناها مش مطالب معناها مسرح كامل معناها مش مطالب انه يقوم بعملية تنظيف اللي تمس مدارج اللي من المفروض انت كيما جبت الحاجة هذيك ولو لندما يكون فما عرض اخر تقريبا يومين فما العروض دونك هذا افور اكثر باش يكون. وشو المشهد معناتها وقت اللي اليوم ولينا نخليه صور من نوع هذا تكون موجودة؟ الحقيقة مؤسف, مؤسف للغاية. وقت اللي نشوفه احنا نبدأه في مختلف وسائل عليهم وحتى توينسا معناتها على وسائل التواصل الاجتماعي بريود مثلا تاع المونديال نبدأه نتفرجوا في الجماهير مثلا اليابانية ولا غيرهم اللي بعد كل ماتش يكون هما موجودين فيه يلموا استاد الكل والأوساخ والفضلات اللي موجودة في المدارج الكل, نبداو ناخذوا بهم في المثال ما فينا ما بلي شكون من اللي قاعد يرمي. لكن احنا الكل معناتها نحبوا ناخذوا العبره ويعجبنا المشهد هذاك كي نشوفوه. واللي قاعد معناها ما فهمت شكون اللي قاعد يخلي في الاوساخ والفضلات هذا الكل. ميرسي اشويق على التاو اللي تنجموا تشوفوهم على باج ميدي ماغوا صفحه رسميه لموزايك فام. مشهد الحقيقه مخزي
2: ان شاء الله. معاش انا نو مشهد هكا في تعليق من ولدي على يوتيوب قالت ما نحبش اليسا, واحنا ما نحبوش لي مسخوزات مسج
0: هو الموضوع مش اليسا مش
2: موجود على شقيق والمتابعين الكل. نكملوا نحكيوا على امينة فاخت في سؤال هل هي الاعلى اجرا في تونس ولا لا. الفنانة امينة فاخت دي باش تكون زاده على ركح مهرجان قرطاج. شوفوا شنو هي الاجابه نتاعها في تصريحها في رد على سؤال لزميلنا الوثق بالله.
3: انا عطيت سنوات من حياتي من عمري وخصوصا كارتاج, ياما غنيت في كارتاج بأجر يعني ضئيل جدا وياما دخل فلوس كبيرة كبيرة كبيرة وزارة الثقافة يعني بالأجور الضئيلة جدا اللي كنت بخد فيها قبل حفلات وحفلات وحفلات. أنا كنت وصلت لغاية من المستشفى على كارتاج
2: فتصريح هذا كان قالت اللي هي خدمة برشا حفلات بأجر قليل في كارتاج وخدمة برشا بأجر قليل. قالت حان الوقت إنه حفلتي تكون أجرها أعلى من اللي خدمت بها قبل. قالت قبل يمكن نخدم باش نكون نظهر والكل، لكن زاد ما فيها بس إنه أجرها يكون يواتي القيمة الفنية ولا المسيرة نتاع الفنان
0: ولا حتى زاد الأعمال اللي تقوم بهم، لأنه في نفس التصريح حكيت على إنه فما عندها أعمال اللي تتطلب مثلا إنه يكون معناها يكون بيدجي أكبر، دونك طبيعي إنه باش يكون فما عدد من العازفين اللي يكونوا حاضرين واللي حقوقهم يلزمها تكون محفوظة. كيف كيف زاد حتى في علاقة بأنه يكون العرض ما فيهش كان موسيقى فنوذية باش يخلي أنه العرض القيمة بتاعه تكون أعلى، ويخلي زاد أنه اليوم من الطبيعي يعتقد أنه حق أي فنان أنه يطالب بالمستحقات اللي تناسب خلينا نقول المسيرة بتاعه ولا حتى المتطلبات متاع عروضه، لأنه فما فنانين بالحق باش يكون العرض باهي يمكن هو يكون في الشين هذيك الكل أقل واحد، مع أنت في برشا شفنا عروضك الأقل واحد هو يخلص ويقول الأهم أنه يكون فما الموسيقيين اللي معاه ولا التقنيين اللي معاهم اللي يأخذوا حقوق متفصلح.
2: بالضبط، ونحكي تو على تونس اللي هي الوجهة الجديدة للمتقاعدين الأوروبيين، بتبيع بعد 40 سنة في أوروبا تخدم تخرج على التقاعد في عظمة تقعد في باريس روما ميلانو تجي تحط فليشتك في تونس وتعيش في حمامات نابل سوسة ولا جربة. هذه البلان جديد اللي يخموا فيها أغلب المتقاعدين في أوروبا.
4: Et si la Tunisie devenait une destination pour les retraités européens? De plus en plus de résidences privées et médicalisées développent une offre à Tunis, à Mamet, Sousse, Monastir, Djerba et Sfax. Le concept, un mix entre résidences pour seniors et resorts touristiques avec hébergement, piscine, jardin, services d'hôtelier et assistance infirmière 24 heures sur 24. Les tarifs annoncés vont de 1200 à 4000 euros par mois selon le niveau de prise en charge. Un argument fort face aux coûts élevés en France et en Italie. Mais attention, on ne parle pas encore de véritable boom. Et la qualité des soins, la réglementation et la sécurité restent essentielles. Pour la Tunisie, c'est peut-être un nouveau marché à l'intersection de la santé, du tourisme et des services à la personne.
2: كان هذا تقرير التونسي كو، كانوا حكيوا على انه برشا اختياراتهم تكون انهم يكونوا موجودين في تونس، لكن برشا شفنا زاده من قبل في اخبار فرنسيه في نشرات قديمه وتقارير قديمه يحكيوا انه برشا ناس تختار انها تبعد من فرنسا لسوء الخدمه تحديدا، ويختاروا يكونوا موجودين في تونس. حسب الارقام وزاره الداخليه في معطيات افريل 2026 تقول انه من بين بطاقات الاقامه الممنوحه للايطاليين 2962 بطاقه كانوا بسبب التقاعد. هذا بالنسبة للإيطاليين، وبالضبط بالنسبة لإيطاليا ظهورهم الأغلب موجود في حمامات وأيضا موجودين فرنسيين. المهم 40% من المقيمين الأجانب اللي في موجودين لهنا بتبيع هما أوروبيين.
0: شكرا لك سلاح، يعطيك صحة، ما فاتك شاكل ما خلطوش عليها، تنجموا تعودوا تلقاها على الباج موزايكا فام. حب نشكر ليكيب الكل، ميرسي مروان في الإخراج، جوير في الإخراج الرقمي، مكرم في استقبال تليفوناتكم. شكرا لكم على الاستماع، ميرسي سلاح، ميرسي زيدا سينيجي الصغير اللي كان حاضر معنا في ميدي ماغ. الموعد إن شاء الله غدوة إجازة معكم من نهار لساعتين توصي تخليكم مع مراد الدريدي،
2: وبعد
0: بعد لحظات الموعد يكون مع حسن الهميدي في افتر وورك. نتمنى لكم ان شاء الله قيلولة مريحة، طريق سلامة للجميع.
1: ميدي ماغ
5: ميسيتي بس ليه؟ شعلة في النار؟
6: مش حلو في أقوى بالانس في القنطار والحمام سوسة، وجديد أحلى سنسانسيون للعبيد في أطول توبوغو في البلاد، محبيحة وتفهيدة تعطيك روح جديدة، مخلف لطاول والرسترون والبسين اللي في الموجة وبرشة أنيماسيون، عشان له أقوى بالانس اتبحبك وجيد اتبحبك.
1: كاليبسو جدي 20 أوت.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن اليوم الاثنين عن ضبط برنامج لتوفير كميات كافية من البذور الممتازة والبذور التجارية العادية المراقبة بنقاط البيع، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الفلاحي للحبوب 2026-2027. وحددت الوزارة أسعار بيع بذور الممتازة للحبوب 170 دينارا للقنطار بالنسبة إلى القمح الصلب، و 140 دينارا للقنطار بالنسبة إلى القمح اللين، في حين تم تحديد سعر بذور الشعير وتريتيكال ب 130 دينارا للقنطار. وبخصوص البذور التجارية العادية المرقبة، حدد سعر بذور الشعير ب 115 دينار للقنطار. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه سيقع تحمير نسبة إضافية قدرها 3% على سعر بيع القنطار بالنسبة إلى أصناف البذور الممتازة التي تكون محل عقود استغلال تجاري، وذلك بعنوان حقوق الاستنباط. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستعداد المبكر للموسم الجديد للحبوب، ولا سيما ضمان توفير مستلزمات البذر بالكميات والأسعار المحددة لفائدة الفلاح بمختلف مناطق الإنتاج. تونس تحتل المرتبة الثانية بعد فرنسا في مجال الاستشفاء بالمياه، وتحقق رقم معاملات يوفر العملة الصعبة بما يقارب 500 مليون دولار سنويا وفق إحصائيات وزارة السياحة. وقد بينت دراسة للمرصد الوطني للمياه أنجزت حديثا أن نشاط الاستشفاء بالمياه يعتمد على ثلاثة عناصر، وهي المياه العذبة والمياه المعدنية ومياه البحر، وتستقطب آلاف الوافدين من تونس ومن خارجها. أكثر تفاصيل في التقرير للزميلة سيد الهمامي.
1: استقطب قطاع الاستشفاء بالمياه في سنة 2019 حوالي 100,000 وافد، وحقق رقم معاملات تناهز 10 مليون دينار. ويتكون نشاط الاستشفاء بالمياه من ثلاثة أنواع: المياه المعدنية، المياه العذبة، ومياه البحر. ويوجد في تونس حوالي 100 نبع مياه معدنية، عدد منها يزود 5 محطات استشفائية موجودين في قربس وجبل الوسط وحمام بورقيبة، ومحطة في جربة، ومحطة في القصرين، إضافة ل 46 حمام معدني وطني أو جهوي أو محلي. بخلاف المحطات الكبرى، استقطبت حمامات المياه المعدنية في 2019 أكثر من 4 مليون وافد برقم معاملات أكثر من 2 مليون دينار. أما بالنسبة للاستشفاء بمياه البحر، وصل عدد المراكز 60 مركز، توفر قريب 2000 موطن شغل مباشر، وطاقة استيعاب توصل 6700 حريف يوميا. واستقطبت خلال 2019 100,000 وافد، حققت مرابيح تقارب 10 مليون دينار، إضافة للاستشفاء بالمياه العذبة اللي توافدوا عليها في نفس السنة 1 مليون حريف، وحققت رقم معاملات يقدر ب 100 مليون دينار، وتتوزع خدماتها على 340 مركز أغلبها في النزل. الثلاث عناصر هذه خلّوا تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فرنسا، وتوفر حسب إحصائيات وزارة السياحة 500 مليون دولار سنويا. وجاء في الدراسة اللي أنجزها المرصد الوطني للمياه مؤخرا أن القطاع هذا يخضع العديد دراسات الفنية والصحية، لكن مش كل المراكز استوفت دراسات هذه. وتقول دراسة أنه تم مؤخرا إنهاء 3 دراسات استراتيجية لتنمية نشاط الاستشفاء بالمياه، تلافي النقائص في هذا القطاع.
0: مفترق طرقات بمنطقة شبدة التابعة لولاية بن عروس تشهد اليوم الاثنين حادث مرور تمثل في اصطدام مروع بين سيارة أجرة لواج وسيارة ذات دفع رباعي، مما أسفر عن تسجيل حالة وفاة العين المكان وإصابة 10 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وفور إشعارها بالحادث، تحولت فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدني بن عروس على جناح السرعة، معززة بعدد من سيارات الإسعاف وشاحنات المجهزة للتعامل مع هذا الحادث. وقد تولت الفرق المدنية تقديم الإسعافات الأولية الضرورية للمصابين في مكان الواقع لتقليص الأضرار، قبل الاستعانة بالوسائل اللوجستية لنقلهم فورا إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وقد تسبب الاصطدام القوي في الحق أضرار مادية كبيرة بالسيارتين، إلى جانب تعطيل جزئي لحركة المرور بالمفترق الحيوي، قبل أن تتدخل الوحدات الأمنية لتسهيل السير وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها. بالتوازي مع ذلك، فتحت المصالح الأمنية المتخصصة بحثا تحقيقيا في الواقعة للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات والأسباب التي أدت إلى الحادثة. في أخبار العالم، قوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة اليمنية تعلن اليوم الاثنين أن جماعة أنصار الله الحوثيين أطلقت 5 صواريخ باليستية باتجاه منطقة باب المندب جنوب غربي البلاد. وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش اليمني رصد إطلاق الحوثيين صاروخين باليستيين باتجاه مدينة المخا جنوب غربي البلاد والبحر الأحمر. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم. هي الدرجة الأولى بالجامعة التونسية لكرة القدم قررت التمديد 48 ساعة في أجل منح رخص المشاركة في البطولة الأندية التونسية باش تمكن بعض الأندية من استكمال بعض الوثائق الإدارية. يعني الأجل كانت توفى اليوم 17 غود دونك يزيدهم نهارين, يعني توفى الأجل نهار الأربعاء. أذكر ببرنامج البطولة المنتظر اللي تنطلق يوم السبت والأحد بجولة الأولى ملعب التونسي نادي صفاقسي نهار السبت لتقدم سقية الدير شباب العمران اتحاد بن قردين في مواجهة النادي حملف الذي بحمصوص العدد الاتحاد الرياضي المنسيري نهار 23 أوت الكلاسيكو بين ترجي وليتوان النجم المتلاوي في مواجهة النادي الإفريقي نادي منزاتي العدد المستقبل المرسى ترجي زيش العدد الأولمبي البيجي الماتشوات انطلقوا مع الأربعة ونص.

النادي الفاعل الكاميروني جاك امبي اللي سبق له لعب في النجم الهلالي الساحلي. في النادي الافريقي تقارير الماليه والادبيه اصبح على ذمه المنخرطين بدايه من اليوم. ممكن كل محب منخرط في النادي الافريقي انه يتسلم نسخه ورقيه من التقارير هذه مقابل الاستظهار بالانخراط الموسم الرياضي 2025-2026. زاد كيف باش يتم نشرهم في الاعلام التجاري في منصه الكترونيه. نذكر جلسه العمل العاديه للنادي الافريقي مبرمجه يوم 30 اود الجاي. في الأولمبي البيجي الحقيقة تطورات جديدة. الأولمبي البيجي بمدرب جديد اللي هو رسميا نصيف البيوي هو المدرب الجديد خلفا للأسعد معمر. الأسعد معمر اللي تمت مع القطيعة بالتراضي اختلاف وجهات النظر بينه وبين الهيئة المديرة الأولمبي البيجي فتوصل الحل كونه تكون القطيعة بالتراضي والخليفة هو نصيف البيوي اللي يباشر غدوة مهام على رأس الفريق التحق غدوة بتونس ويباشر التمارين. وتمارين اليوم بيشرف عليه أحد المساعدين اللي بش يكونوا إلى جانب نصيف البيوي. لاعب المنتخب الوطني ريان اللومي هدف اليوم الفجر مع فريقه فانكوفر في دوري الملاس ضد سياتل وفوز فريقه فانكوفر 2-0. اللومي سجل هدف الأول للفريق في دقيقة 77 كان احتياطي ودخل في دقيقة 18. كانت هذه ثاني نشرات من الرياضية لليوم تلقاها على السيت مزيكا.

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك. موزايك فام

0: هيتس افتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزيك فم.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في افتر وورك على الاولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا، شكرا لاختياركم موجتنا. ان شاء الله جميعا تتعدى تعمل 66 كيف اليوم الاثنين 17 أوت 2026. نرجع لكم بعد العطلة الصيفية، نكملوا مع بعضنا إن شاء الله حتى 31 أوت ونهار 1 سبتمبر. شلت انطلق البرمجة الخريفية والشتوية لإذاعة موزيك فم للموسم الإذاعي إن شاء الله 2026-2027. تحية لكم ناس كل، شكرا لاختياركم موجتنا، شكرا لاختياركم الموقع متاعنا موزيك فم .net، الابليكاسيون متاعنا اللي تنجموا تنشجيوها على أندرويد وعلى iOS. نرحبوا بالإكيب الكل. زيدون زيدة اليوم معنا في الإخراج، أهلا وسهلا في زياد الغربي. نرحبوا بأختنا أشواق، تحية كبيرة لها في الإخراج الرقمي. مرحبا سيدة أشواق، وتحية كبيرة للحاج كالعادة في التنسيق العام للحصة. في استقبال تليفوناتكم على 71 113 ألف، بناخذ تليفونات ديما ولكن ناخذ ديما الملاحظات بتاع المستمعات والمستمعين، وانتم صوتكم يوصل المرة هذية أتخافيغ الواتساب. ها الواتساب اللي
2: oh
1: اي والله غي سيدي 23 513 ألف. مرحبا ديما بالرياكسيون نتاعكم، بالمساج نتاعكم، باقتراحاتكم الموسيقيه اللي كاسل الكل. وكالعاده معنا خليل العميري في الاعداد وايضا في العمل الصحفي. مرحبا خليل.
3: مرحبا حسن،
1: اهلا وسهلا، كيف الحال؟ شنو الامور؟
3: الحمد لله
1: بيبي.
3: الحمد لله
1: بيبي.
3: انت راجع في فورم ان شاء الله؟
1: الحمد لله الحمد لله ان شاء الله ديما في فورم اخويا، ان شاء الله ديما
4: في كل شيء. اللهم صل على النبي،
1: صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد خويا. خديت كوجي
3: خويا،
1: تفرهدت الامور والحمد لله. يلا سيدي السلام عليكم الناس كل، شكرا اختياركم موجتنا. تحيه للناس اللي تسمع فينا في كرهبه ومروحه شويه. خلينا نقول لكم حال الطرقات كالعاده، كما عودناكم مع مراد الجويني، نشوفوا شنو حال الترافيك، حال لي زومبوتياج لي بوشون، شنو ما زاد كيف كيف لي روت الترناتيف. تحيه ليكم، نسمعكم برشا موسيقى تعمل كيف. فلعتينا خويا لوف جينيريشن على موجات الاولى في تونس. يلا جو

0: جي ان في ديما فما جديد. للتوانسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مي لا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على gnv.com.
1: من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
2: رحب بكم من جديد في أفتر وورك على الأولى في تونس. توا مالي ساعتين واربع دراج. نقول لكم طريقة سلامة للجميع. العبيد اللي قاصدة ربي وشادة ثنية، نقول لكم إن شاء الله ثنيتكم زينة. العبيد اللي مازالت ما خرجتش من الخدمة جينيرالمون ساعتين ونص، برشا عبيد تخرج لا ماجوريتي معناها تقول أنت دي فونكسيونير يخرجوا من ساعتين ونص ولا ما ثلاثة وثلاثة ونص. دونك من توا نقول لكم هاني خذوا المعلومة المفيدة ونشوفوا حالة طرقات مع سي مراد شوينية.
3: شيل فيول سيف فرقسو نظيف ويدوم
2: بوغوت. سي مراد اهلا وسهلا، مرحبا بيك يا خويا.
4: اهلا وسهلا حسن، مرحبا بيك. جازا ميمونة وعودة ميمونة. جازا
2: بارك الله فيك يا سيدي. دونك اليوم نتسألوا على حالة الطقس، اقول حالة الطقس حالة الطرقات مع هالطقس هذا. الطقس سخون برشا برشا والحقيقة معناها زيد انفيزيبلمون عندنا كلكو شانتي معناها في تونس محلولين كلكو ترافو نصلحوا في الكياسات نتاعنا في الصيف. هذا الكل يؤدي انه نلقاو برشا اختناق مروري للاسف الشديد، هكا ولا
4: ما في شك احسن حركيه لما حاله زاد معناها حتى تو مع الخروج نتاع معناها الموظفين اللي بطبيعه الحال معناها باش نلقاو كنا في الطريق نلقاو حركيه فيها كثافه مروريه خصوصا على مستوى الروتيكس، وهذا نلاحظوه انطلاقا من اريانا واحنا ماشيين الى حدود الدندان نلقاو زاد حركه كثيفه خصوصا على مستوى محول باب سعدون. نفس الشيء واحنا ماشيين الباردو سينو زاد زيدوا قدموا شويه القدام على مستوى باردو واحنا ماشيين بالدندان نلقاو حركه فيها الكثافه المرورية. وسط العاصمة على مستوى شارع المغرب العربي سينو شارع الجمهورية واحنا ماشيين الى المدخل الجنوبي للعاصمة الخاصة وحركية فيها كثافة مرورية كبيرة، والمستعملين الطريق لنا نجمو نعطيهم بعض الحلول البديلة نجمو يجيبوا على وسط شارع حبيب بورقيبة سينو نعرجوا على مستوى شارع تركيا فبالتالي شارع المصبين نكون بعدنا كيكة شوية على السيركولاسيون، وعلى مستوى الجهوية رقم 22 اللي هي بطبيعة الحال باش تربطنا مع الطريق السيارة والا مع دخول مدخل زهرة نجمو نجيبوا كريمون زاد كيف على مستوى زهرة ثم نعرجوا على اليمين واحنا داخلين الى الطريق السياره هكا كنكونوا بعدنا شويه على الاتجاه. نفس الشيء بالنسبه للطريق الوطنيه رقم 8 وين نلاحظوا الحركه فيها الكثافه المروريه والانطلاقه نتاعها داير تكون انطلاقه من المنطقه الصناعيه الشرقيه واحد كذلك الشرقيه 2 زيدوا قدموا شويه قدام على مستوى مدخل سكره. نفس الشيء على مستوى مدخل برج لوزين ونلاحظوا الانفراج في الحركه بعد فوتو محول رواد واحنا ماشيين عبر الطريق الوطنيه رقم 8 اكس رواد كذلك على مستوى حدائق المنزل وين نلاحظوا حركيه فيها كثافة مرورية والحركة هذه تبدأ بطبيعة الحال على مستوى الروتيكس ثم نعرجوا عبر المحاولة على الإكستروا وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. وسط العاصمة على مستوى شارع جون جوريس شارع فلسطين كيف كيف زاد على مستوى شارع باريس من اللحظة الحركية فيها الكثافة المرورية شارع جمال عبد الناصر ثم شارع الجزيرة كيف كيف على مستوى باب الجزيرة على مستوى باب النار وين وصولنا إلى ساحة الزلاج من ناحية خليك تمشيو على اليسار وإلا ماشيين لساحة القصبة على اليمين نطلعوا معناها حتى على مستوى وزارة الدفاع ونلقاو حركة فيها الكثافة المرورية. نفس المحور على مستوى شارع 9 أبريل بطبيعة الحال الانطلاقة من ساحة القصبة واحنا ماشيين إلى ساحة باب سعدون وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية وتمتد الحركة هذه إلى حدود بطبيعة الحال في الاتجاهين. ونفس الشيء على مستوى شارع ولاد حفوز شارع شادي قلالة كيف كيف زاد في الانترسكشن واحنا ماشيين عبر شارع باب الميري وين نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. طبعا الدعوة نوجهها إلى مستعملي الطريق خصوصا في مثل هذه المواقيت التحلي بالسياقة المعتدلة بطبيعة الحال نعرف ساعات معناها في الامبوتياج شوتو على مستوى شارع الجمهوريه وكذلك شارع المغرب العربي واحنا كما قلنا قبيله على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمه بصراحه معناها يمكن على مدى زوج ثلاثه كيلومتر معناها سيركولاسيون شيء هذايا يخلينا يمكن نتربطوا شويه لا ماذا بينا نكونوا متر دو لا سيتواسيون نكونوا نستحفظوا على رواحنا نستحفظوا كذلك على كيف مستعملي الطريق ترك مسافه الامان يلزمها تكون مواجبه معناها خصوصا بين السياره اللي قدامك حتى تمكننا من رد الفعل عند الاختفاء نبعدوا كل البعد على استعمالنا هذه الهات في الجواد ولا نعمل بينا نعطيه بعض الملاحظات حسن الأوساعات كيف تنسقوا في معناه طريق معين في صنعة معينة وفيات الحال يجيني مساج وقال يجيني تليفون راه وقت التطبيق متاع الراس وقت التطبيق أنت عندك 100 ولا 200 متر وإذا كان مش أكثر الكهرباء وقت تكون ديجا خارج على صيدة. فبالتالي ماذا بينا احنا قبل ما يقع أكد الإشكال هذاك احنا نعطيه بعض النصائح حتى معناها نلقاو الأذان الصغير لدى مستعملي الطريق. وزيدوا كذلك نفكروا على مستوى الطرقات السيارة وين السرعة محددة ب 110 كيلومتر في الساعة على مستوى الطرقات الوطنية وبعد كذلك الطرقات الجهوية ما يزيدش فوق 90 كيلومتر في الساعة. نبعدوا على العمل بتاع المجسة مثل المجاوزة الممنوعة واجتياز الخط المتواصل وما فيش شك كذلك ناخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية اللي يمكن بداية من هنا للعشية وإذا فضيل فما بعض المناطق اللي يستنزف فيها بعض أمطارهم ولا بينا نتفقدوا العجائر متاعنا نتفقدوا الاسكلاس على خاطر في بعض الأحيان لو أكل عرض متاع المطر يصب في وقت وجيز بكمية كبيرة احنا يخلينا معنا حتى مجال متاع الرؤية متاعنا يكون زي نقراو حسابنا ولا نقراو حسابنا الأفونس وإن شاء الله إذا قاعدين يسمعوا فينا قلوبنا إن شاء الله أمسية سعيدة وصياغة طيبة للجميع.
2: شكرا جزيلا لك سي مراد الجبيني تحية لكم من اسكل شرفني يا زينة العبيد اللي تسمع في الأولى في تونس.
3: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم
1: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: شكون قال لي سي فوفي؟ مع ترابل تو دو جو سي فوت فرهيد ما يوفيش، اكبر شوا احس كاليتي واحسن وتله. وفي اوت ترابل تو دو تودك ببرومو تهبال وبلي غوميز ما تجيش على البال، توصل حتى ل 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوه. وزيد جديد مع ترابل تو دو نجم برشا، وكلمنا على 70103 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تو دو.
1: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مدى ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
2: After Work تكمل معكم حتى لستة متاع العشية ومن مدى ساعتين ونص، وقايت ناخذ فكرة على حالة الطقس 24 ساعة الجاية.
1: ومتهو
2: نمشيو المعهد الوطني للرصد الجوي، وتحية للعاملين والعاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي اللي ديما يمدونا بالمعلومة المفيدة. معنا مدام سعيدة بن صالح، رحب بيك للا، مرحبا، اهلا وسهلا. اهلا
3: بيك خويا حسن، تحية ليك ولكل مستمعي موزايك. الحمد لله لاباس.
2: دونك بداية الأسبوع هذايا سانونس يظهر لي سخونة برشا، ما زلنا مكملين مع هالموجة هذايا نتاع الحرارة هكا ولا ايه؟
3: يعني هي ما نجمش نقول عليها موجة حرارة، الحقيقة هي ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. البارح بدينا نحسوا شوية هكا سخانة، البارح سجلنا 38 درجة في تونس العاصمة. أيوة. يوم نفس المعادلات باش نقعدوا فيهم، يعني 38 درجة حرارة قصوى في تونس. في استقرار يعني نجم نقولوا اليوم تتراوح القصوى بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 38 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيري محليا. سحب قليلة يعني اليوم في أغلب المناطق، ننتظر تتكثف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية الوسط والجنوب، تكون خلايا رعدية صحبة بأمطار تبقى تنقل تدريجيا للجهات الشرقية. هي. يعني البارح زادة كانت كيفة الصحب أيضا في فترة ما بعد الظهر، كمية ما كانتش كبيرة، على كمية كانت 3 مليمتر في سبيبة من ولاية الكسرين، وصلت المناطق الغربية بتاع الساقس. اليوم زادة نفس تقريبا نفس الوضعية، باش توصل الجهات الشرقية، نحكي على القروين، جنوب ولاية القيروان، غرب ولاية الصفاقس، باش يكونوا معنيين بتكاثف الصحب. يعني الأمطار مش تكون يعني كمية كبيرة، ولكن الصحب العادية تتكون يعني ديما في فترة ما بعد الظهر بعد ارتفاع الحرارة يعني في منتصف النهار هكذا من الساعتين ما ثلاثة نبدأ نسجلوا يعني تحرك هذه وتكون هذه الخلايا الرعدية. غدوة ثلاثاء زادة باش يكون طقس عامة قليل السحب، تتكثف شوية السحب بعد الظهر قلب السواحل الشرقية الوسط والجنوب دون فاعلية من ناحية الأمطار. بالنسبة للحرارة غدوة باش تسجل انخفاض طفيف في مناطق الشمال، وباش تكون في نفس المستويات في بقية المناطق، تتراوح هذه القصوى بين 31 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 37 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيري محليا. الأربعاء والخميس يعني تقريبا طقس في استقرار، حرارة في استقرار يوم الأربعاء، ترتفع ارتفاع طفيف يوم الخميس إن شاء الله.
2: دونك ناخذوا بالاسباب كما قلت انت وردوا بيننا بقدر المستطاع. الحمد لله، حييك برشا، ونقعد معك ان شاء الله في الساعه الثانيه مدام سعيده باش ناخذوا معك فكره على ميتيو دي بلاج. تحيه لكم الناس الكل، نشرات محايده تلقاها على موقع على موزايك اف ام بوان نت. كانت هذه بوان ميتيو لليوم الاثنين 17 اوت 2026.
1: بوان ميتيو افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام.

0: ساعتين للستة متاع العشية على موزيك فم.
1: رحبوا بكم من جديد في أفتر وورك على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا. وقيد يظهر لي التفرشيكة والتبحيرة والتبحيرة ما تحلى كانوا معانا على موجة موزيك فم. ذاك عليش في القيد هذية دي ما نعطيكم فكرة على حالة الشواطئ لميتيو دي بلاج توتسويت في نسمتنا البحري اللي تعمل 66 كيف.
2: مع ترافل تو دو العالم بيديك دي بي دافيون بارفق الاسوام مع احسن الكومباني ايريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تو دو تقدم لكم نسمه بحري. نسمه بحري
1: اليوم نسمتنا البحري تعمل كيف في شواطئ الشمال الغربي. نحكيه على برقة وين شتيتا تعمل الكيف. درجة الحرارة بين 27 و35 درجة وسماء صافية. نقعد في الشمال ونحكي والمرهدية على البحورات متاع راس نجلس دي سالم الرمال سعيد المكي بحورات بنزرت دي فاسون جنرال وين زادة كيف كيف غديك لفم ريح ولا هم يحزنون. درجة الحرارة مستحبة على خاطر درجة الحرارة تقول انت بين 30 إلى 34 درجة. نهبط الخليج تونس وين البحورات اتعوم. نحكيه على بحر المرسس دي بوسعيد كارتاج وإلا جمرت وإلا في رواد. ودرجة الحرارة اليوم تكون بين 25 و37 درجة وسماء صافية والريح أقل من 20 كيلومتر في الساعة. خليج الحمامات ونحكيه لهنا على البحورات متاع نابل والحمامات اللي تعمل 66 كيف. نقضوا في الكابون وين نشوفوا البحورات متاع الهوارية متاع سليمان وحمام الغزاز قليبيا وقربة ومنزل اتميم وغيرهم البحورات وين تكون عامل الريح اليوم ما يفوتش 25 كيلومتر في الساعة. ودرجة الحرارة تكون بين 26 و34 درجة. نهبطوا للجنوب ويا شواطئ خليج جبس وين الطقس يكون مخيم جزئيا. نحكي هنا على شط الشفار في جبس وفي جزيرة الأحلام جربة وكيف كيف في جرجيس والحرارة القصوى توصل 31 درجة والطقس يكون مخيم. أما بالنسبة إلى شطوط الساحل نحكي على شواطئ المهدية ولا شواطئ سيدة كيف كيف سوسة والمنستير وين درجة الحرارة تكون بين 28 و32 درجة. إيه جوستومون غديك الشط يعمل الكيف. وشكون فيكم ما يحبش فيها صيفيه هذيا يعدي ان سيجور يعمل الكيف. والسيجور هذيا باش يقعد ديما يتذكروا خاصه وقت اللي يكون في المونستير. وما ادراك ما المونستير. هذاك علاش اليوم مع ترافل تو دو باش نقترح عليكم نمشي ونعديو ان سيجور اكسبسيونيل في ان اوتيل اوسي معناها اكسبسيونيل. نحكي لكم على اوتيل هيلتون سقانس المونستير ان اوتيل 5 اتوال. يا حبيبي يا حبيبي شوف لوكس ملي انت داخل في الباركينج تحس بالعظمه وتحس بالهكا بالديكور المزيان وتحس بانه كل قطعه في بقعتها برشا رخام برشا جو اي سورتو سيرفيس يعمل 66 كيف. فوق هذا الكل الحاجه اللي تميز هيلتون سقانس المونستير هو ليزاكتيفيتي اللي للكبار وللصغار. ونقول لكم زاده كيف كيف نلقاو دي شومبر يعملوا الكيف جدد حاجه بتعمل 66 كيف. كيف ديكو تري غافيني واهم من هذا الكل الفايبز اللي فيها ياسر مزيانه. فايبز تعمل 66 كيف. لوتيل هذايا فيه قلت لكم ديز اكتيفيتي يعملوا الكيف وفيه لي بيسين لاثنين فيه 4 بيسين حاجه تعمل الكيف. وفيه سورتو اللي حبيب الصغار والكبار تحكيوا لهنا على لي توبوغون اكزاكتومون. صغارنا شي يحبوا بابا ماما هزونا نعومو في بيسين في دي توبوغون. دونك هذاك علاش اليوم الاوتيل نتاعنا هيلتون سقانس المونستير اوتيل 5 اتوال هو اللي باش يكون احسن بلان ليكم الكل. نذكركم زاد كيف كيف نلقاو دي جو دي اكتيفيتي والانيماسيون نون ستوب. اي نعم. وفوق هذاك الكل حكينا على المستير دونك نحكيو على تصنيف وعلى ود البحر وعلى على كل نيه كريمه. نحكيو على ان بوفيه فغيي. هذا الكل ابتداء من قديش شد عندك مليح ركز معايا مليح انت اللي تسمع فيها توفر كرب 236 دينار للشخص الواحد اقامه مع ابتداش مع فطور صباح. حاب نذكركم بانكم تمشيو من توا تريزرفيو في اقرب اجونس من الاجونس نتاع ترافل تو دو. عندنا 38 اجونس موجودين في الجمهوريه التونسيه سينو على ترافل تو دو.com. ونذكركم تريزرفيو ولا تشريو اون ليني بين الاثنين للخميس تدخلوا في تيراجو سوغ وتربحوا معانا ان بون داشا بقيمة 1000 دينار كل نهار جمعة على موجات موزايك اف ام. دونك من توا ادخلوا على الباج فيسبوك بتاع ترافل تو دو وشوفوا لي اكل اوتيل اللي يعمل كيف اوتيل هيلتون اسقانس المونستير اوتيل 5 اتوال حاجة تعمل 66 كيف مع صوم ولا في الاحلام 230 دينار للشخص الواحد بهذايا ابتداء من 230 دينار. ونحب نذكركم نعمل ملاحظة بالنسبة للأسعار لازم نوضحه بين السعر المذكور هو أرخص سعر موجود للفترة المختارة في شهر أوتو وجويلية وسبتمبر والأسعار تنجم تكون أغلى بحكم الموسم باش تعرفوا السعر الصحيح بحسب الفترة اللي تختاروها. يدخلوا على موقع على traveltodo.com ولا تمشيوا الأقرب أجانس من الأجانس متاع Travel to Do في 30 أجانس موجودين في الجمهورية التونسية سينو اطلبونا على 70 10 31 03 وما تنسيوش سيفنا ديما يحلى مع Travel to Do.
2: نسمة بحري تحب تعدي لفاكونس وبالك مرتاح ريزيرفي من توا مع Travel to Do في أحسن ليزوتيل في تونس بأرفق الأسوام وكان تلقى ما أرخص Travel to Do ترجع لك الفرق كاش. Travel to Do قدمت لكم نسمة بحري.
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
3: Calypso Mercredi 19 août, le Calypso accueille El Kitchen Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale mixée par Haytham et Shrifa. El Kitchen Arabi, c'est le mercredi 19 août. Billets en vente sur l'application Ija.
0: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على Mosaïque FM.
1: نكمل معكم احنا في افتر وورك على الاولى في تونس. نكملوا مع الموسيقى اللي تعمل كيف هذه هيفا وهبي في بدنا نرو تينا
4: لا

0: بليش
1: انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح
2: موسيقى Let the music play After work كل يوم الاثنين الجمعة من المجلس عتيم للستة متاع العشية على موزيك فم.
3: رحبوا بكم من جديد في After work على الأولى في تونس. نسلم عليكم الناس اللي اخترت تسمعوا فينا على مختلف الترددات تاعنا, وكيف كيف تسمعوا فينا على موقعنا موزيك فم .net وعلى أبليكاسيون تاعنا موزيك FM. في هالصفية هذية ما كنت تعرفوا أنتم ديما نحبوا هكية نودوا أرواحنا كيف كيف ديما لوجوا في حاجة تكون بنينة وتحبها العائلة الكل. اي نعم, نحكي لكم على دادي شيبس وما أدراك, محبوب الملايين يعشقوه في العائلة الكل. دادي شيبس اللي حفلها أسماء في الصيف ليزي يودنا بشيبس يعملوا 66 كيف وزيد فوق هذاك الكل برشة دليل برشة لعب, واللعبة مازالت متواصلة وأحلى جو على موجات موزيك فهم وأحلى جو زد كيف كيف كل جمعتين على موجاتنا, على خاطر الربح ما يوفيش مع دادي شيبس. ربح ساعة في البنة وربح زد كيف كيف بالكادوات مشيخة بالكادوات
1: إن شاء الله بالشفي والهنا
3: إن شاء الله يا سيدي. وما تنسيوا سعان زادة الجائزة الكبرى اللي نستنيو فيها الناس الكل, نستنيو في 30 سبتمبر 2026 باش نحضروا اتيغاج السوق ونشوفوا سعيدة ولا سعيد الحظ اللي شو يربح, يربح العن عني يربح السيارة رضيف يا سيدي
4: رضيف رضيف
3: هذا هو أخويا نربحوا السيارة. دونك حاب نذكركم شكون فينا ملا يا سيدي يا بن سيدي ما يحبش يربح, وشكون فينا زادة ما يحبش دادي شيبس. الشيبس اللي يحبوه الكبار والصغار, مع دادي شيبس اللعبة كبرت والجو أحلى. مرحبا بكم الناس الكل ولكلكم سمعتوها في الإذاعات وشفتوها في الريزو سوسيو سمعوها ديما على موجات موزيك فهم. دور الباكو واربح الباكو. اي نعم اربح الباكو هذية مع دادي شيبس. كيفاش تلعب؟ سهل برشا, تشري باكو دادي شيبس تلقى نمره على الباكو من برا, تمشي طول تقيدو في السيت. دونك السيت هذية اربح الباكو .com اربح الباكو .com. دونك تلقاو الليان على اللايف متاعنا على مواقع متاعنا وكيف كيف على الباج متاعنا على الريزو سوسيو, وتدخل معنا في القرعة. كل ما تقيد نوامر أكثر كل ما حظوظك زاد كيف كيف في الربح تكبر أكثر وأكثر. اليوم عنا كادوات يعملوا 66 كيف, ونقولكم راهو قد ما تقيدوا على قد ما بو ملتيبلي معناه لي شانس متاعكم باش تربحوا برشا كادوات اي سورتو تربحوا السيارة. تيغاج الصور شارب باش يكون نهار 30 كيما قلت لكم سبتمبر 2026.
5: اللهم صل على النبي, اللهم صل على النبي, زيدها يا ربي زيدها.
3: اي خويا زيدوها اليوم تيراج صار وزيدها بعد جمعتين من توا نهار 31 اوت. اي ليلة 1 سبتمبر يا سيدي باش نعمل لكم زيدا نوتر غران تيراج او سور. معنا سي مهدي اليد البريئه, مرحبا رحبوا بيك سي مهدي, اهلا وسهلا, كيف الحال؟ الامور طيبه. والاستاذه سونيا يعقوب عادل تنفيذ لضمان الشفافيه. اي يا سيده يا مدى يدلنا ويدلكم للربح ان شاء الله والسعاده. اي سي مهدي نبداو على بركه الله. اليوم شنو عندنا؟ عندنا 5 سمارت فون, عندنا زوز بسيكل, عندنا 2 تروتينيت الكتريك, وعندنا 2 بي سي 2 اورديناتور بورتابل, وعندنا جائزة من العيار الثقيل ده كيف كيف ومن كل العيار الثقيل عنا موتور للربح. هكاك سي زياد تربح الموتو وتحوس فيها في المرسى عشتيتا على الكورنيش. يلا سيدي نبداو بالسمارت فون, نبداو اول باول ونشوفوا شكون سعيد ولا سعيدة الحظ. اونتخطو هيت نذكركم بانه يلزمكم تدخلوا على اربح الباكو .com, وقتها تمشيوا تقيدوا معناها النمر اللي تلقاوه على الباكو متاع على لي شيبس متاع كيما قلت لكم دادي شيبس. هكاك تدخلوا اوتوماتيكمون في القرعه اي فو ملتيبليي معناها لي شانس نتاعكم باش تربحوا اكثر فاكثر. دونك عندنا 5 سمارت فون باش نشوفوا شكون سعداء الحظ, وقاعدين نقوموا في العمليه هذيه بكل براءه, قاعدين نتفرجوا فيها العمليه سي هكا ولا. دونك نبداو باللي سمارت فون انا قاعدين نشوفوا فيغيا مزيور, وتو ناخذوا الارقام وكيف كيف الأسماء زادة متاع سعداء الحظ، سعيد الحظ ولا سعيد الحظ. توت سويت باش نكونوا نعن عنه للانس على موجات موزايك فام. تابعونا في اللايف كما قلت لكم، دونك باش تلقاو 5 سمارت فون. عاود نذكركم 2 فيلو 2 تروتينيت إلكتريك، وعندنا 2 أورديناتور بورتابل، وعندنا موتو 12 هدية اليوم. الكل في الكل. أي أستاذ يظهر لي الأمور واضحة هكا ولا ليه؟ الأمور واضحة وأنا قاعدين نشوفه في الأسامي وفي غير مزور. دونك هذا هو دادي شيبس كما قلت لكم، راهو محفلها في صيف 2026، برشا كادوات تعمل الكيف وبرشا ربح وبرشا بنا زدا كيف كيف هكا البنا جملة مع الربح. يا سلام، ديما الإنسان يطلع الربح متاعه كما يقولوا فيها فوا دو. تحية لكم الناس الكل قاعدين يتفرجوا فينا على الباج متاعنا موزايك فام، وين قاعدين نشهدوا مع بعضنا عملية القرعة. ونحب نذكركم بأنه مازال الربح متواصل مع دادي شيبس، لأنه القرعة الجاية باش تكون إن شاء الله نهار الاثنين 31 أوت 2026، والجائزة الكبرى الجائزة الكبرى بالبنط العريض شهر نهار 30 سبتمبر 2026، وفما كرهبة للربح إن شاء الله من توا. مبروكة على ملاها ملا من توا، ادخلوا على ربحالباكو.com وقيد نمره اللي تلقاها على باكو شيبس دادي شيبس، وإن شاء الله زينة للناس
0: الهايل في كل شيء. اللهم صلي على النبي،
3: اللهم صلي وسلم وبارك على كامل النور. حاضرين لسمخت فون أستاذة، مش ناخذوا الأسامي هيت تشوفوا الأسامي بتاع الناس اللي ربحت. شكرا ليك، ونواصلوا في تيراج سور نتاع لي دو فيلو. اي سيدي بن سيدي نقولوا الف مبروك، ركز لي مليح. ويس هذايا اوراتي، ويس اوراري اوراري اوراري اوراري اوراري ولا اوراري، نقول الف مبروك الرنيم العطروس، الف مبروك، الف مبروك السي كمال زغدان، مبروك مبروك الملك غربال، ومبروك الميس الغربي. هذوما ربحوا معنا 5 سمارت فون. ألف ألف مليون مبروك. نمشيو ناخذوا اليد البريئة متاع سيماتي كالعادة، تروتينات بعد شوية إلكتريك، نشوفوا شكون زادة كيف كيف، سعيد ولا سعيدة الحظ، باش نشوفوا ولا بسكليت. نبداو بسكليت، يلا بسكليت، يلا فيلو، يلا دو فيلو اليوم. البسكليت يظهر لي رجع توندونس برشا، وناس الكل تركب حتى على البسكليت. يظهر لي زيادة تجي تخدم مرسل هوني بسكليت ولا تروتينات، انت عاد هكا تخرج عليك كيما زكريا. يلا سيدي، ذكركم بأنه قاعدين نقوموا بها العملية هذه تيراج سوغ. ما تنسوش ادخلوا على الموقع متاع دادي شيبس متاع اللعبة، ربحالباكو.com، ربحالباكو.com. كي تدخل الموقع هذايا وانت تكون ديجا شريت باكوات شيبس من عند دادي شيبس، تلقى نمرو على الباكو من برا، تمشي ديريكتومون تحطو على الموقع هذايا وتدخل اوتوماتيكمون في القرعة، وتكون اليوم ان شاء الله من سعداء الحظ اللي ربحوا معنا كيف ما ميسال غربي، ملك غربال، كمال زغدين، ريم العطروس، وويس الأوراري اللي ربحوا معنا اليوم كل واحد فيهم سمارت فون. دونك لتطال عنا 5 سمارت فون. احنا طوى بش نشوفوا شكون سعداء الحظ بش ربحوا معنا 2 بسيكليت، كل واحد بش ربح الفيلو. زادة كيف ترتينيت هاي اخوة الأستاذة ما شاء الله عليها قائمة بالواشب. ايه يا سيدي، اليد البريئة على بعض وعلى عجل. يلا سيدي مبروك، نقوله ألف ألف مبروك فريال الخذيري، فريال الخذيري مبروك عليها ربحت معنا بيسيكليت. وكيف كيف مبروك على مدام نجيت بوزيين، ربحت معنا بسكليت حتى هي، مبروك عليكم دو فيلو. دونك باش نمشي معاكم للتروتينيت الكتريك اللي الناس الكل ماذا بها تكون عندها كريهبه في الدار، هكا كريهبه صغيره مودرن هكا، ولا في انتظار الكرهبه الكبيره اللي باش تكون ان شاء الله نهار 30 سبتمبر. عاود نذكركم مع دادي شيبس هذيك باش يكون لو غران تيراج سور من توا، ماذا بكم ضعفوا حظوظكم في الربح. شنو جينا بالتروتينيت الكتريك؟ يا سلام، نقضيو عليها ونحوسوا عليها ونعديو بها جو مزيان. مبروك النورهان فرجاني، الف مبروك نورهان، الف مبروك زيد السي كريم قلال، الف الف مبروك السي كريم قلال، سعداء الحظ هاك قاعدين نشوفوا معاهم. واحنا مازلنا تو باش نكملوا التيراج سوغ نتاع لورديناتور بورتابل كيف كيف، بعد شويه زيد باش نشوفوا اليوم لو غران كادو دي جور اللي هو الموتور. وما ادراك ما الموتور؟
4: ايش خريطه لينا؟
3: هلا هلا. يا سيدي استاذه جبت لنا زيد كيف كيف، تسلم الايادي يا استاذه. يظهر لي الامور واضحه، دو بي سي، دو بي سي بورتابل، يلا اورديناتور بورتابل ركزوا لنا مليح عنا سي مكرم بن ناصر، مبروك عليك اخذتك بختاب من هذه الجيبس، وكيف كيف الف مبروك المدام زهره بن عمار، ولا زهره بن عمار، دونك مدام زهره بن عمار الف مبروك عليك اورديناتور بورتابل. نذكركم هيت نعملوا مع بعضنا ريكاب صغير للجوائز في انتظار انه نشوفوا شكون سعيد ولا سعيد الحظ اللي بيربح معنا الموتور اليوم. نذكركم 5 سمارت فون كانوا من نصيب اويسل اورادي، رنيم العطروس، كلام كمال زغدان، ملك غربال، ميسل غربي، ونذكركم بين دو تروتينيت الكتريك كانوا من نصيب نورهان فرجاني، كريم قلال، دو فيلو من نصيب، فيلو لوني تمشي لنجاة مزين، فيلو ثاني الفريال الخليلي، و لي بي سي بورتابل معنا اليوم، معناها اورديناتور بورتابل من نصيب زهره بن عمار، والاورديناتور الثاني يكون من نصيب سي مكرم بن ناصر، واللحظه الحاسمه مع الموتور توت سويت. يلا يا سي مهدي،
5: المفاجأة الكبرى
3: ايش اسمه؟ احمد، على احمد ما سمعتك، عاشور، احمد عاشور، مبروك عليك يا سي احمد عاشور، ما شاء الله سي احمد عاشور مبروك عليك الموتور اليوم، ربحت معنا اليوم لو غران كادو. اي زيدو شخرة اخرى، يلا حبكم زيدوا انتم زيدوا في ملتيبلي فو شانس، كما قلت لكم ادخلوا من توا على اربحالباكو.com، ما تنساوش راهو عندنا لو غران تيراج سور ان شاء الله باش يكون نهار 30 سبتمبر 2026، وعندنا زيدا تيراج سور يعمل الكيف ان شاء الله نهار الاثنين وقتاش 31 اوت 2026. من توا اشري باكواتكم تاع دي شيبس، استمتع بالشيبس اكن النمر اللي تلقاها على الباكو، ادخل اوتوماتيك مول اربحالباكو.com وقيدوا غديكا، تدخل معنا في القرعه وكم شفتوا لا ترانسبارونس توتال. شكرا لممثل الشركه سي مهدي، تحيه ليك، وشكرا للاستاذه سونيا يعقوب العادل التنفيذ اللي اشرفت على العمليه هذه بكل شفافيه. الف مبروك للرابحات والرابحين، ان شاء الله ديما رابحين، وان شاء الله ديما يا سيدي هكايا مستمتعين بالشيبس، مستمتعين بالربح، هذه هي ديما جو جواندر لاغريابل الاغريابل. خليكم توت سويت مع الاخبار، اخبار الثالثه مع زميلنا المتميز مراد دريدي، وبعد هي الموعد سخت الموب يكون مع موسيقى تعمل ستوستين كيف هذه أفتر وورك حتى الستة الأولى في تونس.
4: أنت زاد حب تربحها؟
6: سيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كالزن ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد أنت والعائلة ولا لصحة.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المعهد الوطني للأرض الجوية يعلن في بلاغ صادر عنه اليوم الاثنين عن أن الأرض ستشهد فجر يوم الجمعة 28 أوت حسب التوقيت المحلي ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في خسوف جزئي للقمر، وذلك عندما يعبر القمر عبر ظل الأرض. وأبرز المعهد أن الخسوف سيكون مرئيا بدرجات متفاوتة من مناطق واسعة من العالم، خاصة من أمريكا الشمالية والجنوبية والمحيط الهادي وشرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا وأجزاء من أوروبا وأفريقيا. وتختلف مراحل الخسوف المرئية حسب موقع الراصد ووقت طلوع أو غروب القمر. تعتبر مسألة تثمين مخلفات التين الشوكي من المسائل التي تثير اهتمام مختلف الأطراف المعنية في القطاع الفلاحي من مستثمرين وفلاحين ومسؤولين جهويين، وذلك من خلال تحويلها إلى أعلاف حيوانية أو سماد عضوي أو استغلالها في مجالات صناعية أخرى. ويتم التركيز حاليا على المخلفات المتضررة من الحشرة القرمزية لتحويلها من عبء بيئي إلى مادة أولية ذات قيمة اقتصادية. وفي هذا الإطار جدد رئيس الجمعية الوطنية لتنمية التين الشوكي محمد رشدي بناني مقترحه المتعلق بتثمين ألواح ومخلفات طواب التين الشوكي المتضررة من الحشرة القرمزية عبر استغلالها في إنتاج الكحول العضوي. وأوضح في تصريح لوكالة سكانلا أنه يمكن الاستفادة من تجارب سابقة في مجال إنتاج الإيثانول انطلاقا من ألواح التين الشوكي المتضررة، على غرار ما تم العمل به في الشيلي والمكسيك لتثمين كمية هامة من هذه المادة النباتية المتوفرة خاصة في المناطق المنتجة للتين الشوكية. مدرسة علوم التمريض بكاف تحتضن اليوم الاثنين جلسة تقييمية للبرنامج الوطني للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي جين بالتعاون مع المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة لاستعراض نتائج العمل الميداني منذ انطلاق البرنامج سنة 2016. والمدير الجهوي للصحة بالكاف منصف الهواني يؤكد لموزايكا أن البرنامج يعتمد التكفل المجاني بنسبة 100% بالفحوصات والتحاليل والأدوية مع توسيع عمليات التقصي لتشمل إطارات وأعوان الصحة، مشيرا إلى أن المستشفى الجهوي بالكاف بالتنسيق مع مصالح الصحة بجندوبة يتولى متابعة المرضى. وأوضح الهواني أن العلاجات الحديثة ساهمت في تقليص مدة العلاج إلى أقل من 3 أشهر مع نسبة شفاء تناهز 95% مقابل 6 أشهر إلى سنة سابقا. كما تم التكفل نهائيا بنحو 130 مريضا بالكاف وجندوبة إلى جانب تنظيم زيارات منزلية من قبل الفرق الصحية. ويهدف البرنامج الوطني إلى القضاء نهائيا على التهاب الكبد الفيروسي جين بحلول سنة 2030. أخبار العالم، حركة عبور سفن نواذق هرمز تتراجع إلى أدنى مستوياتها اليوم الثالث على التوالي، وذلك عقب تتوترات شهدها المضيق بدأت بهجمات متزامنة على 3 سفن إماراتية وانتهت بتهديدات أمريكية بإعلان الممر البحري الاستراتيجي أرضا أمريكية. نادي الأسير الفلسطيني يحذر اليوم الاثنين من تداعيات خطيرة على الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد تسجيل إصابات جلدية بمرض الجرب في صفوفهن نتيجة غياب الظروف الصحية السليمة في المعتقل. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع حسن الهمالي وزياد غربي في أفتر وورك مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: في تونس افتر وورك من الاثنين للجمعه من 9 ل 6 متاع العشيه، حسن الهمالي موزايكا فام.

0: مسكر سيف سنين روش نخمو باللي ومن 9:30 الليل
1: باهي اسمعني تاخو انت جوي ويا خويا نوتا
0: مشيت معاك اما شبش نعمل
1: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
2: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات
0: اما شو مش نسميوها
1: سميوها هابي اور
3: هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام. العرض الحدث السبت 29 اوت بالمسرح الاثري بقرطاج سهرة الربوخ والجو التونسي 24 عطر 24 تخفى للموسيقار محمد الكمون واكبر نجوم الاغنيه التونسيه فوزي بن كمرة
4: يا كمر
3: الليل انا ذقت الويل وانس بن سعيد
5: كتب على حمراء
3: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 اوت بالمسرح الاثري بقرطاج تباع التذاكر على موقع تذكرتي بونتيان شبابيك المسرح الاثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمه ومدينه الثقافه الشادي القليبي افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من مالي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فام.

0: ليلى واحلى ناس واحلى مستمعات ومستمعين اللي قاعدين يتواصلوا معنا على نمر الواتساب نتاعنا 23 500 و13000. نحب نسلم برشا برشا على صديقنا هشام. هشام تحيه ليه وحيده اللي بعث لنا وقال راهو نعديو عشويه مزيانه واحنا ماشيين بحره. احلى تحيه لاحلى مستمعات ومستمعين مزيكا فيم. يسلم برشا برشا زاده على ليكيب الكل. شكرا ليك خويا هشام، ربي يحفظك وبارك الله فيك. شكرا على الوفاء نتاعك. نحب نسلم برشا زاده كيف على اصدقاء اللي قاعدين يسمعوا فينا من تونس وقاعدين في الكياس، وبعدها هي كيف مشاو بعثونا تصور في الزومبوتياج في طريق المرسى. صديقنا مسمي روحه بالحق وحنا دونك حابين ديما بعثونا كده، بعثونا دي ميساج قلنا الاسامي كامله نتاعكم. نحب نسلم برشا زاده كيف على صديقنا العزيز محمد الخليفي اللي يتفاعل معنا ويقول نسمع ديما موزيك فيم. شكرا ليك، بيناتنا عشرة، بيناتنا ثقة، بيناتنا محبة. مسلم برشا على أخونا سيب زدة اللي يقول معاملين جو مع موزيك فيم، اقترحوا لنا الغنيات، بعثونا قلنا شو الغنيات تحبوا تسمعوهم. سو هي كيف تسمع لنا هي عطينا يا سوية. هي يلا سيدي شطحني يا سويح وانا في قلب لومبوتياج هكا ولا لا. هذيك علاش جبت لكم خليل باش يعطيكم المعلومه المفيده. توتسويت في ثاني موعد من بوان روت. بوان روت اي مستر خليلوس
1: حسن، باش نمشيو في فقره بوان روت. نبداو اليوم من تونس العاصمه، وين حركه المرور ما زالت تعرف كثافه متفاوته من محور الاخر مع تحسن نسبي في نسق الجولان في وسط العاصمه. الضغط يبقى واضح بدايه من شارع الحبيب بورقيبه، شارع الجمهوريه، شارع محمد الخامس، شارع تصافريل، وشارع الحريه، شارع خير الدين باشا، وشارع حتى شارع اليابان. والازدحام يشمل زاد الانهج القريبه من وسط العاصمه كيف نهج روما، نهج اسبانيا، نهج الجزائر، نهج انجلترا، نهج ديغول، نهج رادي الحداد، ونهج باريس، مع حركة أسهل نسبيا في بعض النقاط. في اتجاه البحيرة مازالت الكثافة موجودة على الطرقات الرابطة بين وسط العاصمة، بحيرة واحد والبحيرة اثنين. كذلك في اتجاه الكرم، حلق الواد، كارتاج، سيدي بوسعيد والمرسى. غرب العاصمة الضغط متواصل على عدد من المسالك المؤدية إلى باردو، بوشوشة، باب سعدون، الدندان، منوبة، دوار هيشر، الزهروني، ومع انفراج نسبي في بعض المحاور. وفي الضاحية الجنوبية نسق الجولان يبقى بطيء خاصة على الطريق المحاذي للعاصمة والطريق الوطنية رقم واحد، إضافة إلى مداخل بن عروس، رادس، مقرين، وطرقات اللي تربط الضواحي الجنوبية بوسط العاصمة. وبالنسبة للروتيكس أو الطريق الشعاعية فتسجل بدورها بعض نقاط الاختناق باعتبارها من أبرز المسالك اللي تربط العاصمة بعدد من الضواحي. بصفة عامة الوضع المروري اليوم يشهد ضغط لكن مع بعض الانفراجات. إذا باش تتحركوا في العاصمة والضواحي خذوا وقتكم، خليوا مسافة الأمان وما تستعجلوش، شوية صبر وسياقة متوازنة وإن شاء الله طريق السلامة للجميع.
0: سنية زينة الناس الكل، شكرا ليك خليل. محنا كملين بعض إن شاء الله حتى للستة. هذه أفتر وورك على الأولى في تونس. بعد شوية باش نعطيكم موسيقى تعمل كيف.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر العشية على موزايك FM.

0: برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لا شونس أبرتين العشر مسو تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000، وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من ربحين فالصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: شكون قال اللي الصيف وفي؟ مع ترابل تو دو جو الصيف وتفرهيد ما يوفيش. أكبر شوا، أحس كاليتي وأحسن وتلة. وفي أود ترابل تو دو تودك ببروموات هبال وبلي غميز ما تجيش على البال، توصل حتى ال 40%. كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوة. وزيد جديد مع ترابل تو دو، نجم تخلص كنافاس صغيرة والباقي في الوتيل. ميلا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 70 103 103 ولا أدخل على السيت traveltodo.com. ترافل تو دو، les prix tout doux.
2: Beko Blue Days Bdeo. Pour la première fois en Tunisie, 10 maribah ma Beko.
3: Imchi l'aqrab magasin participant. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
2: Waouh! Oui, n'alqaou les points de vente.
3: Tabana les réseaux sociaux Beko Tunisie.
2: Yalla, imchi à la bekri, qabel ma toufa.
3: Beko, numéro 1 en Europe du gros électroménager.
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: فنان ولا هو؟ هذه هي حبيبي أنا من غيرك. غنية عاملة الإبداع يا سيدي وعاملة ترند، طالعة ترند في العالم العربي وديما بطلعات متاعه. هذا هو شو سمي روحه بربي، هو أسطورة ولا حاجة كيف هكا. دونك هذا هو محمد رمضان، الغنية ذي والغنيات اللي ديما ضاربين ترخاهم على موجتنا مزيكا فيم. نحاولوا أنه ديما نعدي لكم الموسيقى اللي تونا تطلبوها، نحاولوا بين الغسوران بين الجولد وبين الجديد كيكا نعملوا الليكيليبر. السلام عليكم ناس كل، طريق سلام العبيد اللي قصد ربي خارجة من الخدمة ماشية باش تروح لدارها، وإلا كيف كيف العبيد اللي حضر تروحها ماشية باش تعمل تبح بيحة. نقول لكم إن شاء الله أثنية زينة ليكم الكل. ومتلو درجة حرارة اليوم لهذا 2 سبعتاش أوت 2026 تكون بين 33 و 37 درجة بمنطقة الساحلية والمرتفعات، بين 38 و 43 درجة ببقية الجهات مع هبوب لرياح أشيل. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، هذا هو يقول لك فوخ افيك شالور تورنونت، هذا هو ربي يلطف بينا إن شاء الله وربي يقدر الخير. سحب تكون اليوم قليلة بأغلب الجهات، تكثف بعد الظهر خاصة نحكيه المرة هذه على المناطق الغربية وتدريج كما قال المعهد الوطني للرصد الجوي، وكيف ما قبليك في النشرة اللي خديناها مباشرة مع مدام سعيدة شنو قالت، قالت انه بانه المناطق الغربية الوسط والجنوب فمخالية رعدية امطار تكون متفرقة وتشمل محليا بعدها هي تدريجيا مناطق والجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد باقصى المرتفعات. بعد شوية نعطيكم فكرة زيادة على شتيتة اهنيهم احسن البحورات تمشيوا تعملوا فيها عمى وتفرشكوا رويحكم من هالسخانة اللي تقلية. ومتلو
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متل عشية على موزيك FM.

0: الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فام.
1: كملين معكم احنا في افتر ورك حتى لستة متاع العشية. تحية لكم، ما تنسوش على 23 513 ديما نكون سعداء باستقبال الرسائل متاعكم. سلام عليكم من باريس خونا خليفة، تحية كبيرة ليك، تحية كبيرة ليك، وتحية زد كيف كيف صديقنا المشراوي اللي يسمع فينا من جنيف. تحية ليكم برشا برشا، وتحية كبيرة زد كيف كيف الخونا فؤاد يسمع فينا من كندا ويطلب جريت وجريت الألفة بالرمضان. هاي الغنية بتاع نعيمة سميح على الألفة بالرمضان كأحسن ما يكون إن شاء الله. بعد شوية تنعدي هيك الغنية سيدي. راح بيك من جديد خليل شوية آخر، معاك الموعد باش يكون مع بروجرام صيفي، ولكن أخبار هذية نمشي المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: نسمة بحري،
1: نسمتنا البحري، وكالعادة الموعد يكون مع سعيدة بن صالح باش تعطينا فكرة على أبرز الشطوط ولا شواطئ بلوتو، واش تطوين تعمل كيف، وين نجمو نعملو عومة وتفرهدة كيف كيف وإحنا بأمن وأمان. مرحبا مدام، أهلا وسهلا.
3: حيالك من جديد حسن، تحية لك ولكل مستمعي ذات مزايك.
1: يعيشك. دونك اليوم وين نجمو نعملو هكا تبحيرة باهية، وين الطقس يعوم والأمور واضحة والشط يعوم كيف كيف؟
3: أي نبداو بشطوطنا ساعة بالشمال الغربي من تبرقة حتى كشفتي علي المكي. ريح من القطاع الشمالي تكون ضعيفة يعني، والبحر هادئ في الشمال الغربي. بالنسبة لخليج تونس من رواد حتى يكشي برج السدرية سليمان كيف كيف، ريح ضعيفة إلى معتدلة والبحر هادئ. وبالنسبة لخليج الحمامات ريح جنوبية شرقية والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. وبالنسبة لبحوراتنا بتاع الشمال بتاع الوسط الشرقي عفوا، سوسة مستير مهدية، يكون البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. كذلك في خليج جابس ريح ضعيفة إلى معتدلة والبحر قليل الاضطراب. دونك شواطئ متاعنا الكل ملائمة يعني للسباحة، مع ديما الحذر كما قلت، ناخذ بالأسباب ونتبع ديما التعليمات الحماية المدنية. هذا بالنسبة لليوم، ناخذ فكرة على بحوراتنا الغدوة. غدوة ثم إعلان برياح قوية نحبوا نشيروا ليه، هم شمال تونس، هم حاليا شرق تونس. متوقع غدوة بداية من الساعة منتصف النهار حتى يكشي نص الليل، يهم كما قلنا شمال تونس وشرق محليا شرق تونس. وبالتالي البحر في الشمال الغربي من تبرقة حتى يكشي سيدي علي المكي يكون في الصباح مضطرب، ويصبح بعد الظهر شديد الاضطراب. وبالنسبة لخليج تونس يكون البحر مضطرب الصباح، وبعد الظهر يولي مضطرب إلى شديد الاضطراب. سواحلنا بتاع خليج الحمامات البحر أيضا الصباح يكون قليل الاضطراب إلى مضطرب، وبعد الظهر يصبح مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب. بالنسبة لسواحل الوسط الشرقي من سوسة حتى يكشي للشابة المهدية، البحر يكون قليل الاضطراب في الصباح، وبعد الظهر يتقوى شوية الريح توليش قليل الاضطراب إلى مضطرب. وننهيو بخليج جابس، البحر الصباح يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، كذلك بعد الظهر يكون قليل الاضطراب.
1: دونك ناخذوا بالاسباب كما قلت انت، ونتبعوا ديما النشرات المحينه للمعهد الوطني للرصد الجوي. نحب نشكرك برشا مدام، شكرا جزيلا ليك، تحيه ليك، شكرا ليك ولكل عاملين وعاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: نسمة بحري
0: افتر وورك، كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فام.
1: وافتر وورك مكمله معكم ببروجرام صيفي. خليل ايش عندنا
4: بروجرام الصيفي اليوم؟ باش نحكيوا في فقره بروجرام صيفي برنامج السهرات المبرمجه في المهرجانات الصيفيه اليوم الاثنين 17 اوت. اليوم جمهور كارتاج على موعد مع سهره طربيه استثنائيه تحيها الديفا امينه فخت بالمسرح الاثري بكارتاج، ابتداء من الساعه 10 في اطار الدوره 60 لمهرجان كارتاج الدولي في بنزرت. جمهور الراب اليوم على موعد مع رابر كازو بمسرح الهواء الطلق ببنزرت ضمن المهرجان بنزرت الدولي في دورته 43. وفي صفاقس الليلة النجم العربي والتونسي صابر الرباعي باش يكون على مسرح الهواء الطلق بسيدي منصور في إطار الدورة 46 من مهرجان صفاقس الدولي. وفي جابس 10 متاع الليل مهرجان جابس الدولي برمج الليلة ليلة طربية تحيها الفنانة يسرى محنوش، وتنطلق مع 10 متاع الليل.
1: الله الله، دونك الاجواء الليله حفالي بامتياز، مشيو وتفرهدوا الشيخ في المهرجانات. احنا الشيخه نتاعنا باش تكون توت سويت بالميكس، ميكس مع دي جي نخله، هذا سليم الصومعي اللي حضرنا كل نهار ميكس يعمل ستاستين كيف. اليوم ميكس برائحه تعرف وقتاش، فان دي زاني 80 ديبي دي زاني 90، برشا غنيات يعملوا الكيف. يوصلنا الاخبار الاربعه مع مراد الدريجي، بعد هي للحديث بقيه. اعطينا اخوي دي جي نخله يلا.
0: الميكس اورينتال، الميكس اورينتال، الميكس اورينتال باي دي جي سليم.

0: شنو الحظر قبل القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 أوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بس وين تعمل الكيف؟ ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدليل جيان.
1: تدلل
2: جيان
3: ايام دللنا.
4: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
5: مستمعي موزايكا فم أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. أعوان وإدارات شركة فوسفات قفصة يقررون الدخول في إضراب كامل أيام 1 و2 و3 من سبتمبر 2026 في صورة عدم استجابة لجملة من المطالب وفق ما جاء في برقية تنبيه بالإضراب صادرة اليوم الاثنين عن قسم الدواوين والمنشآت المومية بالاتحاد العام التونسي للشغل. وتشمل مطالب أعوان وإدارات شركة فوسفات قفصة بالخصوص التطبيق الفوري لجميع محاضر الجلسات والاتفاقيات المغرمة وتفعيل الزيادات في الأجور والترفيه في منحة نهاية الوظيف على غرار المجمع الكيميائي التونسي والترفيه في المنحة التعويضية بنسبة 4% بالإضافة إلى إدماج زيادات أجور سنوات 2015 و2016 و2017 في الأجر الأساسي لكافة الأعوان. رئيس الغرفة الوطنية للتجارة بالتفصيل نبيل عياد يرجح إمكانية عودة تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى نسقه الطبيعي في غضون 10 أيام. وأوضح عياد في تصريح لموزايك أن أبرز أسباب أزمة المياه المعلبة في تونس هو دخول الموسم الصيفي المعروف بكثرة الاستهلاك دون توفر مخزون من المياه نتيجة النقص المسجلة في تزويد مصانع صنع القوارير البلاستيكية بالحبيبات البلاستيك التي تستخدم في صناعة العلب، مما جعل هذه المصانع غير قادرة على توفير مستلزمات مصانع تعليم المياه من القوارير. وعياد يضيف أن تزامن نقص المواد الأولية البلاستيكية مع موجة الحر خلال المدة الفارطة وما رافقها من قطاعات متكررة للكهرباء أثر بشكل كبير على إنتاج المياه المعلبة.
6: أزمة ذي أول حاجة دخلنا على موسم الصيفي من غير السوق، دخلنا خدك البريفورم الكابت البريفورم ذيك التولي دبوزة، كانت عندنا أزمة بتاع جران المعامل ما كانتش مكافية، المعامل بتاع البريفورم كانتش مكافية المعامل بتاع طالب المياه اللي ذاك علاش دخلنا الموسم صيفي من غير مخزون. شو نجر عليه؟ جاتناش السخانة القوية أيام الحر جمعة الحر سلك قوية برشا قصار الضوء عطل أنت اليوم المعامل رجعت النسق العادي بتاع الإنتاج بتاعها. احنا ننتظروا كان جينا نهيرين وثلاثة ايام بردين شوية يرجع للسق العادي تاع السلاك غير شو الفترة الأخيرة قد ما نخرجوا من المخزون تاع العطار والحماص برك المعمل معناش مخزون لا في المعامل لا في الدبوات ومع كثرة السلاك حكم اللي يمشي العطار من العطار العطار دول 5 عطار من القاش دبو زمان يلقى زوز ثلاثة السلاك ولي اخو 10 ماذا بيهم زوز والكاس هذاك حاجة من الحاجات اللي زاد عمقت الأزمة. بإذن الله ماكسيموم من هنا 10 ايام اخرين اللي يرجع للسق العادي تاع السلاك وتاع التخزين وتاع الانتاج.
5: المركز الفني للتمور ينجز عدة تجارب لتثمين الموارد المائية بضيعة الصميدة بمعتمدي الدوز الجنوبية بولاية قبلي عبر إدخال نظم حديثة للري الموضعي والذكي وتوجه نحو غراسة أنواع من الأشجار الاستوائية التي قد تتأقلم مع التغير المناخي وفق رفق الطيب مهندس بالمركز ودكتور في علوم فلاحية. ووضح طيب أن ضيعة الصميدة التي تمسح 22 هكتارا هي من أهم الضيعات التجريبية التابعة للمركز الفني التمور الذي يقوم بتثمين نتائج البحوث العلمية في عديد المجالات في هذه الضيعة من أجل تحسين مردودية المنتوج والتثمين الجيد للموارد المائية. علماء مختصون يطلقون تحذيرا قويا من أن البشرية تتجه نحو الانهيار والذوبان والانتهاء وأنه على البشر أن يتحركوا سريعا لإنقاذ أنفسهم ووجودهم في هذا العالم. وحسب التحذير فإن التغير المناخي الذي يشهده العالم سوف يؤدي إلى انهيار الحضارة وانتهاء البشرية وذلك في ظل الضغوط المتزايدة التي يواجهها البشر نتيجة للظروف المتغيرة على كوكبنا. ونقل تقرير نشرته جريدة ديلي ستار البريطانية عن علماء مختصين قولهم أن نقاط تحول عالمية متعددة تقترب من عتبات خطيرة قد تؤدي إلى كارثة تهدد وجودنا كجنس بشري. وتشمل أكثر المحطات كارثية التي توشك الأرض على بلوغها انهيار غابات الأمازون المطرية وذوبان الكامل للغطاء الجليدي القطبي وارتفاع درجات الحرارة العالمية. نهاية الموجز المشوار يتواصل مع حسن الهمالي وزياد غربي في أفتر وورك مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: افتر وورك من اثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزيك فام.

0: جديد في أفتر وورك، تقضوا إن شاء الله حتى الستة العشية.
1: لايك ديسلايك
0: لايك ديسلايك. خليل، شنو اللايكي وشنو الديسلايكي اخويا؟ يلا جو.
2: خويا انا زوز مواضيع اليوم. الموضوع الاولاني اللي صار في مصر نهار الجمعه اللي فات، مشاجره عنيفه بين زوجه حسام حسن وطليقته. صدام حتمي، ام يمكن ان تكون العلاقه جيده بين الزوجه الاولى والطليقه، صح التعبير؟ شهدت احدى المنشات السياحيه في منطقه الساحل الشمالي في مصر مشاجره عائليه عنيفه وعراك بالايدي، وحتى شدينا شعار وتبادل اللكمات بين دينا مصطفى زوجة الحالية للمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن وزوجته الأولى هويدا الغرباوي وأبنائها. ما حبيش نعدي الفيديو لأنه كله عيات وضرب فيه حتى كلام، والمشاجرة صارت إثر انتهاء حفل الفنان محمد رمضان على خلفية تصريحات إعلامية سابقة قامت بها الزوجة الأولى والزوجة الثانية.
0: أنا من غيرك
2: وخلال الحادثة المدير الفني لمنتخب مصر مسكين يسخف الحقيقة حسام حسن فقد الوعي وتم نقله إلى المستشفى من قشقة.
3: يا لطيف شو هذا يا لطيف؟
2: لازم يقوم بها الحادثة هذه. ربما خلينا حسن نتسائل، هل يمكن أن تكون علاقة الزوجة الأولى بالزوجة الثانية، وصح التعبير بالطريقة الأولى، علاقة أيوة جيدة، أم أن الصدام مسألة حتمية؟
0: مسألة حتمية وحتمية جدا.
2: إجابة قاطعة.
0: إجابة قاطعة جدا. معناها كان أنت شوفوا تودت وام، معناها صغار وين تكمل بالبيهي ولا تنحكى. الله غالب ذيك هي الحياة. هو لما حالة تعرف على خطر النجوم ذوما تحت الأضواء يعيشوا وإكسبوزي، ذيك علاش خذيت أمبلوغ ما يصير راهو في كل العائلات وفي أحسن العائلات.
2: باي سيدي، ما نمشيوا لللايك ديسلايك في الموضوع الثاني. الأكل خارج المنزل بين السرعة والسلامة الغذائية، ماذا نختار؟ نحكيوا عن الناس اللي تلتجئ للأكل في الشارع خاصة بصفة دائمة بحكم الريتم اللي نعيشوا فيه. عديد العائلات وخاصة إذا المرأة تخدم والراجل يخدم وحتى العزاب، خلى العديد من الأشخاص يلتجوا كما قلنا في أغلب الأحيان إلى الأكل في المطعم نظرا لضغط الوقت. لكن مع تواتر الأخبار خاصة مؤخرا وخلال الأشهر الأخيرة حول حدوث عديد حالات التسمم جراء الأكل في الشارع، خلينا نتسألوا الأكل خارج المنزل بين السرعة والسلامة الغذائية شنو تختار؟
0: هنا والله نختار السلامة الغذائية، وبورتون ما نمشي كان لغيستوران ونطلب كان من عند غيستوران اللي نعرفهم ولا لي بتي كوميرس. معناها يفو انكوراجي هذا العباد اللي تخدم على روحها، حوين انت اللي تعمل الكفته يجي، والحوين انت اللي تعمل الملي، والحوين انت اللي تعمل هكا حاجات صغيره، لانه هذوك من الناس تمشي تاكل عباره في دارك. دونك اليوم المشكله ولات متفاقمه برشا اخي، تعرف علاش؟ على خاطر المشكله نتاع انقطاع الكهرباء. هذاك علاش اليوم تلقى ساعات اكل لاشين دو فخوا نا با ايتي ريسبكتي، وذاك علاش نشوفوا بانه تصير ساعات حاله نتاع تسمم. ردوا بينا بقدر المستطاع وناخذوا ديما بالاسباب.
1: لايك ديسلايك افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام.

توفيق الحق مش كلام. تحية لكم الناس الكل، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا اسمعوا فينا على الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام. عاود نذكركم برشا عبيت تسائل كيفاش تريشارجيوها، ادخل على ستور اللي عندك على اي او اس ولا اندرويد، تريشارجي الابليكاسيون موزايك اف ام، تخليك ديما كونكتي، تقدر تطلع على اخر الاخبار، تسمعنا، تشوف كواليسنا، وكيف كيف ديما تقعد تسمع في صوت تونس، صوت الاولى في تونس. نحيي برشا العبيت تسمع فينا زاد كيف كيف فيا لو سيت نتاعنا موزايك اف ام بوان نت. شكرا على الوفاء متاعكم داخل وخارج حدود هذا الوطن العزيز، وعلى مختلف الترددات كيف كيف تسمعوا فينا على مختلف ترددات موزايك اف ام. سلموا على الناس اللي قاعده تواصل معنا فيا واتساب. نعاود نذكركم تنجموا ديما تبعثوا لنا الميساج تاعكم، الاغنيه تحبوا تقترحوهم، كيف ما صديقتنا خوله اللي طالبه خطفوني شويه اخر من عند جنى وعمرو ذياب على موجات موزايك اف ام 23513000. اللي خارج حدود الوطن كالعاده 0216 23513000. مرحبا بالديكاس نتاعكم، مرحبا زيد كيف كيف بالمقترحات نتاعكم، مرحبا بكم الناس الكل، شكرا لاختياركم موجتنا من جديد. سلام برشا على صديقتنا شهرزاد اللي قاعد تسمع فينا من المملكه العربيه السعوديه، شكرا جزيلا ليك. محمد سفيان يسمع فينا مليون ويقول مهوين عليه الغربه، شكرا ليك سيدي خويا. تحيه كبيره زيد كيف كيف توصل لمريم بالعجوزه اللي تسمع فينا وهي قاصده ربي شد ثنيه مروحه لبنزرت، تقول ديما نتونس معكم. تحية لصديقتنا أميمة الوسليتي اللي تسلم على دارهم وتسمع فينا من برلين. أحمد لازرق يسمع فينا من برلين، تسلم على دارهم الكل في المونستير. تحية كبيرة توصل زيدا كيف كيف صديقتنا مروة الصغير اللي قاعدة تتفاعل معنا أتخافيغ لغيزو سوسيو وتقول موزايك اف ام مهون علينا القايلة وتشجعتوني، قالت باش طيبت اليوم الفطور والعشاء وممتن وطوى بشي بشدة ثنية شوية اخر ونهز صغيرات يعملوا اتبح بيحان. ثم زيدا كيف كيف ما تنسوش تلقاو زيدا النشرات الجوية متاعنا محينا لموقعنا موزايك اف ام بوان نت، راهو طقس متاع اليوم يعمل 60 كيف التبحيرة، دونك مشيو بحرو. ولكن نعاودو نذكركم ديما وقت الانسان يمشي بحر يحاول انه يبعد على اوقات الذروة او تعطينيها بخاتيكم، وكيف كيف نمشيو ديما نعومو في معناه شاطئ يكون محروس. تحية لكم ناس كل افتو وقت معكم حتى لسادة ترشية، بعد شوية الموعد يكون كيف ما عودناكم فيها وعليها، مكملين مع هاي تيك وبرشة موزيكا تعمل كيف. إذا عمرو ذياب وجنى ذياب في خطفوني يلا.

كلنا نتمنيه قولوا إن شاء الله بدو بتمام وإن شاء الله بالهنا التام. الخونة العزيز ليت زين العابدين وكيف كيف الأخت العزيزة زينوبة الحسني، نقولهم إن شاء الله ألف ألف مبروك العرس متاحهم كان نهار السبت اللي فات، إن شاء الله بالرفاه والبنين يا ربي، إن شاء الله ربي زين عليكم وإن شاء الله ربي يجعل بيناتكم مودة ورحمة وإن شاء الله ديما مبعثكم وديما هكاي فيف لي زامورو كيف ما يقولوا، وتحياتنا لكم أنتم وكيف كيف لي فيليسيتاسيون تمشي للي دو فامي، وإن شاء الله يا ربي فرحة بنوتة ولا وليد ولا توام معلش ليه راهو. دونك نقول لكم إن شاء الله يا ربي تعيشوا حياة كلها محبة وكلها خير وكلها زدة كيف كيف عشرة طيبة.

كبيرة عند زميلتنا زينب زينة اللي نحبوها برشا برشا، بنوتتها اليوم خديجة اللي تعمل عامين. نعم، هابي بيرثدي يا خديجة يا مزيانة نوتخ بوتيت برانسيس. اليوم خديجة تعمل عامين، ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجيها من عند بوها فرش، من عند أمها زينب اللي يقولها نحبوك برشا برشا، من عند خالتها ومن عند خالها زادة النوري اللي يقولوا لها ربي يعطيك الوقت طيب يا خديجة، أنت نورت عيلتنا. وين الهابي بيرثدي يا سي زيد؟ قولها يلا هابي بيرثدي.

بي زادة تمشي اليوم لريانا للا جويدة الغربي جو اليوم تحتفل بعيد ميلادها ديديكاس تخي تخي سبيسيال اللي جاها دو لابار دو سون نيفو ادوري زيدون اللي قلها نحبك برشا جو ربي خليك ليا من عند خوها لطفي زدك كيف اللي قلها ربي فضلك ليا من عند بنوتاتها لينا ويسرى اللي يقولوا الجويدة الغربي كل عام وانت حيا بالخير ربي يعطيك الصحة.

الوثيق ولا ذي بيجي جو على موجات موزيك فم. هذه الموسيقى اللي ترافقكم ما تعطيكم برشا بانش برشا جود فايبز وجود فايبز اونلي. هذا هو شعارنا في البرد الصيفية صيف 2026 خاصة في افتر وورك على الاولى في تونس. نخدم عنا ان شاء الله حتى لستة. مرحبا بكم الناس كل في الاستماع via الابليكاسيون.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
1: افتر وورك مكملة معكم بعد اخبار الخمسة على الاولى في تونس مع مراد الدريدي. اليوم باش نسمعوها التوانسة الكل وهي تعتلي مسرح قرطاج بعد غيبة لثمانية سنوات. لطيفة أمينة فاخت شوي آخر فيه.

ديفا سلطان حبك جديد العويني وسمير العقربي غنية ترجع بنا بداية السنوات الألفين وليك الغنية ذي كل ما تغنيها من فيخ تعطيها روح جديدة ونفس جديد احنا نشانج دو ريتم ونشانج اوسي دو رجيست خليكم تسويت مع غادي في بينه

0: آخر الأخبار الفلاش للأكتواليتي كل ساعة على موزايك إف إم الأولى في تونس. راديو موزايك إف إم تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايك إف إم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس غرفة تجار التفصيل نبيل عياد يقول في تصريح لموزايك أن المسالك العادية للمياه المعلبة كانت تنحصر فقط في المنتج وتاجر الجملة وتاجر التفصيل، إلا أنه في الفترة الأخيرة تسلل إلى هذه المسالك أصحاب المستودعات الكبرى المتخصصة فقط في بيع المياه عبر تجار التفصيل، يستخدمون شاحنات صغيرة وعشوائية لتوزيع المياه، تعمد البيع للمطاعم والمقاهي بأسعار مرتفعة ولا توفر الكميات اللازمة من المياه لتجار التفصيل بالأسعار العادية، مما أخل بالتوازن في سوق المياه المعلبة. وشدد عياد أن تسعيرة قارورة الماء لدى الحماص والعطار لم تتجاوز الدينار الواحد في كامل جهات البلاد، موضحا أن وجود ماركات جديدة من المياه المعلبة في تونس لا أساس له من الصحة، حيث أكد أن هذه الماركات موجودة منذ مدة طويلة غير أنها توزع في محيط إنتاجها ولا توزع في العاصمة.
2: مسالك التوزيع كيفاش تكون في الاصل؟ تكون المنتج تاجر الجمله تاجر التفصيل. بالنسبه للماء بالذات مش قادر يمشي بالنسق هذا، الماء ثم انترميدير بين الفلوس ثم وسيط اللي هو تخل معنا بطريقه بشويه بشويه لا شعوري، ولا المعمل اللي يبيع التبوات كبار اللي هما ديبوزيتير تاع ماء، هذوما يبيعوا الكمين صغار، الكمين صغار هذوما كمين عشوائيه، هذوما في الشتاء ينجم يبيع البركدير، في الصيف هو اللي يخدم اللي يخدم الماء، هذوما بصراحه يضيعوا الكيليبر تحبوا ولا تكرهوا. انا نعطي 15 يوم يكون ولا اكثر الدبوات تاع الماء متخلو بالدبوات تاع الماء، قاعد تمشي كان الدبوات الكبار اللي يضم يحصل عندهم الماء، ما عادش نجم تعرفوا اللي تينيرير نتاعو الماء وين ماشي. بس بالفرض انا كرئيس غرفه كلمت الولايات الكرسي تاع الولايات، راهو بين الحماص والعطار دبوس الماء في 9 دينار، بي 900 دينار عند الحماص، اللي تشوف فيته مع التواصل الاجتماعي 1400 و1500 و1700 صراحه شفته في 24 ولايه ما فماش. وبالنسبه للماركات الاخرين تحكي عليها تاع الماء، فماركات هي من قبل موجوده مش جديده جات وقت الازمه، كانت قبل موجوده ما تبيعش في العاصمه بحكم نقص تاع الماء. يقول لك اعطيني دبو زمان اي مارك، اعطيني دبو زمان برك. وفما حاجه اخرى بصراحه، برسوا المقاهي والمطاعم يتعاملوا مع الكمين هذوما كنت نحكي لك عليهم في الازمه هذيا، يجي الكاميون تاع الماء كانوا في تليفون، يعني مثال دبو السيكه تاع الماء تاع لتر ونص تتبيع من 4300 حتى 4500، يطلبوا فيها القهوجي يقول خويا جيب لي 5000 نقبل عليك، 5500 نقبل عليك، شو اللي يعمل؟ يولي يبجل القهوجي يبجل على العطاء، هذه زعم قد الازمه.
1: ولايات الشمال الغربي تسجل خلال السنة الجارية تفاوتا في عدد حوادث المرور، حيث احتلت ولاية جندوبة المرتبة الأولى بنسبة 33.61%، تلتها ولاية باجة بنسبة 25.62%، فولاية سليانة بنسبة 22.63%، ثم ولاية الكاف بنسبة 18.14%، وفق رئيس إقليم الشمال الغربي للمرصد الوطني لسلك المرور العقيد أيمن الحكيمي. وبين الحكيمي أهمية إجراء الفحص الفني للعربات الذي تسبب بنسبة 52% من مجموع الحوادث المسجلة على مستوى الوطني، كما تمثل الدراجات النارية عنصرا مهما في مؤشرات الخطورة خاصة من حيث عدد القتلى، وهي تساهم بنسبة 33% من مجموع قتلى حوادث المرور. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في تصريحات لشبكة فوكس نيوز اليوم الاثنين أن على إيران رفع الراية البيضاء وأعلان الاستسلام، معتبرا أن الجانب الإيراني لاعب جيد في القمار لكنه يلفظ أنفاسه الأخيرة. وأضاف ترامب أنه ليس في عجلة من أمره بشأن إيران ولا يعمل وفق جدول زمني محدد، كاشفا عن وجود قناة تواصل خلفية مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني. مسؤول في مجلس السلام يقول أن جاريد كوسنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسهره اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، مضيفا أن الاجتماع كان مطولا ومثمرا للغاية، وأنه تم التوصل إلى اتفاق مع نتنياهو بشأن مسار لحل أزمة غزة. زلزال جديد بقوة 5.9 درجات على مقياس ريشتر يضرب جزيرة فلوريس شرقي أندونيسيا اليوم الاثنين في ثالث هزة أرضية تشهدها البلاد خلال أيام. كان أقواها زلزال بلغت قوته 7.7 درجات ضرب سواحلها الشرقية السبت الماضي. وقال مسؤول في وكالة الحد من أثر الكوارث في أندونيسيا خلال مؤتمر صحفي الاثنين أن عدد قتل الزلزال الذي ضرب شرق أندونيسيا يوم السبت الماضي ارتفع إلى 68 شخصا، في حين سجلت السلطات إصابة نحو 135 شخصا حتى اللحظة. نهاية الموجز. المشوار يتواصل مع حسن الهمالي وزياد غربي في أفتر وورك مع أجمل تحية مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزيك فام.

0: وصلنا حتى الخمسة أربع درجة موجات موزيكا فيم. مرحبا بكم من جديد في After Work
1: فيها وعليها
0: فيها وعليها معك خليل العمير. يا أهلا وسهلا.
2: مرحبا أهلا وسهلا. نحكيه في فيها وعليها, نحكيه على بمن نحضروا للرونتري سكولير.
0: يس.
2: نحكيه على تضاعف عدد تلاميذ المدارس الابتدائية الخاصة بزيادة إجمالية توصل إلى 500%. نعم, ضاعف عدد تلاميذ المدارس الابتدائية الخاصة في تونس بأكثر من 6 مرات. قفز العدد من 21509 تلميذ في السنة الدراسية 2009-2010 إلى 128513 تلميذ في السنة الدراسية 2023-2024, وهذا تزامن مع ارتفاع عدد المدارس الابتدائية الخاصة من 102 مدرسة إلى قرابة 600 مدرسة بنسبة زيادة تنهز 488%.
0: 500% قلت
2: تقريبا 500%. وتلاميذ المدارس الخاصة أصبحوا يمثلوا نحو 8% من إجمالي تلاميذ المرحلة الابتدائية في تونس, البالغ عددهم 1.3 مليون تلميذ تقريبا, ولأسباب عديدة حسن ربما من بينها تراجع القطاع العمومي, تدهور البنية التحتية للمدارس الحكومية, وتراجع قدرتها الاستيعابية ونقص تجهيزات وغيرها من برشا مشاكل نعرفوها على غرار جودة التدريس العام.
0: أي هذا هو اليوم برشا تساؤلات وبرشا تحديات اللي قاعد تستنى في المجلس الأعلى للتربية اللي تم تركيزه في بعد طول انتظار. نستناه اليوم في الشانتي الكبير اللي بيش يتحل من أجل الإصلاح التربوي. راهو يفو با ديابوليزي كيف الناس اللي منشيطنوش العبيد اللي تقري في ولادها في التعليم الخاص. اليوم التعليم الخاص أيضا هناك تعليم خاص يوفر معناها نوعية متاع برامج تتلائم يمكن مع حياة الطفل, لأنه تخلي الطفل وتخلي البنية والولاد تمشي المكتب ينجم يقرأ وينجم يعمل ديزاكتيفيتي أخرين وكيف كيف ينجم يتعلم في بيئة جميلة وجميلة جدا. ولكن المشكلة الكبيرة اليوم هي تتعلق بالنظام متاعنا التربوي والنظام المدرسي وزمن المدرسي ولما آخر ذلك. دونك اليوم ماذا بينا أنا قاعدين نشوفوا شانتي كبير, العبيد قاعدة تهرب من التعليم العمومي والحكومي نحو التعليم الخاص. التعليم الخاص اليوم تقريبا ولا استثمار مربح, وقاعدين نشوفه زاد بالأرقام وقت اللي المدارس الابتدائية هذه الخاصة بناتها وولادها كيعديوا مثلا مناظرة مثلا الدخول معاهد النموذجية نلقاو نسب النجاح مرتفعة ومرتفعة جدا, ونلقاو زاد كيف كيف حتى الصغيرات يخرجوا بلوز إكيليبغي من التعليم العمومي. هذا شي يقول قايل لا مش معناه التعليم العمومي راهو معناش معناها كفاءات ولا التعليم العمومي خايب. لا, اليوم المشكلة في البرامج المدرسية. دونك اليوم من باب أولى وأحرى بأنه ننظموا أمورنا ونعاودوا على الأقل نعيد الاعتبار للمدرسة مدرسة الجمهورية. يعطيك الصحة خويا خليل, لأنه بالحق ذي فيها وعليها بالبنط العريض. رأيكم كالعادة أون كومونتير على الباج متاعنا موزيك اف ام
1: فيها وعليها After Work كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزيك اف ام.

0: بس كل مكملة معنا إن شاء الله في أفتر وورك حتى لستة انت على العشية. تتسويت اخذ أخبار منذ التكنولوجيا في هيدنكا.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: أهلا وسهلا مرحبا بكم على موزايك فيم. هذا موعد جديد مع هايتك, جمعة جديدة من أخبار التكنولوجيا. ونبدأ اليوم مع أنثروبيك, الشركة الأم متاع كلود اللي أعلنت على الأرقام متاعها بالنسبة للثلاثي الثاني من 2026. الأرقام نقلتها بلومبرغ. نحكيه على الثلاثي الثاني يعني في الفترة ما بين أفريل وجوان 2026. شدوا عندكم الرقم هذا, 11.5 مليار دولار. هذه هي المداخيل متاع أنثروبيك بالنسبة للترمستر الثاني من 2026. إذا كان عملوا حسبة أخرى تشوفوا كيفاش التطور الكبير هذا. الرقم اللي حكيتكم عليه 11.5 مليار دولار يجي 14 مرة قد المداخيل متاحة في نفس المدة في الثلاثي الثاني من 2025. عام ناول فالوقيت هذا كانت 787 مليار دولار. أكثر منها كان استناوا أنه المرابيح متاع أنثروبيك باش تتعدى للون الأخضر لأول مرة وباش تبلغ 559 مليون دولار. بالنسبة لشركة قاعدة تصرف في برشة فلوس بالنسبة للكالكول, بالنسبة للانترينمون بتاع الموديل متاحة, الركروتمون, تطوير الخدمة متاحة. شركة كيما هكاية وقتها تتعدى الأرباح متاحة وتخلط لل 559 مليون دولار كيف ما هو متوقع, توري القوة متاع شركة كيما أنثروبيك. على كل حال الشركة دي عندها موعد مهم زادة من المنتظر في خريف 2026 في الأسابيع جاية باش تدخل للبورصة. وحسب رويترز نستناو انه أنثروبيك باش يكون عندها مداخيل ما بين 190 و 200 مليار دولار في 2028. أنثروبيك اللي جاي من بعيد سبقتها اوبن اي اي, وكنا نسخلوا انه اوبن اي اي باش يكون عندها هي السيطرة الكبيرة وباش يكون فما مزاحمة كبيرة ياسر ما بين اوبن اي اي وأنثروبيك. الشركة هذية جات من بعيد واليوم تتصدر المشهد كواحدة من الليدر اللي عندهم كلمتهم اليوم بالنسبة للذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي. مازلنا مع الذكاء الاصطناعي ومازلنا باش نحكيو على لي شيفر. المره دي باش نحكيو على استحواذ, باش نحكيو على كورسر لابليكاسيون هذه ولا ستارت اب هذه المعروفه من 2023. في افريل اللي فات تم الاعلان على انه سبيس اكس باش تشري كورسر. اليوم رسميا تم اتمام الصفقه هذه, دونك كورسر تولي ملك لسبيس اكس. كورسر بتبيعها هي انفيرونمون انتجري بتاع ديفلوبمون بازي على الذكاء الاصطناعي, كودينغ عن طريق الذكاء الاصطناعي. وسبيس اكس برشا منكم شي يتسائل شنية الحكاية هذه متاع سبيس اكس, الشركة المختصة في الفضاء واللي تشري اون بلاتفورم متاع كودينغ عن طريق الذكاء الاصطناعي. سبيس اكس قاعدة تخدم على انفيرونمون كبير ياسر بالنسبة للذكاء الاصطناعي. ذكروا انه في بداية العام هذا استحوذت على اكس اي اي, الشركة الاخرى زادة متاع ايلون ماسك اللي عندها اكس الريزو سوسيال اللي كان اسمه تويتر, ولا عندها جروك التشات بوت المعروف. وبالنسبة لسبيس اكس تحب يكون عندها كيف قلت انفيرونمون فيه اكس اي اي في كورسر, وهي بيدها الشركه قاعده ماشيه بشويه بشويه لتغير كبير ياسر بالنسبه للخدمه متاحها. بما انه سبيس اكس اليوم معروفه بالربط على الانترنت, لكن في البروجي متاحها هو انه تحب تخدم على دي داتا سنترز في الفضاء, وحتى عندها يعني يد في الخدمه على البروجي سان كاتشر مع شركه جوجل. يحبوا يحطوا لي داتا سنترز في الفضاء ويكونوا اليمونتي بالطاقه الشمسيه. هذا بروجي التجارب الاولانيه نتاعو باش تبدا في النصف الثاني من 2027. على كل الطموح نتاع ايلون ماسك بالنسبه للذكاء الاصطناعي ولا واضح, يحب يكون عنده ايكو سيستيم كامل, شركه عندها الانفراستركتور وخدمات اخرى كيما كورسر ولا اكس اي اي وجروك وخدمات يحكي عليها ايلون ماسك انه باش يكون حاضر في المستقبل بالنسبه لتطوير الفكره نتاعو ونظرته بالنسبه للخدمه على الذكاء الاصطناعي. ذكروا انه ايلون ماسك عنده اكثر شويه من عامين ملي طالب انهم يوقفوا الخدمه على الذكاء الاصطناعي. على كل نرجع للخبر الاولاني, كورسر اليوم رسميا ولات ملك لسبيس اكس, الصفقه تقدر ب 60 مليار دولار.
4: عائلتك.
0: اللي عنده الايفون 10 ولا الايفون اكس اللي خرج في 2017، اول ايفون خرج من غير هوم باتن وبالفيس اي دي، واللي عنده زاد الماك بوك برو 15 بوس اللي خرج في 2018، لي دو برودوي هذوما يلتحقوا بالليسته نتاع لي برودوي نتاع شركه ابل اللي خرجوا نهائيا في الريتريتش. معناتها ابل من قبل وقفت لي ميزاجور بالنسبه للي سيستم ديكسبلوتاسيون بالنسبه للي دو برودوي هذوما، قاعده تخدم على كلكو كوريكتيف نتاع سيكوريتي هذا وقف بالنسبه للايفون هذا والماك بوك برو اللي حكيت لكم عليه، لكن ايضا حتى بالنسبه للتصليح ما عادش يتصلحوا عند شركه ابل، يقعدوا يخدموا بشكل عادي. ابل ما تقتلش لي برودوي نتاعها بشكل نهائي، يقعدوا يخدموا بشكل عادي حتى لين هما بيدهم ما عادش ينجموا يخدموا لي زابليكاسيون جدد وما عادش يخدموا لي سيرفيس نتاع شركه ابل. دونك الايفون اكس والماك بوك برو 15 بوس اللي خرج في 2018 اوفيسيلمون يدخلوا للتاريخ.
4: هاي تيك،
0: هذا بالنسبه لهاي تيك اليوم. هاي تيك تلقاو على السيت نتاعنا موزايك اف ام دوت نت.
4: هاي تيك،
1: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
5: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر عشية على موزايك FM.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي الديفا أمينة فاخت.

0: الاثنين 17 اوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الاثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الاثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الاقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر العشية على موزايكا فم.

0: الجمعة من بين ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فم.
1: وهكذا نختم معكم لفان دو افتر وورك اليوم هذا الاثنين 17 أوت 2026. نشكر برشا ليكيب اللي رافقتني من ساعتين متاع القايلة. زيد الغربي كان معنا في الاخراج هلا سهلة. شكرا اشفيق كان معنا في الاخراج الرقمي. تحية كبيرة لصديقنا خليل العميل اللي كان معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي. شكرا للحاج واللي امنوا تنسيق الحصة هذية. ذكركم شوية اخر الموعد باش يتجدد كيف ما عودناكم مع ركب سبور. بعد هي كورنيش مع سلاح الدين السكوحي والسهرية في هابي اور مع مالك العوني. احنا نتقابلوا غدوة ان شاء الله في افتر وورك جديدة كما عودناكم. نوفيو بالذا بيست اوف ذا ميوزك. هذا سمير لوسيف وديما الجو التونسي الحفالي. وانا اللي صنتك يا وردة لما شنو لما الجنانة شعملوا لك الجنانة خليك اكتشف واحدكم. هذه من اشهر غنيات التسعينات على موجات مزيكا فيم. قبل غدوة ان شاء الله من ساعتين للستة.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بألواحة والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفر فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تذكر بأن يوم 18 من سبتمبر هو آخر أجلة لتقديم مطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. ويشمل برنامج اقتناء 47 سيارة أجرة كهربائية، وهو ممول من صندوق البيئة العالمي وتشرف على تنفيذه في تونس منظمة المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة. ويتضمن الملف استمارة ترشح معرفة بالإمضاء ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من رخصة السياقة ونسخة من بطاقة الاستغلال بالنسبة لأصحاب سيارات الأجرة المستغلة وبطاقة عدد 3 حديثة العهد، بالإضافة إلى فاتورة تقديرية للسيارة المزمع اقتناؤها. مصدر أمني مسؤول بمنطقة الأمن الوطني بمنزل التميم التابع لولاية نابل يؤكد في تصريح لموزايك اليوم أن فرقة الشرطة العدلية بالمنطقة تمكنت فجر أمس الأحد من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات تنشط بين منطقتي قليبيا والهوارية وحجز كمية من مخدر القنب الهندي. ووفق المصدر ذاته فقد أدت هذه العملية الأمنية إلى الكشف أيضا عن شبكة مختصة في السرقات بمدينة الهوارية، وتمكنت الوحدات الأمنية بمنزل التميم من تفكيكها وضبط عناصرها وحجز 18 دراجة نارية محل سرقة تم إخفاؤها بمستودع مستغل في التفكيك. وأضاف المصدر ذاته أن عمليتين سابقتين اللتين نفذتهما فرقة الشرطة العادية بمنزل التميم أسفرت بالتوازي عن إلغاء القبض على منظم عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة برفقة المجتازين وحجز مبلغ مالي مهم، وبمراجعة ممثل النيابة العمومية بنابل أذن بالاحتفاظ بهم وفق المصدر نفسه. مسؤول إيراني كبير يقول لوكالة رويترز اليوم الاثنين أن بلاده قررت تحويل سياستها من الدفاع إلى الهجوم الكامل بسبب تعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب مع الولايات المتحدة. وتوقفت محادثات وقف الحرب واستئناف حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز الاستراتيجي دون أي مؤشرات على أن الطرفين يتجهان نحو إنهاء الحرب التي بدأت الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي على إيران في 28 من فبراير الماضي. وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون تقول اليوم الاثنين أنها أبرمت عقدا بقيمة 23 مليار دولار مع شركة رايثرون الأمريكية لتسريع إنتاج صواريخ توماهوك. وأوضح البنتاغون أن عقد إنتاج صواريخ توماهوك يزيد قدرة الوزارة على تجهيز مختلف فروع الجيش ويضمن تفوقا قتاليا دائما للقوات الأمريكية. الشرطة الروسية توقف نحو 60 شخصا اليوم في موسكو على هامش تجمع لدعم حزب مناهض للحرب في أوكرانيا، وفق ما أعلن مسؤول في هذا التنظيم السياسي الممنوع من المشاركة في الانتخابات التشريعية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحية مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك. نور مرحبا بكم الناس كل في ثالث نشاراتنا الرياضية. بداية بقرار لجنة الحصول على لجنة الدرجة الأولى اللي تعطي رخص المشاركة في البطولة، قررت بشكل رسمي التمديد في إجالة تقديم المطالب والوثائق الخاصة بالحصول على رخص المشاركة في البطولة إلى يوم الأربعاء 19 أوت. فريق وحيد مازال ما خدش الرخصة هو نادي رياضي بالزرتي مانو. النادي الرياضي في حملة بعد جهد جهيد وبعد مجهودات كبيرة برشا من الهيئة التسييرية واللي ترأسها السيد منظر الجبينياني، فانه فينا المؤخذة ورخصة المشاركة في بطولة الموسم القادم. نادي بنزرتي لم يحصل على الرخصة، وبعد شوية في ريكاب سبور باش يكون عندنا كل التفاصيل الخاصة بالموضوع المعقد، وموضوع معقد برشا برشا بالنسبة للسيابي. الترجي الرياضي التونسي اعلن رسميا عن اتمام اجراءات انتداب المغربي عماد فراج بعقد يمتد حتى 2029. النادي الافريقي اعلن انه بامكان المنخرطين الاطلاع على النسخة الرقمية للتقريرين المالي والادبي في مقر النادي في انتظار كونه يتم نشرها على الموقع الخاص بالمنخرطين. النادي الرياضي الشخصي دخل في مفاوضات مع جاكم بي مع تواصل المفاوضات مع لؤي الطرايعية. الملعب التونسي في إشكال يخص اللاعب عزيز الكناني، هو عزيز الكناني اللي عنده إشكال قانوني، ما أنه بعد ما كان أمضى مع الملعب التونسي يوم 5 أوت تلقات إدارة الملعب التونسي مراسلة من نادي النجم اللبناني أعلمها من خلاله كونه نفس الملاعب كان أمضى عقد مع النجم اللبناني. العقد هذا أمضاه بعد أو قبل ما يفسخ عقده مع الترجي الرياضي التونسي. هو كيفاش صارت عملية؟ أمضى عقد مبدئي مع النجمة اللبناني أو أمضى عقد يدخل حيز تنفيذ بعد ما يفسخ عقده مع الترجي الرياضي التونسي، ثم قام بفسخ عقده، ثم نهار 5 أوت أمضى مع الملعب التونسي زوج مواسم. هذاك علاش ثم مفاوضات ما بين الفريقين ما بين الملعب التونسي والنجمة اللبناني من أجل إيجاد حل، والملعب التونسي اقترح كونه يفسخ عقده مع النجمة اللبناني ويخلي الملاعب ذا يلعب في ستاد تونسيا. الأولمبي البيجي اتفاق رسمي مع نصيف بياوي لتولي تدريب الفريق بعد نهاية التجربة مع الأسد عمرو. وبعد شوية زادة في ريكاب سبور في آخر ريكاب سبور يكون معنا رئيس الأولمبي البيجي سيد كامل الويلي لتسليط الضوء على الموضوع هذا وعلى عدة نقاط تهم الأولمبي البيجي. نشر هذه كل أخبارنا الرياضية تقع على موقعنا موزيكا فام بونيت. نقعد توا نتلقاو بعد شوية بليتو في ريكاب سبور.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وتصفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك.

0: مساء نور، مرحبا بكم الناس. كل بداية أسبوع جديدة وريكاب سبور جديد سويا نرجو فيها على الأكتواليتي سبورتيف في تونس، ولأنه نورمالمون احنا نحكيو على آخر تحضيرات الفرق للبطولة. ما حالا باش نحكيو عن الرياضي الساحلي، لأنه كان ثم موعد نهار سبت مع نادو صحفية هامة برشا لتقديم ستاف تكنيك كل بقيادة كريستيان براكوني، وكان حاضر فيها كريستيان براكوني، كان حاضر فيها سيم بن عاشور، كان حاضر فيها مروان فيفحة، الناطق الرسمي للنجم الرياضي الساحلي. اخترنا دو تخوا بوان اللي باش نحكيو فيهم واللي يهموا حسب ما شفنا هكا في الريزو سوسيو، يهموا برشا جماهير النجم الرياضي الساحلي من اللي تقال في الندوة الصحفية لكريستيان براكوني. قلت نورمالمون نحكيو على استعدادات الفرق على الملاعب، جاهزية الملاعب، لكن مش قالوا احنا نحكيو على موضوع الساعة اليوم اللي هو موضوع النادي الرياضي بن زرتي، هل انه سيحصل على رخصة المشاركة في البطولة ولا لا، وشني المشكل بالضبط، لانه يحديث يمين ويسار وتفاصيل ومكتب جامعي ولجنة الدرجة الاولى وهيئة النادي بن زرتي، الهيئة السابقة، الهيئة الحالية، مشاكل مع ملاعبية قديمة، برشا ديون، هذا كل باش نحكيو فيه زاد كيف قبل ما نحكيو على النجم الرياضي الساحلي. ثم باش نحكيو مع الرئيس الاولمبي البيجي باش يكون موجود معنا زاد حتى هو، باش نحكيو على اخر الاخبار اخر مستجدات اسبوع قبل انطلاقة البطولة، تغيير المدرب، وزاد كيف العقد نتاع الياس الغاوي. بون، هو الرئيس الاولمبي البيجي ما يحبش يحكي في الموضوع، تنحكي فيه هنا وحدي، تحمل فيه انا مسؤوليتي على اي معلومة باش نعطيها هنا، هو من حقه يعلق ولا لا. كل هذا اكثر باش نحكيو فيه مع بعضنا بعد شوي، لكن رحبوا بدالي في الاخراج الاذاعي، هادية في الإخراج الرقمي، وائل في التنسيق الهاتفي. التصفيق هذه كل عليكم أنتم. به لحظة بركة مستوب بوس ترى، وسام السلام تصفيقة كبيرة، خطر صفق على روحه برش صفق على روحه برش. سامة مساء النور،
1: مرحبا عدالة، مرحبا الأولاد، مرحبا وليد، ومرحبا بالمستمعين والمشاهدين.
0: حسب ستوريات متاعك في فيسبوك، أنت في انستغرام، في بليتو فيسبوك في الويكاند، سوا ما تعدى سوا
1: بري واحد
0: وحدك
1: في الغلاء
0: وحدك في الغلاء. وليد مساء النور،
2: مساء الخير بحميد، مرحبا بالأولاد، سامة وليد هادية وكل أصدقاء الأوفياء على موجات مزايكة
0: الويكاند، خطر هو قال وحده بري. أنت الويكاند كيفاش تعدى سبعة لبس؟
2: الحمد لله
0: الحمد لله. خدمت أنت السبت وحد؟
2: خدمت البارح، أنا بنت هنا اللوت بنت فما استوديو عملولي بالذنب.
0: مرحبا بيك سي وليد، مرحبا وسام، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل. وشوية موضوع سيريو برشا في آخر مسار باش نخدم معنا سليم بلصنام، تنقول لكم على شخدينا سليم بلصنام. آخر مسار، في آخر مسار موضوع معقد ومعقد جدا جدا جدا يخص النادي الرياضي بن زرتي وجماهيره. بشرح بساعة بسليم بولاسنام تنفسر لكم علاش خذينا سليم بولاسنام. سي سليم مساء النور.
3: أهلا أحمد، نحييك أنت، نحيي وليد وسام المتواجدين معاك على البلاتو، السادة المستمعين والمتفرجين.
0: مرحبا بك. ساعة خذيناك أنت مش اعتباطيا، خذينا سليم بولاسنام، كان تقف سليم لأنك تقريب قاعدة تسوق في الكهرباء والكو نتاع الريح، ومعنى صوت الريح واصل هنا للراديو مع
3: صوت الكليماتيزور ميساج.
0: لا ما نخليكش في السخانة، لا ما نخليكش في السخانة. أون توكا علاش خذينا سليم بولاسنام؟ نعرفوا كل شنو قاعد صاير مع النادي الرياضي بن زرتي.

0: موجود في اجتماع حاليا في مقر ولاية بنزرت، فيه والي بنزرت نورمالمون وفيه مسؤولين من النادي الرياضي بنزرتي، ما نعرفش ثم مسؤولين من الجامعة ولا لا، لكن هل تأكد لي المعلومة اللي ثم اجتماع حاليا؟
1: ثم اجتماع حاليا في مقر ولاية بنزرت مع السيد الوالي والنسبة من ممثل المجموعة هذيك للتفاوض وإيجاد حلول.
0: هات نفهموا الناس شنو الموضوع بالضبط.
1: والله يا أحمد نحب نوضح لك قبل كل شيء شنو اللي صار السنة اللي فاتت في اللقيت هذايا. كان نادي البنزرتي مهدد بعدم مشاركة في البطولة الوطنية نظرا لحجم الديون بتدخل رئيس الجامعة شخصيا والسيد وزير الرياضة وبرشا ضغوطات عرضت لها العباد الكل. تم التواصل إلى حل هو برامج اتفاقيات صلحية تقصد فيها المبالغ وفما دينين قبلوا حتى يقصدوا على أربع أقساط توصل الدفعة الأخيرة فيها الفيفري 2027. نزيدك أكثر اللي رئيس النادي البنزرتي السابق سي سمير يعقوب هو اللي حط تواريخ الخلاص وقال نحب لجل متسع باش نجم نجيب ونبيع ملعبية، لذلك كانت لجل بعد كل فترة انتقالات ومن بعد انطلاق البطولة باش يتفادى اي اعتراض ينجم معناتها يجيب خصم نقاط ولا حرمان من المشاركة في البطولة. وقال بالكلمة نبيع ونخلص، فهمتني؟ الملاعبية والمدربين قبلوا فما حتى شكون نقص من المبلغ، معناتها فما شكون نقص معناتها كيما سيمون صلوحيش ينقص 30 ألف دينار من المبالغ اللي كان يحبها معناتها ديريكت.
0: قداش كان؟ قداش كان؟
1: والله تقريبا المبلغ ما عنديش، اما نقص 30 ألف دينار
0: يقول لي 120 كمان
1: شغلت اي نقال لي نقص ردها بالضبط. في مرحلة أولى معناتها شنو اللي صار، تم خلاص القسط الأول كامل فهمتني عند إبطاء الاتفاقيات بور مونتري لا بون فوا دي بارتي. وقتاش بدات المشاكل في القسط الثاني معناتها اللي كان بريفو لو 15 فيفري 2026 اللي فات، ما تمش احترام الأجال ورغم اللي تم تمكين نادي البنزرتي من أجال إضافية ما لم يتم احترامها، تفاجأنا من بعد بخلاص مبالغ جزئية خارج الأجال مع تطبيق اقتطاعات لفائدة وزارة المالية والسي ان اس اس وصلت 40%. كي ثبتنا في الاقتطاعات في السي ان اس اس الملاعبية والمدربين ثبتوا ما بقاو حتى شيء، كيف بالنسبة لوزارة المالية أكثر من مبالغ هذه يقول معناتها هذه خصم، معناتها النادي يقول هذه خصم تم على الدفعة الأولى والثانية، الدفعة الأولى اللي خلصوا فيها الملاعبية كاملة واللي في الاتفاقيات ما كانتش فما معناتها ما كانتش فما اتفاق باش يتم خصم معناتها على المورد بالنسبة للديني.
0: به لحظة فقط بلي باش نسهلوا الناس، مثلا أنا ملاعبي نسال للنادي بنزرتي 100 مليون، جاء النادي الرياضي بنزرتي نحالي 40% هكا،
1: معناتها كل واحد كيفاش معناتها يوصلوا حتى اكثر من 40%.
0: نقولوا 40 مليون، قالوا لي راه مذوكم بارتي سي ان اس اس وبارتي خصم من المورد، اتفق
1: بالضبط.
0: ومن بعد فهمنا 60 مليون باش نخلص فيهم على ثلاثه مرات، خذيت الترونش الاولى.
1: لا مش هكاك من الاول تم الاتفاق باش نكزيكوتيو لي مونطون اللي موجودين في لي ديسيزيون كيما خرجوا هما، ما فيهمش حتى مونسيون تاع خصم ضريبي ولا خصم على المورد ولا فيهم حتى شيء، خاطر لي ديسيزيون يخرجوا من الجامعة التونسية فيهم يقول لك معناتها تطبيق القرار هكا وهكا وهكا، ولا يقول لك تطبيق القرار مع قرار الخصم على المورد. اخويا قلنا ما يسيرش معناتها احنا كيف خرجت معناتها وزارة المالية معناتها مراسلة ومذكرة دون سو سونس، قلنا ما يسيرش نطبقوا القانون معطيني ما يفيد اللي هي خلصت بالضبط معناتها بالفعليا معناتها الرتونيو على سورس، معناتها انت تجي تنحي للملاعبي ولا للمدرب ومن بعد يمشي يثبت هو ما يلقى حتى اثبات الخلاص الفعلي للضرائب ولا اي حاجه تثبت اللي النادي حول مبالغ للاداره الجبائيه، معناتها هذا معناتها مش معقول. واحنا طالبنا به، احنا هذا طالبنا به. نرجع للاتفاقيات،
0: ما تخرج برشا قانون، المهم نفسروا الناس هكا بلزوم باش تبدا فيها من الناس.
1: الاتفاقيات واضحه، الاتفاقيات واضحه كيما النادي حط شروط نتاعو كيما معناتها الدائنين حطوا شروط نتاعهم اللي هي في عدم خلاص قسط من الاقساط في الاجال تولي الاتفاقيه لاغيه وكل المبالغ مستحقه مع تطبيق فواز تاخير توصل حتى 10%. واضحين لهنا ظهر لي معناتها كيف ايشيونس ما تخلصش ولا تخلص اون ديلي ولا تخلص بارسيالمون مش في وقتها، معناتها كل الأقساط اللي بعد يوليوا دو معناتها يوليوا مستحق.
0: معناها إذا كان أنت تخلفت على خلاص واحدة من الترونش أوتوماتيك موزم تخلص الكل
1: بالضبط،
0: وهذا ما لم تقم به هيئة النادي الرياضي بنزرت من عشر القديمة ولا جديد.
1: والله يا كيكا كثر هما الهي احنا بهالي معناتها الدينين صحيين معناتها بالذات مش مع الاشخاص معناتها

0: ديما نحكي
1: في الأخير شنو اللي صار؟ مشيتوا أنتم لجنة الدرجة الأولى قلت لها راهو عندنا ملفات عالقة ما يلزمش تاخذ الرخصة نتاعها.
0: احنا طلبنا اول حاجه من لجنه الدرجه الاولى معاينه عدم الخلاص في الاجال اللي هي معناتها معناتها تكتيفي الكلوز داكسيليراسيون وقتها يوليو معناتها وفي معناتها معاينه وجود متخلدات ماليه تجاه الديني وبالتالي رفض اسناد الاجازه. معناتها هذه شنو اللي صار معناتها دونك اليوم معناتها احنا مش معناتها الأوبجيكتيف راهو باش نبلوكيو النادي البنزرتي ولا حاجة. كان جا فما الأوبجيكتيف معناتها هذايا راهو معناتها السيد أنس بنين ما تحاولش البنزرتي يمثل المجموعة. فهمتني؟ احنا خويا طالبين حل على خاطر النادي البنزرتي عندي معناتها كان مفروض ما يشاركش معناتها والناس الكل دخلت بالشارك معناتها وعن حسن نية معناتها وكل شيء. احنا قاعدين نشوفوا في الحلول تاو مع النادي البنزرتي كيفاش نلقاو حل في 48 ساعة يوم باش نعاودوا جدولة معناتها باش يتم تمكين الملاعبية. أول حاجة معناتها جستيفيكاتيف متاع الخصم هذا اللي تم اللي هو ما تمش خلاص لا للقبضة لا حتى شيء ولا أي حلول واحدة أخرى معناتها نجمو نلقاوها وطرطو.
1: عندك فكرة على اللي مونطون الكل معناها قداش ينجم يكونوا ولا قداش هم ملف انكور ولا؟
0: والله نعرف 700 ما بين 700 و 900 ألف دينار ظهر لي معناتها راهو رقم أبروكسيماتيف خاطر ما عنديش أرقام معناتها عدد لاعبين.
1: 700 إلى 900 ألف دينار مشكلة دقيقة. أسامة ووليد معناها بزيد نفسروا للناس اللي ثم ديون متخلدة بذمة النادي الرياضي بنزرتي يزم يخلصها الملعبية طويلت المدة شاك فوا تصير مشكلة ثم اقتطاع يسمى باسم سيانا ساسور تونيلا سورس. اليوم وصلوا بلوكاج توتال مع أنه لجنة الدرجة الأولى يمكن حتى سليم يأكد للمعلومة ذي لجنة الدرجة الأولى قد ما عادش ناخو حتى قرار في الموضوع يتجاوزني لانه بلي سليم جست توضيح اولا تخلي تو بعد استاذ عفوان شيخ مخفزرنا والنقطه ذي خاطر التقريب قانونيه اكثر مشكل كبير برشا اذا كان سي بي اليوم ما يخش رخصه المشاركه.
2: طبعا سي بي فريق كبير لكن الحقيقه خليني نقول لك اللي تو كيما حكى اخونا سليم فما اجال نتاع دفع كانت موجوده وكانت نجم تعاود نيغوسي ولا كنت تنجم على الاقل تقلل على روحك شويه في وسط الموسم كي تبدا عندك شويه مداخيل مثلا تاع جماهير ولا سبونسور. انا متاكد اللي للمسؤولين اوكي حبوا يخلصوا لكن ساعات لاجستيون زاده مهمه عداله. شفنا عدد فرق كيفاش صارت لها مشاكل ماديه مع لاعبين ولا مع وكلاء لاعبين وفيك لقاو بيان سور فما الجمهور كان ديما يدعم في الفرق اللي عندها مشاكل سورتو لا بون جيستيون زاد نتاع المسؤولين وهذه نرجعوا بها لمشاكلنا في الفرق اللي كل جيك هيئه تسييريه يعرف روحه باش يخدم 8 9 شهور ولا عام يقول لك انا اعطيني ان نعدي العام نتاعي ومن بعد ما يهمنيش في اللي جاي يعني يخلي له الليدات هذوما ويكبروا الليدات واللي ما عادش نجم تخلص. وبيان سور زاد الصولات بيدها تقول لك من بعد انا ابريتو اوكي نعطيك فافور انا باش تلعب ونحاول نعاونك لكن زاد فما فرق اخرى اللي تنجم بعد تقول لك شبيه مثلا الفريق هذا وانا لا وكذا ولذلك اشكاليه كبيره وسورتو نحكيو على اسبوع عوده البطوله.
1: سليم اخر سؤال باش نسالوك ما عرفش كان ثم اضافه اخرى عندك ساعه قبل ما نسالك السؤال.
0: قولي خويا نسالني ديريكتومون عندي
1: حتى ثم علاقه ما بين شكايه جي اس كا والموضوع نتاع النادي الرياضي بنزرتي في خلاص الخطايا؟
0: والله ما نعرفش هكاك ما عنديش معلومه سير معناتها النجم جي اس كا معناتها يقولوا لك اما ما نتصورش معناتها لجنه الدرجه الاولى محايده نتصور معناتها تخدم في الخدمه نتاعها وحسب الوثائق المقدمه لها والاعتراضات ما عندها
1: حتى جي اس كا علاش شكيت؟
0: والله ينجموا يجاوبوكم جماعه جي اس كا
1: واضح هو بطبيعه راهو كانوا معنا جي اس كا وفسروا لنا الموضوع بطبيعه ومش يكونوا معنا موجودين في الايامات القادمه. جست ملاحظه صغيره نشرك سليم عاش كان عندك حاجه اخرى باش تضيفها ولا لا؟
0: لا عايشك احمد وتحياتي للاستاذ الشيخ
1: مشيت عادة بعدك انت استاذ صفوان الشيخ عاشك موجود معنا ولا لا دالي ناخذ استاذ صفوان الشيخ فقط ملاحظه صغيره راهو كان باش يكون معنا ومثل من النادي الرياضي بنزرتي اللي هو سيد صابر بن بركه لكن الاستاذ صابر بن بركه موجود في الاجتماع اللي في الولايه قاعد يتعمل توا وبالطبيعه حق الرد مكفول على اي حاجه قالها سليم بولاسنام خاصه في موضوع الخصم على المورد وروتينيال سورس ولا موضوع اقتطاع من السي ان اس اس ولا لانه ثم بعض الممثلين قانونيين ولا المحامين عطاو ورقه نتاع شهاده نتاع روتيني على السوشيال ملعبيه ولا لا. هذا كل وقت اللي يكون معانا ممثل من نادي رياضي بنزرتي هو للاسف كمش يكون حاضر معانا. لكن حاجه اهم من حاجه حقيقه الاجتماع في الولايه مهم ومهم جدا جدا جدا في انتظار كونه في انتظار كونه طبعا المرد اللاجي او شكون السي بي يمدنا بكامل التفاصيل. احنا توش ناخذ الاستاذ المحامي صفوان الشامخ يمشي فسرنا قانونيا شنو اللي صار بالضبط الموضوع ذا. استاذ مساء النور.
3: مساء النور احمد, مساء النور الاولاد اللي معاك في الاكيب ستاف اللي معاكم في البلاتو كل مشاهدين ومستمعين مزيكفين.
1: دقيقة فقط باش نكون واضح وصريح مع الناس, لأن نعيم مثلوثي واحد من الملاعبية اللي عندهم ليتيج مع نادي رياضي بنزرتي يقول لي احنا قسمنا الفلوس وسمير يعقوب ما عطاناش الكل وكلموني مسؤولين من الجامعة باش نقبل بالقسمة اللي عملوها وعندي كل شيء. ثم كلام قالوا من جوش نقوله أنا في فلونتين جوز في حاجة فقط لنعيم مثلوثي زي إثبات اللي أنت كي تتصل بينا وتبعثنا عديوك مساج متاعك خطر داني المو حابين نخذوك وقلت لي موزايك ستة شهور نجي في جرتهم مش نكلمهم محب حتى حد يهز عليها التليفون سيبافريا هنا موجودين حتى كي كلمناك اتصلنا بيك في وقتها ما حبيتش تجاوب ما توها وش يقول. يقول احنا رانا قسمنا الفلوس وسمير يعقوب ما عطانيش ما نجيش قلت كلمة اخرى وكلموني مسؤولين من الجامعة باش نقبل بالقسمة اللي عملوها وعندي اثباتات كل شيء. نعيم مثلوثي يعرف فاش يتصل بي اذا كان يحب يتعدى مرحبا بي زاد كيف كيف ينجم يتصل. نعيم مثلوثي اللي هو حارس سابق في النادي الرياضي بنزرتي واللي على حد علمي كان ثم اتفاق على مبلغ خلص نتاعو ان توكا مرحبا به اذا كان يحب يجاوب به. استاذ صفوان الشامخ شنو هي المشكل الكبير المعقد هذا في 3-4 دقائق لانه مش عاد المواضيع اللي بعدها
3: مش مشكل به. من حيث المبدا يلزمنا ان نحط النقاط على الحروف وانه الثابت وصادق سليم توا نسلم عليه زاد اللي نادي رياضي البنزرتي تولى خلاص القسط الاول خارج الاجل. الاجل اللي تم الاتفاق فيه على انه تكون ذي الاجل الاقصى لخلاص القسط الاول وتم تنصيص في الاتفاقات وانه الخلاص خارج الاجل سواء في قسط او جزء من قسط ينتج عنه حلول باقي الاقساط. معناه كي نكون قسمت المبالغ على 3-4 اقساط وقسط واحد خلص أورديلي بعد الاجل بقيه الاقساط الكل تكون حاله مع بعض. مش مع كيما الكمبيلات ما خلصتش كمبيلات بقيه الكمبيلات
1: القسط الثاني القسط الثاني مش الاول القسط الاول خذاوه هما ديجا القسط الثاني
3: هما الخلاف على القسط الاول
1: مش الثاني.
3: القسط الاول اللي هو كان خارج الاجل مش الثاني. القسط الاول كان خارج الاجل القسط الثاني نورمالمون في سبتمبر والثالث على ما يبدو حسب ما تفكر ما نحبش نغلط ديسمبر يظهر لي ولا
1: استاذ صفوان لحظه سامحني لانه انا صباح في اتصال مع واحد من الممثلين القانونيين المحامين نتاع بعض الملاعب تقريبا استاذ علي عباس اكد لي اللي راهو القسط الاول تدفع المشكل في القسط الثاني
3: ما نعرفش القسط الاول تدفع خارج الاجل
1: حتى القسط الاول تدفع في اخر خارج الاجل
3: اول تدفع خارج الاجل وينجم يكون فما بعض الملاعبيه اللي عندهم قسط اول وقسط ثاني
1: ولا خاطر هما وقت اللي صحوا الكونفونسيون خذوا ترونسوني مش ندخل في برشا ديتاي. مثلا انا ملاعبي عند 60 مليون عند النادي رياضي بنزرت خذيت ال 20 الاولانيه وتم الاتفاق على 20-20 بعد ال 20 الثانيه ما خذيتهاش دونك يلزم النادي رياضي بنزرت يخلصني في ال 40 كاملين كل مع بعض. هذا هو
3: اذا المسار. كان ال 20 الاولى خلصت خارج الاجل اذا كان خلصت في الاجل يولي الدين غير حال. هذه نقطة الخلاف. إذا كان الدين إذا كان الخلاص صار خارج اتفقنا أنه يتم الخلاص في مايو وأنت خلصني في جوان
1: به
3: يكون بقية الأقساط حالة ومطالب أنك تخلص كامل الدين
1: وما عنده حتى علاقة بحكاية الريتيونال سورس وسينسيس.
3: مسألة الريتيونال سورس والسينسيس مسألة مختلفة لأنه المكتب الجامعي صادق على الإجراءات اللي تولت السي أ بي اتخاذها.
1: بلي توضيح صغير بلي استاذ صفوان تو حتى سليم بلاصني اللي كان معانا يقول لي راه القسط الاول خالص مش كيف القسط الثاني. بلي وكزت صححت لك المعلومه القسط الاول راه خذاه في الترونش الاولانيه وقت اللي عملوا الكونفنسيون الثانيه هي اللي فيها الاشكاليه واللي توردت عليها كون كزم القسط الثاني والثالث.
3: هذا هو علاش نحن اكدنا وانه الخلاص كان في الاولى تم الخلاص نتاع القسط الاول بقى الحلول الباقي الاقساط هو اللي فيه اشكال اي انه الثاني والثالث قلنا وأنه تم المصادقة على الإجراءات المتخذة من قبل السي أبي في خصوص الاقتطاع الضريبي والاقتطاع متاع المساهمات الاجتماعية. بقى الإشكال فقط في مسألة الخلاص خارج الأجل، وهو اللي انتج عليها عدم إمكانية، وأنه نتوقع هذه حاجة معناتها قانونية كي تجي تشوف، وأنه تم مخالفة الشروط التعاقدية اللي بموجبها ضمنة الجامعة، وأنه النادي الرياضي البنزرتي يتولى الخلاص في الأجل. هيئة الدرجة الأولى ما تنجمش تسند الإجازة حسب التصور هذا القانوني الصرف، وأنه ما تنجمش تسند الإجازة باعتبار أنه تمت معاينة الخلاص خارج الأجل، اللي هو مخالفة متاع الاتفاقية اللي بموجبها لا يمكن اسند الإجازة.
1: به واضح. دونك اليوم السيتياسيون شنية، شنو الحل اللي نجم يلقاه النادي الرياضي البنزرتي اليوم؟ إعادة الجدولة.
3: انت اكدت وانه فما اجتماع صاير في الـ في, الـ في الولايه،
1: مش انا اكدت مراسلنا في الجهه وشويه معلومات مع
3: وسليم اكدنا وكونفيرما تو يعطي الصحه. المفاوضات هذه الاجتماع التفاوضي هذا نجم ينتج عنه اما اعاده الجدوله من جديد او قبول بقسط او اي اتفاق اخر يخول النادي الرياضي البنزرتي وانه ياخذ اجازه المشارك، اي انه الاجتماع هو اجتماع حاسم مهم ينتج عليه بالضروره باش ينتج عليه اتفاقات تنجم تمثل بقيه الدائنين وتنجم تنقذ الموسم تاع النادي الرياضي البنزرتي، باعتباره انه عدم اسناد الاجازه ينتج اثار وخيمه جدا على مستقبل النادي وتاريخ النادي الرياضي البنزرتي وحتى كيان وجود النادي الرياضي البنزرتي بيته.
1: به بالملخص يلزم اليوم يلقاو حل بالنسبه للنادي الرياضي بنزرتي، والا باش تولي اشكال للجنه الدرجه الاولى. باش نختم معاك، شنو الاشكال اللي نجم يتمثل لجنه الدرجه الاولى اذا كان ما عطاتش للسي بي، والا اذا كان عطات وثم شكون اشكاء؟
3: من حيث المبدا هيئه الدرجه الاولى هي هيئه تابعه للكاف، اي انه كل قرار يمكن انه يخالف فيه القانون تحت اشراف الجامعه التونسيه لكره القدم بطبيعه، كل قرار تخالف فيه القانون هو قابل للمراجعه من قبل الكاف. اذا كان الكاف شافت انه الهيئه اخطات في تطبيق القانون ولا في تطبيق الاتفاقات، يمكن ان ينجر على هذا عقوبات على الجامعه وعلى النوادي، وهذا اللي ينجم يؤثر على سير البطوله حتى اذا كان تم اسناد الاجازه ما دون اتفاقات او بالوضعيه التي عليها حاليا.
1: واضح.
3: الحاجه الثانيه اذا كان تم منع ولا حرمان النادي الرياضي البنزرتي من الاجازه، راهو هذا ياثر على حتى حقوق اللاعبين بينهم المتعاقدين مع النادي الرياضي البنزرتي. لاعب اللي متعاقد مع نادي الرياضي البنزرتي واللي هو غير مرخص له انه يشارك في البطوله، شنو مصيره؟ وشفنا تجربه مقاربه توا ولا تقيس
1: في مصر
3: اللي هي في مصر.
1: أي.
3: تم تسريح جميع اللاعبين واعتبارهم احرار.
1: نفس اللجنه
3: نفس اللجنه بطبيعه الدرجه الاولى الخاصه بالاتحاد المصري
1: ما عطاتش رخصه للفريق المصري هذا،
3: ما عطاتش رخصه لفريق اورانج، تم تسريح بقية جميع اللاعبين اللي في النادي. بقات ملاحظه اخيره فقط، راهو في صورتي اسناد الاجازه لا يحق للاعبين استئناف قرار القرار القاضي باسناد الاجازه،
1: لانه
3: فصل 12 يحرم اللاعبين والدائنين من استئناف القرار، عندهم فقط آلية اسمها آلية المراجعة نجم نسميوها التظلم لدى السكرتارية للكتابة العامة للاتحاد الافريقي، واللي هي تراجع من قبل نفسها الملف وعندها بالفصل 12 حق الطعن في القرار.
1: إن شاء الله نص الناس كل توصل لحل، لأن الحقيقة الوضعية صعبة برشا. مشكور جدا أستاذ صفوان الشامخ على كل اللي أفتنا به أنت وسيسليم بولاسنام. بطبيعة نعود نذكر أن النادي الرياضي بنزرتي كان من المفروض يتعدى معنا أستاذ صابر ببركة باش يفسرنا الوضعية مشيرة النادي الرياضي بنزرتي. ثم إشكال مش إشكال، ثم اجتماع في الولاية إن شاء الله يتحل المشكل بالنسبة لهم هما ويلقاو حل بالنسبة للنادي الرياضي بنزرتي. في بعد ذلك نعود نذكر أن نعيم مثلوثي كان يحب حق الرد هو ولا أي ملابي موجودين على ذمتهم في الموضوع ذي. باش نختم فقط اخر مسار، انا في نص ساعه راسي وجعني ما فهمت الحقيقه، نحب نطبق القانون ومانيش لاقين الطريق.
2: صحيح لا غالب عدل، قرار صعيب قرار وقرار مهم ويزمو برشا قد شجاعة، أوكي برشا شجاعة، لكن نحكيه على مصير نتاع نادي كبير كما نادي البنزرتي. الله غالب ما حبيناش تكون سيتواسيون هكا، لكن كما قلت لك توا وسمعنا اللي فما الديون كانت خلصت المرة الأولى وبعد ما تخلصش وبعد وديما المشكلة راهو التسييرية يجيك راهو يقعد عام يهموش تخوش في اللي بعده واللي في اللي قبله. عطيه هو يتعدى، عطيه هو ما يمنع كما نقولوا فيها البريود نتاعه، ومن بعد ما يهموش. وذي ترجع بالمذره بيانسير للفريق، وما نجموش رانا نلعبوا بطوله بلاش بنزرت. فما فرق يعني من الحقيقه ما تنجمش ترى بطوله في تونس، فما فرق معينه مش موجوده فيها. ولذلك ان شاء الله يلقاو حل بيانسير. زاد لو نحكي زاد في كوتي نتاع اللاعبين، زاد كيف ناس جرات وعرقت وحقوقها وعندها من وراها عائلات وكذا. بيان سور هذوما حق نتاع ناس كانوا سوبل مع النادي البنزرتي حسب ما سمعنا. بقى من بعد تو ان شاء الله المخرجات تاع رينيو هذه تكون على الاقل تتحل الامور ان شاء الله.
1: فيك المواليد
4: والله شو نقول لك، معناتها سي مالورو باش تشوف فريق كيما النادي البنزرتي يتالم ويعاني مع ناس سنين هذه. كل عام مشكله، كل عام مشكله، ابتداء فاست الملعب نتاعو من الفترة متاع عبد السلام سعيداني، معناها وصولا إلى الفترة الحالية. إن شاء الله يلقاو الحلول. وراو شوف، لي الذراع عمره ما يوصل لحد شيء. احنا ماذا بينا اليوم فريق كيما النادي بنزرتي فريق عريق يلزم يلقاو تيران دونتونت باش تتسكر الملفات ويعطيوه معناتها البطاقة باش يشارك في البطولة، على خاطر كما قالوا سامع معناها باش يكون كارثة كبيرة إذا كان نادي البنزرتي اليوم مش باش يكون في البطولة. حاجة أخرى، راهي فما ناس تصطاد في بعضها زادة، راهو احنا معنا زعام في الشيء هذا. الثغرات القانونية تسمح لبرشا عباد باش معناها عندهم حق زادة، هو يقول لك كان هذيك تيحة وكان عندي لابوسيبيليتي باش نرجع واحد. دونك إن شاء الله معناها في أقرب وقت يلقاو حل، وان شاء الله ربي معاهم. هذاك شنو عندي باش نقول.
1: واضح، ونعاود نذكر كونه الباب مفتوح وحق الرد مكفول لاي شخص معناها عنده رابط بالقضيه هذيا، وحتى شبر ذيب القلوان اللي اذا كان يحبوا يدخلوا في الموضوع اللي يخصهم هما، خاطر زاد ابار الموضوع هذا ثم برشا حديث على تاخير البطوله، لانه التاس راست الجامعه قتل عندك حتى 2018 باش توافق على استعجال النظر ايقاف البطوله بشكل عاجل، ايقاف انطلاقه البطوله بشكل عاجل. ولا كنا حكينا على الموضوع هذا في موزايكا فهم ومازلنا باش نحكيو فيه. ندري رضي بنزرتي كيف عنده الحق يتدخل ويلزمه يتدخل في المواضيع هذه، سوف كو هما موجودين في اجتماع وما ثم حتى حد بطبيعة جوانيا، بأنهم كلهم قاعدين لوجوا في حلول. وأي شخص عنده في القضية هذه عنده حاجة يتفضل في كلام معقول ولوجيك، مش كما كنا نقرأ فيه في كومنتير ستتوى، في كلام يرتقي المستوى، مؤسسة إعلامية تتعدى فيها أي إن كان اسم المؤسسة، تتعدى ثم كلام يتعدى ثم كلام يتعدى كما الكلام كنت تقرأ فيه في كومنتير تاو من واحد من اللاعبين. دونك كان هذا آخر مسار.
5: آخر مسار.

0: كريستيان براكونيك تم تقديمه بشكل رسمي كمدرب النجم الرياضي. سعلوا أنه عنده مديدة يخدم الحقيقة ويخدم في صمت، ما تكلم حتى كلمة. والكلمة اللي نحب أقولها قبل ما نبدأ نحكي على كريستيان براكونيك، برافو ساعة لهيئة المسؤولين على الميديا والقسم الإعلامي في النجم الرياضي الساحلي، مش فقط على كاليتي متاع الصورة ولا متاع الكاليتي متاع الأورغانيزاسيون، حتى التصويرة في حد ذاته وراهم بحر سوسة تصويرة مزيانة برشا. استدعوا الناس الكل، مزيكا كانت حاضر، نجيب الجيسي كان حاضر زادة كيف كيف. في كلمة ساعة كريستيان براكونيك شفت كي تاخذ وقتك بعد جيت تتكلم.
1: طبعا هذيك البروفيسيوناليزم عدالة، خاطر شوف شفنا، خلينا نقوله بعدة مدربين وفهم من عدة مدربين أجانب اللي يجيك من نهار الأول تلقاه سيء بس الشعار وبدأ فك الشعبوية وبدأ ملا جمهور وملا تيران وملا فيستيرات وملا رئيس نادي وكذا، الشعبوية اللي بعد تتبان شير تيران بعد، فهمت؟ ولذلك نتصور الأولا الساعة البريود اللي عداها في تونس يعني في الترجي الرياضي، خذا اكسبيريونس، خذا فكره كبيره على تونس، على الاعلام التونسي، على الجمهور التونسي. انا متاكد اللي ولا يقيس برشا كلامه على خاطر يعرف اللي راه كل كلمه باش يتحاسب عليها. ولذلك نتصور التقديم كما قلت عداله، ليماج كانت شبابه على الاخر، يعني الكادر اللي كان موجود فيه الستاف تكنيك، يعني البحر وراهم، يعني كانت الامبيونس باهيه الحقيقه وبروفيسيونيل على الاخر، وايماج باهيه حتى لكورتنا وحتى لسياحتنا اون بلوس. ولذلك لك برافو للمسؤولين تاع ليتوال.
0: وليد،
2: انا بصراحه مدرب يعجبني اللي قال، فهمتني، عنده سي في محترم، الى د ليكسبيريونس، يحترم الناس في كلامه، تشوفه حتى في الفتره مع الترجي، معناتها المقابلات اللي اسوريهم، معناها كي كان معناتها انتريمير كان يعني كوريكت على الاخر، حذر مقابلته كوم يلفو وانتصر، وما تسمعوش برشا معناها يتكلم ذيك الحاجه الباهيه فيه. اليوم مشى الفريق كبير، مشى معناتها الغريم معناها نتاع الترجي الرياضي التونسي، افيكسا تقبل والناس فرحانه بيه على خاطر معناتها يفرض الاحترام. سيرتينمون خذا ديزانفورماسيون معناها على يعني منافسين نتاع النجم
0: والريفاليتي
2: بطبيعه الحال. النجم الساحلي فريق كبير وتقاليد كبيره، وسو لو بلون سبورتيف معناتها الفريق عنده اهداف وعنده فرق يعني كي يلعب ضده يحب ينتصر وكل كلام هذاك الكله. اليوم هو المدرب هذا في وضعية كما قالوا سامة محترف، مشى الفريق معناها ستركتور تاعو نعرفوها، قادة الجماهيرية تاعو كيف كيف، تاريخه نعرفوه، وانا بصراحة نتمنى له التوفيق معناتها مع نجم الرياضي الساحلي على خاطره خلى معناتها دو بون زامبريسيون وانسان يفرض الاحترام، معناها تونسي ولا اجنبي باش نقولوا عليه نفس الكلام.
0: داير هو جبت زوز على الباساج نتاعو مع الترجي التونسي، هو قال انا الترجي صفحه تويتها قبل ما نسمعوا لونجستمون التسجيل الصوتي من الكونفرنس، قال الصفحه راني تويتها وانا اليوم ممثل فريق لونه احمر وابيض. تسمعوا كريستيان براكوني شنو قال في ميكرو نجيب المجلسي.
3: Aujourd'hui j'ai tourné la page. Je suis entraîneur des étoiles sportives du Sahel. Aujourd'hui, mes couleurs, c'est le rouge et le blanc. Et je vais me présenter dimanche, non pas avec un esprit revanchard ou quoi que ce soit d'autre. Je vais simplement faire mon travail en tant que coach, me présenter avec la meilleure équipe possible, produire le meilleur jeu possible et obtenir le meilleur résultat possible. Je n'aurai aucune émotion par rapport à ça, si ce n'est envers le public, qui a toujours été derrière moi, qui m'a beaucoup soutenu. J'apprécie beaucoup être ici. J'ai été accueilli de manière merveilleuse, avec des dirigeants, une direction qui m'a accueilli à bras ouverts, qui me donne beaucoup de pouvoir pour bâtir un projet. Donc c'est comme ça que je vais me présenter dimanche, et puis après arrivera ce qui arrive, hein, comme on dit, Inch'Allah, on verra. Mais voilà, j'y vais pas du tout avec un esprit revanchard ou pouvoir prouver quelque chose, ou j'y vais vraiment pour représenter l'étoile du Sahel le mieux possible.
0: قال اليوم تويت صفحة الترجي الرياضي التونسي أصبحت صفحة من الماضي، أنا اليوم مدرب نجم الرياضي الساحلي واليوم ألواني هي الأحمر والأبيض، باش نحضر ماتش نهار الأحد، مش بعقلية انتقامية وبأي شيء من هذا القبيل، وإنما ببساطة للقيام بعملي كمدرب والدخول بأفضل تشكيلة ممكنة بأنه نهار الأحد يلعب ضد الترجي الرياضي التونسي وتقديم أفضل أداء ممكن وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة. مش يكون عندي حتى مشاعر خاصة تجاه في الماتش هذا إلا المشاعر تجاه الجماهير متاع الترجي اللي كانت دائما بجنبي وقدمت لي برشا دعم. انا فرحان برشا بوجودي هوني، تم استقبالي بطريقه رائعه من قبل مسؤولين واداره النادي اللي نوصل مو فتحت لي أبوابها ولكن أعطتني الكثير من الصلاحيات من أجل بناء مشروع. هذه نقطة مهمة جدا جدا. قال هلا حد باش نكون كما قلت لكم مانيش باش نكون في عقلية انتقامية وبعد اللي يصير يصير كما تقولوا انتم ان شاء الله. وفي النهاية انا باش نمشي الرادس مش بعقلية انتقامية ولكن من اجل استعادة شيء من الماضي او ولا من اجل استعادة شيء من الماضي. ما باش نرجع باليوسفينيين نتاع في الاسبيرونس بل باش نمشي من اجل تمثيل النجم الرياضي الساحلي بافضل صورة ممكن. انا الكلام اللي قالوا الكل عادي ويزم يقولوا. اللي شد انتباهي اللي كونه تم استقبالي بطريقة باهية برشا واعطوني كارت بلانش.
1: نحكيه على فريق كبير إذا إذا إذا نحكيه على الإتوال فريق كبير زادا نحكيه على مسؤولين في حجم الإتوال. يعني يلزم الكومبورتمون ولا التصرف متاع المسؤولين بينسير يكون في قيمة النجم الرياضي الساحلي. وهذا اللي صار عدالة ما نجموش نحكيه مع مدرب بروفيسيونيل ولا مسؤولين تحترم الواحد جيت تدخل في المدرب ولذلك انت اعطيت ثقة في المدرب بيان سور عنده سيكل ومن بعد تقعد وتحكي معاه وتقيم مثلا السيكل تاع تروا موا ولا فازالي ولا اللي هو ولا السيكل تاع سيماتش وكذا. ولذلك هذه حاجة تحسب لإدارة النجم الساحلي رغم اللي هي عادية جدا ويزمها تكون هكاكا لكن
0: مو تلموس تنسنا بالحاجات الخايبة للحقيقة. ما رو شوف باش يمشي مدرب من الترجي للنجم من الافريقي للنجم كانت صعيبة ياسر.
1: صحيح شوف كأجنبي تتعدى كتونسي صعيبة وسيرتو كي تبدا انونسيان جوار اللي هي تولي اصعب فهمت.
0: ولانه تو ماهر كنزاري مشى من الترجي.
1: شوف ماهر وشفنا يعني اللي صارت من الاسبوع الاولاني واني نقول لك يعني ماهر بالضغوطات اللي صارت في الاسبوع الاولاني لو جاء اجنبي ما يصير الشيء ده.
0: لا بالله سامحني باش نكون حتى الاداره كانت ذكيه برشا.
1: لا طبعا
0: لانه الدبيو نتاع الخدمه نتاعو الديماراج كان في استاج في عندنا.
1: لا وحتى كان جاء في نشوف حتى كان جاء في البارك
0: ثم شكون مش موافق راهو لهنا.
1: هذاك صديقه هذاك علاش هو صديقنا الكل ماهر. شوف هو القرار كما قلت لك وحكينا فيه هنا عدالة هو كان قرار شجاع مش على خاطر ماهر كنزاري كان في الترجي الرياضي على خاطر ماهر كنزاري مؤهل باش يدرب النادي الافريقي. وذاك علاش
0: حتى خلينا في بركوليا
1: يعني باش نرجع لك. هذاك علاش حتى اللي طوال بيدها ما خمتش بك المونتاليتي داير انا في الترجي ولا خلني نمشي نشوف انا ايور كان ما لقيتش بومب نولي بار اوبليغاسيون. لا عرفت المدرب هذا الباساج اللي عداه في الترجي والمباريات اللي عملهم في الترجي والوجه اللي شفناه نتاع الترجي مع المدرب هذا خلى اللي طوال تخمم فيه وبيان سور تخمم فيه عطاته كارت بلانش. والكلام اللي قالوا عدالة صدقني علاش قلت لك انا راهو الشعبويه خاطر كان ينجم على
0: يتجاوز
1: ينجم يتجاوز وينجم مثلا حتى ما يشكرش الترجي ما يذمهاش يقول لك ما نحكيش عليه. هو قال لك انا تو انا احمر وابيض وما فماش المونتاليتي نتاع والله يا انا خرجت من الترجي تو يلزمني زعما ريفانش وكذا وكل المونتاليتي مالوغوزمون الخايبه. ولذلك انا بيرسونيلمون سيد هذا ما نعرفوش مني ليه نعرفه فنيا كيف شفت كيفاش يتعامل في الترجي الرياضي في الشرتيرا توا يلزك باش تحترمه كشخص بالكلام وبالكومبورتمون تاعو كما قال وليد زاد برزانة والشخصيه.
0: ولو انه زاد نذكروا الفيديو كامله تلقاها على سبور باي موزايكا فهم كان قال راني في الترجي تعرفت على ناس باهين برشا كسوا في ليكيب ا وقت اللي عملت الانتري مول في سنتر دو فورماسيون هزيت معاها كاس كملت الثاني في البطوله تعادينا الشامبيونز ليغ. يقول اللي راهو تعرفت على ناس محترمين. سؤال يجيك من الواتساب وليد ما ترجعش نقول لك واتساب معناها حاجه برشا. امير عقربي يقول لك النجم الرياضي الساحلي عرف نجاحات كبيره برشا مع المدربين الفرنسيين الفرنسيين لي فرونسي كيما
2: مارشون كيما جون فرنانديز
0: كاينك حاضر مارشون ولومير خاصه لومير يقول تتوقع كونه ينجح في المهمه هذه
2: علاش لا معناها لازم توفر له ساعه الامكانيات معناها الاداره ماهيش قاعده مقصره شفنا ملفات تسكرت شفنا معناها انتدابات باللي موان دبور ان شاء الله الملاعبيه يتبعوه. هو كفكر مدرب معناها شفنا الباساج نتاعو في الترجي ليكيب يعني قعدت ستابل مالغري الشانجمون في الاطار الفني هو قعد وانتصر في مقابلات حس اونترينور الي لا موجود معناها دون لا سيرينيتي. انا نتصور شوا به برشا معناها كيف جابوا براكوني وجاب على سؤال خونا امير. انا في فتره كنت موجود في النجم الساحلي علاش قلت لك جون فرنانديز 98 معناتها اسم كبير معناها في فرنسا وجا ليتوال وقتها فيها سانتوس وقتها جاء وبوزيزي وزياد مازال فوالا زبير ونتفكر براهيم كوني وكيب خشينا برش. من بعد في الـ في الـ في البيريود دو ريبريز لو مير هذا اللي ما شد مره وبعد عاود رجع زاد نجح مع نجم الساحلي. نتصور براكوني زاد معناها ينجم يخدم خدمه باهيه، اما يلزم هاني قلت لك توفر له ظروف باهيه واليات العمل.
0: دونك هي لما حل المشكل وين اللي الناس تنسى في ساعه اسامه والناس تنسى وين كان نجم الرياضي الساحلي عاملين سيزون صعيبه ياسر ياسر ياسر على المستوى المادي على المستوى حتى حتى حتى النفسي للناس معناها اللي تتبع اللي تحط في فلوسها اللي تمشي وتتفرج، لكن الهبه اللي صارت السنه بالجمهور تخليش بجكتيف يحلموا. الناس كبرت الاحلام ولا تطلب بالقاب، لكن براكوني كان واضح جدا في كلامه. نسمعوا شنو قال كي تسال على الاوبجيكتيف نتاعو والاهداف نتاعو مع النجم الرياضي الساحلي.
3: avec beaucoup de jeunes également, donc il y a un amalgame à trouver, il y a aussi une complémentarité à trouver dans cet effectif. On n'a pas encore fini le recrutement, vous savez qu'on est toujours en phase de recrutement et on est lié, il y a un désir sportif qui est le nôtre bien évidemment, mais il y a aussi une nécessité économique. Donc c'est à nous de trouver le bon compromis entre les deux. Je trouve que depuis le début de saison, les choix qui ont été opérés concernant les joueurs sont très positifs, sont très bons. En tous les cas, les joueurs répondent déjà dans le comportement et l'état d'esprit correspondent à ce qu'on attend. Moi, je suis arrivé dans un club qui est en construction, donc on a un gros chantier. On a plusieurs chantiers d'ailleurs, et notamment celui de l'effectif. Donc voilà, parler d'objectifs aujourd'hui, ça me paraît un peu prématuré. Par contre, construire une équipe sur la durée pour qu'elle soit constante dans la saison, ça me paraît quelque chose de possible. Et bien sûr, ça c'est prioritaire. Et si on est compétitif, forcément, on aura des résultats. Donc je pense que l'enchaînement peut ensuite se mettre en place.
0: قال كنا نعرفوا اللي انا جيت في فريق في برشا ملاعبيه شبان، وبالتالي لازمنا نلقاو المزيج المناسب ما بين الشبان واصحاب الخبره اللي قدام كما يزم جدا نلقاو التكامل مطلوب داخل الجروب مع بعضنا الناس الكل. قال الانتدابات مازالت مفاتش، ما نجمش نعرف الافكتيف كام باش نحكم، بس ما عملتش الافكتيف ديفينيتيف نتاعي زاده انا كيف كيف، وما زلنا في مرحله الانتدابات وعندنا ارتباطات زاده مهمه جدا في الـ في الـ في الشامبيون اللي تبدا دون زي سومين. دونك قال لكن من جهه اخرى ثم ضروره اقتصاديه خلاتنا نتحكموا في الـ في الـ في الريكروتمون، ما نجموش
1: الكاليتي نتاع اللاعبين
0: ما نجموش نهبلوا بلغتنا بلغه الكوره معناها. هذاك علاش لازم نلقاو التوازن المناسب ما بين هذوما زوز. داير نجم الساحلي صحح الخمسه شبان البارح، قال نعتقد كون الخيارات اللي تم اتخاذها منذ بدايه الموسم اللي جيتنا فيما يتعلق باللاعبين كانت ايجابيه وبوزيتيف برشا، وكانت مش بوزيتيف كانت جيده التي اكسيلونت، وفي كل الاحوال فان اللاعبين اللي عندي في الافكتيف اظهروا منذ بدينا كونه عندهم سلوك متميز وعندهم روح المجموعه اللي تخلينا نستناو منهم برشا. وصلت الى فريق لا يزال في طور البناء، وبالتالي امل انه ورشه كبيره شونتي كبير برشا دي شونتي مش حتى ان شونتي ما بينها عمل على تركيب المجموعه. الحديث على الاهداف في الوقت الراهن يبدو انه سابق لاوانه حسب براكوني، لكن بناء فريق على المدى الطويل قادر على ان يكون ثابت المستوى طوال الموسم. نعتقد كونه هذا اوبجيكتيف النجم نحكي عليه وهذا بريوريتي بالنسبه لي. قال احنا اذا كنا قادرين على المنافسه فان من الطبيعي باش نحققوا نتائج، واعتقد كون الامور يمكن تتوالى بعد ذلك بشكل طبيعي. واضح كلامه. اي باش نبدا بك انت وليد. واضح كلامه.
2: براكوني ما
0: اي
2: باش نعطيك حاجه انا باش نختصر بها الطريق. الناس كل نعرفوا معناها الريفاليتي اللي فما ما بين ترجي التونسي ونجم الرياضي الساحلي، معناتها بالنسبه للطوال ترجي هو غريم ازلي ماتش دو لا سيزون، وهذه حاجه عاديه راهي ماهيش جديده معناتها جايبينها اليوم وكذا. اليوم نجم الرياضي الساحلي في فتره معناتها انتقاليه يخلق في ايكيب جديده وكذا، جاب مدرب اللي كان في الترجي. بون كي باش نحكيو معناها لوجيك نقولوا اللي الافكتيف تاع الترجي الوقت الحالي هو اقوى من الافكتيف تاع نجم الرياضي الساحلي، لكن ماتش دو فوتبول قابل لجميع النتائج وجميع الاحتمالات. بالنسبه لي انا براكوني وهذايا راهو يعرفوها معناتها جماعه الاطوال بالكدا وجماعه الترجي بالكدا، اذا كان يتمكن من ايقاف الترجي في الجوله الاولى ويعمل ماتش باهي سافا اتر معناتها بالنسبه ليه كارتا كبيره برشا ينجم يستعملها معناها في اللالي وفي الروتور مش كان في اللالي برك، يعني مقابله محترمه ضد الترجي مع انه الفوارق الفنيه ليه مش حصرت. انا نحكي معك من الاخر، يعني براكوني كان يعمل ماتش باهي مع الاسبيرانس ولا يربحها بالنسبه لي انا باش ياخذ مش كارت بلونش، كارت بلونش وفير وفيرت وورانجي وبلو.
0: جوست جاوبني على هذه وليد، باش نعطي كلمه لوسي
2: في بالك انا نجيب عندي في الكلام نفس قاعد الكوره وفما الامكانيه معناها
0: سكسوال
2: كرويين راهو كل شيء وارد.
0: انت عامل فوكس على ماتش ترجي، هو بركوني عامل كل شيء باش يقول راهو مش البريوريتي ماهيش مباراه الترجي هذه التونسي. انا بالنسبه لي انا عندي اوبجيكتيف، راني جيت على فريق فيه برشا دي جون داير، قلت لك النجم الساحلي اللي بارح صحر خمسه شبان، وحتى الاكسيال اللي جابوا فيليب لانكوتان صغير، دونك هو ظاهر عنده بروجي،
2: هو عنده بروجي ويحكي اللي يحب، اما الجمهور عنده كلمات
0: جوستمون. هذاك السؤال هو كي كمل كي خرج من الترجي الرياضي التونسي مشى للانتريم ليكيب لي جون، خليهم براتيكمون في لي كاتيجوري المهمين، خليهم في البريمير بلاس، وبعد حب يكمل في الترجي مرفض. لكن اليوم وليد بين احلام جماهير النجم الرياضي الساحلي والمدرب الخلاصه يلزمك تصبر.
2: اي بيان سور معاك تصبر معاك، اما هاني قلت لك انا بالنسبه لي قلت لك اللي راهو اهميه مقابله الترجي بالنسبه لاحباء النجم الساحلي الموضوع هذا معناتها ما نتناقشوش فيه راهو، ونفس الشيء بالنسبه لاحباء الترجي مقابله راي الترجي والنجم الساحلي اللي ينتصر فيها معناها باش يكون معناها بلوزو موا في اريحيه، وباش كيما نقولوا احنا بلغتنا يعمل جو على الاخر
0: وشي خالي
2: كيما الترجي والكلوب هذو ما راهو معناتها لي زيكيب اللي يتنافسوا في السنين هذه الكل وبيناتهم ريفاليتي حقيقه هذيا معناتها تقول لي انا اضعف اليوم والاخرى اقوى مني وكذا، قلت لك سورا ماتش دو فوتبول تو بوتاري
0: شي يقرب الكلاسيكو مازلنا باش نحكيوا عليه.
2: اي صحيح
0: اسامه، فرصه لبرشا شبان في النجم هذا الساحلي بلغتنا احنا باش يقلعوا بلاصتهم، خاطر براكوني سي ان فورماتور
1: اولا ساعة. اوكي فورماتور، لكن زاد الظروف تحكم فيه، لو تجيب له 11 لاعب مثلا عمرهم 30 سنه ونيفو عالي باش يلعب اللي عمرهم 30 سنه، لكن ظروف تحكم توا في النجم الساحلي كما صارت سرت ماما في النادي الافريقي وفي عده فرق اللي تعادات بازمات ماديه وقتها خلينا نقولوا ولا غالب وقت اللي تصير لازمات وقت اللي
0: يتذكروا ليجان
1: ولذلك انا حسب رايي سي فري كو فرصه وراي اسم النجم الرياضي الساحلي حتى في اسوء حالاتها راو اسم النجم الرياضي الساحلي، يعني اي لاعب باش يتمنى يلعب في الليتوال ولا يبدا صغير وباش ياخذ فرصه في الليتوال يبقى صعيب. وين نجم تنجكتي لاعبين شبان ويبداو ممتازين ويبدا عندهم مستقبل وكذا، لكن ما تنجمش تحط خمسه وسته لاعبين في في في في, في الليكيب تيب مثلا شبان مع البريسيون اللي موجوده في النجم الساحلي من الجماهير وكذا، وبطولتنا صعيبه عداله يعني ما تنجمش يعني تنجكتي خمسه وسته
0: سانتوس قال بطولتنا صعيبه ما نجموش نماركيو فيها.
1: ايه هو خاطر ما يعرفش كيفاش يلقى الحلول.
0: يا صح تماما من دون هيك كانت الماتشات كلتو فانيول
1: يعني. ايه لا كنا نخرج اربع مرات راس ونضيع به حسيت. انا شوف انا تو سمعت وليد حكي على المباراه الاولى وكذا، انا حسب كلام المدرب حكي في كل شيء على المباراه
0: صحيح هذه الاولى. لا حكام له قال مش يمشي بسبرير
1: ومشاخ ايش قلت لك يعني هو حكي على الموسم، وانا حسب رايي وانا متاكد اللي جماهير ليتوال لو تخيرهم بين مباراه الترجي والا تمشي تهز بطوله ولا تتكلاسه ثاني تلعب تشامبيونز ليج، العقل شي يقول نمشي تشامبيونز ليج. انا اوكي باش نشيخ نهارين ثلاثة ايام نحكي على موسم كامل، يبقى فما حاجه مهمه عداله وان شاء الله كما عملت جمهور ليتوال ابداع خليني نقول على
0: مستوى الفلوس
1: اي على الهبه اللي عملتها. لا ترانا مازلنا تو باش نحكيو على شنو، نحكيو على موسم كامل، عندك دي سالير عندك دي بريم عندك دي بريم روند ما، ولذلك راو الفلوس ولا اوكي الامبيونس هايله وفرحنا الناس الكل اللي طوال خاطر عدينا سيف كامل عداله نسمعوا كان فيها قرارات مشاكل كذا الحمد لله تو اللي نحكيو تكنيك
0: في 30 ثانيه يعطيك ساعه. بالنسبه للنجم الساحلي غادر ماهر بالصغير احمد الحرشاني دروا بون بن معزوز ما لعبش بارسا زين الدين بوطمان بن حامد ما لعبش جمله سيدريك بولي مشى للقادسيه فادي بنشوك نسيم هنيد مشى للاردن بون مالك بعايو من عمناول غادر ثم زاد غفران نوالي محمد أمين بن عمر عزيز جبالي محمد أمين جبالي محمد الضاوي كريستو وضعيده مش واضحة بكل مع الأهلي المصري مخلص شوشان رائد نجار من قبل وزيد بغطس في اللي جاو عبدالله العامري متوسط ميدان أشرف بن ضياف جناح لي جون أحمد الزرقاتي واللي معاه البارح الكل أيوب فجيري وغيرهم أمبروزو وعزمي غومة في كلمة البوست اللي نقص الإتوال في الريكروتمون. حتى لاكسيال جي فيليب دونك نتصور في الثلاثه خطوط عملت ريكروتمون بلوز او موا.
2: لا لا شوف بصراحه الاطوال هي خرجت من مرحله صعيبه توا ديون واغلاق واغلاق ملفات وكذا. باش تقول لي البوست اللي ناقص؟ انا نقول لك لي بوست الكل
0: جينا من عند علي الدين بن منصور اللي كنت.
2: اذا كان الاطوال جا عندها لا بوسيبيليتي تنتدب مع انت 6 و7 لاعبين في كل المراكز الجوده خير من يعني مع احترامي فهمت. ما تقوليش البوست اللي ناقص خاطر اللي بوست ناقصين اما بالموجود ينجم يبدا السيزون من بعد معناه بشويه ينجم ينتدب ويحسن الافكتيف.
0: باهي واضح. سامحني اسامه ودالي ما عادش عندك سؤال. دالي ما عادش عندك حتى سؤال. ما يجمني شعور دالي
2: مزروب
0: ما خاطر عندنا تليفون. دالي ما عادش عندك حتى سؤال. دالي هو اللي يحكم. باهي دالي خل ما عادش عندنا حتى سؤال. ناخذ السيد كمال ولي رئيس اولمبي البيجي. مساء النور سي كمال.
4: مرحبا بك وبالضيوف تاعك
0: ومشكور جدا جدا جدا على قبول الدعوه. خلينا نمشيو ديريكت نوصل بالموضوع. موضوع المدرب نهايه العلاقه التعاقديه مع سيد لسعد معمر. شنو الاسباب؟
4: ما فما حتى سبب. لعبنا ماتش سيتيس نهار الخميس نهار الجمعه عملوا الديكراساج الجوازه وحال روحه امورنا واضحه ما عندناش حتى اشكاليه. اليوم الصباح 6:30 متاع الصباح راني عمل لي تليفون وفات والمكتوب وكذا. يودي كيفاش خمس ايام مع الماتش يعني فيه المكتوب وما نجمش وكذا. شو اقول له علاش؟ شنو السبب؟
0: ظروف ظروف ظروف كانت مشجعه
4: الجمهور يسب فيها وما نعرف شنو. قلت الناس كل شكون اللي متسبش في البلاد هذه؟
0: هو الكلمة هذه هي برشا الناس كل قاعدة تسبب لاعبية ومدربين ومسؤولين وحاجة من وراء قلب معناها تجاوزنا فيها كل حدود.
4: لكن شكون متسبش؟ شكون متسبش في البلاد هذه؟
0: لكن لكن لكن هل أنه الظروف اللي وفرتها هيئة أولمبي البيجي برغم الصعوبات المادية كانت في مستوى انتظارات المدرب اللي تفهم فيها معاكم الأول؟
4: كانت في المستوى واكثر من المستوى.
0: كيفاش؟
4: زدنا اكثر.
0: كيفاش؟
4: عملنا ستاج اللي منا احنا راهو نعانيو من ازمه ماديه كبيره برشا.
0: يا سي كمال لحظه فقط، راهو الظروف مش معناها ستاج بركة، راهو توفير لاعبين.
4: الظروف ستاج والجوالات والدنيا كل شنو
0: إيه ما رفعتوش المنع من الانتداب سي كمال؟ ما ينجمش يسجل لاعبين جدد.
4: يا مش نجيو هاد المره.
0: هاي تفضل.
4: بالله انا كونسيرنو رفع من الانتداب هذا رفع المنع. انا نحب نوجه نداء للسيد محافظ البنك المركزي، راهي فلوسنا في البنك في البنك سنترال، راهي امورنا واضحه، راهو كل شيء قمنا به، الاجراءات الكل قمنا بها. ايش نعملوا؟ ايش نعملوا؟
0: هي 45 يوم الاجل، هي الدوسي بتاع باتلي
4: بتاع باتلي.
0: قداش المونطون؟ قداش المونطون؟
4: المونطون عندنا 29,000 دولار.
0: باهي 90 مليون باهي.
4: كيف نسبوه بالفلوس وخذينا الترخيص من الوزارة وصبيناهم بالبنك وتعديوا البنك سنترال.
0: به
4: ايش نعملوا؟ تعال قول لي ايش نعملوا.
0: والله ما فيش. انا مش قلت لك ايش نعملوا، انا بدي نسأل. معناه الجمعة اللي فاتت اتحاد الرياضي المونستيري نفس المشكلة سي كمان.
4: ما عندناش حتى شيء. معناه عملنا كل شيء اللي يجب يتعمل واللي يجب يتعمل شيء عملناه. اسف
0: شنو هو اللي يجب يتعمل شيء عملته سي كمان؟
4: والله العظيم
0: الحق معناه احنا نضحكوا واما راهو الموضوع جدي جدا. معناه 45 يوم باش يوصل يعدي فيرمون. قلت لكم اللي فات الاتحاد هذا المونستير 49 اورو لازم يخرجوا من الاتحاد هذا المونستير.
2: 49 اورو ولا
0: 40 اورو 49 و150 دينار 180 دينار في منحه نتاع شكون يا سين شيخ والي ولا شنو؟ سي كمال اتفقتوا مع نصيف بياوي غدوه يبدا
4: بنسبة 90%. 95%
0: باه 5% متاع شنو؟ نقاط
4: 5% متاع المفاهمات متاع الفلوس
0: أهم حاجة في الموضوع. باه
4: مع نصيف أمورنا واضحة وأخونا ولدنا معنا
0: درب في الأولمبي البيجي. باه
4: درب في الأولمبي البيجي ونجح في الأولمبي البيجي وراهو ديما يشكر في الأولمبي البيجي ويقول فضل كبير علينا.
0: باه نصيف بيا دونك ال 15 ولا 18 لاعب اللي غادروا الأولمبي البيجي بقرار من أسعد معمر باش يرجعوا ولا مشاو؟
4: 10 لاعبين 10
0: باش يرجعوا؟
4: باش يرجعوا والله شو أقول لك مشارع لا مش هم مشارع هو معنا هم رأوا عملت عمرهم رأوا أسبوع رأوا كدهم
2: مش المدرب جديد نجم يتبدل الأمور
0: آخر سؤال ونوصل
4: نجم المدرب عنده صلاحيات كلها إحنا ما ندخلوش بالأمور الفنية لأولاد أولادنا ومعنا واللي حاب يطلبوه هو احنا نبذوه له
0: والله نتمنى يكونوا المسؤولين كل كيفك معناها روحك خفيفه محليك تتكلم بالقد توصل في معلومه كما هي بطريقتك البسيطه قاعد نفهم فيك وفرحان اما السؤال الاخير
4: انا محب لو مش رئيس جمعيه
0: صحيح وهذا مثبت من قبل ماكش اول مره تتعدى بالمسؤوليه في الاولمبيك والصراحه نتاعك تخليني اسالك السؤال الاخير الياس الضاوي نوصل للموضوع انتقاله لسانتيتي
4: والله نظرا راو للظروف المادية انت على الأولمبيك باش راو الياس الضاوي راو جوار كبير برشا في تونس وراو كان جات عنا ظروف باهية وابوه حب ومحبة فهمتي يبقى معانا وما احنا ايش عملنا احنا الياس الضاوي يسمع في العقد نتاعو العام الاخرين
0: تسعين ثانية مازال هو
4: العام الاخرين دونك وقت اللي جات لوفر هادي وجابها لابوه راو مش احنا راو جيت لوفر هادي فهمتي وراي بسيطة مش حاجة كبيرة برشا
0: 130 ألف
4: فينا مصالح كونه مساحة تفل ومصلحتنا احنا تو باش نجمو ديماري والسيزون جديدة على خاطر ما عندناش فلوس بالحق
0: 130 ألف فرو هي
4: بالضبط
0: واضح ان شاء الله ربي يسهلك
4: كنت ما جبتش الفلوس وبعدين جبت الفلوس حصلتي معناها ان
2: شاء الله ربي يكون في العون يا سي كمال
0: خويا سي كمال
2: يسلموا عليك
0: ان شاء الله عليك والله ما شاء الله عليك ونتمنى ان شاء الله تجيب احزان نهار للاستوديو لهنا نحكي اكثر على الاولمبيك بيجي وعلى انجازاته
4: ان شاء الله وربي يفضلكم يا عاش خويا وان شاء الله يا سي والله العظيم راهي جمعيه قاسي والله العظيم راهي جمعيه قاسي راهي قاسي بالحق راهو ماساه راهو صدقني ماساه
0: أكيد كنا مش عاود ونرجع على الموضوع بارك الله فيك سي كمال بارك الله فيك يعطيك الصحة أسامة مشكور جدا وليد مشكور جدا باش يجيكم سيف في الأخبار ثم يجيكم سكوحي اليوم سكوحي في كورنيش
5: ألو مالك سي فسني راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل
6: اسمعني تاخو انت جوية ولا اخوانا وتا
5: مشيت معاك اما شبش نعمل
6: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس برشا انرجي وبرشا فازات
5: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلان سهريات وفستيفالات
6: اما شو مش نسميوها سميوها هابي اور هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن صيف كل ليلة مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام
7: Calypso.
6: Mardi 18 août, préparez-vous au Calypso Hammamet pour un événement inédit en Tunisie. NJ Events et Ranam présentent pour la première fois le collectif parisien Morning Logi. Live exclusif de Vigilance Zero avec Le Plume et Spicy Sophie, accompagné des DJ Ahmed Maknon et Ranam. Morning Logi au Calypso, c'est le mardi 18 août. Ticket disponible sur application IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: مستمعي إذاعة موزيكا فام، تحية طيبة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتحول اليوم إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، والذي انطلق في مباشرة مهامه حيث اطلع على سير العمل بالمجلس، مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. وكان رئيس الجمهورية قد دعا أعضاء المجلس إلى عقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين الموافق للسابع عشر من أوت الجاري. هذا وتحول رئيس الجمهورية بالمناسبة إلى منطقة لافايت بالعاصمة، حيث التقى عددا من المواطنين وتبادل معهم الحديث حول عدد من مشاغلهم اليومية، واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم في إطار متابعة أوضاع المواطنين والاطلاع عن قرب على اهتماماتهم وانتظاراتهم، فضلا عن الوقوف على عدد من المسائل التي تشغلهم في حياتهم اليومية. منطقة شرق المحرس من ولاية صفاقس تسجل على الساعة 4:47 بعد الظهر رجة أرضية بلغت قوتها 3.1 درجة على سلم رشتر، وفق ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي. في الشأن الدولي، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفق مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر على أن يشرف ضابط أمريكي على نزع سلاح حركة حماس، وفق ما أكده مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس بريس. وبحسب المسؤول ذاته، أبلغ نتنياهو كوشنر أن لا انسحاب من غزة دون نزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية. قناة بريس تي في الإيرانية تنقل عن مصدر استخباراتي إقليمي مطلع قوله إن الجيش الأمريكي لا يملك خطة فعالة لتأمين مضيق هرمز، مضيفا أن الرئيس دونالد ترامب يبحث عن كبش فداء ويلجأ إلى الحرب النفسية ضد إيران. تراجع مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي بنحو 5.3 مليون برميل لتسجل 293.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، في أدنى مستوى لها منذ العام 1982. وفي الختام، أسرع 7 مهاجرين غير نظاميين جراء غرق زورقهم قبالة سواحل ليبيا، بينما تم إنقاذ حوالي 50 آخرين، 2 منهم في حالة حرجة، وفق ما أفادت منظمة إمرجنسي الإيطالية غير الحكومية. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع صلاح الدين السكوحي وكامل فريق برنامج كورنيش. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، موزيك فام.
2: أهلا بكم في كورنيش، بتبيع كل عادة دمواتكم الثقافي من الاثنين للجمعة، كما تعودنا كل أخبار ثقافية، الضيوف، الحوارات تكون بتبيع التغطية لمختلف المهرجانات في مختلف جهات الجمهورية. اليوم بشكون معكم سلاح الدين ساكوحي من هنا لنهاية الأسبوع، إلى حين عودة بتبيع الشاكر بسبيس، ونسلموا برش على سامي الحامي اللي خرجت كونجيكا أو ترتاح شوية تبحيرة بها عملتها اليوم ساحة سمسم، دونك ترجع لكم إن شاء الله بتبيع بعد الكونجي متاحة. احنا كل عادة كما عودناكم ديما نرجع لكل الحوارات وكل الأخبار بعد شوية في ساعتنا الثانية. فرحان برشا باش نستقبل معايا زياد لتايم المخرج، بتبيع باش يكون موجود أحدنا، زيادة بتبيع باش يكون معنا مداخلة للفنان محمد الجبالي اللي باش يكون موجود في حفل اختتام مهرجان المونستير الدولي، بتبيع بعد تأجيل حفل رؤوف ماهر بسبب وفاة عازف ضمن فرقته. هذا كل باش نحكيو عليه بأكثر تفاصيل، زيادة اليوم باش نحكيو على ذكرى محمد الصوت اللي نذكروه ديما، هذا باش يكون في بورتري. زيادة كيف ضيفنا بعد شوية باش يكون أكرم ماج، شنو حكاية عملية التحيل اللي تعرض لها الفنان في حفل في طبرقة، شنو الحكاية، شنو صار بالضبط، هذا الكل يحكيونا ضيفنا بعد شوية باش يكون موجود في استوديو. زيادة كيف عنا حوار خاص مع النجمة اللبنانية مجد الرومي اللي باش يكون موجودة كيف في مهرجانات التونسية كي العادة، نحكيو على حفل كبير باش يكون في مهرجان قرطاج الدولي. هذا الكل بتبيع ما كانش نجم يكون ممكن إلا بفريق كامل، نسلم عليهم الكل. تحياتي لخالد كتات في الإخراج، تحية ليك أيضا طارق العجمي في الإخراج الرقمي، نسلم زيادة على الفريق الكل، نحكي على الواثق بلا شكير فيا شندول ليندا بالحاج وسارة بكوش، تحياتي ليكم. زاد نسلم برشا على وائل الرزقي في استقبال تليفوناتكم والتنسيق الهاتفي، تفاعلاتكم معنا، أسئلتكم، ملاحظاتكم، الكل تجينا على واتساب موزايك فام 23 513 ألف. هذه كورنيش من توا حتى للتسعة.
1: كورنيش من السبعة للتسعة تحليل.
2: ديديكاس محمد تاكسيست يبعث لنا تو على الواتساب. السلام عليكم، مادامك في التاكسي وكان حداك كليون بتبيعه قول يركز مليح خاطر باش نعطيوك تقطوقة في ثنية تعملوا بها جو بتبيع نحكي ولا أبا جيمي جيمي. هذه هي موزيكتنا، هذا جونا، تابعونا زاد على يوتيوب بتبيع لايف موزيك فام. حواراتنا الكل تلقاهم موجودين غاديكا زاد على الباج فيسبوك موزيك فام، على انستغرام موزيك فام. انتوما اللي مروحين من البحر تو نسلم عليكم برشا برشا، ان شاء الله يا ربي اثنين تسليمة. الناس اللي خارجة تسهر حضروا رواحكم بالكدي بالكدي، حاجة ياسر مزيانة، هذه أبا جيمي جيمي على كورنيش، شوية ورجعينا.

0: اما شو نسميوها؟
1: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9 لنصف الليل تعدي اقوى وابنسيف كل ليله مع سمي بن عيسى في جويليا وملك العوني في اوت على موزايك فام. العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر 24 بخفة للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كمون.

وأنس بن سعيد. ركب على حمراء خارج هامقل. العرض الحدث ربوخ الجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي.

0: عينيك لمجد الرومي واحدة من الرواقة اللي كانت غنيتهم باش تكون حاضرة في مهرجان قرطاج الدولي. بطبيعة باش تحكي في حوار معنا خاص في الفن الذاكرة تونس قرطاج والسنين اللي تعدات. هذا في ميكرو الواثق بالله شاكير نسمعوا الحوار كامل.
1: الانترفيو. سيدة مجد الرومي مرحبا بك في تونس.
2: أهلا بحضرتك.
1: عايشك، احنا سعداء برشا انك تكون دائما موجودة بحضنا. لو نسألك سؤال، لماذا نحب مجد الرومي؟
2: أحلى سؤال حدا سألني إياه. شكر الله لأنه هاي نعمة من ربنا أنكم تحبون حبكم هالقلب.
1: نتابع الإقبال الجماهيري على حفلك في قرطاج في اختتام الدورة 60.
2: شكر الرب، شو هالنعمة شو هالنعمة، أنا ما رح وقف أشكر الله عليها. بس مش كنتوا هيك دايما ومش هيك استقبلتوني بالأحضان كل مرة؟ ما هيك أنتم هالحب العظيم ما تعلمناه منكم.
1: صح، وهي هالعلاقة السحرية بين التوانسة واللبنانيين، احنا فينيقيين يبدو لي، وهذا استمر حتى اليوم. يعني تونس تحب لبنان، لبنان يحب تونس. هل تحس روحك مش غريبة على مسرح قرطاج، على حجر قرطاج؟
2: طبعا لا، طبعا لا. بعدين ما بعرف اذا بتعرف، يمكن ما كنت خلقت بعد
1: 1980. انا اول مرة
2: كنت يعني ببيت.
1: لا مش موجود انا.
2: لا بس عم بحكي هيدا كان أول مرة بوقف على المسرح وبغني كمحترفة.
1: صح،
2: ومعي فرقة. من هالنهار هيدا صيف 1980 والجمهور التونسي حطتني بعينيه. أنا شو اللي لازم أعمله، شو اللي لازم سويه لعبر عن حب؟ ما بعرف.
1: صحيح،
2: بس الله بيشهد على هالقلب إنه مطرحكن مطرح أخلى الغليين بعمري.
1: ما حدا بيعبي مطرحنا بقلبك. وإحنا نسترجع هالذكريات 1980، كان قبلها بسنوات قليلة، كانت تتفكر هالظهور؟
2: إيه، لكن هيدا كان أول ظهور إلي بالتلفزيون اللبناني. يوم كان والدي معارض كتير إني انزل عبرنامج الهوات هيدا، بس الماما كانت عم تقول له هلا يعني خلاص اعتبرتها محترفة وتروح تغني اليوم وننبسط فيها وترجع على البيت. بس هو هاليوم كتب قدر في عمري.
1: فكنت وكأنك فعلا وانت محترفة ورغم صغر السن غنيت أنا قلبي دليلي.
2: قبل أول غنية غنيتها كانت يا طيور لأسمها.
1: أوكي.
2: بعدين غنيت أنا قلبي دليلي وأحنا الاثنين وليالي الأنس. هيدول كانوا المباراة، هيدي كانت بهالأغاني هيدول. ومن يوم ربنا كتب قدر عجبيني وكملت المشوار.
1: صح، لما نتحدث على مجد الرومي نقول أنك أنت مغنية المثقفين، هل هذا صحيح؟
2: يعني اللي عم بتشوفه بكارتاج بيقول هيك؟
1: مغنية الجميع؟
2: طبعا لا، يعني أنا للكل. في أغاني للأغاني الشعبية للكل، وفي أغاني للمستوى الثقافي تبع الشباب والصبايا والناس الفايتين يحضروا. ما بحب حس إنه يعني أصايد بهالمستوى ولا أغاني بالفصحى لنزار إباني أو محمود درويش أو غيره، يعني هني مش قادرين يستوعبوا هيدا الشيء. أنا ما بقدر، ما في. لا، هني كلهم شباب وصبايا وناس فاتوا على الجامعات ودرسوا وتعلموا، ومفروض أنه يكونوا بحسوا بقيمة العمل اللي عم بيتقدم لهم احتراما لهم. والدليل على انه لا مرة بغني كلمات الا ما بغنوها معي كلها، او غير اغاني بالفصحى بغنوها معي كلها. يعني من اكتر الاغاني اللي بتلاقي رواج وين ما كان بالعالم العربي كلمات.
1: صحيح،
2: فهيدا بيعني انه واصل لكل الناس كمان، يعني من كل المستويات الثقافية
1: حتى الفئات السنية الصغرى. اليوم في الستوري على انستغرام على تيك توك يعني كلمات انا عم بحلم، هالاغنية انا عم بحلم ايضا اللي عشت معك لها السنوات، مازلت تعيشها بنفس الطريقة اللي تغنيها؟
2: مش دايما، لا هلأ بهالوقت من عمري في اغاني بتعني لي اكتر من اغاني مزل. بس يمكن اللي ما حطيتها واللي هي بتعني لي هالقد في مشترك الطرق. غنية بتهز كيان هيك إذا بدي أختصر لك هي ليه؟ لأنه أبحس فيها أو أعيش فيها قصة حرب لبنان.
1: صحيح.
2: هي بتعبر عن هيدا الأسى اللي عشته بقلبي من 75. فهي كتير مهمة عندي. بس كتير ترددت حطها ما حطها، حطها بالبرنامج ما حطها، بعدين قلت يمكن مش كتير بيعرفوها بتونس حقيقة، ما بعرف.
1: بس ممكن نعيشها يعني، ممكن نعيش معك. حدثنا على لبنان وعن الحرب وعن ما يحدث اليوم في لبنان وعودة هالحرب وأنا نعرف البائع وغيره. كيفاش مجد الرومي تتعايش معه؟ هل نغني رغم هذه الحرب؟ هل نصمد رغم هذه الحرب؟
2: بدك ما تنسى أنه نحن من 75 بهالظروف الصعبة، بس مع هالظروف تعودنا على مر سنين، تعودنا نعايش الظروف الصعبة، تلاقي الحياة مكملة والناس على قدر الإمكان عايشين وفرحانين ومحتفلين بالحياة، لوقت اللي ربنا بيقول للإنسان تع صار وقتك تجي لعندي. غير هيك بشوف من رابع المستحيلات شيء يكسر إرادة اللبنانيين أو شوق الكبير لأنه يحتفلوا بالدنيا.
1: شكرا سيدة مجدة، شكرا على هذا اللقاء، تمنيت أنه نشوفك في أكثر وقت، لكن سعيد جدا بلقائك.
2: مرسي كتير لك، شكرا هالمقابلة، وبحبكن كتير وبتمنى لتونس أحلى شيء ممكن يصير بهالحياة.
1: شكرا جزيلا. الانترفيو كورنيش
0: مرسي نجمة من 7 لتسعة تحليل. الانترفيو كاملة أمتع مجد الرومي تلقاه على باش فيسبوك موزيكا فين. بعد شوية عنا الموعد باش يكون مع أكرم ماك باش نحكيه برشة تفاصيل على السيف متاعه. بالنسبة اليوم نحكيه على سيف 2026 العروض الكل، شو اللي صار في تبرقة بالضبط. شفنا فيديوهات، شفنا أكرم ماك كنت تكلمنا هنا، أكرم ماك والتمثيل، أكرم ماك والموزيكا، أكرم ماك شنو عنده جديد وشنو يحب يراجع من اللي عامله قبل. هذا الكل بتبيع باش نحكيه معاه متى وقبل. هيد نعطيكم التيعة تسمعوا غنيتو لافيا فيا أكرم ماك، تسمعوا موزيك فم. هذه كورنيش من توا حتى للتسعة، ونذكركم ديما انكم تتابعونا على فيسبوك في اللايف، زادة في يوتيوب على اللايف. تابعونا، نستنيكم كومنتاتكم ولا تعليقاتكم على 23500 و13000.
3: اولافي خفيتي مني ناسي وصحابي، ايه ما في

0: اكرمك لافيك وتسمعوا فيه في كورنيش بتبيع. انتم تنجموا تابعونا سير اونتين ولا زيد على شان يوتيوب متاعنا موزايك اف ام.
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
0: اليوم حوارنا بتبيع باش يكون مع اكرم. كنا نسمعوا في لافي ونبداو ديريكتومون ساعه قبل ما راح بيه. سامحني اكرم, اش خذيت منك الدنيا؟
2: والله شوف ما خذيتش كان مني, هي نسينا الدنيا تعطي وتاخو. دونك كل واحد كيفاش, المهم انك تتربى وتاخذ دروس من الدنيا, فهمتني؟ وبنادم ديما يقول نتربى, وهذاك بنادم سبحان الله ديما فيه الطيبه وفيه الحنيه وفيه الاخطاء ديما نقعدوا بيبي حتى كي نتقدموا في الامر نقولوا علاش نسبيكر يقول لك قد ما تقول تعلمت وما تعلمت حتى شيء, وقد ما تكبر قد ما تتعلم. يعني دائما الدنيا هي عبارة على أستاذ ونحن تلمذته, وأمبوسيبل مش ناخذوا ميتريز معهم ولا دكتوراه, مش نقعدوا مع الدنيا ديما تلمذة
0: ديما نقعدوا ديما نتعلموا وساعات نخلطوا المرحلة يزيكا ونتعلموا طب باش نبدأ.
2: بيان سور بيان سور بيان سور, هذيك ديسيزيون. فما شانجمون يجي قبل كل شيء, شانجمون في المود دو بونسي دو ريفليشير. يولي إنسان يختار أصحابه, أو بالعكس كي يوصل يفهم الدنيا برشا يولي عنده فريمون أقلية نادرة نادرة نادرة من الأصحاب. خاطر نفهموا كلمة صحبة ساعات أكبر كذبة, مش تشاؤم ولكن واقع. يعني ما أكثر أحبابي حين أعدهم ولكنهم في شدائد قليل. دوك تولي بالرسمي قد ما تفهم الدنيا قد ما تستبعد شوية عن الناس.
0: الصحة بخير؟
2: الحمد لله
0: الحمد لله إن شاء الله لاباس. كنا نبدأ ساعة أكرم ونعطيه عنوان الصيف 2026, هو قريب يوفت هو. شنو تنجم تعانونه باللي صار لك في الصيف هذا الكل؟
2: نرجع للدنيا 2026, أنا ثالث سنة والله. شوف عبوا عمليون ما كنتش متواجد في تونس أصلا, معناه كنت في باريس وكنت نحضر في الألبوم وكنت نخدم معي سوسيتي دي برود ان فرانس. دونك ما نجموش اللوم, لكن اليوم شكون باش نصدق؟ اليوم أنا نمشي للمندوبي داير الحفلة اللي كانت نهار التسعة. أنا شفتني تو عند زملائك حتى في البرامج التلفزية, كسوا عند هادي ولا عند زملاء صحفيين, ديما نقول راني مانيش رابور. مش أني خدمت مع لي رابور ونحي كسرة الرابور, خاطر اللي يفهم موزيكا يعرف أنا ما عملتش في راب, أنا عامل في ستيل دو ميوزيك وتعاملت مع لي رابور إي جي لونور اللي تعاملت معاهم, ولكن أكرم ماكسي بان رابور. دونك حطوني في لو نوف الحفلة اللي جابوا بعدي أنا ديدين كانو. لو نوف هذيك كانت عندي أنا الأوفرتور, فكونتاكتيت وزارة الثقافة, وزيرة الثقافة بالميساج وفسرت لها كذا راهو مانيش رابور ونحب نحي معناها ليماج هذيك. انا نخدم في موسيقى مغربين, سي ان ستيل دو موسيقى جي كريي, سي ان ستيل يونيك, فهمتي؟ اللي بازي سور لا موسيقى الجزائريه المغربيه التونسيه, سي اون فيزيون. دونك ستيلي وحده معناها. دونك ما نجم تحطني اغاني شبابيه, نجم تحطني بوب اوربان, مي راب نو, حتى الرابور يضحكوا كي يسمعوا انا رابور. فقالت لي يا بون دونك مانتون نحيوك من الداتا ذيك. وعملت رونديفو مع دام ليليا في إدارة محمد رسول الله
0: مدينة الثقافة.
2: دونك اللي مسؤول على الفنون الرقص والموسيقى. قالت لي بفهم حتى مشكلة نحيوك وها باش نعطيوك ديدات أخرين, لكن ما خذيت حتى ذات من بعد. يمكن تم عقاب
0: بتاريخ يعني غير مفهوم كما فهمنا توا. نحاولك لونوف اللي كان عندك هذيك, قالوا لك راهو على اساس باش نعوض
2: وما تعوضش. من بعد قلت كل شكون باش نصدقوني؟ اسكو باش نصدق اداره الفنون والموسيقى وانا باش نصدق المانجمنت نتاعي البريزاريو نتاعي اللي عطيه ثقه اكثر من 10 سنين, فهمتي؟ قالوا لي هو يقول لي صبي الدوسيات وهي تقول لي ما صبولك حتى دوسي, عندك 3 سنين ما صبولك حتى دوسي. يعني فهمت المشكله لهنا. انا خذيت قراري انه
0: تو سي دوسي مثلا عندك ما يثبت انك انت تصب دوسي.
2: انا عندي وكيل,
0: عندي دوسي عنده ما يثبت.
2: يعطيك الصحه, انا عندي وكيل اعمال وعطيه ثقه كامله. ابارامون هو يقول صبيت ما عطاني حتى شيء يثبت, فهمتي؟ بعث لي جوست الدوسي وهما ياكدوا لي ما تصب حتى شيء, ومندوبيات اكدوا لي ما تصب حتى شيء. لهنا ما يهمنيش شكون عمل شنو ولا اللي مشى لا داعي, نقعد نحترمه بيناتنا مو ملح. ان شاء الله عام الجاي فما الاداره نتاعي مش تتبدل, دا يجي مخي ديسيزيون. دونك ما عادش ننتمي للاداره هذيا اللي سوا ديزون تخاف عليا ولا هي باعمالي. دونك اداره جديده مش تكون ان شاء الله, ومش مشكل معناها الحمد لله
0: على صحتي. احتراف تعرفت لها معناها انه اليوم خاطر شوف راهم فما برشا فنانين في تونس نلقاهم تقريبا موجودين كل صيف. كي نشوفوا علاش موجودين كل صيف في حفلات نلقاو وراهم ناس عارفين ايش معناها دوسي يتصبوا, عارفين كل شيء وعارفين الثنيه
2: طبعا
0: عارفين كل شيء. دونك ماكش في مرحله تو اكرم انك تتعرض للنوعيه هذه نتاع المشي.
2: والله شوف كي تبدا
0: انا ساعات والله سامحني اكرم معناها كان جيت انت مثلا بديت تغني عم ناو وصارت لك ماهوش حدث, هذا حاجه عاديه على الاخر. لكن اليوم اكرم ماك انت سنوات معناها موجود تو في تونس المده طويله. يعني
2: اكرم ماك مش موجود كان في تونس
0: اخويا. نحكي في تونس خاطر نحكي لهنا على المارجيت.
2: انا اخويا انا واحد من الناس لا ترقاني ندور في بلايص, يمكن هذاك السبب نعطي ثقه. انا بصيفت عندي وكيل اعمال يتصرف فهمتي ولا ليه؟ ما عنديش شكلت بتبيت ما انتبعش توفقت اللي فما ماكينة وفما ميكانيزم، هو من الأول الماكينة والميكانيزم، لكن ما ظنيتش انه الناس توصل تضر عباد بالطريقة هذه، خاطر هي مضرة، خاطر على الأرزاق مضرة. انا نخدم من ليزارتيس اللي تخدم فما ولا ما فماش، كل شهر فما برودوي، هذاك الكل انتاج خاص، هذاك الكل فلوس تدفع، هذاك وقت تعطيه، هذاك صحة بدن. توا انا واحد شو نقول، تعلمت حاجة، اللي يعيش على الماضي لا حاضر له. بالنسبة لي أنا كيما كنت استقبل برشا مشاكل صارت في كارييري، وما يتحارب كان الناجح راه والفضل لله، ما يتحاربش اللي يجي. دونك باش نقول فلان ولا علتين ولا عمل لي هذا، كل حكايه فارغه، عطينا نخزر ان شاء الله ربي يطول في عمارنا ويعطينا صحه البدن الى الامام. شنو محضر انا عام الجاي؟ العام هذا تعدى ان شاء الله، العام الجاي اول حاجه محضرها هي معناه تسكير المعامله مع وكيل اعمالي، تسكير تام يعني، فهمتي ولا لا؟ وربي معاه وما نقدحش فيه، يمكن المعلومه غالطه يعني، انا ما بين عرفت شنو، ما بين بنا وبنا، واحد يقول لي حديث والاخر يقول لي حديث، جي بالاج، لا عنديش العمر باش نقبل الحكايه هذيا. انا قاعد نخدم بهم ولا بلاش، فهمتي ولا لا؟ اليوم ما جاتش مهرجانات وغدوه تجي مهرجانات، مهرجانات تونس دينا 4 مرات درت جميع الولايات والحمد لله ولاباس، اللي صار صار وربي ان شاء الله يسامح، وانا مسامح اي انسان حتى عمل غلطه مش على قصد السماح، نهار اخر تو نتحاسبوا عندنا.
0: باهي نمشي معاك باكثر مساج، خلينا نتعمق في بعض الكلام اللي انت قلته. قلت لي فما حتى نعصى في العجله، فما تعطيل، فما نوع من الهجوم عليك والكل. باهي لهنا فما زوز اطراف، يا اما الوزاره المعنيه وزاره الشؤون الثقافيه، والا وكيل اعمالك. باهي وزارة الشؤون الثقافية شنو مصلحتها لو هجمتك؟ انا لهنا مانيش نحبش نقول شكون صحيح شكون غلط.
2: انت تو لهنا تفركز، انت تحطني في حيط
0: اعمالك، هو انت يحطك في مثلا كان جاي عبد غريب خاطر نجم نفهمك، مدير اعمالك يخدم معك شنو مصلحته مثلا ولا وزارة الثقافة؟
2: انت تحط فيا في فهمتني مو خدمتك في نورمال، انت تحطني انا قلت بجملة ما ركزتش، انت ركزت الفرق بين انا قلت وانت تركز. شوف سكوحي، دونك مدير اعمالي مش مدير اعمالي هذا ولا هذا، انا قلت لك جواب واضح، اللي فات مات، حتى انا حسن عجله مش حتى انا حسن عجله، انت تعرف انا مش نعطيك معلومه بركه وحللها كيما تحبوا المستمعين يحلوها. كيفاش انسان عمره عام كامل مهبط غنيه ولا اثنين وما فماش نجاح، واو اصلا ما فماش، وترقاه يدور في مهرجانات تونس الكل، هذه نحب نفهمها، هذه نحب نفهمها. هل اعطاء المهرجانات هل هو بالمعاملات اللي تخدمه الارتيست، يعني مجهود الارتيست، اسكو الارتيست يتم اعطاء المهرجانات حسب خدمته والا حسب شكون يعرف؟ هذا هو المشكل، هذا هي المشكل الكبير. اليوم كيما مش كل مره نجي على المنبر نتاع موزايك ولا غيره باش نحكي نفس الحكايه، يا ناس ما نكذبوش على بعضنا، نعيشوا دون زانيتا دو بريفيليج، مش كان في الفن، في الطب، في الهندسه، في الميكانيك، في البطاله، فهمني؟ اليوم انت باشولي تقرا تاخذ دكتوراه، يجي واحد ماخذ الباك ب 12 ب 10 ياخذ البوست نتاعك، لانه فما بريفيليج. على ما نقولوش في الفن فما بريفيليج،
0: هو موجود ولكن في حالات معينه، مثلا انا خلينا ناخذ طرف اخر، في حالات معينه فما فنانين في مهرجان التونسيه رجال كانوا والا نساء ايا كان الستيل نتاع الموسيقى نتاعهم، فما اللي خلينا نقولوها اكرم منظم يعرفش يعمل فاهم روحه كيف الدوسي نتاعو، يعرف مع شكون يتعامل
2: معاك، معاك
0: تقول يعرف، يعرف فرسي مو عارف نجم، هو يعرف
2: اثنيه، اسمعني معاك اثنيه واضحه، شوف اثنيه واضحه، يكون عندك انسان يخدم لك داكوردو، يمشي ويدور ويحط الدوسيات وكذا وكذا وكذا، انا هذا ما صارش، معناها هذا ما صارش، الخدمه ما تخدمتش، الخدمه ما تخدمتش، مش عام سنه بركه، 3 سنين الاخرانيين الخدمه ما تخدمتش. علاش كيفاش لماذا حصل هذا؟ الله اعلم، مانيش في عقليه البشر شنو السبب اللي لزو باش يعمل هكاك، على خاطر يتظهر لي بالحب والموده والاخلاص، لانه فما ثقه، لانه تحاسب عليه قدام ربي، والرجل يدعي الصلاحيه ويدعي النحاس، تحبني نقول لك ايش تحبني نقول لك؟
0: دونك نجم نقول هذاك قلت اللي فات مات،
2: اللي فات
0: تو باش تصلح سي بون باش تبني من جديد في الجانب هذا، ما نحكيش على المزيكا، في الجانب تاع التعاملات علاقتك بوزاره الشؤون الثقافيه اليوم كيفاش توصفها؟
2: انا ما عمري ما فزت في حياتي، ونهار خذيت دعم ونهار مشيت لها، مشيت اول مره في حياتي بعد 13 سنه كارير، المره هذه مش قبلت مديره مصلحه الفنون والرقص.
0: نهار 21 جويلية هبط فيديو فيه نداء لوزير الثقافة، الفيديو ده
2: أنا يفادلك فيه،
0: تفادلك فيه، قلت تعرضت أنا ورمست المظلمة التاريخية في هذه الدولة، هذه المظلمة مستمرة منذ سنوات، رمست كان موجود معنا زاد تحدث برش على المسألة هذه متاع أنه هو بيدو يعني من مشكلة.
2: أنا نسحب كلامي في حاجة برك وفيت نجم سيرون دي كونت ما تعديتش على مظلمة، المظلمة هي كويزين انتير، لانه كان جات عندي دي بروف نتاع دوسيات تصبت انا توا باغ اكزومبل، كما قلت انت تثبت معناها تثبت ديري شو هكا ولا
0: دير
2: كنت جيت نعرفه توا بعد 13 سنه خدمه معناها افهم انت لان نعطي ثقه انا قول علاش بشار مش يكذب عليا مش يزلفتني عليه شنو السبب باش عملت له فهمتني وهذيك المشكله هذيك المشكله يحبوا يردوك معناها فريموت ولي تراعي انسان تهلوس منه فهمتي وانا بريتور راني فنان والفنان الحقيقي رب دليل بابداعه وبفنه ما يحسبهاش لا فلوس لا عباد لا حد شيء بالنسبه للعباد ترقاه فنان وترقاه محاسبي هذيك حاجه اخرى ترقاه في الباز عربني في مخه دونك سي با لا ميم شوز
0: ساعات نشوفوا تصريحات قوية كما قلتي من نوع الناس اللي حتى في موزيكتك نلاحظوا نوعية القوة هذيك حتى في القوالة كما تقول أنت فما القوة هذيك اللي تنعكس هذا في تصريحاتك أحيانا شنو السبب أحيانا فما ناس تقول لك القوة الناعمة نتصرف نورمال ناخذ حقي بطرق أخرى
2: هذا كسم نفاق
0: لا ما قلناش
2: لا لا والله العظيم هذه فمش قوة ناعمة هذه المنافقين عملوا دي زادجكتيف القوة الناعمة البسمة الفاضلة
0: ما الحياة أخذ
2: هذيك قوة الضعفاء وخلقوها المنافقين اللي هما متمكنين حاليا أنا ما عندي حتى قوة في كلامي أنا عندي الحقيقة في كلامي فهمت الفرق أنا أقول الحقيقة الحقيقة ما فيهاش ناعم وغير ناعم ما فيهاش حنين وما فيه حقيقة هذا ما صار وهذا ما قال فعندما تقول الحقيقة الناس هوني ما تحبش الحقيقة تحب اللغة الناعمة ددش ددش يا مرحبا تعطي الراس سموها نعمة لأنه أنا سميها ذيك أدجكتيف منافقين لبلوس لي ما فماش حق حق حق تتكلم عليه
0: هل أنه هذا الأحيان نشوف القوة في في التصريحات هل اليوم الحق اللي تحكي لي تقول أنه نحب ناخذه كرمك هل هو الاعتراف
2: الاعتراف ما ياخذه بابا جي با بزوان الاعتراف ما ياخذه ونفاليديه الاعتراف بخدمتي يعني انا لا اضع خدمتي اليوم تعترف ما تعترفش العالم يعترف خويتي في الجزائر تعترف المغرب يعترف هيتاتي تعترف انا مش عامل هيت ولا دورة انا احكي معك انسان كنت كل شهر نخرج هيت ما شاء الله لكن تواضع لا اتكبر توا تزيتي باش نحكي هك بماذا اعترف اعترف لشنو اللي عامل اكثر من 25 هيت اعترف اللي شاني برمي لي بلوغون شان دو تونيز اعترف لي نبيع اكثر من برميلي مير في سبوتيفاي اعترف لي انا في الجزائر مسموع اكثر من برشا فنانين معناها فيش تعترف اعترف لي انا حتى في التمثيل كي دخلته من الباب كذا خديت له مير اكتر افريكان في فيستيموس فيش اعترف علاش انتم تعترفوا بلا شيء وبالشيء كله ما تعترفوش لانه يمكن الشيء بكله عنده نظره نرجع للنعومه
0: قوة النعمة
2: قوة النعمة هذا غالب انا هكا هو
0: من الحاجات زادة جديدة شوفني المشكل اللي صار معنا خلينا نسميها الخوضة كانت تسمح لي صارت في تبرقة شوفناك في معناها قلت لي انت تعرضت لعملية تحيل كذا وين وصلنا توهدات النفوس سافا فما حلول
2: اسمعني اولا نحب نحيي اهالينا في الشمال ونحب نحيي قبل كل شيء اهالينا في شنتو في واد مليس عملت بحثهم سهرة قبل ما تعدل تبرقة حب نحيي إدارة المهرجان على الأورغانيزاسيون اللي كانت مانيفيك وعلى الحضور اللي كان عسل والفرحة اللي فرحوها بيا تبرقة أهلينا في تبرقة نحييهم واحد واحد دونك المشكلة اللي صارت اليوم الحمد لله فما قبل ما نمشي لأبعد الحدود فما سكنا بيل كبار الحومة نقولوا نحن فما الناس هاو نحكيوا على المثقفين اللي عندهم تفكير للإصلاح بين الناس ويدخلوا بالكلمة الطيبة المشكلة وما فيها اللي فما أطراف أخرى نجم وقولوا تم التحايل علي وعلى السيد
0: يا أطراف أخرى لا علاقة لي بالحفل
2: هما خرجوا تساكر داكوردو فهمتني وهو هبت وتحكينا وهبت اعتذار رسمي كان شفته فهمتي ولا ليه
0: فيديو اي
2: وحكايه الحكايه اللي صارت يعني فما برشا تسيكر خرجوا سوني ميرو انا احكي لك حكايه انا مش نعتذر فقط لهالينا في تبرقه هذوك متبرقه اخواتي وناسي يقبلوني بال اما نحب نعتذر للحضور الجزائري اللي صار لاخواتي من الجزائر اللي دخلوا
0: انت قلت فما عائلات جيت
2: عائلات انا مش تبرقه مش اول مره خدمت في البازيليك قبل كومبلي من اكثر معناها فما نسبه 1000 او 1500 راهم جيو من الجزائر حتى خدمت ريفيون 2020 عندي جمهور من الجزائر ما شاء الله وربي يحفظهم ونحييهم دونك التخلبيزه صارت في تذاكر خرجت من غير امضاء من مركز الشرطه وتوا قاعدين هما توا الفريق الوفاق المسرحي وكذا قاعدين يشوفوا في الحكايه والاشخاص اللي عملت العمليه هذه وكاو ربي حنن القلوب انا واحد من الناس جاوبت بكل شفافيه وبكل حريه وحكيت اللي صار فهمتي ولا لا السيد غلط وهو استعرف واليوم نحفم ناس عندهم من الاخلاق ومن الثقافه الكثير اللي ولفوا القلوب وخليونا اليوم نبداو صفحه جديده ونتفهم الموضوع وكاو
0: صفحه جديده هذه عنوانها حفل اخر
2: ان شاء الله. ان شاء الله مين مش تولي ان شاء الله. ان شاء الله
0: باه تولي مش مشكل ميسيرش. بعد شويه باش نحكي وانت حكيت قبيل على قشره الراب وكل سقيت فيك شويه خاطر خدمت برشا مع رابريت تعملت
2: طبعا
0: برشا
2: ولي شرف
0: في فتره اللي رابريت كانوا نجم نقولوا فما شتي حصار على الديجيتال من جماعه الراب وانت كنت خدمت وكانت عندك نجاحات معاهم. احنا باش نكملوا نحكيوا معاك وباش نسمعوا زيد موزيكتك بعد لحظات هذه باش نكملوا حوارنا مع كرمك.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي الديفا أمينة فاخت.

0: 17 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم
1: كورنيش من 7

0: هذه روحي الى كريم ماك تسمعوا فيها على موزيك اف ام. هذه كورنيش نذكرتها 57 دقيقة. اكرم انت اليوم ضيفنا تابعونا زاد على شان يوتيوب موزيك اف ام. نسالك سؤال، لو انت تكون مثلا الرقم واحد، رقم واحد في شنو بالضبط تختار؟ والا تم تقول انا الرقم واحد في كذا وتقولها بكل ثقة؟
1: انا لا اؤمن بالارقام لاني انا كبرت على الثقافة القديمة. انا كنت نتفرج في افلام نور الشريف شوية امتيبو حتى في اللي فيلم معي كان جيت انسيان من جيبسون وتوسا. كبرت على ليبوك نتاع ايروس رامازوتي في ايطاليا مايكل جاكسون. عمري ما سمعت كانوا يقولوا الكينغ مي يا با تشيفر، فما شيفر. نحن البلد الوحيده اللي عندنا كارت برو، ديجا البلد الوحيده كارت برو. كارت برو خرجت خرجها ايامات برقيبة وقتها جوست باش يخدم الفنانين والفنانات خاصه من النساء لانه كان الفن عيب. لكن كارت برو سان اكزيستو با، الناس ما تعرفش حتى كلمه معناها فنان محترف. هم يصحابوا فنان محترف معناها خير، فما دي زاماتور لي زاماتور تعرف معناها فنان محترف فنان اماتور. الفنان المحترف الفرق بينه لا عزفه لا اداه لا خبرته لا ثقافته الموسيقيه والثقافيه. الفرق الوحيد اللي البروفيسيونيل يعيش بالخدمه هذيك والاماتور يخدم في الموسيقى ويخدم في خدمه اخرى. دونك لهنا لي شيفر هذايا الكل معناها اذا ما يقربش بالعكس ديجا نحن مانيش ناقصين. لي شيفر ولات تعمل مشاكل، فقلت تولي فما كونكورونس ارتستيك تولي كونكورونس بيرسونيل وهذه غلط.
0: مثلا نمشي معاك ما اكثر
1: خمس جوبك خمس جوبك
0: قولوا احنا مثلا
1: انا اخوي الغني نمثل نمثل ونغني ونكتب ونلحن اكسيتيرا نجم نقول واو بالاساس استاذ مسرح دونك ملم كليبي نجيب لي ديكور نعمل لك كليب وحدي انا بالفاسيال نتاعي جي باسكو جي ان تكنيك دو تياتر. لكن ابري تو فما كيفي فما خير مني فما اقل مني فوالا.
0: بالنسبة ليك كريم ماك انت توا في السنوات هذه الكل توا بين تونس وبلدان اخرى، هل حسيت مرة انه فما كلمة قلتها في لحظة غضب قلت ما كرنيش، يمكن وجعت بها انسان، يمكن خسرت بها حاجة، فما هكي لحظات متى تقول ما كرنيش عملت الحاجة هذه؟
1: شوف ديما فما لحظات، اي انسان انا واحد من الناس قبل ما نرقد نرجع روحي ايش عملت وش قلت، ولكن مش نندم ولكن ربما لي أنا بالأساس روجة كلمك ما تخافش من الإنسان الصريح. الإنسان الصريح اللي يتكلم بالوقت ويقول الكلمة رو إنسان طيب. خاف كلمة اللبودي، اللبودي حاجة أخرى. الإنسان اللي ينفعل ويقول لك رأيه بالوقت هذيك هذيك خذ صاحب. بركونتر اللي ديما يبدأ هكا كما قلنا نحن قبيلة الأكرام
0: قوة النعمة،
1: قوة النعمة هذيكم هما اللي يخوفوا. عمرك ما تخاف من إنسان يظهر لك غضبه أو غشه أو القلق متاعه بالوقت، خاف من اللي يبدأ يلملك فيها ويستني لك في الدورة.
0: هي ما زال ساعات واحد يقول لك صراحة حاجة وفي لحظة غضب بتنجم تخرج كلمة زادة
1: تخرج طبعا طبعا ونقعد نتندم هذيك
0: بين بيدك ينجم واحد
1: ونهزت ونهز ساعات صارت لي برشا
0: مرات عليك واحد ينجم يقول لك كلمة
1: أنا أعوذ بالله من كلمة أنا قدام المرة انفعلت على إنسان ولا شخص وكنت مظلوم في الحكاية وصدقني ورس وليدي نورت عيني بعد نهار نهارين هز التليفون وقل له سامحني كان قلت لك الكلمة ذيك وجعتك بها. يا ولدي الحمد لله راه احنا تربينا، شوف انا ربياني انسان طيب فهمتي ولا لا، حتى سفرنا وعملنا اللي ما عملناه وديما عندنا الاصل هذاك يجبدك ما نجموش نوجعوا العباد. ما نجمش تكون فنان وتكتب في كلام كي من هكاك وتحكي على وجيعه الناس. كنت نجم كل يوم نغني لك اغنيه شيكي بيكي تيكي با نقدو على الاخر، ما انا اشوف اغانيه الكل حتى اغانيه يمس العباد خارجه من القلب، مانيش نتنوفق نحكي على الواقع. في زمان اللي التوسكيلي اللي جي التوسكيلي ما عندوش لا علاقة لا بالأصل لا بالعائلة لا بالدين لا بالمجتمع هو المحطوط نمبر وان وكأنه غاية تهديم جميع القيم في البلاد هذه.
0: باش نمشي توا حكينا على الموسيقى حكينا على المهرجانات حكينا على برشا حاجات، تحكي على التمثيل، انت كانت عندك تجارب تمثيليه منها اللي نجم نقول خذيت فيها احسن ممثل الصندوق الاسود مع محمد علي
1: افريقي عايش حتى واحد مغربي
0: ناخذ هذا بالنسبه لهذا. لكن عندي سؤال، انت قبل كان عندك مشروع قدمته التلفز، هل هذا ما عادش ناوي تقدم مشاريع؟ متقلق من اللي صار قبل دونك ما عادش تحب تخدم؟
1: لا يولد المؤمن من جحر المرتين، حتى عندي شركه انتاج علمت اللي البروديكتور هذيك خدمة متاع ناس معناها مختارين عندهم
0: هي ما انت تكون صاحب الفكرة
1: صاحب الفكرة يعطيك الصحة ما زلت جرحة جديد. انا نقول البروديكتور ما تنجمش تكون البروديكتور راهي خدمة صعيبة وجيت نتعند انا تعندت على روحي.
0: علاش تقول جرحة جديد مثلا نستو حنا بال عندها مدة؟
1: لا لا مش ما شوف
0: نتجاوزو
1: اسمعني شوف انا بار اكزومبل في بالك اللي بارشا ديزارتيست باعوا لي شان يوتيوب نتاعهم باعوهم باعوهم باعوهم للشركة اللي كنت انا واحد منها وكنت ضحية من الضحايا. انا ما بعتش ما بعتش لاني ما رضيتش نبيع ولادي هذوك الاغاني ولادي سي ميز انفون داكور. يعني البروجي هذاك سي مون بروجي سي مون انفون سي مون بيبي فهمت. دونك توا ان شاء الله يا ربي علاش لا يكون ان بروديكتور مثلا حاجته بيا في بروجي حاجته فيا في في في موضوع نكون موجود. ماذا بيا جادور لاكتورينغ نعشق لاكتورينغ. بعد تجربتي مع بن حسين في مسلسل المنارة كانت تجربة حلوة. تجربتي مع محمد علي لاندي في في معسكر طريق الاسود كانت تجربة رائعة. دخلت العالم ما نعرفوش, شفت لو موند دو سينما, السينما راهم عائلة في بعضهم. دونك فوالا. اما باش ندخل انا في برودكسيون نجم نجيب فكره وي ما برودكسيون ماتش.
0: اما نحكي زاد لهنا, انت قلت انه الجرح مازال ما برأش.
1: طبعا
0: إيه ما زاد واحد انت بعد نورمالمون بعد المشروع هذاك اجتك حاجه اخرى اعمال اخرى باش تكون نسيتك شويه مثال شو تعاود تعطيك الشهية انك انت تعاود ترجع. لكن انت حتى الدرني مو في بودكاست كنت عاود تحكيت مره اخرى على الموضوع هذا كانه معناها فاش يلوج بالضبط.
1: انا مش يلوج, اسمعني شوف, انا بابا ما ندزش فيه بالركبه لاكوردو والقبضه تعرف, واموالي معروفه منين جايه والحمد لله نخدم بعرق جبيني. دونك ما عنديش ملايين زايدة, يعني انا حطيت الملمة واللي فما فما فرق تحط الملمة واللي فما وترسكي برزق صغيراتك فما فرق كبدا الشيء يبدا مبزع. دونك لهنا ما ضريتش روحي انا بالمشروع هذا, ضريت عائلتي معي, فهمت الموضوع وين. فكيفاش تنسى؟ الحمد لله اليوم انا كيف الناس واقل من الناس وخير من الناس. لكن ما نكذبوش على بعضنا, الفنانين سي با دي مليونير, سي با بوسيبل, ما تنجمش تكون وقع معناها فهمتني. فانا المجهود اللي حطيته في المسلسل هذاك ولا فك البيلوت هذاك هذاك من الدم نتاعي. دونك ماهوش ساهل باش ننسى اللي انا ضحيت برزق خيراتي في مشروع ما كملش وخرجت منه خاسر.
0: لكن خروجك منه خاسر كان ينجم يكون لك دافع زاد. انا نحاول نمشي لك في جهه
1: الدافع, الدافع موجود اليوم من هذا, ما زلت ولا زلت وانتج وما زلت واقف, ما وقفتنيش الحكايه,
0: ما صفيتش القلوب. خاطر مازلت حكيت علي الموضوع هذا, انت حكيت عليه قبل وتحكي فيه برا.
1: مع شكون مش تسفل القلوب؟
0: مثلا انت سميته بالاسم, قلت عبد الحميد بوشناق.
1: شوف خويا
0: اللي انا مثلا اضافه لكلامك كان ما كانش هو فكره لحاتم بالحاج.
1: اي انت قلت وربي معك, قلقنيش
0: لا هذا مقيد
1: يا ودي. ادخل شوف البيلوت, شوف البيلوت اللي خرج قبل هذاك مقيد. ريت مثلا توا مثلا انا عندي توا دي زيميسيون,
0: انت مثلا
1: عندي دي بروجي,
0: عندي نعطيك حاجه مثلا باش نفسر سؤالي فقط. باش نفسر سؤالي به, انا اليوم عملت مسلسل اسمه خالد. واضح. جي انت تاخذ ذاك المسلسل تعملوا انت مثلا, اخذت الفكره سمعت باك تعملوا انت بالضبط به. ولكن
1: شكون قيد؟
0: انت مشيت حكيت مع طارق, قلت يا طارق راه تهزت لي فكرتي اللي انا عملته. دونك انت اليوم
1: غلط,
0: تمشي الانسان اللي يحكي على الواحد. انا مش نحكي خاطر برشا ناس قلت برشا هجوم كان معناها على شخص ليس هو صاحب الفكره الاصليه.
1: شوف
0: هي الفكره
1: هو
0: الاصليه,
1: هو صاحب كونتر بارونتيز ولا ليه ولا عندكش بيع.
0: لا انا ما عنديش صحاب في الخدمه, ما عنديش صحاب في الخدمه.
1: لا همش نجاوب المنبر نتاعك خويا الغالي. يا اخي كان انا قلت هكاك وما عادش تحب نحكي في الموضوع. المخرجه ما سمعتش بها حكايه المخرجه اللي تهزلها الفيلم من عنده ولا ما سمعتش بها؟
0: ما سمعتش
1: سبحان الله. ريت لهنا طيحتك,
0: ما سمعتش.
1: ريت لهنا حصلت لي
0: ميسيرش فسرني, اعطيني بالاسم.
1: الله يلعب الاسم, ما نذكروش اسم المخرجه ما نذكروش, اما الفيلم معروف. وتقابلته في السعوديه مسكينه وطفلها تبكي بتنوح. طلبتني انا وقتها في بنزرت بحث صاحبي سليم وقتي تدخل, قلت له اختي كل واحد يضرب على
0: ربه. عرفت
1: شكون
0: قربت لي,
1: عرفت شكون. يعني سامحني, يعني سبحان الله يا اخويا. يقول انا ساينس فيكسيون وهالوست ما هذه. دونك شوف مش مشكل, ربي عين وربي معاه, دوسي وتسكر. اما قلت لك الدوسي تسكر, اما الوجيعه ما تسكرتش. وقلت لك شنو السبب؟ السبب لانه فيها عائلتي, السبب لانه فيها رزقي الخاص, مالي الخاص. ولا
0: فوالا موضوع هذا مازال اكيد نقاش مازال باش تحكي فيه. انا قبيله سالتك قلت لك شنو عنوان صيف 2026, شنو عنوان صيف 2027؟ ان شاء الله ربي كان يعطينا العمر
1: الجديد يا رابح.
0: الجديد يا رابح. بون كوراج يا كرمك فرحان برشا اللي كنت معنا.
1: ربي نحب نقول حاجه ان شاء الله, نحب نقول لاخواتي واصحابي باش نكون متواجد ان شاء الله نهار 19 في سوسه في البايسترو, ونهار 19 زاده في الحمامات في الحمراء ان شاء الله. مرحبا بكم الناس الكل في الساريه.
0: شكرا ليك بالطبيعة. كان هكا بالطبيعة, احنا كرمك تلقاو الحوار كامل على فيسبوك, بالطبيعة موجود كامل على الشين يوتيوب بتاعنا. زيادة باش خليكم توا مع معرض الأخبار مع سيف الدين المهري, واحنا شوية خذ راجعين.
2: Mercredi 19 août, le Calypso accueille El Kitcher Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale mixée par Haytham et Sharifa. El Kitcher Arabi, c'est le mercredi 19 août. Billets en vente sur l'application IJA.
3: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

مستمعي إذاعة موزاي كفم، تحية طيبة. المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والمكلف بتسيير الهيئة التونسية للاستثمار جلالة بيب يؤكد خلال لقائه السفير المصري بتونس باسم حسن أن 13 مؤسسة ذات مساهمة مصرية تعمل حاليا في تونس في المجال الصناعي، داعيا إلى ضرورة الارتقاء بهذا الحجم ليعكس الأمكانات الواعدة التي تتمتع بها تونس ومصر في العديد من المجالات. ووفق بلاغ صادر عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، فقد تم خلال هذا اللقاء بحث مختلف أوجه التعاون التونسي المصري في مجال الاستثمار، حيث أكد الجانبان على العلاقات المتميزة بين البلدين في العديد من المجالات، وتم تأكيد على ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين وتقديم دعوة لحضور فعاليات المنتدى العالمي الذي سيقام في مدينة العالمين بمصر في شهر أكتوبر القادم. فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل تتمكن في موفى الأسبوع المنقضي أو تكثف تداخلاتها في موفى الأسبوع المنقضي وتداخلاتها الرقابية بالتنسيق مع المصالح الأمنية بمعتمديات قليبية وحمام الغزاز والهورية وقربة والحمامات ونابل، ما أسفر عن رفع ما يزيد عن 60 مخالفة اقتصادية إثر 97 زيارة تفقد وفق المديرة الجهوية للتجارة سهام المبروكة. والمسؤولة ذاتها توضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تداخلات الفرق الرقابية تركزت على مسالك توزيع المياه المعدنية والخضر والغلال والمواد الغذائية واللحوم البيضاء والبيض والأسماك، خاصة في المعتمديات الساحلية التي تعرف خلال عطلة نهاية الأسبوع إقبالا مكثفا من طرف المصطفين من عديد مناطق الجمهورية. في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران. مصدر دبلوماسي تركي يقول إن وزير الخارجية هاكان فيدان ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عرقجي اليوم الجهود المبذولة لفتح مضيق هرمز وضمان استمرار وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة. وكان مسؤول إيراني قال في وقت سابق إن طهران قررت تحويل سياستها من الدفاع إلى الهجوم بالكامل بسبب تعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب مع الولايات المتحدة. ختاما، استطلاع لوكالة رويترز إبسوس يظهر تراجع نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أدنى مستوى لها منذ توليه الرئاسة، حيث عبرت أغلبية ساحقة من الأمريكيين عن قلقها من أن تستمر الحرب الأمريكية مع إيران لفترة طويلة. وقال 33% فقط من المشاركين في الاستطلاع الذي استمر 4 أيام أنهم يوافقون على أداء ترامب، في حين عبر 64% عن عدم موافقتهم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فانفونات، والمشوار يتواصل مع صالح السكوحي وكامل فريق برنامج كورنيش. إلى اللقاء.

0: فكرة محمد على غالب هذا واحد من أهم الأصوات في تاريخ الأغنية التونسية والعربية. نمشي ونسمو بورتري.
1: بورتري اخترت نحكي لكم شوية من ذكرية ذكرى، لأنه فما أصوات تسمعها وفما أصوات تسكن في الذاكرة. ذكرى محمد كانت من الأصوات اللي ما تعرفش تموت.

0: الرحلة بدأت من وادي الليل، خرج طفلة اسمها ذكرى، تحمل صوت أكبر من عمرها، تحلم مسرح أبعد من حدود تونس. البداية كانت في الثمانينات من فن ومواهب، وانخطفت الأنظار بأدائها لأغنية الرضا والنور الأم كلثوم قبل ما تعتلي مسرح قرطاش وتبدأ رحلة ما عادش بعدها اسمها تونسي محل فقط.
1: عسلامة ويعيشكم وربي يخليكم اللي جيتوني وفرحتوا بيا.
0: في تونس خلت صوتها بأغاني كيف إلى حضن أمي يحن فؤادي، حبيبي طمن فؤادي، وودعت روحي معاه، وبعدها كانت ليبيا بوابة الانتشار، غنت التراث الليبي وأبدعت في أبحرت الحب النقي نفسي عزيزة، حتى وليت واحدة من أهم الأصوات اللي غنت اللهجة الليبية.

من ليبيا لمصر، غاديكا وليت أميرة الطرب العربي، وحياتي عندك الأسامي ألا غالب، مش كل حب يا عزيز عيني، أغاني صنعت اسمها عربيا قبل ما تتوج حضورها الخليجي بديوهات مع كبار النجوم، من طلال مداح وأبو بكر سالم إلى محمد عبده في حلمنا الوردي.

المهمة في تاريخ تونس. احنا مازلنا مكملين باش نحكيو زاد على مهرجان ليالي سليمان، وباش نحكيو على التأجيل اللي صار بتبيع لحفل رؤوف ماهر وتعويضه بحفل معناها بمحمد جبيري باش يكون هو حاضر في الاختتام. شنو اللي صار بالضبط كل تفاصيل باش يكون مع أسامة بن عائشة بعد شوية بالهاتف باش ناخذوه معنا. زاد محمد جبيري باش يكون معنا بالتليفون، ونذكر زاد انه زياد تيم باش يكون هو ضيفنا في الاستوديو باش نرجع معاه على برشا حكايات. اما قبل هذه نو ميرسي وير دو يو جو على موزيكا فما.

0: اكتو كولتور.
1: احنا اليوم في اكتو كولتور باش نحكيو بالطبيعه على حفل اختتام مهرجان المناستير الدولي. كم يكون هو الحفل هذا من احياء روف ماهر، لكن لاسباب قاهره وفاه عازف

0: من فرقته هو اللي ما خليش يكون حاضر، وهذاك علاش جمهور المونستير باش يكون على موعد مع محمد جبالي. فرحان برشا اليوم معنا بالتليفون، تحياتي ليك محمد، شنو حوالك؟
1: الفرحة خويا الغالي، ميرسي، شكرا ليك، وتحيه لكل عملي براديو موزايك والسادة المستمعين. الحمد لله لاباس طبعا.
0: نسلم عليك برشا محمد. خلينا نبداو ديريكتومون في قلب الموضوع. مش كاين، وانا هكا حسب ما كي سمعت الاخبار وكي سمعت كل شيء، هو نوع من التحدي، معناه انك حاجه نوعا ما بين الظفرين. كل غدره جات حفله كذا، كيفاش تكون تستعد لها معناه؟ ولا خلينا نقول الخبره لهنا تحكي حكايتها وحدها.
1: كما قلت هذيك صح، نحط كل حاجه في اطارها وكل واحد عنده حق. وهي كانت سهره الاختتام بالفنان اللي ما شاء الله قاعد يلق في نجاحات كبيره وانتاجات، وصوته روف ماهر كان هو المفروض صار الاختتام. شاءت الاقدار انه عازف من ضمن عاشيني مع الفرقة اللي توفى الله يرحمه. فهو اختاروا انه ما يشاركش يعني عمل الحداد، ونحترمه في الشيء هذا. لكن في نفس الوقت إدارة مهرجان زاد هي كذلك عندها التزاماتها، معناتها بدات فيكسي معناها صار الاختتام. اتصلوا بإدارة مهرجان وضحوا لي الفكرة، قلت لهم خليني شيء وقت نفكر، وأمام تون عم اتصالات نشوف فرقتي أنا ديسبونيبل بالنسبة لي أنا، لكن يلزمني نشوف العناصر الفرقة الموسيقية اسكو ديسبونيبل ولا. اتصلت بالامبريزاريو بتاعي قال لي خلي لي وقت، صارت اتصالات لقينا ممكن نحكي. هنا زاد نقطة أخرى أنه علاقتي تقريبا بجل إدارات المهرجانات كل طيبة، منهم معناتها مهرجان المنستير لسؤالك أنت كيما قلت جات بالغادرة. فمهرجان المنستير مهرجان كبير، مهرجان عريق، مدير المهرجان تربطني به علاقة طيبة، كنت متواجد معهم منذ سنتين، كانت حفلة ناجحة. فكي كلمك في ظروف هكا، ظروف قهرة كما نقولوا، وأنا ديسبونيبل والنجم نعمل أنيفا، ما لقيتش مانع ونكون متواجد. البرنامج محفوظ، الفرقة متاعي موجودة، ما نيش غريب على جمهور المنستير. فذاك اللي خليني وفقت، وإن شاء الله غدا في المنستير في صارت الاختتام، وإن شاء الله مش تتعدى سهرية ناجحة إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي بتبيع تتعدى سهرية ناجحة. نحكي وزاد لهنا إنه بالنسبة ليك ترى إنه أحيانا محمد جبيلي وأنت بتحيي الحفلة ذي وحاطين تاول أمور إحنا في إطارها والكل، هل ترى ساعات إنه من محليه إنه ساعات إنه يقول من واجب الفنان هذه من واجبه إنه يقف مع أخو الفنان ويقول ما نخليهش بيه، معناه اللي هي النجم يقول من خلالك أنت، هذه رسالة مهمة اليوم باش الفنانين تقف لبعض.
1: اي نعم اكيد،
0: التجمع انت غدوه زاد اللطف عليك يا محمد، تصير لك ظرف قهر يجي روف على شلي ولا فنان اخر.
1: هذا هو معناها الظروف هذه تصير، ان شاء الله كان الخير وربي يطور في اعمارنا، وذيك شاءت الاقدار كما قلت لك. هذيك هي معناها انا راوى انه يعني خلينا نقول هذاك زميلي معناها يلزم يقوم بالواجب، كذلك اداره المهرجان فهم كيفاش معناها هاكا هو اخذ الديسيزيون ونحترمه فيها. وفي نفس الوقت معناها إدارة مهرجان معناتها ما بطلتش العرض ولا ما أجلتوش، وإحنا زملاء في بعضنا معناها نقفوا لبعضنا مش مشكل، كما قلت إن شاء الله كان في الخير. معناها هذيك هي وذيك العلاقة، وذيك اللي دوم في الآخر علاقة طيبة. والساحة الفنية معناها كما قلت تجمعنا بارشة فنانين، والعلاقة الأغلبية طيبة بيناتنا، وهذا هم المواقف اللي تلقى فيها معناها زميلك اللي يحبك واللي يحب يقف معك.
0: بالضبط. كلمة محمد جبيل اليوم لجمهورك في المونستير، كما قلت ماكش غريب عليهم، وكل موجود غاديك نهار 18 اوت غدوة باش تكون معهم، شنو الكلمة اللي تقولها للمستترية اليوم اللي يسمعوا فيك؟
1: والله المستترية والسواحلية بصفة عامة يعرفوا محمد جبالي، وسبق أنه قدمت عديد الحفلات في المستير وغيره في سوسة وفي الساحل وتونس الكل، يعرفوا إنتاج محمد، يعرفوا محمد اللي طوى أثناء عمل 40 كارير يحترم جمهوره ويحترم جمهور في إنتاجاته القديم، الأغاني القديمة لطوي يطلبوها كما خذرت عينك، كما أنت الكل يا حنين قمر خلي مجنبك أشتر اللي فيك وغيره. أنا قدم زوج عروض أثناء مؤخرا في جريمدا وفي تستور، والحمد لله الجمهور دائما متفاعل واتفاعل، والشيء اللي فرحني مع الأغاني جديدة كما غنيت ما شاء الله، كما محلين عايش وحداني، كما حيت، كما أنا إنسان المصرية. فالجمهور نعده إن شاء الله بتكون سهرة متنا نوعا بنسبة كبيرة، أغاني محمد جبالي بنسبة 70-80%، بعض الأغاني ترابيلي إن الجمهور يحب يسمعني في عبد الحليم، على وديع الصافي، على أم كلثوم، وديفو أنا نخلي الجمهور يمكن ديفو يقترح، فسهرة مفتوحة. ولا هذا هو نعدهم بسهرية إن شاء الله، جو كبير، فما اتصلتنا فما الجو خطر بريتو جو سيف يحبوا يخرجوا يتصلتوا ويسمعوا أمام طوان يتفردوا بيش يشتحوا بيش يصفقوا بيش يتفعلوا. وكما قلت معناها السهرات اللي سبقوا الكل والحمد لله كانوا نصير كانوا ناجحين، هذا ما نعد به غدوة للجمهور إن شاء الله في سهرة الاختتام في مهرجان المنستير. نستناكم باش نعملوا جو حلو برشا ان شاء الله.
0: ان شاء الله كذلك. قولي
1: يعيش خويا وجانو زاد توج بروفيت معاكم يوم 28 ان شاء الله على مسرح كارتاج شهرة النادي الافريقي باش يكون موجود انا ان شاء الله.
0: سياسة سيمفوني باش يكون زاد انت موجود في الحفل
1: هذا ان شاء الله. نعم ان شاء الله. فان شاء الله بجن نقدموا سهره حلوه والحمد لله خليني نقول على نيتكم ترزقون كما نقول. حبيت نصعد على مسرح كارتاج نحتفل بكارونتون كارير ما صدفتش في الفستيفال هاي اور فيستيفال مع النادي الافريقي ان شاء الله باش نعملوا ان باساج حلو برشا. فدعوه كذلك لحبايا غير حتى حبايا انا عندي برشا اصحابي
0: نحبوا حبايا الافريقي وحبايا محمد جبالي واللي يحبوا زوز.
1: يا عيني عليك يا عيني عليك انا والله برشا اصحابي اللي تو برك مساجات تقول احنا نحبوا المكشخه اما باش نجيو نتفرجوا فيك وديك هي محلاها التونسي. هنا ننساو كل واحد شنو اللي يحب الكيب اللي يحبها. هنا سهره وحفله محمد جبالي السورسان الفنان التونسي محمد جبالي باش يجي وان شاء الله نستمتع وان شاء الله كما قلت معناها انا فرحان برشا بالمشاركه هذه ولانه كي باش نصعد على مسرح كارتاج 2026 اوتوماتيكمون باش نربط اول مره وقفت على مسرح كارتاج 86 نهائي نجوم الغد. فلحظه ما نعرفش كيفاش باش نحسها وقتها اكيد فرحان بها. فنوعد الجمهور كذلك باش نعملوا جو حلو برشا الاغاني اللي حبوها وبعض الاغاني كذلك جديده فان شاء الله ربي يوفقنا. وكذلك ان شاء الله باش يكون موجود في السياد مهرجان العود 25-26 سبتمبر في السياد باش يتم تكريم ومشاركه كذلك. وفي اكتوبر ان شاء الله باش نكون موجود في كندا وفما انتاجات اغاني جدا نحضر فيها ان شاء الله.
0: ان شاء الله بالتوفيق محمد جبالي. جوست في الاخر نحب نقول لك معناها النادي الافريقي اليوم ما خلاش في قلبك كيف تكون موجود في قرطاج.
1: اي نعم اي نعم
0: ممتاز برشا بالطبيعه. تحيه ليك محمد جبالي.
1: شكرا لكم
0: وشكرا ليك. غدوه نذكروا زاد انه غدوه اختتام مهرجان المنستير الدولي باش يكون بالطبيعه مع محمد الجبالي. كل التوفيق ليه وتحيه لجمهور المنستير الكل. زاد نحكيوا على نكملوا روف ماهر بعد ما تاجل بالنسبه حفل الاختتام في المنستير. نحكيوا زاد على مهرجان ليلي سليمان تم تاجيل زاد حفل رؤوف ماهر بسبب وفاه عازف ضمن فرقته وسام بن عايش المكلف بالاتصال على مهرجان هو ضيفنا تو بالتليفون. مرحبا بك أسامة.
2: أهلا بكم وشكرا على المواكبة ومرحبا بكم ولكل مستمعي إذاعة موزايكا فهم.
0: دونك نحكيه لهنا بالنسبة للعرض اللي تم تأجيله خلينا نقوله مش إلغاؤه كان 6 شهور روف ماهر باش يكون موجود في سليمان لكن موعد جديد تو نحكيه على نهار الخميس 20 أوت.
2: في البداية سعنا ترحموا على الموسيقي عادل جندلي اللي يعني بعد وفاته تم الله يرحمه وينعمه اللي بعد وفاته يعني تم تأجيل عرض رؤوف ماهر. عرض رؤوف ماهر اللي كان من المقرر يوم 16 أوت تم يعني تأجيله ليوم الخميس 20 أوت. العرض بشكون إن شاء الله في مسرح الهواء الطلق بسليمان سعر التذكرة بين 30 و40 دينار.
0: ممتاز برشا أسامة. دونك نحكيو لهنا انه العرض هذا باش يكون موجود نعاود ونذكروا نهار كيما قلت انت 20 اوت باش يكون موجود. نحكيو ظرف انساني الله يرحمه وربي صبر اهله وعائلته والناس اللي تعرفوا. مهرجان ليل سليمان كان نحكيو انه كيفاش تراو السنه المهرجان الحفلات فما رضا من جمهور سليمان فما ناس كشنية الفيدباك نتاعها اكثر على الحفلات اللي كانت موجوده.
2: مهرجان ليلة سليمان في دوته 43 تعرفوا مهرجان عريق مهرجان ولا عنده عادات وتقاليد. الحمد لله يا ربي احنا في البرمجة هيئة المهرجان وعلى رأس سيد شفيق الحماروني وجمعية مهرجان ليلة سليمان القائمة على المهرجان يعني حاولت بكل المستطاع ان تلبي كل ادوار كل التطلعات في البرمجة. تعرفوا انه تحب تلبي وتحب تجيب النجوم يلزمك برشا فلوس يلزمك ميزانية كبيرة. احنا الحمد لله ناخذ في منحة اللي هي قدرها 26 مليون من قبل بلدية سليمان هي اللي يعني في كل دورة
0: فقط البلدية
2: البلدية فقط يعني
0: ونخذ سبونسور الوزارة ليه
2: فما لا لا واخدينا من مندوبية الثقافة عروض مدعمة عروض مدعمة من مندوبية الثقافة مشكورة زيادة خاصة في الكرنفال. عنا سلاطين الحضرة عرض مدعوم وصحة الطرب مع سفين الزادي عرض مدعوم زيادة.
0: نجم نحكيه وانه اللي يسمح اليوم لسليمان انه يكون فما عروض معناها اللي يرغب فيها اللي هي تتكلف برشا فلوس. معناها تنجموا تتوجهوا في الاتجاه هذا، تمشيوا للوزاره مثلا تطلبوا دعم، تقولوا هاو انا شنو عندي، هاي صارت لي خدمت سنه، هاو البيلون تاعي، نطلب دعم باش نجم نوفر اكثر لجماهير ليل سليمان.
2: هو الحقيقة احنا ما مشيناش للوزارة، معناها ومن حقنا، نعرف انه من حقنا نطلب عروض مدعمة ونطلب دعم، لكن احنا ما مشيناش للأمانة. معناها احنا اللي نطالبوه اليوم باش نكونوا واضحين، انه بالنسبة للنجوم وكبار الفنانين للأسف ما نجموش نعملوه في مسرح هواء الطلق، لانه في الحقيقه هو ماهوش مسرح، هو فضاء في الشتاء يولي مأوى للسيارات ولمآرب اخرى تابعه للبلديه في الشتاء، وفي الصيف يولي مسرح.
0: فهمتك.
2: انا بتضافر المجهودات السلطه المحليه والحمايه والامن المشكورين، لكن والهيئه معناها هذا هو فقط، معناها هذاك علاش النجوم وكبار الفنانين يعني باش يطلب مسرح، يحب مسرح في لوج كما تعرفوا، في مسرح فني فهمت، لكن للاسف احنا نقولوا مسرح هواء الطلق خاطر نحلموا يكون عندنا مسرح، ونحب نستغل يعني هذا الفضاء، هذه الاذاعه باش يعني نتكاتفوا الناس الكل، سلطه محليه جهويه ومركزيه، علاش لا ان يكون عندنا مسرح في سليمان، خاطر انا مهرجان كبير، مهرجان عريق.
0: واضح مكلف بالاتصال سامة بن عايشة كان معنا بالتليفون بمرجان ليلي سيمان. سلام عليك برشا، كل التوفيق. ونذكر انه بتبع العرض الموعد الجديد باش يكون فنان روف ماهر نهار الخميس 20 اوت، زاد توا باش نسمعوا موسيقى اخرى، موسيقى تونسيه. هذا محمد جبالي في توحشتك اللي باش تلقاوها في اختتام مهرجان المونستير الدولي. تحيه لكم مستمعينا لما كنتم موجودين. بعد لحظات باش يكون معنا المخرج زياد تايم في حوار باش يكون ان شاء الله ممتاز مع فيف ياسر ممتاز. تحيه لكم لما كنتم، هنا راجعين.

0: مكملين معكم هذه كورنيش بتبيع من توا حتى للتسعة. نجم تبعونا مع ضيفنا في حوار لايف على يوتيوب موزيك فما الانترفيو. فرحان برشا اليوم باش يكون ضيفنا هو المخرج زياد لتايم. تحياتي زياد. مرحبا.
1: مرحبا بك اخويا. مرحبا بك سلامي. مرحبا بك فريق التقني في كل حي العربيه.
0: جست جيب لنا الميكرو هكا شويه برك وكاو باش نسمعوا.
1: نورمال خلقنا هكا
0: شويه تحيه مع صوت غنيه ما صوت نحبوا نسمعوا.
1: صحيح. ربي يخليك. ميرسي بور لانفيتاسيون. ما نحبش نظهر برشا خاصه في الصيف الكونجي. اما نحب نجي نبارطاجي افكار نسمع حاجات.
0: ميرسي بوكو. نفرحوا برشا. نفرحوا برشا كي تكون حدانا. دونك انت الصيف قلت وحدك تو كونجي ترتيحه. دونك ثمك الانعزال بحر دار تركش
1: الجو يعني منعزل. عندي مديده مش موسميه الحكي. معناتها عندي مديده ملي معناتها فهمت يمكن
0: خلينا نقول من الموسم الرمضاني. كنت خنق شويه.
1: عندي مديده عندي اعوام نرجع في الموسم الرمضاني بحكم بريباراسيون البريباراسيون التورناج. من بعد ديك يوف البروجي نقعدوا فك الصديق اللي كو بتاع البروجي هذاك ونحضر في الراديو ومن بعد نرجع كسوبيت خاطر نلم منها برشا حاجات. الحكايه هذيك
0: السبات هذايا كيما قلنا كانك رجعت لروحك تحب هكا تعاود تلوش في انرجي جديده معناها تحاول. وفما ناس ساعات ياخذوها برشا عمق الحكايه. ما هي راهي ساعات ابسط من ذلك معناها انت تحب ترتاح.
1: اي نحب نقعد شويه وحدي يسكن نشوف روحي من بعيد معناها يسكن كي كنت الغادي عملت اش عملت اجا النبره لروحي اجا إيجا نمشي البلاتفورم أخرين ديك لي ما أخرين نمشي للجبل نمشي نتزلع نمشي تبع جمعيتي نمشي نتفرج في الكورة نمشي نسمع حاجة حاجة نمشي نعاون ممكن الناس باللي نجم نمشي فهمت نمشي ونجي بخاطر الحياة دي بيست مش بيست واحدة معناها
0: بالضبط. وهذه بتبيع النجم ونقوله زادة كان تسمح بتبيع كأنك في البوز هذه تنحي سيفة المخرج.
1: أي
0: ترجع زياد لتايم
1: نجم تخول.
0: شنو هو فما في زياد لتايم هذاك اللي ما نعرفوهش احنا؟
1: فما لا رياليتي دي شوز معناها اللي مش تتجرد مي تتعلم حاجات اخرين. مثلا ديما نحاول نقرا راجل افريكانتي حاجات اخرين في المجتمع منهم القهوه منهم منهم الهروب. نحب برشا نكره سيمين وليسانس برشا دونك نمشي نشوف حاجات ما نوبسيرفي برشا. انا نمن لي اقوى ماتير ما تقراها حتى يكل في العلم هي الاوبسيرفاسيون. دونك نلم برشا من المجتمع وديما نرجع لوكري اللي هو تونس فهمت. خاطر حتى اترافير لي ريل ان نقعد نتكلم في حاجات فهمت قاعد نبارطاجي مع مش تشوف فيها الناس مي الحاجات اللي
0: ميساج معناها
1: اي نشوف فيها تبدا متقلق نبارطاجيها فهمت. مانيش نستعمل فيه التليفون للصحن الغلة وفي الباراسور روزي وش جلاسيري وممكن شكان صنقو
0: كل واحد وكيف.
1: اما اي صحيح تكا نمشي نشوف حاجات بلكشي ثم حاجات بروفوكيني نرجع لهم بصفة المخرج. وساعة ساعة نلقى روحي في هنا في وسط استاد ننسى الميتان ونحل التليفون واللي مخرج هي راهي ماهيش مش شخصية خاطر بالنسبه لي انا
0: هي صفه
1: في تنسيد دو في
0: ما حاجه
1: تعيش لكولكتي واللي تشم واللي يدبغ عليك واللي يقلقك واللي ما تسمعوش واللي يسمعك تحاول ترجمه في حال في اعمال فهمت. هذاك علاش نحن في مخاض نوعا ما بين اللي نحبوا نعملوه وبين اللي قاعدين نعملوا فيه.
0: بي انت زيدي تايم كنت حكيت على الريل زاد الحاجه دي شفناها حتى في الاعمال اللي خدمتها. فما ديما العلاقه الخاصه بسونتر فيل معناها فما علاقه كبيره برشا ثم تريكن بالحق. لو ساعات فما حاجات انا مره قراني استاذ نسلم عليه برشا عمار ضيا قراني فوتوغرافي قال لي كي تمشي في السونتر فيل ديما اغزر الفوق. يقول لي اغزر الفوق معناها ديما فما وبالحق كي تغزر الفوق ترى دي ديتاي اخرين خلي عاد انت تراهم مش فقط كزيلي تايم لكن في مهدك كمخرج زاد خدمتك معناها شنو اللي تشوفه انت ما يراهوش العباد يمكن سونتر فيل يسمعوا فينا يقول لك باهي شوفوا فيها سونتر فيل احنا ما ريناش.
1: انا كي انا تولدت بجديد نهج الجزيره من بعد وليت هطاي دونك نمشي امي بتحمل في بابا ولد الزهره دونك عشت رحاله من الدار من ميت لمن ميت. ايبا قعدت في دير للبوان اللي خرجت منها كيني انكونسيامون اللي هي سونتر فيل رجعتني لها من ميتي وقريت فيها وتدربت فيها في المظاهرات وعشت الثورة فيها وعرفت برشا عبيد به علمتني برشا حاجات مش حتى أكاديميا دونك قعدت صحيت. ويمكن زادة دي بروفوكيني هو كالفيزيون اللي في تونس اللي ما عرفنيش راحنا رويحنا اسك مستعملين في الارشيتكتور هذيك ولا هي كيفاش جاتنا. دونك انا معناتها نحب السطوحات ونحب الحروشيه هذيك ونحب توسكي اوتنتيسيتي. نحب تونس قبل ما خاطر يمكن كاني حبيت نعيش في تونس قبل ما خلطتش.
0: عشت فيها في تورناجيت كا
1: عشت فيها في تورناجيت ونمشي نشم ساعه ساعه حيوتها القدم اللي مازال ما مسوهمش للسوسيتي ملتي ناسيونال. دونك نحب تعجبني تونس القديمه اللي نشوفها ما هيش مشموم وجمل. معناها نشوفها الغادي تونس معناتها
0: تونس كجمل
1: تونس فيها كي فيها ديان يونيفرسيل اللي نجم يسوق لتونس اللي ما يعرفش توريست فهمت. وذاك علاش ديما نحاول نستغل الجرافيك بتاعها نحاول نستغل مشاكلها فرحها حزنها. دونك كي نرجع الباور بانك بتاعي هو سنتر فيل معناه وديما نحاول نتنقل نعرف حاجتك اللي نمشي لهم اول مره اسكو شنو هي الكوشيت سولي لهنا شنو هي الفيت سولي الغاديكا. دونك وتونس كل بتاعي معناها راه وعادي نكمل نحكي معاك وتنبيت في بيجا فهمت.
0: تكمل ديما شد الثانيه
1: ديما
0: انت حكيت بك دي على سونتر فيل اما شنو خذيه زياد اليوم مثلا سمي زوز بلايص اخرين عزيز على قلبك لو محملنف والزهر شنو اللي خذيت منهم وقعد فيك لليوم؟
1: الركبة ونص معناتها الكونتاكت بتاعي مع الناس الصدق في المشاعر الفيديليتي لولاد حومتي لدارنا لعائلتنا السمبليسيتي بتاع الحاجات التسامح اللي كان موجود الحنين للحاجات هذيك. ممكن ناخد تران مثلا مش مشاكل قبل تطلع في التران تعرضك وجهة جندوبي عادي على الاخر قبل تطلع في التران يعرضك صدق ثريا تطلع في التران تشوف برشا وجوه في التلفزة ولا في الإذاعة اللي هما بيدهم زيدة عندهم نفس الفكرة نتقسمها نحن الكل اللي هي نحن من السيوت من الضاحية الجنوبية ما كنت نتنقلوا في التران خاطرنا ولاد شعب ما عانيش يثقف معتا ننسبيري من بعضنا فهمت. التوى كنت حب تسمع كورة تمشي تلقى خالد حسني قاعد في كافي سبور. توا كان مثلا تحب تتفرج في مسرح تمشي دار ثقافة علي بن عيد تلقى مسرح. دونك الموندو اللي كبرت فيه شعبي برش مش شعبوي ما كانش عنا شعبوية
0: ما كانش فما شعبوي
1: كان شعبي بيرمون شعبي وكان
0: وكان
1: ثم صحيته وكان ثم كان ثم ثقافة التبني بتاع توسكي ارتستيك في البونليو مثلا ما هوش متسمي على شريحة معينة بتاع مجتمع. نعملوا مسرح نعملوا تينيس ولاد حومتي زادة يعملوا في التينيس ما همش غنية برشا الكوارجية الصحاح يكوروا في الزهرة ولا حملنف ولا رادس ما ثميش إيرشي ولد فلين صاحبي أنا ولد فلتينة صاحبة ذاك. دونك في الطاولة تلقى البيلوت وتلقى الخضار وتلقى الدونتيست وتلقى الكوارجي وتلقى البريباراتور فيزيك وتلقى
0: ما دوما شي يجمعهم زيد باختلاف دراساتهم ومهنهم والفيكيوم تاعهم وانتي معاهم قال شنو الحاجة اللي تخليكم قاعدين بالسويع تحكي وعلى برشا مواضيع شو اللي يلمكم النقطة اللي تلمكم الكل
1: اللي تلمنا هي يمكن الرومبوان بتاع الرؤية ما ثميش ثم ديما البوخكوا فيه ثم عليش حتى الايديولوجيا والحراك اللي كان موجود قبل الغاديك ثم عليش ثم اليسار موجود ثم اليمين موجود ثم ديما ثم تسامح. يمكن كانت ميكرو سوسيتي تاع تونس الجمهورية المجتمع هذيك كان متسامح برشا كان مثقف كان يعرف يسمع ما كانش يعمل كوموند دي كومونتير خايبين لبعضه
0: كان
1: يدزوا مع بعضهم العبيد من الطاولة ملي تقعد في الطاولة أربعة وأربعة كريسي تسمع كان ينصحك يدزك فهمت وانتي تشوف فيه ملوتة على خاطر هو عنده مرجعيات وكبير في السن وفهمت. دونك كنا دي زكليرر لبعضنا مش دي زوبستاكل معناتها ما نجيش نقول لك شو تعمل مسرح يدشي شتولي شتولي منين ردين ولا علي بن عيب شتولي روف بن عمر ليه اللي تعمل مسرح فلين يعمل مسرح
0: مش تقرأ
1: سينما يخينا تقالت لي يخي بشتولي نوري بوزيد فهمت. وبرشا قالوا لي والله سيبيا اكس اخر في الحياه اما راه ما فيش فلوس زيد يخني خد تران انا بلكشي
0: تعرفش عليها
1: بلكش تعرفش عليها فهمت. هذه اللي اللي اللي اللي, اللي نقص منه هذا نقص منه
0: هذا التليفون
1: هذا كسره
0: نخرج منه بس
1: نخرج لفوق كما كنت تحكي انت من بعد جيت التلفزه يعني هبطت من بعد جيت التليفون زدها هبطنا ريوسنا الناس كلها هبط ريوس هكا 7 مليارات هكا نعيشوا دونك ما يلزمش لازم ساعه ساعه نخرج لفوق كما الكرون تاع السينما
0: بالضبط
1: عالي تتفرج فيه اسيمي
0: وين تكون مليانة. حكيت على السينما باش نحكيو عليها لكن قبل السينما حلمتك كانت الكوره. تتسائل ساعات بينك وبين روحك انه كره القدم شنو اللي كان يصير كان مشيت فيها ثنيه هذيك
1: اللي بعدنا لكره القدم يمكن ميزاجي السيدامي ما كنت نتكلم في الفستير ما حتى في الحومه معناها معناتها نقول علاش فهمت
0: ابار انت تحكي بالبول للمدرب نتاعك ولا الفورماتور نتاعك
1: وكنت فما حاجات معناتها انا سونسيبل برشا برغم لي في الفيريليتي والتستوسيرون اللي في اللعبه
0: في الكوره
1: اي ما كنت سونسيبل معناها برشا من حاجات اللي وكان عندي البديل تاع قرايه معناها كنت نمن اللي يلزمني نقرا باش نخلق نوصل للحاجه اللي نجمها حتى لو كانت فنيه يلزمني نتبع على شو مين مو هذايا بيداغوجيك اللي وش يوصلني ولا تقول لسانسور سوسيال خاطر نحن تربينا مع كيف كيف ناس كل ما فهمت طبقه وسطى معناها ما عنيش دونك كنت نمن صحابي ما كانتش عندهم الالتيرناتيف هذايا كبشين في الكوره اللي هما 95% وصل لحد ونعرف
0: برشا موصلوش في الكوره
1: جنون معناتها العباد الطياره
0: برشا كورجي ما خلطوش للاسف
1: معناتها كورت معايا ما خلطوش مالوغوزمون مي انا ديما عندي كان عندي مشروع اخر يمكن في كان عندي مشروع اخر في مخي كنت نحب نوصل للعباد ترومو بحاجه فيها ديمومه مش نوصل 39 سنه كهون على الخصابات وفيت تجربتي في الحياه نجم تتواصل مي انا شفت اللي اكثر حاجه ينجم تعبر عليا وعلى مواقفي في الحياه وعلى ثنيتي اللي اخترتها والفيكو بتاعي وطفولتي وفهمت والى ان وصلتني الحكايه اللي انا فيها توا
0: فما لحظه في الفيستير وانت عمرك 16 سنه بدلت لك علاقتك بالكوره اللي هي
1: تحكي على طرح قربة
0: نورمالمون وقت اللي عمره 16 سنه
1: صحيت قلت عليش انا نذكر خطة قلت عليش وكنت ندافع على شكون الحقيقة بتاع ربي منسيتها اللي حكيت عليها عندي مديدة وكنت ندافع على شكون والانترنر قال لي حاجة خايبة برش فهمت يا اخي ما عجبكش ديجا اخر نهار وقت اخر نهار وحتى مليون مرة وحش بيه معناتها فديت مع برشا ونهارتها قعدت الكليماكس بتاع حياتي قعدت برشا وحدي في الليل وقلت انا لازم نعمل روحي ونقرا باش نجم نتحمل مسؤوليه نهار اخر خاطر ثم شكون يستنى في معناتها ذي باش نوصل جونيور ويجيني فلان يقول لي مش نعطيك اوراقك ومناش باش نسيبوك وقتها كان ثم دي عندي دي كونتاكت من كي حاجات باهية نجم
0: تقدم
1: نقدم ليه ما ديما ناخذ ثنايا اللي ما يوصلوش بالسهاله
0: دونك انت خرجت من الكوره هي هو باب وتسكر لكن كاينه بشويه بشويه بتقدم السنوات تحل باب السينما
1: اي كنت انا عشت في عيله تحكي برشا فهمت كما ميتي تخرف وامي تحكي تعطي في رايها وما كانش فما لي ما يجيش وقب ولا مانيش متفتحين برشا راهو معناتها اما كنا في ديما مامتي تحكي لي فهمت مامتي الله يرحمها كانت ما فاقد البصر مده اما كي تحكي لك عندها ايماج غير قوي دونك كانت كي تحكي لي الخرافات هذه نقول شنية اللي فما في الدنيا هذه توا نجم ترجم بها افكاري خاطر نشوف فيهم نتصور نشوف فيهم وحدي كيفاش نجم بارتاجيهم فهمت وبشويه بشويه تعديت للافلام وتعديت الكليبات وتعديت الحاجه اسمها ايماج ومن بعد بيت نعرف لي هذه راهي نجم تكون مهنة دونك فيها دراسة أكاديمية وفيها أبجديات وشغل
0: انك تحكي بالصورة معناها
1: صحيت ليلى النهار قررت معناتها في الباك سي بون معناتها خاطر انا ليتيرير نقرا برشا دونك ثقافة النقد عندي عندي مع السجع معناتها نمس حاجات معناتها نكون ديما نلوج على دراك ديما في مخي فكر حتى كنت نقرا المسعدي وبرشا في ثنيه اخرى ما دو كونتراست الكوره واللي نعمل واللي نقرا فيه دونك كاينه هو جبدني خسرت الكوره معناها ولا كوره ولا فهمت الى ان وقتك نسال برشا زعما اسكو ثم دي زيكول دو سينما في تونس ولا وعشت في فتره شك زعما كنقول دارنا شنو هي باش يكون ردة الفعل خاطر هما في مخهم انا باش نطلع حارس
0: ايه كونكور حارس
1: شهريه ولا كونكور شيمينو او بابا ولا امي تقنيه العائله الكلاسيكيه فهمت جيتهم انا قلت لهم راهو الثمانيه اسمعوني اسمعوني يا جماعه راهو الثنيه تبدلت انا كنت نستنى في ردة فعل ما كانتش هي كانت ثمرة فعل مش قويه الحقيقه اي اخويا برا هذيك الثنيه تفضل اقصد ربي وقصدت ربي تعبت برش على خاطر الانفراستركتور مش مهيئه كونها توصلك المنوبه باش تقرا سينما دونك انا نقوم
0: انت من بونليو
1: انا بونليو
0: نقوم الخمسه كيك نعرفها هذا كومبيس منوبه
1: عندي حق في المبيت انا
0: اي عندك حق
1: 42 كيلومتر
0: انت ما تشق ولايه كامله انت مش تحت الولايه الثالثه
1: وبعد بيت
0: تحيه اللي قراهم كومبيس منوبه
1: بالله تحيه الولاد منوبه ولاد ليزام سيختو
0: ولاد ليزام
1: انا سنين رجعت لها بروف
0: اي
1: حاسيلو بديت الرحله بتاع الدراسه و وبديت نكتشف في عالم جديد كأنه اللي كنت كان ناقصني باش نجم نوصل اللي نحب عليه فهمت ومن بعد مش تستنى ديما في الحياه كي توفى ستاج يجيك ستاج ماريو
0: الدنيا ما تقفش
1: سوبر ماريو الحياه ومن بعد بعثوني نقرا في دول اخرين عاملين كنت دي كولابوراسيون مع الفاكولتي اللي هي مثلا الباء في لبنان ولا في اسبانيا ولا في المغرب ولا
0: عندي شبات الحياة سوبر ماريو معناها اسكو تو انت في حياتك منعت الأميرة ولا كيما سوبر ماريو ولا مازلت ما خلطتش
1: أميرة كنا باش نجمو باش نمنعها يا اخي جي لويجي عرفت لويجي
0: اي عرفت لويجي اي طربوش خضر
1: اي الله غالب ان شاء الله في الفيرسيون جديدة نجمو نخلطوا القصر المتخبي في الأميرة ومنعوها ونربحوا
0: ونفرحوا الناس الكل
1: نربحوا
0: ونكزوا على الفاكرون أمورنا واضحة بي انت حكيت على السينما وحكيت على الكورة باش نعمل كويز في كل مرة بجاوبني باسم ممثل ولا ممثلة دونك باش نسالك على ممثلين على دي بروفيل قولي شكون الممثل من اللي خدمت معاهم ولا حتى من اللي تعرفهم بي شكون الرقم عشرة في التمثيل يعني يهز الجماهير القدام تحسوا يهز العمل القدام من اللي يخدموا معك
1: جيا جندوب ديس تحكي معناتها
0: ميسي ميسي جندوب يهز ليكيب القدام
1: جيا جندوب
0: وجيها ميسي
1: تحكي على الممثلين
0: ممثلين وممثلات كيما انت في كل مرة
1: منيها وجيها جندوبي ومنان الدين زيت خاطر انا تعسنيت تعلمت برشا حاجات جدد في حياتي
0: رابور
1: رياليزاتور اكتور ولا اكتريس دونك ما نسيتهاش
0: باهي شكون المدافع الكازح؟ دافع شارس راموس نتاعكم اللي قابلته انت
1: وجه جندوب
0: بي راهو ديس وكاتر ومسيلة راهو
1: اي بي نحكي على الفيكيو بتاعي فانفيرو
0: حتى خدمنا مع بعضنا برشا شكون احسن باسور ولهنا نقصد بيه اللي هو يعطي برشا البارتنير معناه يجي ويحكي ويقول لك زياد الممثل هذا ياسر يعطيني مليح باش نخدم ونقدم يعطيني انرجي باهيه شكون احسن باسور في الممثلين والممثلات
1: رياض حمدي
0: نوجه له تحيه رياض حمدي
1: رياض حمدي نوجه له تحيه هذا كبير ممثل عملاق
0: اللي يخدم
1: رياض حمدي عنده بوتنسيال كونه حتى كاستينغ سوفاج في مقابله يعطيه الروح والانرجي ويتمكن معاه ويعطيه سردية الأحداث في السيكونس ويفسر له حاجات جينيرو برشا ويخليك مرتاح فهمت أوترموندي في لغتنا ولد بابلا في البلاتو التكنسيان كل يحبوه ولد اللي ماجي يقولون نحية ذية تلما يحبوه يخافوا عليه خاطروا به إيمان موهم
0: به مع الناس
1: وتمكنوا من الماريونيت بتاع الشخصية رهيب جدا اللي حتى صوته نجم يتبدل
0: تحية لي رياض حمدي شكون الدريبلور نيمار بيبا معناه يغدرك بحاجة على البلاتو
1: جيت شيرني
0: جيت عنده ويما الغدا ساعتي خرجك بكلمة
1: جيت شيرني عنده لو سونس بتاع الامبروفيزاسيون اللي تلمون ذكية لكتو في التايمينج الصحيح ينجم يبرتوربيك انت كمخرج مش ما بالك كممثل فهمت ما يمنش بالمسقط القوالب معناتها ديما عنده ما يزيد لاخر لحظة فهمت جينيرو اللي تخي جينيرو جيد ويعرف يكتب جيد هذا كانش يعرف يصور الشخصية يعرف يكتبها يلقى لها في السولفيج للخط الصحيح معناتها وحتى كي امبروفيزي انت تنجم ما تضحك فهمت هذاك هذيك الباهي السونس دو لامبروفيزاسيون اللي مانيش نعمله في حاجه سيونس اكزاكت مسلمه فهمت
0: بالضبط.
1: وكي يبني عليها جهات يبني عليها برشا ضمار وبرشا خاطر متمكن.
0: سلم علي برشا جهات شيرني. شكون الكابيتان اللي البلاتو كي يدخلوا هو معناها ديما يقول لك كابيتان يحطوا اسمه ديزينياسيون هذا دخلته وحده كابيتان سي بون بلاتو يريد كي يدخلوا يريد بوش من معناه الخوف راه الاحترام
1: احترام هاي جميل مداني
0: اش تعملت تعملت مع
1: جميل يكون ثم فريكونس في البلاتو جميل يخلق فريكونس اخرى وعنده وجهه زيت وعنده عندها تتحكم في تابلت قدامها
0: وجهه مدامه ديس صح كان تكون

0: كابيتان.
1: دونك واش حتى ثالث في الفيستير ما قلقيش.
0: باه اخر جوج باش نسالك عليه، شكون اللي بلغه الكوره يقول لك عنده اربع رواري تحسه ما يتعبش، كان تورني معاه 48 ساعه تحسه ديما واقف، ما يقول لك زياده اسمع خلينا نتاكا شويه خلينا نرتاح خلينا نمشي نعمل بوز خلينا نعمل قيوه، ما يقفش. يا خدمه متعب انا نذكر اللي تورنا ساعات برشا تعب ما تحس
1: حتى هنا
0: فرحت هنا
1: يسو في تحت الضوء ديما حي
0: ما يقص الجمله
1: فرحت هنا الى ان طون باراليل ما تعيش معك في البلاتو وميم طون في شخصيته وتشوف فاتريفير حتى عيني معناها يبدا في في في في, في ماتريس اخرى فرحت هنا وميم طون معك 100% ما يتعبش ما تبارك الله ونصوح وينصح وجينيرو ويكلمك ساعتين ما ثلاثه تاع الليل على فراغمون صغرون في السيناريو ولا ولا ولا لا شخصيه ويقول لك علاش باش نعمل تيك هذيك بخشمي ولا بعيني ولا معناتها وذوما راهو هما العباد اللي يعطيوك انرجي انرجي كبيره يعطيوها لك باش تتبنى عمل وتدخل في تاخذ قطار تاع مشروع القيمة الثابتة هي اللي هي اللي تعطيك اللي تحطك في البريز وتقول والله حظ كوني واقف ما في بلاتو فهمت.
0: احكينا على الكورة ويجا نعاودو خلطوها بالسينما، عندك شي فكرة ومسلسل على الكورة باش نشوفوها نهار ان شاء الله سواء قريبا او حاجة على الموضوع نتاع الكورة مسلسلة ولا حاجة
1: في تونس؟
0: في تونس
1: اذا نعملو كورة قبل ما نحكيو على الكورة
0: نجم تحكي على الكورة.
1: الكورة راهو مش غازون.
0: دونك
1: كورة جمهور.
0: نيدي عملوا لنا كورة. خلي خلي زيادة يعمل فيلم على الكورة. مش
1: أنا بركة نجم أنا نتوفى كي نخرج منه. الأجيال القادمة إذا ما تحكي على الكورة كي نعملوا كورة. تو أنت ما عندكش انفراستركتور بتاع كورة. عندك أنسول بلاتو كنت حاب تعمل فيلم على الكورة في تونس. اسمه سادرادس وبمزية.
0: ليميتي الخدمة على الكورة في السينما ولا حتى في التلفزة ولا
1: ليميتي على خاطر
0: حق ماكسيموم ديجا نحن في كليبيت ماكسيموم كليبيت
1: ثقافة صورة الكورة رياضية مش متبنينها. ادخل الباج المان سيتي ادخل الباج ليفربول ادخل الباج جمعية الكبار ادخل الباج الاهلي وشوف شوف العبيد العبيد تبارتاجي في ستوري تيلينغ خاطر الكورة راهي مش جمعيات ولا استاديت جمهور
0: جمهور ومنظومة
1: كاملة الكورة نجاحات الكورة فشل الكورة بكت عبيد الكرة ضحكت عبيد الكرة هزت عبيد للسماء الكرة منعت عائلات الكرة جابت توريزم البلاد الكرة عرفت بدول كيما الرأس الأخضر شوف عدد السياح اللي مشاو الرأس الأخضر بعد الكوب دي موند على الإيماج فهمت هذيك كله راهو الكرة خلت أمريكا تعمل كرة اللي هو بوبل تاع بيسبول وإن بي وبوتبول امريكان
0: كاو
1: اما كي يحكيوا على الكوره عندهم انفراستركتور على الكوره وعندهم قبل كل شيء ان سيستيم متبني سينما
0: نعرفوا مليح سينما الامريكيه غادي كان
1: انسان كيف شي
0: من سكوند في الحرب العالميه الثانيه عمل كثير
1: صحيح انت كي نجي نشوفوا عدد الافلام اللي خرج قبل ما تدخل امريكا تاع اللي يحكي على الكوره بيان سور اللي خرج قبل ما تدخل امريكا في في الفوت تاع الكوب دي موند 2026 اللي تعدى شوف انت تسويق عبيد في الدوسي بتاعها حتى كميه الافلام اللي اللي باش ستنتج في الدوسي بتاع الفيفا باش تقدموا به فهمت عبيد دوما ما تسلمش ما تمنش بالعبثيه وتو وتو وتو شو سيونس اكزاكت تبني
0: فورمول
1: اراده انفراستركتور ونتائج وبعد النتائج نتحاسب فهمت هذه هو معناها نعملوا كوره قبل ما نحكيوا على الكوره نعملوا انفراستركتور تاع مسارح قبل ما نحكيوا على المسرح نعملوا صاله سينما قبل ما نعطيوا دعم لثلاثه افلام فهمت نعملوا دي سال دو دونس هذه هو راهو من الشعوب تنهض والأمم تكبر بالرؤية وبالإرادة.
0: كان قلك في كلمة زيد في كلمة حاول نعرف سيب التلخيص خاطر حكيت مليح عندي شو اللي مقلقك في كرة تونس في كلمة
1: أنا مقلقتني تونس مش كانش كرة تونس بلادي أنا مقلقتني شوية الحقيقة برشا مش شوية كنت شوية قبل لما توا كنت قبل كنت ديسكوفري ما وقت ما يتيح لي نبيت ونتير وكي نفد نمشي نهز موتوري نمشي نكامبي ولا نهز كي تدى ملحلحة نمشي في طيارة توا ما عادش نجم نمشي خاطر جبت تونسي آخر وليت نشوف فيه هو في تونس. فهمت؟ خاطر أنا قبل يبدو أني يبدو لي أني قلقتني حاجتي وخرجت في الشارع مع شعبي وعملت ثور مش نعمل حاجة. لقيت روحي بعد مدة من الزمن جايب تونسي جديد عطيه بطاقة تعريف نعرش دولو فلو معناه اللي مقلقني في كرة تونس. مش بتبدأ نبدأ منها جايا حاضرين
0: به.
1: اللي مقلقني في كرة تونس اللي تخلطت معناها ما الناس كل تحكي كورة وليت تو انا مانيش كوني صرت تاع كورة.
0: تحسن اللي كرافات اكثر من اللي شورت في الكورة
1: اللي تسبب مدمني في فمي في الميكرو اللي تسبب في في في في في الابار المسلمات اللي ما عنيش رؤية ما ثميش رؤية واضحة اللي تسبب زد الاعلام في تونس في تهميش هذه الكل. معناتها انا كنهبة تو المونبليزير اول انسان يلي لابس سيرفيتمون تاع بي اس جي نجم نطلع الموزايك يحكي كورة. عبيت ما نعرفش علاش تعمل كيكه ما نعرفش علاش شتي كامل نتعاركوا قالوا لكم نحن نسهروا فرتحنا كلوبستيه ومكشخين وسويحليه وسفيقسيه وبقلاوه ومن بعد اليوم نتعاركوا قبل الدربي
0: تتشنج الامور
1: كورفا نور كورفا زيت صحاب تبدا نكون نتعاركوا على خاطر عبد السلام مثلا اكس تعارك هو وزياد ايغريك في موضوع كوره مش هذيك الكوره يا الوليد. عمرها ما كانت كورة ذيك معناها الكورة راهي صحيح ريفاليتي باش ما نبداوش لابسين جواندويت اما راهو اكثر عبيد متبنية الكورة في تونس الجروبيت عبيد الجروبيت تعاون في بعضها تمشي تعمل ديجست في العيد الكبير تعاون في بلي بارك تاع جمعياتها ذي هو معناها الكورة في تونس فهمها الجمهور اما اللي متبنين الكورة ويعطي وياخذوا في دعم الفيفا وياخذوا في دعم لي فونداسيون في العالم مش فاهمين هالكوره في بالهم الكوره كنا نتفرقوا لكل الكوره نتلموا هذا هو
0: بالضبط. الحديث ما يوفيش معاك يا زياد ميرسي بوكو فرحان برشا اللي كنت ضيف اليوم وان شاء الله مش اخر مره ان شاء الله
1: المره الجايه زيد نجي باش نحكي على مشروع خاطر انا مشكورني
0: لا انت عندك مشروع نورمالمون وقتاش باش يكون المشروع هذا حسب التقريب
1: ما عندي حتى مشروع طب.
0: ما عندكش حاجه انا بعيد
1: عندي
0: تقريب.
1: عندي كان الكليم معناتها
0: كونكريتمون
1: بارلون ما فما شيء مي ثم كليم فما
0: انا متاكد اني باش ارجع الموزايك
1: ان شاء الله كل عام نجيب موزايك
0: على قريب مرحبا بك فرحان برشا بك زياد شكرا لك شكرا الكل ليكيب نسلم عليكم تحياتي لكم اللي تسمعوا فينا الكل طب خليكم بتبيع مع سيف الدين الماهري في اخر الاخبار في تونس والعالم بعد شويه مالك العوني باش يكون موجود معاكم هو دليل بن احمد في هابي اور هاي في كل جيب شغل بنت لفهم في هابي اور باش تلقاهم بتبيع موجودين تحياتي لكم اللي تكون زينه كاليبسو جيدي 20 اوت

مستمع إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. مواطنون متطوعون ينتشلون اليوم جثتي طفلين يبلغان من العمر 16 و17 سنة غارقة في سد بوهرتما على مستوى قرية الخليفية من معتمدية بلطة بوعوان بولاية جندوبة، وفق ما أكده مصدر مسؤول وشهود عيان لوكالة تونس إفريقي للأنباء. ووفق المصادر ذاتها فإن الهالكين وهما تلميذان يدرسان في المرحلة الثانوية غرقا في جزء من السد دأب أبناء المنطقة على السباحة فيه رغم خطورة ذلك. من جانبه مصدر من الحماية المدنية يؤكد نقل جثتي الغرقين إلى المستشفى المحلي ببوسالم لمعاينتهما من قبل ممثل النيابة العمومية. يشار إلى أن مخزون سد بوهرتما ما يزال مرتفعا مقارنة بالسنوات الأخيرة، حيث تفوق نسبة امتلائه 75% وفق ما أكده مصدر من الإدارة العامة للسدود لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. في تطورات الشأن الدولي، موقع إكسيوس الأمريكي ينقل عن مسؤول بمجلس السلام بقطاع غزة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد وقف ضربات الكيان الإسرائيلي المحتل التي لا تأتي ردا على تهديد حماس المباشر أو الوشيك. والمسؤول ذاته يضيف أن تعريف التهديد الوشيك يمثل نقطة خلاف رئيسية مع الحكومة الإسرائيلية. في الشأن الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، وذلك عبر الحصار البحري، واصفا فكرة إعلان هرمز أرضا أمريكية بالعظيمة. جارد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المحادثات بين الولايات المتحدة ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية أكثر جدية من أي وقت مضى، لكن الجانبين لم يتوصل بعد إلى تفاهم. هو أدلى كوشنر الذي يزور الشرق الأوسط بهذه التصريحات في مقابلة مع قناة فوكس نيوز. ختاما، زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر يدعو إيران إلى عدم استهداف الأراضي العراقية بطائراتها المسيرة، معتبرا أن تعرض العراق لضربات من مسيرات إيران أمر محزن وفق وصفه. وشدد الصدر على رفضه الضربات الإيرانية داخل العراق، لا سيما إذا استهدفت مسؤولين عراقيين ولو كان في بغداد أو كردستان أو أي شبر من العراق وفق تعبيره. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع مالك العوني وكامل فريق برنامج هابي أور. إلى اللقاء. الأولى في تونس، هابي أور، لثنين الجمعة من 9:30 الليل، مالك العوني، موزايكا فام.

0: اهلا وسهلا مرحبا شكرا لكم سمعكم مزيكا فين موعد جديد من هابيا ورمتوا خطر النص الليل يوم الاثنين 17 اوت 2026. ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس الكل. تابعونا كما العاده على www.mozaikefm.net الابلكاسيون موبيل مزيكا فين على مده 3 سوايع لرونديفو اللي تعودتوا بهم يوميا مع اسماعيل في جويليا معي انا في قوه الموعد الاولاني. يكون بعد شويه مع السهريات الجو ليله وين تحبوا تمشيوا تسهروا الليله عندي لكم لي بون بلون بالنسبه لسهريه الاثنين. كيف الموعد مع 10 نص تاع الليل يكون مع عود لا شانس عندي لكم برشا كادوات بالنسبه لليله. دينار كاش من أداء موزايك كفام 200 دينار كاش من أداء موزايك كفام نهار 17 بهين برشا 23 513 ألف على واتساب موزايك كفام 23 513 ألف. إذا كنت حابوا تشاركوا معنا تبعثونا تصوركم فيديوهاتكم وين ما كنتوا توا فارتجيوا معنا اللحظة سينو عندي لكم دوز انفيتاسيون دو سواري ما رجب بنزارة الدولية. عندكم زادة موعد مع صابر الرباعي نهار 19 بعد غدوة إن شاء الله. كيف كيف تبعثونا فيديو فيها اسمك ولقبك وإنك حاب تمشي لسهرية متاع صابر الرباعي سينو صارت اختتام مهرجان قرطاج الدولي مع ماجد الرومي دو انفيتاسيون وزادة للربح الليلة 23 513. سينو كما العادة الموعد في ساعتنا الاخرانية يكون مع برشا موسيقى في جينيراسيون وسليم اللي محضر لكم الميكس متاع الكيتش. ساعتنا الثانية تكون فيها سامبل كوم سامبل كيف كيف الموعد مع هوت سيليكشن مع دالي بن محمد احمد اللي معانا اليوم في الاخراج. مع السلامة دالي اهلا وسهلا مرحبا كيف كيف زادة بشكل في ستوندار موزيك فام اهلا وسهلا. هذه يابي اور تبدا توا.
1: Happy Hour.

كبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

0: 9 و5 على موزايك اف ام. مازال معكم حتى لنص الليل. انت اذا كان ما عندكش برنامج حتى للسهريه يا لونيفا
1: جو الليلة.
0: نبداو مع البتزار وين تلقاو ليلة في السونتر فيل كاراوكي باي تاليل. نمشيو للفيرما اليوم في سكرة وين تلقاو اوكتوبوت. بالنسبة للملوف في جمارت اليوم تلقاو على لولو بي تو بي عمارة اي. نحكيو على كونسيبت نتاع لونيون في لافيت ولا مع لي دو دي جي هذوما. نمشيو لاينا وين تلقاو كونسيبت سامباتيك على الاخر اسمه فينيل اونلي ريكورد 2. نحكيو على ياسمين سان دي جي جو ادريس ودوت لاين مع بعضهم في نفس السهرية. في جورين الليلة تلقاو الموعد الاسبوع خلينا نقولوا في كاراوكي للناس اللي مغرومة بالغناء في فول أمور. تلقاو كاسيت بالنسبة لنهار الاثنين في جمارت لويجي في راسكوبي أوكتو وفارس بن مباركة يوستاز شبيدا وسيا ولهذا مع بعضهم الكل في نفس السهرية. نمشوا للمودز وتلقاو هيت ان بيت باي دي جي دوسر. في البيهايف تلقاو فهمي رياحي لايف باند مع ألف ليلة وليلة. نمشيو للغستورون لدون وتلقاو ماندي فاندي. بالنسبة للحمامات اليوم في الأوبيرا تلقاو دي جي بيلي. نمشيو ذا فيمس بجنبوها تلقاو أفرو هاوس باي دي جي لوتشو. في الكوزي بار الحمامات تلقاو فلاش باك 90s ألفينات مع دي جي بانجالا. في البوبوت الحمامات تلقاو دي جي باو. ونقعدوا مع الحمامات في دبليو في اسمين الحمامات وتلقاو بيب ماي نايت مع جي بوي. نمشيو لسوسا اليوم في التري هاوس تلقاو علي بيلي مع شمباح بنت تركيا. تلقاو بالنسبة الجولف الليلة سهرية أخرى اللي هي جيو فايب باي دي جي بادي. بالنسبة للصالون تلقاو زياد سعيد لايف بيرفورمانس. من بعد تلقاو دي جي أونور دي جي مالك غني. ذا فيس تلقاو في سوسة اليوم ميوزيك باي جام اند كيم. ولا هذا بالنسبة لسهريات امتع نهار الاثنين.

وانتم تسمعوا في هابي اور مثلا معكم حتى نص الليل. بون برشا ناس يسمعوا في الراديو بكري شويه سورتو اللي بداوا من اول برنامج معانا سمعوا البون بلون تاع السهريه ثم يقول لك بون انا ما نحبش نخرج حم نقعد في الدار وانا نمشي لقاعات السينما نتفرج في فيلم ولا اثنين. بون شنو هما اكثر خمسه افلام ضاربه الى حد الان في اليو اس بوكس اوفيس؟ خلينا نتعرفوا عليهم. في المرتبة الخامسة في التوب يو اس بوكس اوفيس الاسبوع هذا نلقاو فيلم تحت عنوان كاتساي وايلد هارتس. كاتساي هي مجموعة موسيقية متاع بنات فيها ستة بنات. بدأت المجموعة نشاط الفني متاعها عام 2024 يغنيوا بوب كي بوب ار ان بي. المجموعة هذه خرجت وثائقي المدة متاعه ساعة وعشرين دقيقة موجود في المرتبة الخامسة في ترتيب اليو اس بوكس اوفيس في اول اسبوع يحقق 4 مليون دولار من اخراج ناديا هالجرين وبطولة بيان سور الفنانات الموجودة في الباند هذه. بالنسبة للمرتبة الرابعة نلقاو فيلم موجه اكثر للصغيرات نحكيو على باو باترول ذا دينو موفي. الفيلم هذا في اول اسبوع 21 مليون دولار من ناحيه المداخيل. نلقاو كل من كارتر يونغ غريس ماكينا وتيري كروز موجودين في بطوله الفيلم هذا من اخراج كال برونكر. دونك فيلم باو باترول ذا دينو موفي موجود في المرتبه الرابعه. أما بالنسبة للمرتبة الثالثة نلقاو فيلم The End of the Oak Street. الفيلم هذا اللي حقق مربح كما الفيلم اللي قبله 21 مليون دولار في أول أسبوع ليه من إخراج ديفيد روبرت ميتشل بطولة النجمة آن هاثواي مع إيوان ماكغريغور وميسا أو ميسي ستيلا. فيلم The End of the Oak Street موجود في المرتبة الثالثة في ترتيب اليو اس بوكس أوفيس. نحكيه على فيلم يجمع بين الأكشن والمغامرة والميستري. أما في المرتبة الثانية بريفيزي بعد الأخر مش يكون في المرتبة الثانية الفيلم في خامس أسبوع لي نحكيه على فيلم The Odyssey اللي حقق مربح بقيمة 505 مليون دولار. 505 مليون دولار في الأسبوع هذا أكهو 23 مليون دولار. فيلم The Odyssey الفيلم المنتظر في 2026 موجود في قاعات السينما من إخراج كريستوفر نولان بطولة كل من مات ديمون توم هولند وآن هاثواي اللي موجودة مرة أخرى في بطولة زوز أفلام موجودة في التوب 5 بالنسبة لليو اس بوكس أوفيس. أما بالنسبة للنمبر 1 في التوب بوكس أوفيس يو اس الأسبوع هذا نحكيه على فيلم سبايدر مان براند نيو داي. الفيلم هذا الحق مربح قيمة 786 مليون دولار في ظرف 3 أسابيع أكهو. 786 مليون دولار في ظرف 3 أسابيع أكهو. الأسبوع هذا 48 مليون دولار. فيلم من إخراج داستن دانييل كريتن بطولة توم هولند زندايا ومارك روفلو. سبايدر مان براند نيو داي موجود في قاعات السينما التونسية موجود في المرتبة الأولى في ترتيب اليو اس بوكس أوفيس. بعد شوية موعد على اخبار سبور اكسبريس مثلا معكم حتى نص الليل فيها بياور على موزايك فام. ساعتنا الثانية فيها برشا ربح على برشا ربح على 23 513 ألف. بعد شوية الموعد يكون في غود لاشونس مع العشرة نص متعليل. عندكم دوز انفيتاسيون لحفلة ماجد الرومي في مهرجان كارتاج, دوز انفيتاسيون لحفلة صابر الربيعي في مهرجان بنزرت, و200 دينار كاش من أداء موزايك فام مع لي كاديو الاخرين اللي ممكن يطلبوهم لعبات ساعات 71 13 ألف اللي هي ديديكاس او تحط غنية ولا دعوة خير انت وزهر شنو عندك المهم تكون عندك الفير بلاي او الروح الرياضيه. 23 513 ألف. ابعث لنا فيديو تصويره حاليا وين ما هو موجود انت, وبيان سور اذا كنت تبعث فيديو تقول اسمك ولقبك وين موجود توا وشنو هي الحفله اللي تحب تختار تدخل في القرعه فيها باش تمشي لها نهار 19 اوت 2026. هذه ابيا وحتى نص الليل ما تبعدوش موزايك فام.

0: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ببن عروس بإشراف والي الجهة عبد الحميد بوقديدة تقرر تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمعدات والتجهيزات اللازمة ووضعها على الذمة لضمان سرعة ونشاعة التدخل في الإبان، وذلك خلال اجتماعها اليوم في إطار الاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية خلال فصلي الخريف والشتاء 2026-2027. كما تقرر مواصلة عمليات شهر وتنظيف الأودية ومجاري المياه وشبكات تصريف مياه الأمطار والبلوعات ومعالجة النقاط الزرقاء التي تشهد انقطاعات متكررة لحركة المرور، مع تحين المخطط المروري ومسارات السير البديلة وتنظيم الجولان أثناء الطوارئ، بالإضافة إلى القيام بعمليات بيضاء للوقوف على جاهزية جميع الهياكل ورصد النقائص والعمل على تلفها. برمجة حفر بئر عميقة لتدعيم منظومة التزويد بالماء صالح للشرب بالتجمعين السكنيين هندي رقاس والرواجح بمعتمدية تسبيخة، وذلك خلال جلسة عمل أشرف عليها والي القيروان خصصت للنظر في الاضطرابات المسجلة في عملية التزويد بالماء. كما تم الاتفاق على تجاوز الإشكاليات الفنية القائمة وإنجاز دراسة لفصل تزويد التجمعين عبر أحداث خزان خاص بكل من هندي رقاس والرواجح، إلى جانب تنظيم حملات مشتركة للتصدي لظاهرة الاعتداء على الشبكات المائية. ويذكر أن المنطقتين شهدتا اضطرابات وانقطاعات متكررة في التزويد بالماء الصالح للشرب خاصة خلال موجة الحر الأخيرة. في تطورات الشأن الدولي، وزارة الدفاع الأمريكية تعلن إبرام عقد بقيمة 22.9 مليار دولار مع شركة رايثيون لتزويدها بصواريخ توماهوك وسط تقارير عن تراجع المخزونات بسبب الحرب مع إيران. وكان تحليل نشره الشهر الماضي مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أفاد بأن مخزونات الولايات المتحدة من صواريخ الدفاع الجوي باتريوت وثاد تراجعت بشكل حاد بسبب الحرب مع إيران. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا يكشف أن عدد العاملين في المجال الإنساني في العالم الذين قتلوا في العام 2025 بلغ 350، من بينهم 186 في غزة وأكثر من 70 في السودان. وأشار المكتب في بيان إلى أن سنة 2025 سجلت رقما قياسيا مأساويا آخر فيما يتعلق بأعمال العنف تجاه العاملين في المجال الإنساني، إذ قتل أو جرح أو خطف ما لا يقل عن 900 من العاملين في هذا المجال. وزير العدل الفرنسي جيرال دارمانان يقول في مقابلة صحفية نشرت اليوم أنه سيدعم المرشح المحافظ إدوار فيليب في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. وقال دارمانان المنتمي إلى الكتلة السياسية اليمينية المحافظة لصحيفة لافوا دو نور أنه قرر دعم فيليب بدلا من خوض السباق الرئاسي بنفسه من أجل مصلحة البلاد وفق تعبيره. في التوقعات الجوية ليوم غد، توقعات تشير إلى سحب عاملة أو عامة قليلة تتكاثف بعد الظهر قرب السواحل الشرقية، والحرارة في انخفاض طفيف بالشمال ودون تغيير ببقية المناطق، وتتراوح القصوى بين 31 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و43 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيلي محليا. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فام بونات، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفة انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في آخر نشراتنا الرياضية. البداية بأخبار المكتب الجامعي غدوة، فما مكتب فيدرالي تحت إشراف وزير الشباب والرياضة باش يجتمع للنظر في ثلاثة نقاط. النقطة الأولى هي مناقشة بقية تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم برئاسة السيد ديجي جويني اللي تم تعيينه بشكل رسمي مشرف عام على الإدارة الوطنية للتحكيم، في انتظار طبعا بقية الأسماء اللي باش تكون موجودة معاه واللي فيها ثم اتفاق تقريبا شبه نهائي توا على كل الأسماء، وثم انفراج في موضوع مراد بن حمزة في علاقة بأموره الإدارية والحصول على الموافقة للعمل في الإدارة الوطنية للتحكيم. النقطة الثانية اللي بشي يتم مناقشتها هي نقطة الإدارة الفنية وبرمجها والرابور اللي حاضر، التقرير اللي عمله المدير الفني لجامعة تونسية لكرة القدم الجديد، نحكيه على رضا الجدي لاقتراحات فما تنحكيه فيهم في قادم المواعيد الرياضية، اقتراحات جديدة اللي بشي اقترحها. والنقطة الثالثة هي النظر في طلب التاس محكمة التحكيم الرياضي لرأسة الجامعة تونسية لكرة القدم غدو آخر أجل للموافقة من عدمها في قبول المطلب متاع الشبر ذيب القيروان. المطلب متاع الشبر ذيب القيروان يتمثل في الاستعجال في إصدار قرار خاص بتأجيل البطولة. دونك غدوة الجامعة التونسية كرة قدم يا أما باش توافق باش يتم الاستعجال في النظر، يا أما مش باش توافق وقتها باش تمشي في بروسيدور عادية وتقعد تاخو أشهر بطبيعة أسابيع وأشهر العملية هذية. على ذكر تأجيل البطولة من عدمه، انتشرت في الساعات الماضية برشا أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها كونه سيتم رسميا تأجيل البطولة، انطلاقة البطولة بأسبوع أو أكثر. معلومة رسمية نأخذها من مصادر رسمية سواء كذلك من الجامعة التونسية لكرة القدم، من الرابطة، من الفرق، هل تمت مراسلتها في الموضوع هذا ولا لا، ولا حتى حديث معها شفاهين ولا لا، ما ثم حتى حاجة تقول اللي يمشي يتم تأجيل البطولة. وحسب الرابطة والجامعة والفرق اللي اتصلنا بهم هل أنه جاتهم مراسلة ولا لا، فإنه ثم حتى حاجة في الموضوع هذا على الأقل إلى حدود تقريبا نص ساعة تالي، وبالتالي رسميا البطولة ستنطلق في موعدها يعني نهاية أسبوع هذا. لجنة الدرجة الأولى أصدرت اليوم قرار جديد يخلي الأندية اللي ما أخذتش الأوراق اللازمة ورخصة المشاركة في البطولة تزيد 48 ساعة ويولي الدولي نهار الأربعاء. شكونهم الأندية؟ الاتحاد الرياضي بن قردين غدوة باش يتمم أموره الكل باش ياخذ رخصة المشاركة في البطولة. الأولمبي البيجي غدوة زاد ياخذ الأوراق اللازمة ويقوم بإصدار بإرسال كل الوثائق وياخذ زاد كيف بعد ما كان أرسل في وقت سابق الفلوس. والنادي الرياضي بحمل فخذية رسميا اليوم العشية رخصة المشاركة في البطولة، يبقى النادي الرياضي البنزرتي. النادي الرياضي البنزرتي اللي اجتمع اليوم مع وكلاء او ممثل عن وكلاء اللاعبين والمحامين اللي عندهم نزاعات مع السي بي. الهدف من الاجتماع هذا هو ايجاد حل لفضل الاشكال اللي قد يحول دون حصول السي بي على رخصه المشاركه في البطوله. احنا ما زلنا في انتظار مخرجات الاجتماع، لكن الاخبار الاوليه تقول لي ثم اتفاق مبدئي مع ممثل المحامين ووكلاء اللاعبين في انتظار كون يعرض الاقتراح هذا على بقيه وكلاء اللاعبين والمحامين عندهم نزاعات مع الفريق. وقتها تولي أمور رسمية والنادي الرياضي بنزرتي ينجم وقتها ياخو رخصة المشاركة في البطولة. النجم الرياضي الساحلي أمضى مع المدافع أبوبكر ديارا، مدافع محوري 19 سنة مواليد 2006 من السنغال، عم ناول لعب 17 مباراة في البطولة مع مستقبل رياضي بسليمان وكان في مفاوضات مع الترجي الرياضي التونسي. الترجي اللي أعلن اليوم عن انتداب عماد فراج المغربي جناح 27 سنة جاي من نفتشي باكو الأذريب الجانية. الأولمبي البيجي نصيف بياوي غدوة يوصل غدوة نورمالمون يتم الاتفاق نتاعو مع الهيئة الأولمبي البيجي. كنت سمعت بكري كمال ويلي رئيس الهيئة التسييرية ورئيس الأولمبي البيجي معنا في ريكاب سبور وأكد كونه بنسبة 90% تبقى العشرة بالمية اللي خاصة بالأمور المادية. كيف من أخبار الأولمبي البيجي اللي يستضعي نعرفه اللي هو تحول إلى فرنسا لإنهاء كل الإجراءات الخاصة من ضمام ولي سانتيتيان الفرنسي وصفقة ذي قيمتها 130 ألف يورو. نخبر أخبار الميركاتو خارج تونس، رودري وأخيرا وصل لبرشلونة، قالهم أنا فرحان برشا ما عادش نجم نستنى باش نلعب قميص برشلونة وجاي لهنا باش نهز كل الألقاب الممكنة يكومبخي قالهم الشامبيونز ليغ الأوروبية يلزمني نهزها مع البرسا. بعد شوية المهاجم البلجيكي نعرفوه رحال لعب في تشيلسي في كريستال بالاس في فينرباتشي في غلاتا سراي، لعب في تركيا تقريبا الفرق الكبار الكل لعب فيهم حتى بيشكتاش لعب فيه، دونك أمضى رسميا مع نادي أبها السعودية. وجيمي فاردي الأسطورة متاع ليستر سيتي اللي عمله كان يلعب في كريمونيزي باش يمشي ديستيناسيونز غريبة شوية مرضية بالنسبة لي هو غريبة شوية. 39 سنة قريب برشا من امضاء عقد مع ساو باولو البرازيلي بعد ما تلقى عرض من الفريق هذايا. النشرة هذه كل أخبارنا هذه تلقى على موقعنا موزيكا فام بونيت. خليكم توا مع مالك وكامل الفريق في هابي أور.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك.
1: هابي اور الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل. مالك العوني موزاي كفام.

مرات وعمرو دياب الليل على موزايك فهمت وصلنا حتى العشرة وثنين وعشرين دقيقة. شكرا لكم على الاستماع. طريق السلامة للجميع من سنة معكم حتى النص الليل. هذه ساعتنا الثانية من هابي أور. سامبل كونسومبل وي عند برشا ارتستويت سامبل هكا انو نختاروا السامبل نجمو نحطوه في غنية من الغنيات. نحكيو على كولابوراسيون صارت ما بين جيلو او جينيفر لوبيز وقت اللي اختارت انها تعيط البيتبول في البوم خرجي فيفري 2011.

جينيفر لوبيز فيتشرينج بيتبول, تيتر اسمه اون ذا فلور, خرج في فيه في 2011, تسجل عام 2010. تيتر ذا لقى اعجاب كبير وكان عمل نومبر دو فيو خارق العاده على يوتيوب. يعني سير كي نحكيو على 2011 كان الفوكس الكل على يوتيوب اكثر من انستغرام ولا من تيك توك ولا من البلاتفورم كيما تا ولا سبوتيفاي ولا غيره. دونك النجاح هذا ما جاش من فراغ, لانه كان ثم ريشيرش كبير على الموسيقى في علاقه بالسامبلينغ او منين انسبيري التيتر هذايا. تيتر يرجع بينا لجوان 1982.

الوغ جونغ تاع الموسيقى هذا يتسمى اندين او سايا. هذا نحكيه على جونغ معروف برشا في الامريكا اللاتين. التيتر هذا اسمه لوراندو سيفيو من عند المجموعه البوليفيه اسمها لوس كاركاس. المجموعه هذه اللي سجلت التيتر في 1 جوان 1982. من بعد التيتر هذا بعد 80 معناها كان غنومي برشا مرات ودي ريبريز برشا تعاملوا على لي جونغ كيما كومبيا والا لامبادا اللي معروف برشا في الامريكا اللاتين. بالاساس نحكيه على البرازيل. جينيفر لوبيز اكيد هي من جذور لاتينيه بطبيعه الحال. الفنانه هذه سيفري هي مولوده في نيويورك ولكن عند الجذور نتاعها ديما تعترف بهم الجذور اللاتينيه نتاعها. يعني توكا اختارت اليوم التيتر هذايا عودته مره اخرى في اون ذا فلور. تلقى نجاح كبير على موزايك كيفن. سمعها توا توت سويت في جوينك بيتبول على موزايك كيفن. بعد شويه مع الكادويت.

في غود لا شانس كما العاده الموعد يكون مع العشر ونص متاع الليل. بعد شويه بعد شويه باش يكون الموعد مع دوز انفيتاسيون بالنسبه لحفله صابر بيع في مهرجان بنزرت الدولي. عندكم زاد موعد زاد مع ماجد الرومي في مهرجان كارتاج الدولي, وعندكم زاد 200 دينار كاش من هدايا موزايك كفام. 200 دينار كاش من هدايا موزايك كفام في ظرف أربعة دقائق من توا, من في ظرف أربعة دقائق من توا باش ناخذوا أول المتسابقين بالنسبة لليلة باش يربحوا معنا ويدخلوا معنا في القرعة على 23,513. برشا ناس ديجا بعثوا مساجات, قاعد نقرا ديجا في المساج اللي وصلكم. دونك الموعد بعد شوية باش يكون مع الكادوين. نعاود نذكركم 200 دينار كاش من أهداء موزايك كفام, دوز انفيتاسيون بالنسبة لمجد الرومي في كارتاج, وأيضا دوز انفيتاسيون بالنسبة لصابر الرباعي إن شاء الله في مهرجان بنزرت الدولي. بعثوا فيديو تصويرة بارتاجيو اللحظة معنا على 23513 على واتساب, على واتساب بارتاجيو معنا تصاوركم فيديوهاتكم بطبيعة الحال, وان شاء الله نطلبوكم بعد شوية باش تدخلوا معنا وتربحوا معنا الكادوات. سينو الموزيكا نون ستوب على موزايك كافيه, احنا مازلنا معاكم حتى لنص الليله.

0: كما كل ليلة في هابي أور على موزايك كفام، الموعد يكون مع غود لا شانس الربح على واتساب موزايك كفام 23 513 ألف. تبعثوا فيديوهاتكم، تصوركم، بارتاجيو اللحظة معنا، وتنجم تدخلوا في القرعة كما المتسابقين متاعنا. بالنسبة ليلة دخلوا معنا في القرعة، خل نمشي لتوسة مع سي في. عاصمة مرحبا.
1: عاصمة سيدي، شنو حوالك
0: أخويا؟
1: لاباس
0: صباح الصحة. لاباس
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. ذيات تكلم فينا من سوسة، انجينيور.
1: طيب.
0: مهندس في ايه بالضبط؟
1: مهندس مدني. انجينيور
0: جيني سيفيل. فوالا.
1: طيب.
0: امور كياسات وقناطر وحاشك معاك.
1: بالضبط. وبنيات
0: وكل. وبنيات وشوانت وكذا. تعدي نهار البرة نهار كامل كيفاش تعمل معنا؟
1: شميسة هيلة. والليميديتي تاو كل شي خات معنا.
0: وماشي الخدمة سافا؟
1: سافا الحمد لله.
0: سافا الحمد لله. في ايه معرس ولا؟
1: معرس وعندي زوج بنات.
0: اللهم صل على النبي. قداش عمرهم؟
1: 9 و 5 ans.
0: ربي فضلهم. في صورة ما يربح ذيات نجم تلقى وين تحط البنات والأولاد معناها
1: ياسر محلة
0: تلقى حل نوتوكا تلقى حل سوكا ربح ذيات. عندك روح رياضية ولا؟
1: أكيد.
0: يعني حتى ولو في صورة ما مربحش ماكش تغش علينا ولا حاجة؟
1: لا بالعكس، نشارش أخي واحد كيحكي معكم.
0: مرحبا بك يا شرفنا أخويا، وتحية كبيرة ليك وكل المستمعين في سوسة. دخلت في القرعة باش ندوروا العجلة ونشوف العجلة. أسكو عندك زهر ولا اليوم نبدأ؟ حاضرين سيد المخرج؟ حاضر. أنت ذي؟
1: حاضر. مدام كلمتوني ديجا عندي زهر.
0: كيفاش؟
1: مدام اللي فاتكم كلمتوني وجيت في القرعة عادي زهر.
0: لا والله جمعة اللي فات لما شكرت لابو ما عندوش الزهر مسكين. شالة مربوح، شالة مربوح. يلا 3-2-1 اوني فا. الو العجلة دور. وين بتلزك العجلة يا ذي؟ اسكو باش تربح 200 دينار تمشي الفستيفال دعيوة خير ولا ديديكاس؟ مازلنا ما نعرفوش. انا وليت نعرف، اما انت ماكش تعرف خاطر تسمعك معي بالتليفون هكا ولا ايه؟ باهي. سي ثياب
1: اباب،
0: قداش الشاكة عندك مديدة ما خرجت المدام والفرهيدة؟ مع الصغار يظهر لي الوقت ضيق.
1: والله مع الصغار مشكلة.
0: الوقت ضيق برشا مع الصغار.
1: باهي.
0: سي ثياب غدوة طمنا عليك وقلنا وين حلت الصغار.
1: باهي.
0: عندك كهرباء ولا؟
1: عندي.
0: ايه عندك كهرباء. غدوة تمشي تصب اسانس الصباح تقضي قضيتك. أي. تهز الصغار. أي. عند ماماتهم ولا عن عاش عند شكون قولهم نتقابلوا ان شاء الله في الليل المخر، خاطر غدوة بشتريك لامورك، خاطر نهار 19 اوت 2026 باش تكون حاضر في حفل اختتام ماجد الرومي في مهرجان كارتاج. ان شاء الله دوز انفيتاسيون عندك يا ذي. ان شاء الله مبروك عليك يا سيدي. نبداو لو معاك ونحطوا صغيرات ولا كيفاش؟
1: لا سي بون
0: سي بون، لك الحل من الاول.
1: لا يلزم يلقى الحل.
0: لازم يلقى الحل. ذي اخوي علاش كنت حاب تسلم بابا؟
1: والله نسلم على الفاميلي كل، نسلم على المستمعين، نسلم عليكم انتوما وبارك الله فيكم ومحلاها معنا التليفون هيك على الطاير.
0: مرحبا يا اخويا، شرفنا ونورتنا. ديزانفيتاسيون وصولك بعد شويه على واتساب موزايك. مبروك عليك مره اخرى ذياب.
1: يعيشك. ماشي بارك الله فيكم وعايشكم انتوما. يعيش.
0: ميرسي يعطيك الصحه. نمشي والبنزرت معنا وفاء. اهلا وسهلا. مرحبا.
2: عسلامه.
0: شو احوالك؟
2: عايشك. لاباس.
0: سهروك الصغار لتوا؟
2: والله بجرتهم
0: حاسين لو هذه اللعبة هذه، يعني تبع كيفاش بجرتهم؟ كيفاش بجرتهم؟ شو معنى بجرتهم؟
2: على خاطر أمان ماما بارتيسيب، نحبوا نربحوا نحبوا نربحوا. أوكي جو بارتيسيب. قلت لهم
0: وأنت ما كنتش من العاكسين وإحنا ما نخليهاش بيك.
2: إي سيرتو كل نهار كيما نسمع فيكم دونك زادوهم زيك.
0: وفاش تعمل في الدنيا؟
2: أستاذة.
0: أستاذة
2: مالية.
0: مالية. في الفاكولتي.
2: في الفاكولتي وي.
0: في الفاكولتي. تقري في بنزرت في تونس؟ فين بالضبط؟
2: في اليسكا وفي منوبه.
0: اوكي. تعمل نافيت كل يوم؟
2: اي ولا نافيت
0: يا رسول الله.
2: يس
0: سافا. لي ستوديون عاملين فيك
2: نحبهم يحبوني.
0: امورهم واضحه. فماش نوتات تحت الخمسه ان توكا؟
2: لا والله سافا.
0: ستر الله. يا لالا مال البنات عملوا مجهودهم وطلعوا لك طلعه باهيه وقت خدت معنا في القرعه. شوف يا باش تربح 200 دينار.
2: اي
0: يا باش تربح صاب رباعي في بنزرت.
2: اي
0: يا باش تربح دعوة خير.
2: مشالش
0: ما يقلقش،
2: نعمل ديديكاس في الاخر.
0: نعمل ديديكاس في الاخر ما يقلقش. روح رياضية عالية، امورنا واضحة على العال. ندخل للقرعة. اوني فا
2: اوني فا.
0: العجلة دور، العجلة دور، العجلة دور. يا وفاء اسكو البنات عملوا المليح وقالوا لك اطلب موزايك كفام وزعما تربح ولا؟ العجلة دارت. وين وصلتنا؟ الو وفاء.
2: وي
0: قداش عمرهم الولاد ولا البنات؟
2: عندي 20 و 15.
0: معناها ما عندكش حتى أدنى مشكلة أنك تخليهم في الدار؟
2: لا خليوني
0: هنا. هما كانوا هما قاعدوا في الدار كلي.
2: صحيح.
0: وفاء انت في بنزرتك ولا
2: ايه؟
0: مانيش باش نتعبك وتقعد هابطه لتونس ولا حمامات ولا كذا. باش خليك سور بلاس.
2: ايه
0: بعد غدوه باش نمشي لبنزرت حفله صابر الربيعي.
2: اه
0: كذا. اه مبروك عليك دوز انفيتاسيون مدام. دوز انفيتاسيون لحفله صابر الربيعي نهار 19 زاد نفس النهار مع ماجد الرومي. شكون بتهز وفاء معك؟
2: يظلوا يشوفوكوهم لي مي بون تنزيد عليهم ندخل معاهم.
0: شكون باش يفك لك؟
2: خاطر عندي ثلاثة بنات. شقلت لك انا
0: ثلاثة بنات والله. كان كان جا عندي انفيتاسيون زايدة والله اللي انا بغضك والله.
2: اي شكرا بفضلك يا مالك.
0: شوف هاو دي سي غدوة. دي سي غدوة باش نعملوا مجهوداتنا نحن ونعملوا تليفوناتنا.
2: أي؟
0: داكوردو كان نجمنا في وسط النهار نلقاو لك انفيتاسيون ثالثه نبعثوا لك على واتساب تمشي.
2: والله ميرسي بوكو يا عيسى. ميرسي بوكو يا عيسى يا مالك.
0: ان شاء الله مبروك مرحي. عليك عندك ديديكاس شكون تحب تسلم؟
2: ديديكاس اليوم لانيفيرسير دو مون مايير امي مسيو فيكر معزبي قري معنا في اليسكا. حبيت نفرح بيه ونقول له جوي انيفيرسير.
0: اوكي لحظه بقى اخذ معايا اخذ معايا وفاء خكيكه تو معناها تعديت ربحت وزيد ما يفرحوش بيك معناها في كل الاحوال. ذكرني في اسمه
2: فيكر مهذبي.
0: شكر او ذكر
2: فيكر. فيكر
0: شكر بالشيء
2: فيكر بالفي بالفي
0: بالفي بالفي فوالا. هابي بيرثدي يا سي فيكر.
2: عايزك
0: وفاء مبروك عليك يعطيك صحة على تليفونك كالعادة ديما خلي التعليقات متاعك رايك على واتساب موزايك فيهم 513000. انتو ما زاد تجمو تكونوا مربحين غدوة اللعبة بتكون على 300 دينار كاش من أداء موزايك فيهم.
3: هابي هاور من الاثنين الجمعة من 9 للنص الليل.
0: مازال معكم بيان سور توا 10:47 مشكورين جدا كل مستمع موزايك فهم سيغتو لي كل ليله يبعثونا على على واتساب موزايك فهم. بالحق راهو الناس تعمل معنا دي دي كومونتير يعلقوا على البرامج الكل معناها حاجه خرق العاده كي راهو الناس تبعث تتكلم وتحب تشارك وتحب تربح زاده. دونك ميرسي بوكو على تفاعلكم تاعكم. ميرسي بوكو على على كل شيء. سينو الموعد يكون مع سيد المخرج دليل بن احمد.
3: Hot selection by Dali.

سيد ذاكن في يوم ما على ركح المسرح الأثري بكارتاج. نحكيه على ابن بولونيا في إيطاليا مواليد مارس 1943، توفى في مونترو في سويسرا عام 2012، اسمه لوتشو دالا. الارتيست ذايا اللي هو أوتور كومبوزيتور انتبريت تالياني، عنده الإيدنتيتي إيطاليان سورتو في الموزيكا متاعه كما قاعدين تسمعوا. بلايست خارق العادة حضر لكم دالي بالنسبة لليوم. سيد ذايا اختار أنه الموزيكا متاعه تكون موسيقى إيطاليان بأتم معنى الكلمة، ما اختارش حتى جنغ هكا بيزار ولا سبيسيال. قاعد في إيطاليا، مغروم بإيطاليا، والروح متاعه معلقة بإيطاليا. نحكي على لوتشيو دالا على موزيكا فهم. ألو شعنا اليوم في البلايست عنا أنا يا ماركو ولا حكي بطاليان دجا كانزون أو كانزوني على لانو كيفيرا. هذه البلايست بالنسبة اليوم وليت نحكي إيطاليا. سيد مخرج قال أمورك واضحة، برونسياسيون باهية برشا. يوصلنا حتى موعد أخبار لحداش بعد شوية مع سيف الدين المهري، وبعد الأخبار عندكم موعد مع ستيم في الميكس متاع الكيتش. هذه هابي على موزيك.

0: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. مصادر تفيد لمزايك بأن فرق الحماية المدنية تواصل مساء اليوم عمليات الحفر والبحث لاستخراج 3 أشخاص عالقين تحت التراب إثر سقوط كهف، وهو عبارة عن دهليز عليهم أثناء قيامهم بعملية حفر بهدف استخراج كنز، وذلك بأحدى المناطق الريفية الواقعة على الحدود بين معتمدية الشراردة من ولاية القروان ومعتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس. ووفق المعطيات الأولية، فإن الشخص الأول من أحواز معتمدية الشراردة والثاني من أحواز بحجلة، فيما الثالث وهو أصيل معتمدية أولاد حفوز. ولا تزال عمليات الحفر والبحث متواصلة من قبل فرق الحماية المدنية وفق ما أفاد به مراسلنا في القروان خليفة القاسمي. وللقروان ذاكر البرجاوي يؤكد خلال جلسة عمل حول الوضع البيئي بالجهة على ضرورة القضاء الفوري على النقاط السوداء داخل الأحياء وبمداخل المدن في غضون 3 أيام مع متابعة ميدانية مباشرة من مصالح الولاية. ووفق بلاغ صادر عن ولاية القروان، الوالي يشدد على ضرورة إعادة تنظيم خدمات جميع الفضلات والصيانة وتعزيز الرقابة والتطبيق الصارم للقانون، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع المحلات المفتوحة للعموم. في الشأن الدولي، الرئاسة التركية تفيد بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي اليوم بأن الاحتلال الإسرائيلي بصدد مهاجمة الفلسطينيين في غزة في وقت كان من المفترض أن تدخل فيه المرحلة الثانية من خطة السلام حيز التنفيذ. وفد من قيادة حركة حماس برئاسة خليل الحجة يلتقي وفدا من التيار الوطني الديمقراطي في حركة فتح برئاسة محمد دحلان بالقاهرة لبحث مجمل التطورات السياسية والميدانية على الساحة الفلسطينية. وكالة الأنباء المركزية الكورية تقول إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أبلغ نظيرته الكورية الشمالية بأن القوات التي نشرتها بيونغ يانغ تقاتل لطرد من وصفهم بعصابة النازيين الأوكرانيين من منطقة كورسك. ونقلت الوكالة عن لافروف قوله في رسالة إلى نظيرته الكورية الشمالية أن بيونغ يانغ وموسكو تعملان على إقامة نظام عالمي جديد وعادل، وتنشر بيونغ يانغ قوات منذ أواخر 2024 لمساعدة روسيا على استعادة منطقة كورسك من أوكرانيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار تواصل مع مالك العوني وكامل فريق برنامج هابي أور. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. ياور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل، مالك العوني، موزايك FM. Le Mix.

0: ميرسي بوكو دي جي سليم على الميكس الشرقي ذي وصلنا حتى 11:27 دقيقة على موزايك اف ام.
1: هابي اور من الجمعة من تسعة للنص الليل.
0: درجة حرارة مرتفعة غدوة إن شاء الله توصل حتى 36 درجة، ولكن الأهم هو الرطوبة الهوميديتي اللي عالية برشا. الرطوبة اللي متذية حقيقة حاجة خارقة للعادة، يعني تو في الليل مثلا بار إكزامبل 71% رطوبة، درجة حرارة 28 درجة ما 71% الرطوبة بالنسبة لدرجة حرارة في الليل. فحقيقة ساسر وياكم واحدة أشربوا برشا ماء سيغتو غدوة تبدا الطقس سخون كما اليوم. طريق السلام عليكم ثم تفقدوا العجلة متاع الكهرباء، تفقدوا الماء متاع الكهرباء، ساعات راهو يمشي من بالك من بعد راهو تلقى روحك في وصلوا طروط لقدر لا ولا حاجة. فساسر وياكم إن شاء الله طريق السلامة الناس الكل. بعد شوية الموعد يكون مع جينيراسيون. جينيراسيون اليوم اخترنا حاجة سبيسيال اللي هي موسيقى أفلام، ومش أي أفلام، نحكيه على سلسلة أفلام جيمس بوند 007 أو 007. بعد شوية نكتشفوا أكثر خمسة مرسوات ضربوا في أفلام جيمس بوند، نحكيه على البوند أوريجينال متاع الأفلام اللي اخترناهم بالنسبة اليوم في جينيراسيون. شوية آخر زادة شوية آخر تسمعنا نانسي عاجر، بدنا نولع على الجو لكم توسفي، خليكم مع كولابوراسيون خارق العادة بين ريانا جاي زي أمبريلا على موزايك.

10 بدنا نول على الجو على موزايك كيف توصلنا حتى 11:35 دقيقة نمشي والموندو آخر موندو جينيراسيون جينيراسيون جينيراسيون لعقود وعقود كنا نسمع الموسيقى هذه ما نجم نقوله كان 007 أو 007 نحكيه على شخصية جيمس بوند.

جيمس بوند هي سلسلة وهي واحدة من أكثر وأطول وأشهر سلاسل الأفلام التجسس في عالم السينما. تحكي على عميل بريطاني اسمه 007 أو 007. جيمس بوند اللي كان يخدم لصالح جهاز الاستخبارات البريطاني MI6 تحت قيادة شخصية تعرف بM. شكونه جيمس بوند؟ هو عميل سري بريطاني عنده الرقم ذي كما عملاء آخرين عندهم أرقام أخرى. عنده ترخيص أنه نفذ المهام متاعه بكل الطرق الممكنة توصل حتى للقتل. يتميز بالذكاء، الحضور، المهارات القتالية، القيادة، يستعمل تكنولوجيا مليح والأسلحة المتطورة. في معظم الأفلام تبعثوا MI6 المهمات لمنع منظمة إجرامية أو إرهابية دولية أو شخصية شريرة باش تنفذ مخططات تهدد بريطانيا أو العالم. لكن البدايات متاع شخصية جيمس بوند ما كانتش في السينما، كانت في الروايات. نحكيه على شخصية ابتكرها الكاتب البريطاني إيان فليمينغ وظهرت أول مرة في رواية كازينو غويال عام 1953 exactement. وبعد كانت نحكيه على الفيلم اللي تظهر، نحكيه على دكتور نو عام 62. وقتها كان جسد الشخصية شون كونري اللي غادر العالم تاني عام 2020 واللي أصبح أول ممثل يجسد بوند سينمائيا. برشا ممثلين نحكيو على شان كونري اللي مثل عام 62 67 71، جورج لازيمبي عام 69، روجن مور من 73 حتى 85، تيموتي دالتون من 87 89، بيرس بروزنان من 1995 حتى 2002، ودانيال غريغ من عام 2006 الى عام 2021. برشا ممثلين اخرين ظهروا في افلام بالنسبه للسلسله هذه كما ديفيد نيفن في كازينو رويال عام 67. وديما القصة ماهيش متصلة بالكامل بالنسبة للأفلام هذه. هذه النقطة المهمة اللي هو أفلام بوند القديمة مش كما المسلسل اللي عنده يعني قصة واحدة متواصلة. لهنا المهم جدا في قصة موسيقى جيمس بوند، يعني وقت اللي نتفرجوا في أفلام جيمس بوند سيفري القصة، سيفري الشخصية، سيفري المونتو القضية، ولكن كانت الموسيقى وبدأت تتطور ديجا ملي كانت ليومنا هذايا. اليوم البوند أوريجينال متاع أفلام جيمس بوند هي اللي تعطي الإيدنتيتي متاع الفيلم هذايا. هذاك علاش نحكيه على اليوم في جينيراسيون على أبرز البوند أوريجينال بالنسبة لأفلام جيمس بوند. هي أصغر أرتيست سجلت في تاريخ سلسلة أفلام جيمس بوند منذ التاريخ، منذ بداية الفيلم هذايا أصغر فنانة حطت صوتها في البوند أوريجينال متاع جيمس بوند. نحكيه على فنانة اسمها بيلي آيليش، وقت اللي استدعاها واحد كيما هان زيمر الملحن الألماني الأمريكي وقالها تيان أنت باش تعمل البوند أوريجينال متاع سلسلة أفلام جيمس بوند. No Time To Die هكا اسم الفيلم، خرج في فيفري 2020 من عند بيلي آيليش على موزايك FM سبيسيال جيمس بوند.

No Time To Die من عند بيلي ايليش من فيلم No Time To Die على اسم الاسم بتاع جيمس بوند اللي خرج عام 2021. قبل 6 سنين من خروج الفيلم هذايا خرج فيلم من نفس السلسلة اسمه سبكتر. سبكتر هذايا فيلم خرج عام 2015، هو فيلم كان شارك في إنتاجه الممثل داني غريغ، وكان استدعاه في البوند أوريجينال بتاع الفيلم هذايا سام سميث اللي عنده، هو بريطاني الجنسية وعنده الانرجي متاع الانجلتير ومتاع اليوكي، حتى معنا في التيتر هذايا اسمه Writings on the Wall أو Writings on the Wall من عند سام سميث، تيتر خرج في سبتمبر 2015. تيتا سامباتيكا على الخرج، ديما نشوفوا معناها الجانب الأوركسترالي ديما موجود في أفلام جيمس بوند، ما يبعدوش ياسر في الإيدنتيتي تاع الموسيقى، ولكن كل فنان يجي يحط لومبرانت أرتيستيك متاعو. سام سميث Writings on the Wall على موزايكا فيلم سبكتر 007.

من في افلام جينيراسيون. اليوم نحكيو على سلسله افلام جيمس بوند والبونديون اوريجينال تاع كل فيلم او مختارات من بعض الافلام اللي خرجت من خمسينات القرن الماضي. سير سامويل مانديس تعرفوه؟ ممكن بعض يعرفه ممكن ما يعرفوش. نحكيو على المخرج والسيناريست البريطاني سام مانديس او اللي يعيطولو سامويل مانديس على بعض هو اسمه. المخرج هذا كان اخرج فيلم اسمه 1917 او 1917، والفيلم هذا كان تحصل على عديد الجوائز منهم الجولدن جلوبز وكيف كيف ترواز اوسكار. زادا نحكيو على الفوتوغرافي الميكساج تاع الصون لزيفي فيزوال زادا موجودين في الفيلم هذا تحصل عليهم. سام مانديس معروف برشا ارتستيك أنه يخدم خدمة خارقة للعادة. نعتبر شخصيا أنه فيلم سكاي فول اللي خرج عام 2012 هو من أحسن الأفلام اللي قدمتهم سلسلة أفلام جيمس بوند من إخراج سام مانديس. لكن لشكون يعايد باش يغني الغنية متاع الجينيريك؟ نحكيو على فنانة اسمها أديل. سكاي فول على موزايك فام. بالحق هذا التيتر بيغمون معناها أنجلي. نحكيو على الأنجلتير UK MI6 اسبيوناج. أديل حطت كل انرجي متاعها في غناية سكاي فول.

Skyfall, Adele à la Mosaïque FM, Doom Generation spécial James Bond 007, qui voilà les bandes originales, t'as la flemme, t'as celle-ci, t'as le film, يعني من 2021 حتى تقريبا 2008 ما صارتش حتى بوند اوريجينال ما بين دو ارتيست اللي سمعتهم الكل فنانين وحدهم اديل سام سميث نحكيو على بيلي ايليش الكولابوراسيون اللي صارت قبل لازم الكل ترجع بينا عام 2008 وقت اللي خرج فيلم اسمه كوانتم اوف سولس فيلم هذايا اللي يجمع كولابوراسيون في البوند اوريجينال مع مع اليشا كيز الارتيست هذايا واللي جمعتهم تيتر أعلى شوية روك سمعتوا الأخرين كل طايحين في الريتم توا باش نطلعوا شوية في الريتم نحكيو شوية على الروك أو الالترناتيف روك Another Way to Die أليشا كيز جاك وايت

أليشا كيز جاك وايت Another Way to Die من سلسلة أفلام جيمس بوند. نحكيه على كوينتم أوف سولاس يخرج عام 2008. آخر تيتر بعد شوية سمحوا لكم من سلسلة أفلام جيمس بوند. قبل كل شيء نقول مرسي بكو لدليل كان معنا في الإخراج, شكرا للطارق, مرسي بكو ويا الفيستوندار موزايك كيفان. بعد شوية معود أخبار نوصلين مع سيف الدين الماري, قبل معكم غدوة نفس الوقت مع 9 تعليل على موزايك كيفان. على ذكر جينيراسيون, اخر رانديفو في الميشن امتنا, واليوم عملنا سبيسيال جيمس بوند. نحكيو على ال 17 فيلم من سلسله افلام جيمس بوند, يعني الفيلم رقم 17 في سلسله افلام جيمس بوند. بونو تسمعوا بيه, بونو وي, نحكيو على ميوزيسيان كبير برشا وكان معاه مجموعه يوتيوب. بونو هو اللي كتب واللي لحن الغنايه هذه.

لشكون لحنا الفنانة اللي هي أمريكانية سويسرية فنانة رحلت على العالم متاعنا في 2023، واحدة من الفنانات اللي لقت نجاح كبير على المستوى العالمي. اختارت أنها تجمع ما بين الR&B والبوب روك في التيتر هذايا، فيلم نحكيه على فيلم Golden Eye اللي هي على نفس الاسم الغنية، اسم الفيلم على نفس الاسم الغنية لدوما بعضهم Golden Eye مع تينا تيرنر في موسيقى خارق العادة ما تنجم تخلينا كان في المود بتاع جيمس بوند. قبل غدوة كان معكم إريك لون.

0: الأخبار.
1: مستمعي دعتي موزيكا فم، تحية طيبة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتحول أمس إلى مقر المجلس الأعلى للتربية والتعليم بتونس العاصمة، والذي انطلق في مباشرة مهامه حيث اطلع على سير العمل بالمجلس مؤكدا دوره الهام في الارتقاء بأداء النظام التربوي والتعليمي. وتحول رئيس الجمهورية بالمناسبة إلى منطقة لفايات بالعاصمة، حيث التقى عددا من المواطنين وتبادل معهم الحديث حول عدد من مشاغلهم اليومية، واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم في إطار متابعة أوضاع المواطنين والاطلاع عن قرب على اهتماماتهم وانتظاراتهم. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تذكر بأن يوم 18 من سبتمبر هو آخر أجل لتقديم مطالب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية تاكسي فردي، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس. ويشمل البرنامج اقتناء 47 سيارة أجرة كهربائية، وهو ممول من صندوق البيئة العالمي، وتشرف على تنفيذه في تونس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة. الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية البعثة الصحية المرافقة للحجيج لموسم 2027، داعية الراغبين في المشاركة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة إلى تقديم مطالبهم وفق الأجل المحددة. واشترطت الإدارة وفق بلاغ صادر عنها أمس للمشاركة في البعثة الصحية الممارسة الفعالية الحالية للخدمات العلاجية السريرية إلى جانب خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات. في تطورات الشأن الدولي، المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر يقول أمس أنه يأمل في بدء نزع سلاح حركة حماس خلال 30 يوما، وأحراز تقدم في تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي يراه أنه ضروري، مشيرا إلى أن بلاده لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم. وقال ترامب إن الولايات المتحدة تحكم السيطرة على مضيق هرمز عبر الحصار البحري، مجددا الحديث عن إمكانية إعلان هرمز إقليما أمريكيا، واصفا الفكرة بالعظيمة. وكالة رويترز تنقل عن مسؤول إيراني رفيع قوله إن بلاده قررت التحول من النهج الدفاعي إلى الهجومي الكامل بسبب وصول جهود إنهاء الحرب إلى طريق مسدود، ملمحا إلى احتمالية شن هجوم لكسر الحصار البحري الأمريكي في حال فشلت الدبلوماسية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع الموسيقى. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. Here we go. Mosaic FM. A party night.